كتلة. لهذا انتقوا كلماتكم، انتقوا تعبيراتكم، راهو كلامكم دليل على تربيتكم ودليل على أخلاقكم يا جماعة الخير. مش معقولة الوالدين تعبوا باش يربونا، باش يكبرونا، باش يعلمونا، باش يوجهونا، باش يوصلونا لطريق الأمان والبر الأمان، نجو احنا في رمشة عين نجرحوا بني آدم، نكسروا بني آدم، نخذلوا بني آدم، نطعنوا في بني آدم، ما نخلوا ما نديروا، بعدين نقعد الناس تدعي علينا وتدعي لوالدينا ما تجيش. ما هو غير مقنع الموضوع. فزي ما انت ما ترضاش على نفسك ما ترضاش على غيرك. اتمنى انكم انتم تفهموا موضوع كسر الخواطر يا جماعة الخير. نعرف احنا جبر الخواطر ما شاء الله عليكم ما تقصروش، لكن كسر الخواطر راه واضح بديه حتى على العلن، حتى في المواقع التواصل الاجتماعي. مش معقولة. مش معقولة انت تأذي شخص تاني. مش معقولة حتى لو بمزاح، ايه يا رامي، حتى لو بصارة تجي تديرها لها ببصارة هيك مبصر معاك. كيف تبصر معاه يا اخي ولا يا اخيتي؟ كيف تبصري معاه؟ هي مش فاتحة معاك مجال بصارة اصلا. هنا تقول لن يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. نور اللايف ملك، تسلم، بارك الله فيك. فالموضوع مليش شراء، احنا مؤمنين، ما فيش فرق، احنا مؤمنين ومسلمين ونقول لا اله الا الله محمد رسول الله. ما تجيش نديروا شيء ونفعله بشيء اخر، ما يكونش كلامنا شيء وفعلنا شيء اخر. فبالله عليكم كسر الخواطر يا جماعة الخير، فتوه كسر الخواطر. ما تكسروش الناس، سواء تعرفهم ولا ما تعرفهمش. باي افرض يا اخي احنا مش معصومين من الخطأ ونكسروا بني آدم، لكن نتأسفوا نطلبوا السماح مرة اثنين ثلاثة. اقبل الشخص المقابل ليك الأسف، اللهم بارك، ما اقبلش اللهم بارك. المهم انت بين ربك تبت واستسمحت الشخص، لكن مش اننا نزيد نكسرة. مش انا نكسرة ونعاديه، مش انا نكسرة وما خلي مندير فيه. لا يعقل، لا يعقل. راه كسر الخاطر، نقول لك انا برا امشي اكسر يدك ولا رجلك، اكسرها كسر وتتجبر الرجل في النهايه وفي اليد، لكن كسر الخاطر صعب. راه صعب. اسباب كسر الخواطر قلة وعي. خلينا نكون واقعين، قلة وعي، الغضب، الأنانية، أو إن الشخص نفسه مكسور وقاعد يفش في في في غلة في الآخرين، سواء كان يحس ولا ما يحسش، بقصده ولا مش بقصده. أسباب كسر الخواطر واضحة يا جماعة الخير، قلة وعي، قلة ثقافة، قلة دين. الغضب حتى هو الإنسان اللي ما يتماسكش في الغضب، ايه في ناس عندها مثلا العصبية الزايدة، الأنانية، أنانية، إنه ما يفكرش في مشاعر غيره، إنه ما يفكرش في موقف غيره، يفكر في نفسه بس. رفيف ما عندهمش دراية بالموضوع. لا عندهم دراية بالموضوع، في ناس عندها دراية بالموضوع وقاعدين يمشين بنفس الغلط ونفس النسق. وانا في نفس في شخص مكسور مرات يكسر في غيره من غير ما يحس، واحيانا بشعوره يحس ولا ما يحسش. فاحنا مش شمال لبعض نقعدوا نفشوا في او نرموا في اغلاطنا على غيرنا، او نرموا في عيوبنا على غيرنا، او نقول احنا نحتفوا حتى في اشياء صايره معنا، عقد نفسيه، اشياء نرمي فيها على غيرنا. فهمتوا؟ فزي هلبة تعليقات للأسف الشديد أو نقرأ فيهم حاليا،
في هالبتعليقات ما شاء الله دماغها كبير واعية وفاهمة شن قاعدة تكتب، وفي ناس للأسف الشديد لا عتب عليهم، لا عتب عليهم. واحد يتكلم في موضوع مثلا في جبر الخواطر ولا في كسر الخواطر يقعد يفكر لك في أشياء أخرى، هذا من شني؟ قلة وعي. هذا شني؟ لأنه هو مش خاش بش يستفيد، هو خاش بش يغير جو، يلقي بكلام الجميل ويذهب في حال سبيله. فبالله عليكم قل خيرا أو أصمت، هيك هذا الشعار الحقيقي. تبي تقول كلمة خير حنستقبلها كلمة الخير، ما تبيش تقول كلمة خير خلاص. فكسر الخواطر ابتعدوا عليه يا ناس، زي ما احنا نحبه. شكرا لكل من جاء، اهلا وسهلا لكل من جاء والتحق بينا عبر اثير راديو سرايا وايضا على التيك توك والفيسبوك، مرحبا بكم. قل خيرا، قل طيبا او اصمت، قل خيرا خيرا. فاجبروا خواطر بعض، قللوا من كسر الخاطر. كما تدين تدان يا جماعة الخير، كما تدين تدان. كل يوم حتلقى شخص، يا انت كسرت بخاطره في يوم من الايام، الدنيا تدور تدور تدور، حجيك كسر الخاطر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهكذا، فابتعدوا كل البعد على كسر الخواطر، كونوا جبارين خواطر، جبارين خواطر، حاسين بالناس، حاسين بمشاعرهم، بتعبهم. ما قدرتش انك انت توقف معاه، اوقف معاه بكلمة صادقة، بكلمة طيبة، بنصيحة طيبة، بمساعدة طيبة، بموقف معين. ما قدرتش بدعاء حتى في ظهر الغيب، تنحسب لك وتنحسب له. فنتمنى انكم انتم تبتعدوا على الجانب السلبي وتتجهوا للإيجابي. رياض يقول الكلمة الطيبة صدقة، إيه والله يا رياض، شكرا يا محمد. ما فيش أصعب من كسر الخواطر، إيه والله، إيه والله. مش قلت لكم أنا أكسروا يد البني آدم أو رجل البني آدم في النهاية تتجبر، لكن كسر الخاطر لا، رأى كسر الخاطر لا. اللي يجبر بخاطر الناس يجبر الله خاطر، إيه والله. وما تستناش المقابل من الشخص المقابل ليك اللي جبرت خاطره في يوم من الايام. مرات هو مش حيجبر لك خاطرك، لكن الله سبحانه وتعالى يبعث لك شخص اخر تعرفه ولا ما تعرفهش يجبر لك خاطرك. فنتمنى تبتعدوا عن الامور السلبيه وتقعدوا جبارين خواطر، نتمنى. وعليكم السلام لكل من التحق. رياض شنو يقول؟ يقول جبر الخواطر هو خلق إسلامي عظيم وقيمة إنسانية راقية. إيه والله فعلا، أحسنت القول ملاك، شكرا يا هنا، بارك الله فيك. فعلا ساعات الكلمة تقولها عندك أنت ما تعنيش، ولكن تعني لغيرك هلبة، تبي نفس المحطمة محطة والمحطمة. يا فطوم شكرا، بارك الله فيك، شكرا شكرا، بارك الله فيك. وفي ميزان حسناتكم جميعا وكلامكم الطيب. نور يقول انظروا إلى صورة الضحى تجد معنى جبر الخواطر. أنا حنقرأ تعليقات على الفيس. يقول صبري عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحلى مساء الورد وياسمين أستاذة ملاك، شكرا بارك الله فيك، ربي يعاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك، شكرا يا صبري لينا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انكسرت وندلت واللي كنت ندير فيه هباء، سكرت بابي. ألف مرة نكرر ونعاود ألف مرة ومليون مرة، الموضوع اللي انتم تديروه مع الناس خلوه لوجه ربي. اي شيء تديره خير ليك ولي ربي، لوجه ربي، ما تستنيش من حد، وما تقوليش سكرت باب على نفسي. انت هيك تلقطي في مفروض تلقطي في حسنات، والحسنات هذه من بيعطيها لك؟ الله سبحانه وتعالى، يعني تنحسب لك في ميزان حسناتك. لهذا ما تستنيش من الناس، ما تستنوش من الناس، ونعاود ونكرر، ما تستنوش من الناس، ما تستنوش من الناس. دير الخير وانساه، حتى لو ولا لك شر دير الخير وانساه.
حاجة سهام تقول إن لم تستطع

0: برش واحد قاعد يتوقفه. أنا طبعا عامل وقتها مش صاحب محل. جاي عارفي قاعد يشوف المرأة شنتب. جيت أنا وكنت أتفرج لي. قلت لي والله شو بقول لك أنا والله متحشمة. شنو متحشمة بعشني؟ قلت أنا والله جاي عجبني وجاي في خاطري ولكن الفلوس ما تحكيش وجاي تنحوش. قلت له باستنى خليك عصي كنت فيه وفي قلت ممكن هذه المرأة حامل وشب في خطرها. لأنه في ساعة كم تولها الدجاجة وأعطاها ما تبعها وقولها تفضلي بسامحة فيها. كان قلت لي فلوس يكون هذا سامحة فيها مرة ما حل عليك ما حل بأمك.
1: إيه.
0: مو ما تسمى الفلوس بشتخدها بعدين الخمسة. وفي بارك الله فيك قلت لها وقالك عن عافية وقالك أنت مسامحة فيها حل من حل بأمك. جبتيها ما جبتي بيها وقت قديش 65 قرش الدجاجة. 65 قرش والله فوق هذا أي واحد يعرف لك التاريخ. يعني كان كيلو دجاج ب30 قرش. المهم مشت ومره هو يعني يعني صارت لي يعني يعني ايجابيه وسلبيه في مصرف في شارع المقيس لحمه وشديت ثاني الطابور وبعدين عييت ووقوف وقعدت. جاني واحد قال لي تعال خذ مكاني ما هي. المهم لما جاء قلت يجي الدور قال لي تعال جاي يعني شد مكانك شد مكاني واستدنت من جماعة قلت له جماعة راهو سامحوني أنا راهو كذا وكذا وراهو أعطاني دورة وكذا وش رأيكم؟ قال لا ما حصل الله قال لي اكتب هذه قالوا لي فهمتني لا باهي بعدين ناض واحد يتكلم حتى احنا نجوا الساعة 11 الساعة 12 وخشوا احنا داودين وخشوا كذا فين درست عمك محمد عمك محمد ودها كان مازال ما طقش لي الدور طلعت التليفون الو شكري كيف حالك؟ يعني تعال يا ابوي راني مسكر على واحد وتعال اكملت قلت له ما كملتش مازال قال لي تعال تعال طلعت والله طلعت جيت ثاني يوم ما تحملتهاش هذه وشكرا وبارك الله فيكم وصحيتوا
1: بارك الله فيك
0: وفهمني جوانا وهذه النعفة والله يديروا جاب الخواطر كان جيت واحد وقف الطريق سيارة وقفة مع كذا ناقصة صميها ناقصة زينة قوم من ذهرة هذه راي كلها من عمل البر وجاب الخواطر والسلام عليكم هذا بنقول أن يرى وسلمين وممكن دائما تقول 91 بعد الله ربكم أركز في الأول والسلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربي يطول في عمرك ويخليك يا رب العالمين ونسمع لك دائما الأخبار الطيبة يا رب ناخذ المكالمة الهادي وبعدها نتكلم في موضوع ألو السلام عليكم
2: عليك السلام ملك أنا نورس رجعتك نبي نشكر الأستاذ أحمد نبي نشكر بنت الجرابوسي نبي نشكر محمد العباسي كل معناتها من أم سند معناتها نقولهم دموعي غاليات وانتم الأحلى وانتم نفسي إن شاء الله السعادة والهناء وكل الحب وتحياتي ملاك
1: الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك ويعزك يا نورس شكرا شكرا على المكالمة للناس اللي التحقوا بينا لكل الناس اللي موجودين سواء في المواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الأثير مساء الخيرات عليكم جميعا جمعة طيبة مباركة على الجميع كلمة طيبة صدقة بعض الجبر يكون عبادة يا جماعة الخير ما تستهينش بلطفك لطف كويس لطف كويس لين المعاملة كويس ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء خلوكم ناس رحيمين ناس رحيمين جبارين الخواطر مش كسرين الخواطر فخلوكم تعاملوا بلين بلطف شو المشكلة شو الإشكالية شو الإشكالية لو أنت تعاملت بلطف لو تعاملت بلين لو تعاملت بطيبة حتى لو كان الشخص اللي مقابلك ما يستاهلش الشيء هذا تعامل بتربيتك بدينك بأصلك بأخلاقك ما تستناش المقابل من حد ما تستناش الشخص يقول لك بارك الله فيك يكفينا الله سبحانه وتعالى يرى يكفينا الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الخفايا يكفي الله سبحانه وتعالى يعلم ما في خفايا الصدور والنوايا فما تستناش الشخص المقابل سواء يستاهل ولا ما يستاهلش تقولي لا والله انا معاش نبي نكون طيب وانا انسان معاش نبي ندير الخير لان الناس معاش تستاهل لا ما تستناش ما تستناش

الشخص المقابل مرات ما يستاهلش، مرات قد ما تدير فيه ما يستاهلش، لكن ديرها لوجه ربي، حتلقى ربي كيف يجبر بخاطرك، حتلقى ربي كيف فتح عليك طريقك، حتلقى ربي كيف يبعث لك ناس يشبهولك ويبعد عليك الناس اللي ما يشبهولكش. فما تستناش المقابل، ما تستناش، هي الدنيا مش مقابرة، إنما الأعمال بالنيات، كل واحد نيته، والله سبحانه وتعالى ياخذ بالنوايا. فانا نقعد نستنى شخص اخر يقدرني، انا استنى الشخص الاخر اني وقفت معاه في يوم الايامات انه هو يقف معاي، انا استنى اني مثلا جبرت بخاطر بني ادم حيد يجبر بخاطري، لا ما نستناش. هذه اللي حاجه تعلمتها متاخر، ولكن لازم تتعلموها حتى انتم، ما تستنوش، ديروا باصلكم، ديروا بتربيتكم، ديروا باخلاقكم، ديروا بعلمكم، بدينكم أول شيء، بواجباتكم أمام الله سبحانه وتعالى. فتستنى إن فلان وعلتان يصفق لك مثلا، يشكرك، يدير عليك خطاب كبير باش إن أنت إنسان ما شاء الله عليك، لا ما تستناش. اليوم الناس يشكروك، اليوم الناس اللي درت معاهم شيء يشكروك، بس غضوة أول ما يصير موقف ينسوك وما يخلوا ما يقولوا عليك، ومرات يقولوا عليك بهتان مش حقيقة. لهذا ديروا في بالكم ديما، ديروا في بالكم ديما، ما تستناش المقابل، ما تستناش حد، وما تستنى يقف معك حد، وما تستنى حد، اطلب من ربي ان يخليك انت انسان مكتفي، اطلب من ربي ان قد ما تدير في إنسان يستاهل ولا ما يستاهلش، يكون جزاء وخير ليك يوم غضوة في ميزان حسناتك. لو بنقعد نفكر بالطريقة هذه، أنا نتعب نفسيا، أنتم تتعبوا نفسيا، تقعدوا تخشوا في في في أمور سلبية، فهمتوا؟ فردوا بالكم، أكسر ألف خاطر بكلمة، لا جبر خاطر واحد خير من ألف انتصار. أي والله، ربي يحفظ الجميع لكل ما التحق بنا، فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أنتم توا احرتوا في الأرض، اسعوا في الأرض، دمروا، ديروا فساد، انتشروا زي ما تبوا، خير ولا شر، لكن يوم غضوة، يوم غضوة ديروا شن تبوا اليوم، دنيا واسعة عليكم، واسعة، لكن غضوة فيش حد هارب منها. فأسعوا، أسعوا للخير. بقى احنا تكلمنا على جبر الخواطر، وش معنى كلمة الخواطر؟ في اللي تدير فيه خير ما يتمرش، انا تكلمت فيها يا رفلية، قلتها بصريح العبارة لو سمعتيني، ونعيد نكرر ونعاود من جديد عادي، ما عنديش إشكالية باش توصل للناس أكتر. قلت لك دير الخير في الإنسان سواء يستاهل ولا ما يستاهلش، ما تستنيش من المقابل، ما تستنيش إنه يتمر فيه الخير، لأن ممكن هو ما تمرش فيه الخير، تمر في غيرك أو في غيره، وحتشوفي التمرة هذا الشيء يوم غضوة. فما تستنيش المقابل، المعاملة خلاها دائما معاملة بينك وبين ربي، خلاها لوجه ربي فقط، فما تستنيش انه هو يتمر الخير، حيتمر الخير بس مرات في مكان اخر. زرعتي المرة في زرعتي في ارض انت قدامك تشوفي فيها وما طلعش والارض بور، خلاص ربي حيعوضك بارض اخرى يتمر فيها الخير. إن شاء الله وصلتك. جبر الخواطر يا جماعة الخير داخل العائلة، احنا كليبيين وتربينا في عائلات، الله يبارك، كويس، الله يبارك. فلازم يكون جبر الخواطر بداية وين؟ من الأساس، من النشأة، كويس، من الأساس ومن النشأة. من وين؟ من داخل عيلتك، من بيتك،
مرات أكثر الناس يحتاجوا لجبر خواطر هم الأقرب ليك، هم أبوك، أمك، أخوك، أختك، بنتك، ولدك، زوجتك، خالك، عمك، إلى ما ذلك، عمتك، خالتك. مرات هم اللي يحتاجوا، ودائما الدائرة الأولى هم اللي يحتاجوا أن حد يجبر بخاطرهم، سواء بكلمة، سواء بفعل، بتصرف معين. فجبر الخواطر والأشياء الإيجابية دائما تبدأ من النشأة الأولى والتربية السليمة داخل العائلات. فإحنا كعائلات ليبية وما شاء الله علينا كويس مع التحفظ على أشياء أخرى، لازم الأساس يبدأ من داخل عائلتك، من تربيتك لأبنائك، من علاقتك بزوجتك، فهمتوا؟ من علاقتك بزوجتك، من علاقتك ببوك وأمك وأخوتك وأخواتك. إحنا كليبيين هيك تربينا، هيك تربينا. فلو أنتوا عندكم إشكالية توا أو خلل معين راجعوا أنفسكم، لكن النشأة الأولى تبدأ من جبر الخواطر من العائلة، وأكثر الناس يحتاجوا للشيء هذا هم العائلة، هم الأقرب ليك، هم الأساس والسند ليك. أمك، أختك، بوك، خوك، ولدك، بنتك، زوجتك، كلها الدائرة القريبة منك هي المحتاجة إلى جبر الخواطر، سواء بالدعاء، سواء بالفعل، سواء بالطبطبة، سواء بالاستماع، سواء بكل أنواع جبر الخواطر. أم تعبانة تلقوها تعبانة لكن ما تتكلمش، تتخدم بصمت، تقوم بالبيت من ساسه لراسه البيت، من المأكل وكذا. صح الأب يتعب لكن الأم تقوم بواجبها داخل البيت، محتاجة إلى جبر الخواطر. الأم تحتاج إلى جبر الخواطر، ليش؟ لأن إنسانة تعبة، إنسانة تعبت في بيتها وأساس بيتها، وفي نفس الوقت تعبت في تربية أبنائها باش يطلعوا بالصورة السليمة والتربية السليمة. أب شايل المسؤولية كلها، وشن هي المسؤولية الكبيرة؟ احتياجات العائلة، احتياجات الزوجة، احتياجات الأب، العفو، الابن والابنة. فالأب حتى هو يحتاج إلى جبر الخواطر، حتى بفعل معين، بشيء يحبه، بتصرف يحبه، بكلمة طيبة منه، منك تقول له يعطيك الصحة، ربي يعطيك العافية، ربي يزيدك من، نقول ربي يعطيك ما تتمنى. نفس الشيء الأم، نفس الشيء يندرج الموضوع كله حتى عند الأخ. خوك في العادة دائما الشباب مهما يصير معهم في الحياة ما يحكوش مرات، فيدس في خبي في في في حزنه، في ألمه، في الظروف الحياتية اللي صايرة معانا، الظروف المعيشية اللي صايرة معانا، نقول احنا رب العمل، فشايل مسؤولية الأخ، فداس الحزن متاعها. ليش؟ في سبيل انه هو يكون مستقبله ويكون حياته، في سبيل انه هو يدور لقمة العيش، في سبيل انه هو يدور رزق الحلال. فهو يحتاج الى كلمة طيبة، يحتاج الى جبر الخواطر بكل انواعه. لما نقول الاخ نقول الاخت، فالاخت حتى هي نفس القصة، تمر بظروف نفسية، بتغيرات نفسية، تمر بانكسارات يوميا، انكسارات المرأة. فالأخت تحتاج للحاجة هذه، تمر بظروف في خدمتها، تمر بظروف في قرايتها، في تعاملها مع الناس، في خذلانها من أقرب الناس. فهي تحتاج إلى جبر الخواطر من خوها، من أمها، من بوها. علاش؟ باش هي لما تكون شبعانة داخل بيتها ولاقية الأمان ولاقية العاطفة ولاقية الاهتمام، ما يخليهاش إن هي تطلع وتدور برا، ما يخليهاش إن هي تطيح فريسة ناس غير سويين.
فكل ما كانت البنت مشبعة بالشيء هذا من الداخل من أساس عيلتها، كل ما هي كانت عزيزة نفس، كل ما كانت هي عندها كرامة، كل ما كانت ما ينضحكش عليها بسهولة. لكن لما هي تبدأ عندها تقصير من عيلتها من أساسها، من بوها ولا أمها ولا أخوها، ومش عارفين شن صاير معاها، كل ما هي بدت تشوف برا، بدت تدور في الأمان برا، بدت تدور في احتياجاتها برا. فليش ما تحتويش الأخت؟ ليش ما تحتويش الاحتياجات باش هي تعيش عزيزة نفس وعندها كرامة وتخاف على نفسها وتخاف على تربيتها وأخلاقها، وما فيش حد يقدر يشوف لها حتى بنص نظرة، وما فيش حد يقدر يقول عليها كلمة، وحتى لو قال كلمة هو ما يعرفهاش. فالبنت لما تكون محتاجة للشيء هذا، كل ما كانت مشبعة من عائلتها كل ما كانت أفضل، كل ما كانت أخت سليمة وعمة سليمة وخالة سليمة وزوجة سليمة وأم سليمة. نفس الشيء الأخرى، نفس الموضوع، كل ما كان الأخ يحكي لأخته ويحكي لأمه وأبوه ويحكي لهم ظروف الحياة، كل ما لقيت الشخص هذا يمشي لخدمته ويرجع للبيت، ما يمشيش في تيارات عكسية، ما نقولش احنا يسحبوه بعض من الشباب اللي يبدو مثلا غير سويين. كل ما كنت انت قريب من عيلتك وكنت قريب من اختك وامك وابوك وزوجتك، كل ما انت سكرت عليك ابواب الفتنة، كل ما سكرت عليك ابواب كانت تجيب لك هلبة مشاكل. فكل ما كنت انت محافظ على عيلتك ومحافظ على نفسك، كل ما انت الناس مرات تشوفك وتنتقدك وتطلع لك عيوب، بينما انت خايف على نفسك. فالاحتواء والوعي وجبر الخواطر، وتبدأ دائما من الأمور الداخلية في العائلة. كل ما كان في خلل في العائلة، كل ما الخلل هذا يصيب أفراد العائلة، يصيب الأم البو، حتى البو والأم يصير بيناتهم هلبة خلافات، ما فيش تفاهم. نفس الشيء الأبناء، تبدأ فيه عقد نفسية، تبدأ فيه مشاكل نفسية، والمشاكل هذه تخليهم يندرجوا تحت تيارات أخرى، أشياء أخرى مفسدة. وهذا اللي صاير للأسف، هذا اللي صاير التفكك الأسري في هلبة عائلات، مع احترامي للعائلات بالكامل. فالمهم جدا انك انت تبدا بنفسك. لكل الناس اللي تسمع فيها حاليا، ابدوا بنفسكم، ابدوا بنفسكم، ابدوا بنفسكم، بعيلتكم، بامكم، ببوكم، باختكم، بزوجتكم، بزوجكم، بابنائكم، وهكذا. عبر لهم، قول لهم يعطيكم الصحه، ربي يقويكم، حاسين بيكم، فاهمينكم. أحيانا الأهل، ودائما الأهل يحتاجوا لكلمة منا طبطبة، مش لازم بالمال يا جماعة الخير، مش لازم بالفلوس، راهو كل ما كانت بالكلمة الطيبة كل ما كانت أصدق وأعمق. هذا اللي صاير، هذا اللي صاير لمجتمعاتنا للأسف. ونتمنى إن احنا نتجه للإيجابية، نصلحه من أنفسنا. الإنسان مش معصوم من الخطأ، والإنسان عادي يخطئ ولكن يصيب، ويحاول إنه يتوب ويرجع لله سبحانه وتعالى، ولكن يصلح من نفسه حتى هو ما يقعدش يفكر في الأمور الأخرى. فمن القصص عفوا، من القصص الجميلة، في شاب ليبي في يوم من الأيام خسر خدمته، وقعد شهور وشهور بدون عمل. شن بدأ الشخص هذا بدأ تدخل له أفكار سلبية، بدأ شخص منطوي على نفسه، وحيد، يحب الوحدة، ما يحبش يخالط الناس، بدأ يحس في روحه أنه هو إنسان فاشل،
إنسان مش مفلح في حياته بدأ يقول كنت خايف من نظرة الناس أكثر من أننا نحس بالبطالة نفسها، أننا معاش نشتغل، بدي خايف نشوف الناس إنهم يشبهوا لي أننا إنسان فاقد شغلي، أننا معاش عندي من وين نصرف. في يوم من الأيام أمه جابت له كوباية شاي، طاسة شاي بلاجتنا، وقام زوج جنبه وقالت له يا ولادي الوظيفة والشغل رزق من الله سبحانه وتعالى، لكن قيمتك عمرها ما كانت في شغلك وعمرها ما كانت في عيون الناس، انت غالي بيننا بكل أحوالك. شوف الأم شن قالت له الوظيفة والشغل رزق من الله سبحانه وتعالى، والله هو اللي رازقك مش على بني آدم معين. فقلت له راه قيمتك مش انك انت تشتغل وتاخذ منصب ولا تشد كرسي ولا مثلا تحتك تجري الفلوس ولا لا لا لا لا، قيمتك عمرها ما كانت بشغلك، عمرها ما كانت بالتباهي بالمال، انت غالي بناتنا بكل احوالك بكل عيوبك وايجابياتك. شوف كلمة الام قداش ما كانت طبطبة لولدها. تعرف شن قال لها هو؟ شرد عليها قالها والله كأنها رجعت نفسي، كأني بديت نتنفس، كانت عندي غمة في صدري، كأني بديت هيك نتنفس، الحمل هذا نحاز عليا. فأمه كانت جابرة خواطر، جبرة خاطرة بكلمة بسيطة، مش فعرة، بكلمة بسيطة بس هيك حسساتها ان هي معاه، حاسة بيه، توري له في قيمته، توري له في قدره، في احترامه، في مكانته بين عيلته. مهما كنت إنسان كويس مش كويس، عيلتك متقبلينك بكل عيوبك ومميزاتك. كنت إنسان تشتغل ولا في الحوش، عيلتك متقبلينك، لكن دائما العيلة تحتاجك أن تكون أحسن أفضل، توقف لنفسك، تكون حياتك مستقبلك، يعني نقول احنا تستقل ماديا، تستقل حتى عائليا، وتكمل مسيرة عائلتك. ان شاء الله وصلتكم هالقصة هذه، وان شاء الله يا رب القصة هذه اثرت فيكم ووصلتكم بالاحساس اللي وصلها يعني، واللي وصلتها الام لولدها. فجبر الخواطر في العلاقات، والعلاقات نقصد الصداقات، علاقتك بأختك، علاقتك بأخوك، علاقتك بزوجك، علاقتك بزوجتك، كم علاقة انتهت بسبب التقصير والإهمال وعدم التفاهم وعدم الاستماع للطرف الآخر؟ كم علاقة انتهت واصبحت علاقة جافة بين الأطراف، أي كانت العلاقة، مش دائما تحتاج إلى هدايا، أو تحتاج العلاقات وجبر الخواطر يكون بالهدايا بالمال، مرات تحتاج منك نوع من الاهتمام، نوع من الإنصات اللي هو الاستماع للطرف الآخر، تحتاج إلى الاحتواء من ناحية الطبطبة، من ناحية الكلام الإيجابي، من ناحية أنك أنت ما توريش عيوب الشخص الآخر، تحاول تعزز ثقته بنفسه بأنك أنت تقول له أنك أنت إنسان قوي، وحتستمر أنك أنت إنسان قوي، وصارت معك هالبظروف وحتوقف على رجليك، حتوري له جمال مميزاته حتى لو كان فيه عيوب، تحاول انك انت تعزز ثقة الشخص الاخر. هذه كلها رسائل بسيطة انك انت تقول لي شخص، صديق، صديقة، شخص عزيز على قلبك، لاحظت انك انت مش بخير،
لو محتاج انك انت تحكي انا موجود، لو محتاج انك انت تبي شيره ودباره انا موجود. كلمه انا موجود تغنيك على الدنيا كلها، كلمه انا موجود معاك في كل الظروف تغنيك على الدنيا كلها. لما انسان يلقى صديق خل الخليل، حاجه مقربه لخل الخليل، لما يقول له أنا موجود معاك في كل اللحظات، لما يقول له أنا معاك وفي ظهرك سندك، ومهما زعزعت الدنيا ومهما جت عكس التيار أنا معاك واقف في صفك. لو كان هذا وهذا كل شيء موجود هذا يعتبر كنز، ولو كان أنت عندك حد في حياتك بالطريقة هذه أنت عندك كنز، حافظ عليه لأنه ما ينشراش بالمال. رأى قد ما تشريه بالمال تشري الناس بالمال، يوم من الأيامات يتخلوا عليك، لأن زي ما شريته أنت بالمال غيرك يشريه. الموضوع مطول اليوم، موضوع مطول جبر الخواطر. أرد للمكالمات على 092-150-59-99 092-150-59-99. فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على التيك توك والفيسبوك في المكالمة التالية. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: هاني بار، نورت.
1: النور نورك، بارك الله فيك.
0: الله يعزك خير. الله
1: يعزك. طيب والأنيك وأسلوبك والكلام الباهي والمتصلين الله يرحمه الجميع على كلامهم الطيب. وانا تو خديت بخاطرك يا عم محمد لاغا.
0: اي والله
1: رايت.
0: اي والله
1: قال لي بنسمع صوتك ونبيك تشارك.
0: ايه
1: قلت له يخليني مستمع بصمت يا عم محمد، لكن خليني نسمع شويه بعدين نشارك. انا خديت بخاطرك يا عم محمد.
0: يا ودي ان شاء الله دايما
1: واللي يصبر بخاطر الناس ربي يصبر بخاطره. صح
0: صحيح صحيح والله.
1: جبر الخواطر كويس، لكن سؤال اخيتي ملاك،
0: تفضل.
1: امتى تجبر بخاطر أمتى نجبر بخاطرك أنا؟ وقت أنت تبدأ كويس، أفعالك تتطابق مع كلامك وكلامك يتطابق مع أفعالك. صح ولا؟
0: با.
1: وأنت كذلك نفس الشيء تجبر بخاطري، لأن أنا معك كويس. أنا ما نقدرش نجبر بخاطر إنسان، سامحيني في الكلمة، شرير مش كويس. ممكن الكبار نجبر بخاطرهم، كبار في السن اوكي، حتى مش كويسين مع احترامي، ما بالك الكويسين يعني. انا فيها طبع انسان مش كويس، والله ما نقدر نجبر بخاطره حد نعطيه شجره ميه ونمشي، لكن لان نعرفه هو مش كويس. معنى انا لو قاعد عندي خصله قلت لك نعطيه شجره ميه، معنى انا جبرت بخاطر كان نوعا ما. نبيك تراجع روحك انت شن داير مع الناس، علاش ما يجبروش بخاطرك الناس؟ راجع نفسك. ولو انا جبرت بخاطرك حتى انت المفروض تجبر بخاطري واحدة بواحدة.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا احني اعترض.
1: لا لا
0: اعترض. ليش؟ هنقول لك ليش. لان يا هاني بال، لو احنا بنستنى المقابل مثلا، انت بتستناه مني انا وانا بنستناه منك، معاش بيبدا جب خلاص معني، معاش بيبدا جب الخواطر، معاش بيبدا موضوع يبدا بالمقابل كله. فهمتني؟
1: خليني اقول انا بنجيبك سؤال اوعر منه. انت اللي واحد يجبر بخاطرك
0: إيه؟
1: وكسر لك خاطرك إيه؟ أو لا، انت جبرت بخاطر ناس وكسروا بخاطرك عادي عندك.
0: والله اسمعني، هم انا جبرت
1: بناس
0: هي يعني. واعره مش واعره، انا جبرت
1: خلاص.
0: الناس
1: خلاص.
0: والناس هذه كسرت يعني بيا، لكن حاجه لوجه ربي يا يعني
1: اوكي يا لكن هلبان. انت غير سعيني، لكن انت مفروض اي شخص او اجبر بخاطرك، انت مفروض من طيبتك من قلبك الكبير الواسع من الرحمه اللي عندك من ذلك ربي، انت مفروض ما تنساش وتجبر بخاطر هذاك الناس.
0: بمرات الناس اللي انت قدمت لهم الشيء هذا يا هنيبال ما يستاهلوش، لكن انا بنستنى منهم، مش هنستنى. فهمتني؟ مش هنستنى، انا ما نستناش مقابل من حد. انا مثلا بنجبر بخاطر حد باي ينفع ولا ما ينفعش، يستاهل ولا ما يستاهلش، حشاكم حشا المستمعين، بنقعد نستناه انا المقابل منه؟ لا، بنستنى من الله، هو اللي عاطي.
1: ايوه، انما نطعمكم لوجه الله، لا اريد منكم جزاء ولا شكورا.
0: تمام،
1: الواجب انك انت تجبر بخاطر الناس. علاش انت هذا ما يكون لك درس
0: إيه؟
1: يا اخ ولا يا اخت، انت كيف تشبه حتى جبر خواطر بين الناس يا ودي؟ ناري دير زيهم، هذا تقليد كويس. هو انا هذا المغزى من كلامي
0: إيه؟
1: انا ما ندور في جزاء، ولما أنا تموك ناخذ بخاطر أمي وديما ناخذ بخاطرها، وديما تقول لي يا ربي يجبر بخاطرك يا ولدي. علاش نطلع فيها؟ نرفع فيها المناسبات، نرفع فيها وين ما تبي، زيارات للأقارب نطلع ندهور بيها بشهودها في السيارة، نطلع فيها معاي توسع في خاطرها. أنا
0: هذا
1: يكفيني ونحصل منها في الدعاء.
0: اي خلاص، هذا اولا بالضبط، هذا اولا واجبك تجاه والدتك. والنقطه الثانيه انك انت قاعد تجبر في خواطر امك، كويس؟ ان شاء الله ربي يطول لك فيها عمر. وثالث حاجه، انت بتاخذ شنو بتاخذ منها؟ بتاخذ منها الدعاء، وفي النهايه كلها في ميزان حسناتك. ريت كيف؟
1: وهذا اللي ندي، ولا ليش جبرت بخاطره وكسر لي خاطري؟
0: ايه
1: خليه حالة، خليه يعرف روحه هو، ويعرف ان هنيبال في يوم ما وما يوقف معي، وانا من وراه ندوي عليه متى نتكلم ونقول في كلام.
0: لا لا، هذه امور ثانيه، هذه امور
1: ثانيه. لا هي صايره، هي
0: امور ثانيه.
1: انا كلامك ذكري، لان قلتي كلام يعني اعرف كيف تتكلم، ذكرتيني بالحكمه اللي تقولوا قالها لك من زمان وعجباتك: اختاروا كلماتكم كما تختارون ملابسكم. وقت تخش في السوق تاع ملابس تختار احسن حاجه، فالكلام ايضا اناقه
0: صحيح صحيح يا صحيح صحيح
1: إيه هذه هي
0: حنيمان.
1: وتعرفي من هم اللي يقصوا بخاطر الناس
0: إيه
1: يعني في سؤال ثاني من هم في موضوع حقيقة هذا يوجد
0: قلت أنا اللي يقصوا في الخواطر من هم تحت مني ترى ندرجوا تحت مني يا هنيبال أسباب كسر الخواطر
1: بالقلب الميتة ولا عندهم إحساس ولا عندهم شعور
0: بالناس
1: هم الذين يكسروا بخواطر الناس وحتى المحزة والحقود هذه أكثر الناس اللي يكسروا بخواطر الناس
0: مش
1: قلت لك أنا يتكلموا عليك من وراك جيل مربوط ببعضه ليه ايه تسمع دوه انت عليك وانت انت شبرت بخاطر ما خلي ما تطيه وتسمع دوه مقلوبة عليك من وراك هذه هي نحكي لها وصارت وهذه صايرة هي
0: هي صحيح بح هنيبال هنيبال انا لما تكلمت في بدايه الحلقه وتكلمت حتى في نص الحلقه قلت اسباب كسر الخواطر تندرج تحت قله وعي الغضب الانانيه اللي تندرج تحتها مسميات معينه بدون ذكر اسماء او بدون توجه احنا نوجه الكلام القاسي لان احنا في نهايه اذاعه مسموعه يسمع فينا كلنا فلما احنا الانانيه هذه تندرج تحتها مسميات كنا نعرفوها ما فيش داعي ان احنا نذكرها كويس
1: وانا زدت اللي ما عندهاش قلب اللي قلبه ميت
0: بالضبط
1: ما عندهاش ولا احساس
0: ما احنا شنو احنا تو شو بنديروا يا هنيبال دائما لما احنا بنتكلم تو انا كمقدمه برنامج وانت كمستمع متصل في نفس الوقت دائما انت قلتها تو في كلمه قلتها بين قوسين قبل شويه بدقائق قلت اختاروا كلماتكم كيف زي ما تختاروا
1: في ما تختارون ما لديكم فالكلام واحد الأناقة
0: بالضبط فاحنا شو نديروا لما بنتكلم عن المستمع والمشاهد نحاول اننا دائما ناخذ الكلمات اللي تندرج تحتها بدون ما نذكر علاش
1: كيف بدون تجريح يعني
0: ايه بدون تجريح لان هيك بتبدا شني بتبدا موضوع اخر بننشوف سياق اخر ملاك تقصد شيء هنيبال يقصد شيء فيبدا فيه اسئله معينه واحنا في غنى عنها احنا في اذاعه مسموعه ونحاول دائما نوصل الموضوع
1: لو نطرقوا لموضوع ثاني او ندخلوا موضوع في موضوع ثاني في ناس يفهموا غلط
0: يفهموا يعني. غلط انا بروحي انا دائما انطق في كلمات والله يا
1: لا تشيل الموضوع ثقه بالنفس بالله عليك يا ملاك
0: ان شاء الله خير بس انا اقول لك حاجه يعني
1: كثير غير لحظه الله يرحم والديك قصد من هو بيطلع يتكلم يقول فلانه ولا فلان هذا يتكلم علي انا ليش أنا عايش معاك؟ نعرف تفاصيل حياتك أنا. لا ما نعرف حيل موضوع الثقة بالنفس اللي عنده ثقة بنفسه يعرف يتكلم ويعرف يتكلم ونعودها. أنا إحنا نقول في الحق ما أنت اللي قلتيه وتأخذ ناس معينة يقول تقولوا حي ملاك دي خلص على إحنا. ليش عايش معهم أنت؟ اللي قلتيه أنت واللي قلت أنا رأي صاير وصاير وصاير. مسلسل صاير ولا
0: بارك الله
1: يعني
0: فيك
1: يعني صاير من هذا شوفوا فيه يعني ما تقدرش عليك انت ما تكذبيش هذا واقع هذا
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة هنيبال
1: الله يسلمك بالله خليني نختم بشعر انت قلت بنعطي المزال اليوم للمستمعين
0: قوله
1: علي نقل الدو الله يرحم والديك وحتعجبك واسمه الحكم بالله عليك من كلام جمال بوزيدي الله يبارك كلام ليه معنى اسمع يا عمي محمد لاغا قال نقل الدواوي وقال قيل وقال كم دمرت من بيت صارت أطلال نقل الدوامي وقول قيل وقال هذه حتى الشيوخ سمعوها رفع يديهم لا إله الله مع أن الشعر محرم يعني معروف يعني لكن الشيوخ سمعوها قالوا لأنها مختلف من القرآن قال نقل الدوا كم فرقت بين الناس دارت هو يعني خفرة بمعنى نقل الدوا كم فرقت بين الناس دارت هو بس باب مفتن كي كابر كوى انقطعت أرحام انقطعت أرحام وأسر بالبطال حاقد ومتعنت يعليك مروة شرد ولاية وعائلة وأطفال وخرب العلاقة يا ملاك ما شبحش الأخوة وجاب الكلام وعاود في نقال خلى قلوب الناس سودة ظلمة جوة بين أهل وانسابة وعم وخال ونار فتنتا كم حوش منها تكوى وكم أم خلى دمحها سيال الواجب اللي يسمع خبر يتروى ما ينقلاش بذر واستعجال
0: الله يعزك الله يعزك ويحفظك شكرا بارك الله فيك هنيبال
1: وما تدير مازال شويه معلش الواجب اللي يسمع خبر يتروى ما ينقلاش بذر واستعجال وما يدير ودنا للعلل والدوى ويزيد على الكلام اقوال فوق اقوال ونقل الدواوي وقول قيل وقال رد عليه خليفه القنطر الله يمسيه بالخير قال له صح لسانك كم قال وقيل وكم ظلم من الأقراب اللي تزعلهم من ذكري هد الحيل وكم مصحوبة بدمع فيه سببها كلام محرصين عندها الحسن. في من كلام يا ملاك يزور كيف السيل، وكم بيت عامر من مكان سال، وكم أسر ضاعت تيتموا العويل، كانوا في حال اليوم صاروا في حال خود درس يا أخوي، راهو العمر مش طويل خود درس، واصبر بخاطر الناس راهو العمر مش طويل، وراك قبر موحش ديرها في البال يا سائل هموم الناس، همك شيل أسرار وخفايا الناس ما تنقال.
0: تسلم بارك الله فيك. نقل
1: الدواوي وقول ديلو قال، كم دمرت من بيت صار طلال، والله يرحم والديك يا ملاك. تحية لكل مستمعينك الكرام، واخذت بالذكر المستمعين بصمت.
0: شكرا بارك الله فيك.
1: تحياتي رب.
0: تسلم يا هانيبال بارك الله فيك. خلاص خليني المكالمات على جانب. أنا حناخد مكالمة من برا ليبيا بهي، ومن بعدها إن شاء الله، ولا خليني نتكلم في موضوع معين لو كانت فاطمة موجودة في الطوم، لو موجودة في البيت خليك واتية بعد هالفقرة هذه حناخد المكالمة. وعليكم السلام لكل من التحق بينا عبر أثير راديو السرايا، وأيضا على الناس الموجودة اللي على التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا وعليكم السلام. تالية شكرا بارك الله فيك. كيف أنا نقدر نجبر الخاطر؟ كيف أنا وإنت وإنتي تقدر تجبروا خواطر الناس؟ طرق بسيطة جدا سهلة جدا، استمع باهتمام وتنورتي، اسمع باهتمام، استمع باهتمام. مش كل الناس تبي حلول. هالبناس تحتاج مني اللي يسمعها، هالبناس تحتاج مني اللي يسمعها، ركزوا في الكلمة، مني اللي يسمعها. اختار كلماتك بلباقة باحترام، حتى تبي تطبطب على حد، حتى تبي تنصحه اختارها بلباقة، اختارها بلباقة. نعاود ونكرر، اختارها بلباقة وباحترام، ما تختارهاش كأنك إنسان صريح بينما أنت إنسان ما بين قوسين إنسان قاسي. الكلمة زي السهم يا جماعة الخير، يا أما تكون سهم وتقتلك، يا أما تكون بلسم وتشفيك. فأنت ليك النصيحة وليك هذا الاختيار. الكلمة زي السهم، يا أما أنت بتقتل الشخص اللي قدامك، يا أما بتكون بلسم ليه. فاختار كلماتك على حسب ما يناسبك أنت، على حسب ما تشوف صح. قلت أنا بنختار كلمة السهم، أمورك اختيارك، لكن محلاها لما تكون الكلمة هذه بلسم ليك. قول الزينة وابلع الشينة زي ما قالت وطن، يعطيك الصحة. ولا تقلل من ألم أحد، مهما كان الإنسان اللي قدامك يحس، أنت بالنسبة ليك موضوع بسيط جدا لكن بالنسبة ليه كبير. ما تقللش منه، ما تقللش من ألمه، من وجعه، بالله عليكم يا جماعة الخير ما تقللوش. ما تجيش تقول لا والله كذا، لا لا لا، لا تقللش من ألمه، لأنها زي ما أنت تحس هو يحس، أنت تحس أنه موضوع بسيط لكن هو يعتبر فيه حاجة كبيرة. اللي بسيط عندك يكون كبير عند غيرك، فما تقللش من ألم حد، ما تقللش من وجع حد، ما تقللش من كسار حد أو خذلان حد، ما تقللش من كلمة معينة أو موقف معين. اختر كلماتك بصح. أكتر حاجة تهمنا كنا الدعاء، فادعي للناس بالخير، ادعي للناس بخير سواء تستاهل ولا ما تستاهلش، ادعي لها بالخير سواء كان في الوجه سواء كان في الظهر. الدعاء نوع من الجبر، وأفضل أنواع الجبر إن الدعاء مستجاب، وخاصة لما تكون النية صافية. سامح سامح سامح سامح، نوع من جبر الخواطر. سامح سامح، ما تحملش الحقد، ما تحملش الحسد، ما تحملش موقف معين صار معاك مع شخص معين خلاص تمسح له كل شيء. لا، سامح وادعي له، سامح وادعي له ان ربي يهديه وربي يرزقه ويوسع عليه ويوفقه وما يكون. فالتسامح يجبر قلوب هلبة ناس. ناخذ فاصل قصير يا جماعة الخير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، حناخد مكالمة من برا ليبيا، تحديدا من تركيا. أختنا فطوم، مرحبا وأهلا وسهلا بك في هالأمسية الطيبة، إن شاء الله جمعة مباركة عليك يا أخت فطوم، نورتي.
1: إن شاء الله يا ربي جمعة مباركة عليك وعلى كل المستمعين وعلى كل كادر قناة سرايا. نشكرك هلبة هلبة هلبة هلبة هلبة هلبة هلبة هلبة. تصور يا ملاك عن جبر الخاطر لأنك يعني كنتي خليتيني مفتم عبر القناة بتاعكم، هذا أكبر جبر خاطر لي يعني.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك
1: ملاك. نشكرك أنت كل كادر القناة بجديات، هذا أكبر جبر خاطر اللي هي إنسانة صغيرة وكذا وموضوع خير هلبة. والله الحلقة وقت ما تسد يا ملاك، أنت كسيتي وأبدعتي وأتقنتي بجديات بكل جرارة وكل كلمة وكل حرف قلتيه، فما معاش قلتينا إحنا نتر يعني نزيده أو ننقص عليك يا ملاك والله. بس خليني نقول على جانب تاني من جبر الخواطر، الناس اللي تكسر الخاطر، أنا بنقول للناس اللي تكسر في الخاطر يعني المستمعين المدخلات اللي قبلي قالوا الكلام اللي كنت بقوله وأنت يعني أفكت بالكلام اللي كنت بقوله، بس الناس اللي تكسر في الخاطر يا ملاك يعني يحب نقولهم لكل واحد بس يفكر بينه وبين نفسه إن في كتاب ما بين الكتوف يسجل كل حرف نقوله، فوالله ما كان هذا الحال. هذه حاجة، وحاجة ثانية بنقول رغم تستهينك بالشخص لما يجي حد يحكي لك أو يفضفض لك أو يعبر لك، فأغتني من الفرصة اسمع له اسمع له، والله هو محتاج إن حد يسمع له. وإنت في بكلمتين طبطبة، بس طبطبة إنك أنت تطبطب عليه أو إنك تقول له كلمة تجبر بخاطره وتسعده، لأن ياما منا مرينا بمواقف صعبة صعبة صعبة، كنا محتاجين لحد يطبطب علينا بكلمة واحدة بحرف واحد، ممكن حتى من عشرة ينورنا من جديد. هذه أنا موضوع للحلقة، وبنقول لك على حاجة واحدة، أنا نحمد في الله سبحانه وتعالى، نحمد فيه إن ربي يعني أعطاني أم رزقني بأم علمتني إن وما جبر الخواطر إلا على الله. أنا بنقول لها أنني بنقولها عبر الأثير القناة بتاعكم للحاجة سعاد اليوم، بنقولها يا ماما شكرا شكرا دخل من السماء والكون علمتيني أنني حتى في عز مكنتي وفي عز المرض بتاعي كنت جبر خواطر للناس، علمتيني أنني نجبر بخاطر الناس من غير ما نستنى المقابل. علمتيني أني لا حاجة لما نديرها لله ننساها، بنستناك المقابل المردود شنو هو، لأن الله سبحانه وتعالى حيردهولي يوما ما في موقف ما. علمتيني إني في عز محنة لصحباتي وفي مواقف صعبة لصحباتي وكنت سند، فاليوم أنا في محنتي لما مريت بها فعلا لقيت إن في ناس وقفت معاي بكلمة طيبة، في ناس وقفت والله يا ملاك ما نعرفها جمعتني بهم السوشيال ميديا، وهما تو ممكن يتابعوا فيك على الصفحه بتاعتك ملاك،
0: كلهم يسلموا عليك يا فطوم فطوم،
1: حتى انت والله يا ملاك حبيبتي
0: كلهم يسلموا عليك وكلهم ما شاء الله يشكروا فيك كلهم، وقال لك قالوا لك ربك يربي يشفيك ويعافيك ويعطيك الوقت الطيب ويحفظ لك مامتك يا رب. تفضلي فطوم، تفضلي
1: تكلمي.
0: انا حنخلي لك المساحه، تفضلي انت في غربه وانا حاسه بالغربه صح.
1: الله يخليك الله يحفظك يا رب العالمين يا رب. فأنا والله من من من منبر الحلقة متاعك نشكر لكل من جبر على بكلمة بحرف يعني استمدت منهم القوة. أنا يعني مريت في مواقف ملات ممكن صعب عليا شوية، أنني حتى بداية مرضي أنني خسرت الموضوع هذا لأهلي، بس لكن كانوا الصحبة هذه كانت سند قوي لي أنا الحمد لله اجتازت المرحلة والحمد لله توا. فأنا مش نطول أنا مدخلتي هلبة هلبة،
0: الله يبارك فيك يا فطوم.
1: والله يعني نشكرك هلبة أنك أنت جبرتي بخاطري، بنقول لي أمي بنقول لي أمي الله يبارك فيك الله يحفظك ويطول لي في عمرك ويشفي لك عويناتك وترجي تصل من جديد يا رب العالمين. وبنقول لكل حد وقفل معاي في محنتي هذه شكرا شكرا من وسط قلبي. وبنشكر حتى اختي صفاء ديما لين تعبتها معاي وهيكي، ونشكر كل من وقف معاي يا ملاكم يعني انت وجروبك وكل من وقف معاي حتى بكلمة حتى بحرف، يعني ياسر السؤال كل يوم، ياسر النشبة كل يوم، ويعني سؤالكم علي وهيكي. وان شاء الله يا ربي نرجع لبلادي سالمة غانمة بصحة وعافية يا رب العالمين، ومزبورة الخاطر، ونفرح أمي يا ربي بعوتي يا رب العالمين. شكرا ملاك هلبة
0: عفوا عفوا
1: ونقول لمستمعينك على نفس استماع اللي نستنى في مداخلاتهم، يعني نستمع لهم يعني
0: بارك الله فيك. الله يبارك فيك، شكرا فطوم، شكرا على المداخلة الجميلة، إن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك ويعطيك الوقت الطيب، وترجعينا لأرض الوطن سالمة غانمة بكامل صحتك بكامل نفسيتك يا رب العالمين، وتنورينا. نتلاقوا على خير يا فطوم، شكرا.
1: آمين يا رب العالمين.
0: اللهم آمين يا رب العالمين.
1: إن شاء الله.
0: تحياتي لك، تحياتي لك. طبعا أخذنا مكالمة من خارج الوطن فطوم في تركيا، رحلة شفاء طبعا، وبيشفها ويعافها يا رب ويعطاها الوقت الطيب. ولكل الموجودين كلهم يسلموا عليك وتعليقاتهم كلهم تحايا ليك، وشكرا على الرسالة اللي وجهتها لوالدتك، الأم اللي رباتك، الأم اللي علماتك، قراتك، وصلاتك للقوة اللي انت فيها، وانت تتحدي في شيء أقوى من قدرتك. لكن من احنا كأسرة البرنامج ومننا شخصيا تحية لكل أم وأمك أنت وكل الأمهات اللي يدعموا في أبنائهم وبناتهم، لكل الأمهات الجبارين الخوات، لكل الأمهات اللي أدوا أمانتهم على أكمل وجه، ولكل الأباء اللي أدوا أمانتهم على أكمل وجه. إن شاء الله ربي يحفظهم جميعا، وكان توفاهم الأجر، إن شاء الله ربي يرحمهم ويغفر لهم ويغفر لجميع موتى المسلمين. رجوعا بموضوعنا، حابة نكمله في 5 دقائق، نحاول، لأن آخر حاجة هي من أجمل المعاني إن الله سبحانه وتعالى يجبر عباده. ممكن أنا اليوم أشبحتوني جبرت بخاطر هالبناس بمكالمة، بني أنا وقفت معاهم في شيء معين، إن هم جبروا معاي حتى هم خواطر، إن هم علقولي مثلا، إن هم شكروني مدحوني، هذه كلها جبر خواطر، هذه كلها في ميزان الحسنات الجميع. من أجمل المعاني إن الله سبحانه وتعالى يجبر عباده، مهما انكسرت، مهما تعبت، مهما انخذلت، ربي قادر إنه يجبرك جبرا يليق بكرمه. ركزوا في الكلمة هذه، الله سبحانه وتعالى قادر إنه هو يجبرك جبر يليق بكرمه. ونعرف إن كرم الله عظيم وكرم الله واسع وكبير. في لحظة أنت كنت تعتقد إن كل شيء انتهى، الأبواب كلها تسكرت في وجهك، لكن الله سبحانه وتعالى يفتح لك باب بدون ما تتوقعه. الله سبحانه وتعالى يسكر عليك 100 باب ويفتح لك باب آخر، يجبر بيك خاطر، يجبر خاطرك المكسور. لهذا رد بالك تيأس من رحمة الله، رد بالك تفقد الثقة بالله سبحانه وتعالى، ورد بالك تفقد الأمل في الله سبحانه وتعالى وفي نفسك وفي قدراتك. احنا لازم نتفكر كل كلامنا اللي قاعد يطلع منا، احنا لازم نوقف مع بعض، لازم نبدو بأنفسنا يا جماعة الخير. فناخد فاصل قصير ونختم الحلقة بإذن الله.
2: لفرحة الختام حمدا على التمام، فرح بفضل الله وذاك أمر الله، مجدد الإحسان بالفضل والقرآن، فهذه جواهر بحفظها نفاخر، جواهر فليهنك.

0: بلسم وحزن يملأ كم حزن يملأ قلبه، والناس تحسب أنه هو مسرور وتراه في جبر الخواطر ساعيا وخطره متصدعا مكسور. مساء النور قرينا ورتي. رحاب تقول متربين على جبر الخواطر، حتى لو صاحب الخاطر ما يستاهل، بنطيب القلوب ونكسر أنفسنا عشان ما نزعلش ناس معينة، نتجاوز ونسامح ونقول يمكن ما كان قاصد، لكن ديما نكون عندنا حسن نية. لكن الحقيقة أن في ناس تتعود على طيبتك تحسبها دائما ضعف. جبر الخواطر جميل جدا، لكن الأجمل أنك تجبر خاطرك أنت أولا، لأن ما كل خاطر ينكسر يستاهل أن احنا نلموه. في مرات حتى الكرامة أولى من المجاملة. شكرا يا رحاب. يقول لك دقيقة بس، عندنا نسمة الشتاء أعظم ما يجبر الخواطر، تجعل من حولك يشعرون بقيمتهم وأهميتهم واحترامهم. تحياتي لك، شكرا نسمة الشتاء. أم عبادي تقول تحية احترام المستمعة بصمت، تحياتنا لك، تحياتنا لك. كل الشكر والتقدير لهذا البرنامج، أستمع له أول مرة، مرحبتين بك وبأسرة البرنامج، إن شاء الله تكوني دائما متابعة لنا يا رب. وقالت جبر الخواطر من أجمل الصفات الإنسانية، يا رب يجبر بخاطرك. شكرا شكرا. في ختام حلقتنا لليوم، قرين إذا المرء لا يرعاك لا تكلفا فدعه ولا تكتر عليه التأسف. في ختام حلقتنا لليوم على جبر الخواطر، حابة نقول لكل شخص موجود يسمعني توا، وما تسمع فيا حاليا، وما تسمع فيا حتى وانت خاط مخطوم، لو انت مكسور، لو تعبك أكبر من كلامك، لو تضحك قدام الناس وتبكي بروحك، أصبر أصبر أصبر، لأن ربي يشوف في قلبك، ربي يشوف في كسرك، والله يجبر الكسور التي لا يراها أحد. الله يجبر الكسور التي لا يراها أحد. خلونا نتفقوا من اليوم، خلونا نبدو من اليوم، قبل ما نحكو نفكروا في الكلام اللي بنحكوه، قبل ما نجرحوا حد نرحموه، قبل ما نمشي من حياة ناس ونخلوهم ورانا نخلو أثر طيب نتفكروهم به. لأن بعض البشر يا ناس ما يتفكروش في ملامحنا، ما يتفكروش في تصرفاتنا، يتفكروا في شني؟ يتفكروا في من جبر خاطرهم، من وقفوا معاهم، من سندهم، من اللي كان موقفه حلو في يوم من الأيام. حتى لو صار خلاف بينك وبين أشخاص معين، اتفكر دائما إن كانوا في يوم ما في حياتك، تفكر عندهم مواقف إيجابية، تفكر أن عندهم صفات إيجابية. الإنسان لا يخلو من العيوب. لو احنا تنزلنا وقدمنا تضحيات مع بعض لكانت بشتى الأمور تمام، الحياة مش هتوقف. لكن خلوا دائما أثر طيب في حياتكم يا جماعة الخير، تفكروا من جبر خواطركم في يوم من الأيام. كنت معاكم أنا ملاك محمود في برنامج من القلب، يأتيكم دائما يوم الأحد، ثلاثاء والجمعة على تمام الساعة 6 مساء إلى الساعة 8 مساء. نشوفكم في حلقة جديدة، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم، جميعا دمتم بخير وكونوا دائما بخير، جبرا لا كسرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
1: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس، فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
2: يا من هديتم بالنبي محمد،
3: راديو السرايا اف ام،
4: راديو السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه

وسنحل بمنزلة التحقيق. وقد استدل الهروي استدلالا موفقا، لأن بعض استدلالاته حقيقة فيها إشكال وفيها نظر، ولكنه لما أراد أن يتحدث عن التحقيق استدل بقول الله جل وعلا: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا هو التحقيق. قال الهروي: التحقيق تلخيص مصحوبك من الحق ثم بالحق ثم في الحق. وهذه أسماء درجاته الثلاث. قال ابن القيم معلقا: وجه استدلاله بالآية واضح، هو أن إبراهيم عليه السلام طلب من الله الانتقال من الإيمان بالعلم بإحياء الموتى إلى رؤية تحقق ذلك عيانا. إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا ولم يشك قط، فقد بلغ مرتبة فوق الأنبياء، وهي مرتبة الخلة التي لم يبلغها من الأنبياء إلا اثنان: إبراهيم ونبينا عليهما الصلاة والسلام. فأنى له الشك؟ هو لم يشك أبدا، إنما طلب من ربه أن ينقله من الإيمان بواسطة العلم إلى الإيمان بواسطة التحقيق، وذلك عبر العيان. الإيمان له درجتان: درجة في الوجود الذهني، لأن الإيمان عبارة عن تصورات ومفاهيم وأفكار موجودة في الذهن، هذا اسمه العلم الذهني، وكذلك العلم الخارجي. هنالك أشياء في الخارج خارج النفس تدفع هذا الإيمان، تنميه وتزيده. من ذلك كل مخلوقات الله التي تراها هي تزيد الإيمان، ولا سيما المخلوقات الكبيرة الواضحة مثل السماء. ولذلك جاء التنبيه في القرآن ولفت الانتباه إليها في القرآن كثيرا: فننظر ماذا في السماوات والأرض. والسماء رفعت، كويس؟ وهكذا الحديث عن السماء كثير: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه أمور في الخارج. إذا تحققت أشياء يقينية بخارج النفس كان ذلك أقوى لتثبيت الإيمان في النفس. طيب، وكان ذلك أبلغ في الطمأنينة. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يقرأ هذه الآية، آية البقرة، أن إبراهيم عليه السلام قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، كان يقول: نحن أولى بالشك من إبراهيم. يقول ابن القيم رحمه الله: حتى النبي صلى الله عليه وسلم الشك لا يشبهه. وإن قال هذا الكلام إنما قصد نحن أولى بالشك أن هنالك مرتبتان ظاهرتان: مرتبة العلم ومرتبة العيان. تعرف الشيء وتشوفه، وده اتكلمنا عنه كثير وضربنا له أمثلة. في حاجة طلعت جديدة انت ما تعرفها بيكلموك بيها، يقول لك: والله في حاجة كده كده كده طلعت. انت يقينك بالكلام ده على حسب محدثك، على حسب الزول اللي كلمك. لو كلمك زول كذاب بتقول شنو؟ دي كذبة. زي شنو؟ زي كذباته. لو كلم

0: مكزول بتاع حزار شديد لا تميز بين جده وهزله هتعمل شنو؟ ده بشكلك تقول خلينا منه. لو كلمك زول محترم ودغري وكده قال لك في حاجة كده بيأكلوها جاب لك اسمها انت بتدي الموضوع اهتمام. لو كلموك تانين كتار الموضوع بيصل عندك لدرجة لما تشوفه يجيبوها لك يخطوها لك يقول لك في الأول وصفها لك قال لك مدورة وحمراء وفيها كده وشكلها كده وجابوها لك خطوها لك بيتأكد شديد كان ضغطها. ده تاني بعد ما في الكلام لو في زول حصل لذا وقال أشي ده ما في ده يقولوا على شنو جاحد اسمه شنو جاحد يعني زول ما شاف التفاح قالوا في حاجة مدردمة شاف الطماطم شفت الطماطم هاي زي الطماطم أيوة برضو الكلام ده ما واقع عليه يقولك بيعملوا بها دكوة لا لا لا دي بيأكلوها بلا دكوة أيوة طيب الموضوع بيقع له كلمك زول نجيب زول محترم ما بكذب ولا وزول صادق وما بهزر معك انت تقتنع ده علم جابوه خطوه لك قدامك قال لك التفاح قلنا لك هندي انت مسكتها كده دي درجة قرمت منها وأكلتها. تاني في حاجة قال ابن القيم العلم والعيان بينهما منزلة هذه المنزلة عبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بالشك وليست بالشك الذي تعرفونه الشك عدم التأكد هنا الشك درجة أعلى من العلم. قال ابن القيم وإطلاق هذا في القرآن كثير مثلا الظن يراد به غير المتأكد صح صح ده شنو الما متأكد اجتنبوا كثيرا من شنو من الظن لكن الظن قد يراد به التأكد. قال سبحانه وتعالى الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم دي اللي ظانين ما متأكدين إنه بلاقوا ولا بلاقوا دي ما فيه فايدة ما خاشعين لكن دي اللي بلاقوا. طيب زول مات وصل داري خلاص روحه ده تمره وظن أنه الفراق هو لسه ظنه دي ما ظنه دي شنو تأكد أنه الفراق ظن هنا بمعنى تأكد واستيقن وإن كان الظن ضد شنو اليقين الظن عكس شنو فلان ظني وفلان شنو مستيقن إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين اليقين ضد الظن هنا ورد الظن بمعنى ضده ورد الظن بمعنى اليقين. طيب في الأثر ليس الخبر كالعيان هذا الذي أراده إبراهيم عليه السلام إبراهيم ما شك وكان درجته فوق العلم وفوق الشك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشك إذا في شك بنشك شنو نحن لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في مقام الأدب وفي مقام التواضع. قال ابن القيم إذا عرفت هذا لشرح كلامه لابد من تفكيك مصطلحاته الهروي عنده مصطلحات قال تلخيص والأصل أن يقول شنو تخليص تخلص التلخيص إخوانا هو شنو الاختصار اختصار شيء يقول لك جيب لي شنو ملخص قال كلام عجيب ليه ابن القيم جاب كلام عجيب خلاص قال تلخيص مصحوبك من الحق ثم بالحق ثم في الحق وهذه أسماء درجاته الثلاث أسماء درجات ماذا التحقيق أسماء درجات شنو التحقيق التلخيص هو تخليص الشيء من غيره التلخيص هو شنو التخليص. ابن القيم قال ليه ما عبر عنا بالتخليص طيب لأن هنالك فرق دقيق بين التلخيص والتخليص. فرق بين شنو؟ التلخيص وشنو؟ والتخليص. التلخيص يكون على الأمور التي في الذهن، المخارجة والانفكاك منها يسمى تلخيصا. ليه؟ لأن راسك ضجائر، أنت اختصرت الموضوع ده ولخصته في حاجة معينة معناه انفكيت منها. التخليص الذهني يسمى شنو؟ تلخيص. ثاني، التلخيص تلخيص مصحوبك، تلخص بمعنى تختصر، واختصارك له ألا تجعل له عليك سبيلا وسلطانا وهيمنا ليشتتك، هو نوع مخالصة كأنك اتخلصت منه. بالتلخيص شنو؟ بتتخلص من الشيء. لو واحد يتكلم معاك وانت ما دايره وانت وقفت بقوله شنو؟ اختصروا. والاختصار هو التلخيص الملخص، الشيء مفيد. بس هذا التخليص إذا كان لشيء في دواخلك فهو تلخيص، وإن كان لشيء خارج عنك فهو تخليص. ثاني، أنت لو داير تتخلص من حاجة جواك، آفة من الآفات، كبر، حسد، أي حاجة جواك، تخلصك منها يسمى تلخيص. تخلصت منها ب شنو؟ تلخيصها واختصارها. إذا كان هذه الآفة التي تقطع طريقك خارجة كرؤية ومشاهدة الناس، فتخلصك منها بإخلاصك. ولذلك سمي الإخلاص إخلاصا، والإخلاص في الغالب يكون بينك وبين الناس. إذا كنت تعمل العمل للناس فهذا رياء، ولا يعالج الرياء إلا بالإخلاص. وما الإخلاص؟ الإخلاص أن تتخلص من قواطع الطريق وآفاته من غير النفس. فإذا كانت قواطع الطريق وآفاتها من النفس كان تخلصك منها تلخيصا. تخلصك منها شنو؟ تلخيصا. طيب، قال ده التلخيص. طيب المصحوب شنو؟ المصحوب، يا سلام، المصحوب ما يصاحب ويلازم الإنسان في قصده وإرادته. المصحوب، عشان نجي بعد نشوف التحقيق هو شنو، المصحوب ما يصاحب ويلازم الإنسان في قصده ومراده. طيب ده هو المصحوب. التحقيق ده المصطلح الثالث عندنا، تلخيص وشنو ومصحوب وشنو وتحقيق. حقق يحقق تحقيقا، فالتحقيق تفعيل من حقق الشيء يحققه، ويعني أثبته وأخلصه وجرده وأتقنه. ده التحقيق. حدث في الموضوع معناه يصل لشنو؟ إلى حقيقته. التحقيق أن تصل إلى شنو؟ عشان كده يقول لك أفتح تحقيق في الموضوع ده. التحقيق عشان يصل لشنو؟ للحقيقة، يصل للحقيقة. في موضوع ما بيحتاج لتحقيق. ليه؟ لأنه واضح. ما أقول لك أعمل تحقيق، ده أمر ماله واضح، ليس فيه جنو، ليس فيه هذا التحقيق. الحق هو الله سبحانه وتعالى، الحق هو الله. قال ابن القيم: وما كان موصلا إليه ومدنيا للعبد منه. الحق هو ربنا، وأي حاجة بتوصل إلى جنو لله. فالقرآن جنو حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والملائكة حق. الحق هو الله، وما كان موصلا إليه مدنيا من رضاه. جميل. عشان كده مرات الزول يقول لك قول شنو، قول الحق يا زول، قول الحق، قول الحق، يعني هذا معناه بالدرجة، يقول لك قول الحق، هو قول الحق، هذا هو الحق. طيب كده اتعرفت المصطلحات، ففقنا المصطلحات التحقيق والتلخيص. قال التحقيق تلخيص مصحوبك، المصحوب اللي هو الإرادة دي بيكون معك طوالي، إرادة نفسك ونيتك دي بتكون معك طوالي، أن تخلص إرادتك من الحق، أن تشوف الإرادة الحق وتطلعها، تشيل معك في مسيرك وزادك الحق. قال ثم بالحق، وده واضح، ثم بالحق أي مستعينا به، ثم في الحق، وده يحتاج إلى شرح إلى قدام. طيب يقول ابن القيم إذا عرف هذا، شوف الكلام الجيد، فمصحوب العبد من الحق. مصحوبك شنو من الحق؟ الذات اللي بيكون مصاحبك من الحق لتصل إلى الحق شنو؟ الخير ولا الشر؟ الاستقامة ولا الانحراف؟ السنة ولا البدعة؟ التوحيد ولا الشرك؟ وهكذا. شوف ده شنو قال ابن القيم، قال كالآتي، قال مصحوبك، اسمعك هذا كويس، من الحق الذي يوصلك إلى الحق هو معرفته، ده يكون مصاحبك طوالي، ومحبته وإرادة وجهه الكريم، وما يستعين به العبد على الوصول إليه، وما هو احتاج إليه في سلوكه. فالتحقيق أن تتخلص من المفسدات والعوارض. شوف الزود راقي كيف، أن تتخلص من شنو؟ من المفسدات وشنو؟ والعوارض. فعلا إخواننا، لماذا لا يصفو للمسلم دينه؟ لوجود مفسدات تفسد عليه دينه، وهؤلاء يسميهم ابن القيم بالقواطع، قواطع طريق السير إلى الله، وأول القواطع النفس، وما تشتهيه وما تميل إليه. نفسك دي من القواطع الصعبة جدا. ثانيا من القواطع الناس، ده قاطع، والناس درجات، جناك ده ممكن يقبل قاطع، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يفتنوك من الطريق ويضلوك، وإن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. فبيبقى قواطع بشر يكونوا حولك. خلينا بالله، وده شنو ده؟ ده كلام ميت، عيش شبابك، ده تغير الدنيا، أنت كلهم قاعد يغنوا، بقت عليك أنت بس يا زول، أروح أغني، يسوقوك، دي كلها قواطع، قواطع وملذات من البشر ومن غيرهم. الشياطين، شياطين الجن، قواطع تقطعك عن الطريق، يزين لك الحرام. فيعني لماذا لا يستقيم للإنسان إيمانه دائما؟ وهذا ما تعاني منه الأجيال ويعاني منه الشباب. الشباب يقول لك لا يا شيخنا، ماذا في لنستقيم؟ وأصعب من الاستقامة أن نحافظ عليها. أظن كده يستقيم، قرار يتخذه، يقول تاني كده كده ده كله خلاص، أنا أوقف أي حاجة، علاقات مع البنات ما خلاص، تاني وقفنا، الصلاة في الجامع نصلي، تضيع الأوقات ده كان زمان، من يوم الليلة تاني كده، الغنى تاني ما في، أنا تبت إلى الله. يعني شاب قال لي يا شيخنا، هو شكله كده ما عنده دجن وحاجة، قال لي أنا داري عرس وخلاص، العرس حددته، وأنا ذو الحفلات أصلا، والناس البيت ما عارفين، وناس الحلة وأهل المرة وكلنا ما عارفين، وقال إني أنا جاي فنان، وسألوني قلت لهم بجيبكم ما عندكم مشكلة، وقال لي دار أجيب فنان عنده قروش، دار أجيب لهم فنان بملايين. قال لي فجأة، قلت يا أخي الرجال والنسوان يتلموا في محلة واحدة، وأدي الزول قروش ودي يغني بس لحد الساعة 11 والناس يرقصوا يبشروا والنسوان يمشوا ذا الكوفير ويوم الحفلة يجوا مخصوص ممكياجات فكشعروا. قال لي قلت أنا أعمل لهم مفاجأة. قال لي الناس دي جايين حفلة عديل وحجيب الساونات دار أجيبك أنت أفاجئ لك مفاجأة شديدة. قلت له والله أنا ما عندي مانع لكن تعمل لي حماية من الكراسي والطباق والصحانة اللي جيني طايرة. قال لي أنا داير أعمل حفلة كاربة بس أجيبك تتكلم الناس داير في الدين كلام من الله خلقهم ما سمعوا بذاته. الشيء ده واضح منكر واضح. وحس أشوف الناس يقول لك شنو يقول لك الشيخ القرضاوي أفتى بأن الغناء حلال عشان كده بغني. الشيخ القرضاوي رجل عاقل ممكن الناس يختلفوا ويتفقوا معه لكن لا ينكر أنه رجل خريج شريعة كويس رجل عاقل. الشيخ القرضاوي قال لكم سووا شغلكم بسوف. الشيخ القرضاوي قال الموسيقى حلال خالف جماهير السلف بل من الصحابة ما عندنا فيها شك. لكن الشيخ القرضاوي كان جاء في نادي من الأندية بتاعتكم وحضر عرس فيه حفلة الله أعلم يرجع قطر كداري أنا خايف يقع ذاته يموت. لو قلنا لدين ما أخذين بفتوتك إنت والله خايف يقع يموت. ما بيفتي عاقل لا قرضاوي ولا غيره بأنه بيحصل في النوادي من المنكرات حلال. الموسيقى حلال هاي عرفناه والبنات يجن في كشعر حلال والنسوان المعرسات يجن في كامل زينة حلال ولابسات أفخم التياب حلال جايين من الكوفير حلال الرجال والنسوان في مكان واحد حلال مختلطين مع بعض يبشروا حلال. منو قال ده حلال؟ ده أنا أعرف الزول ده دوا فتوى ده الزول الأقنع الناس دين بل كلام ده منو يا أخي ده باطل ومنكر واضح لماذا ألا فتوى ذاته ويجيبوا العريس وهو عرسته بعد ما تزين تمام السوق من الكوفير يمشوا النادي يجنبوا في الكوشة والله هم قالوا كوشة. أنا والله لو قلت كوشة يقول لك عين قاعد يسيء الناس هي اسمها ذاته شنو الكوشة يعني هم ذاته ما خجلانين اسمها الكوشة والناس بيقول لك شنو إيجار الساونات والكراسي والكوش تلقى مكتوب في المحل والكوش مكتوب في المحل كوش عديد يعني الكوشة دي ما نبذ اللي هو عبارة عن شنو الكوشة كرسيين يجوا يقلب مع مرته يجوا الناس يسلموا عليه ويسلموا على شنو ما تقول ما بتصافح الرجال ما بتصافح الرجال بكعيد إلى شنو تصافح ولا كلام يقول لك أنا مرتها تصافح انت مرتها تصافح خاتين شنو يصافحوها وفي ناس يعلقوا يقول له والله أحسنت الاختيار وناس تامين يقول له ذوقك رفيع وناس يقول له يا أخي العرس عندك ولا بلاش بلاش والله العظيم دي دار الله فتوى دي رجالة كده حرام خلي الدين رجالة دين ما في خلاص عرفنا رجالة ما في نخوة ومروءة ما في الدين عرفنا أفتاكم فلان وأفتاكم علان الدين ما فيه أنت ده ما عندك رجالة في قلبك ده ديوث يعني تجيب مرتك في كامل زينتها من الكوفير تخطها قدام الرجال يتفرجوا عليها يا إخوان والله أنا مستغرب وبعدها الكلام ده ما بسيط كثير ويبدو لي معظم الناس إلا من رحم الله يتزوجون هكذا. ابن القيم بيتكلم عن القواطع قال تخليصه من المفسدات القاطعة الحائلة بين القلب وبين ما يوصل إلى الله. ابن القيم جاب تعبيرين لطيفات قال تحصينه يعني القلب تحصينه من المخلطات الأخلاط حق وباطل ما بيمشوا خلي عندك مفاصلة ما تعيش بالحق والباطل تقول كل يمشوا مع بعض ما يمشوا مع بعض فماذا بعد الحق إلا الضلال. تحصينه من المخلطات وتخليصه من المشوشات. ده التحقيق، تحقيق القلب أن تحصن القلب من المخلطات وأن تحصنه وأن تخلصه من المشوشات. شوف الكلام ده كيف. ابن القيم قال العوارض التي تعترض المسلم في سفره إلى الله عوارض محبوبة وعوارض مكروهة. عوارض شنو؟ محبوبة. العوارض المحبوبة كل ما يشتهيه الإنسان مما لا يرضاه الرحمن. أنت بتكون أشياء كثيرة دايرة. ده أسألك سؤال كويس. الزول لو يتفرج له في التلفزيون على بنات عريانات وفيلم بيستمتع؟ رجل بيستمتع؟ بيستمتع. نكذب يعني؟ بيستمتع في متعة. ما في كذب يا أخواننا. اللي بيشرب الخمرة ده بيستمتع، اللي بيسطلوا ده بيستمتع. تلقاه مبسوط كده وهدومه نظيفة، وتلقاه يضحك كده، وتلقاه حساس كده، صح؟ البزنه بيستمتع. ما هي متع، كلها عبارة عن عوارض لكنها محبوبة. محبوبة حفت الجنة بي بشنو؟ بالمكاره. وحفت النار بشنو؟ أشياء النفس تشتهيها. طيب من ترك كل هذه لأجل الله ولرضاه وابتغاء لقربه، هذا آثر محبوب الله على محبوب نفسه. النفس تميل بهذه المحبوبات. كويس. واحد طالب عنده علاقة مع واحدة، بعدين جاء يستشيرني قال لي والله يا شيخنا أنا بحبها شديد وبنجنب بس مع بعض، ما بمد ايدي ولا بنتكلم في كلام ساكت، لكن بس بعائلة كده بتكيف شديد ويتعيلي تتكيف بس لو عنا عائلة بعض قال لي، لحد ما نخش المحاضرة وانت قعدت أناقشه. شوف الناس دي. قال لي يا شيخنا يا أخي أنا ما بتكلم مع كلام فارغ وبعائليها وبتعائلي ودار زوجة وما لاقي زول يهتم بي، هي بتهتم بي وبتسأل مني وكلامها جميل ووشها صبوح وبتلاقيني بالابتسامة مضيق علي. ما لقى مضيق عليك لأن ربنا قال ولا تقربوا الزنا، ما قال ما تزنوا. ما في زول محترم والناس وقع في الزنا ابتداء من أول مرة، ولكن الله عز وجل قال لا تتبعوا شنو؟ خطوات الشيطان. ففي المخدرات لذة وفي الحرام متعة، ولكن هذا عارض محبوب. لن تستطيع أن تصل إلى منزلة التحقيق ما لم تتخلص من العوارض المحبوبة، ولن يتخلص أحد من شيء يحبه إلا لمحبوب أعظم من الذي يحبه. هذا هو الذي يوصلك إلى التحقيق. لا تتفرج أي هتستمتع، لكن بتضيع محبة الله في قلبك، ما بتلمسه سوى تاني بعد. ستعيش بقلب قاسٍ وبمنهج غافل، ولن تستلذ بمناجات الله ولا بحبه، لأنك آثرت حب الصور وحب التعلق بها على حبه سبحانه وتعالى. واضح الماضح. لما سأل شاب الجنيد رحمه الله تعالى، وقد أورده ابن القيم في المدارج وقد ذكرت هذا الأثر أيما مرة، قال له أريد أن أغض بصري ولا أستطيع. ودي مشكلة الشباب اليوم، يقول لك والله ده أن أغض، تقول لي ما تمر من البيت برضو ما حيغض بصره لي. أه؟ في تلفزيون، في موبايل، صح؟ في أصحاب بيسلطوا عليك، في نسوان بيجوك في البيت لأختك لأمك زيارة لزوجتك لكده، قد يكون ما محجبات، تغط كيف؟ عارف قال شنو؟ ما قال ليه وقني في بيتك ما بحلك، لو قعدت في بيتك بحلك ما بحلك. قال ليه تغض بصرك إذا علمت أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى الحرام؟ لو عرفت إنه قبل ما تعايل للشيء الحرام ده وتستمتع به ربنا بيشوفك وبيطلع عليك، أنت كان عرفت المعلومة دي وتأكدت منها ما بتعايل. سيملأ ربك قلبك إيمانا يغنيك ويكفيك. والغض كما قلنا في البقاء هو غض شنو؟ غض القلب. من يغض بصره؟ من غض قلبه ويغض قلبه عن شنو؟ حتى عن التعلق بالأماني. وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور. طيب، فبالتالي تغض قلبك عن أي إرادة حرام. إذا بقيت كده قلبك ده ما بيشابه لأي حاجة حرام، عينك دي ما بيشابه للحرام تاني. المال، شوف المثال ده، قلبك ده ما قاعد يتعلق بالمال، عينك ما حتتعلق بالنساء. تأكد من الموضوع ده. ليه؟ لأن من كان له في قلبه مكنة، متمكن من قلبه، كان له من بقية جوارحه وعينه مكنة، يستطيع أن يتمكن فيها. ده كلام عجيب. العارض المحبوب، ده العارض ذاته المحبوب، عرفته؟ كل ما تشتهيه الأنفس وتميل إليه القلوب وتتعلق به الأفئدة من الملذات المحرمة، من الملذات المحرمة. قال وعارض مكروه. كيف بعارض ومكروه؟ مكروه بخلي، يقصد بالعارض المكروه ما يصيبك من المصائب والمحن وما يقع بك من الفتن مما ليس لك يد ولا كسب فيها. مصيبة وقعت عليك ده عارض. كيف يعارض التحقيق والقلب كده؟ بيكدر قلبك، يكدرك. طيب ابن القيم قال، شوف الكلام الراقي ده، والتوسع يضر في هذا المقام، فصاحب التحقيق لا يقف مع العوارض المحبوبة فإنها تقطعه عن مصحوبه ومحبوبه، ولا مع العوارض المكروهة. العوارض المكروهة يتغافلها ويتجاهلها. تعمل نفسك شنو؟ ما تستغل بها. كان ده شوية صعب. قال ولا يوسع دائرتها فإنها بالتغافل تمر مرا سريعا وبالتوسيع تتمكن، فإذا أعرضت عن العوارض المكروهة وتغافلت اضمحلت وتلاشت. كيف الكلام ده؟ أوريك. قال ابن القيم حدثنا شيخنا، شيخه منه؟ يقصد ابن تيمية، يقصد ابن تيمية شيخ فعلا. قال جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران. ذكر ابن القيم في النونية. قال جربت هذا، الطرق والمناهج المنحرفة كلها قال مشيت فيه، الباطل ده كله مشيت فيه، جربت هذا كله كويس، ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني. فتن قد جاءنا من حران، فيا مرحبا من جاء من حران. يقصد منه ابن تيمية. قال أنا كنت مضطرب حتى ابن تيمية قعد لي الأمور ووضح لي الدليل. قال لدى الطريق الصحيح الكتاب والسنة فقط، إياك والفلسفة وإياك وإياك وإياك. قال لك كده. فقال قال شيخنا لا يستقيم مؤمن في الدنيا حتى يعامل العوارض والمحن كمعاملة الحر والبرد. يا سلام، إذ علم العبد أنه لا بد منهما لم يغضب لورودهما. زيادة مني فبالتالي لا يشوش على قلبه أن يكون خالصا لربه. وإنما مشكلة العوارض المكروهة والمصائب التي تقع ليس في أنها تقع من الله، ولكنها في أنها قد تؤثر على ضعيف الإيمان فيتشوش وينشغل بها. والمؤمن، وهذا هو حقيقة الابتلاء، يبتلي الله الناس بالنعم وبالنقم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صاحب مقام التحقيق كيف يتعامل مع المصائب؟ كيف يتعامل صاحب مقام التحقيق مع المصائب؟ يتعامل معها كيف؟ أنه لا بد شنو منها، مثل الحر وشنو حسن في الأيام دي بري فيه بتوقفه بتضايق، تقول برد ده شنو يا أخي؟ ما تقول. عندك سويتر أمشي ألبسه، عندك فنيلة تمام أمشي ألبسه، عندك شال ألبسه، عندك جيرسلين يتمسح، ما بقي في البرد ده. الشال لازم الشتاء ده ينتهي، بعدين شوف النعمة. الشتاء ده كل ما اشتد في ناس بتكيفوا، ده الناس الزراعة يقول لك القمح داير برد، داير قمح، وتمشي الأفران تاكل العيش المدور والتوسطة وما داير برد، على كيفك انت؟ الحر شديد، تشوف لك مكيفات ترطب فيها، او تشوف لك مويه تكبها فوق راسك ده تخفف هدومك، لكن ما بقف تتكيف بما لا يضرك. وأقدار الله التي يجريها عليك تدفع بما تستطيع أن تدفع. مريطة ما تقول دشنو وأنا تلحتني وأنا غيري ما في الدنيا دي، قل الحمد لله. أمشي أفحص، لقيت ملاريا اتعالج، لقيت تايفود اتعالج، قال لك عملية أعمل عملية، واحمد سيدك واشكر ربك. تتكيف مع أقدار الله تعالى. قال شنو؟ قال ابن القيم: فإذا صبر العبد على هذه العوارض ولم ينقطع بها رجي أن يصل إلى مقام التحقيق، فيبقى مع مصحوبه وحده. مصحوب منه الله ورضاه، ورضا الله، فتتهذب نفسه وتطمئن مع الله وتنفطم عن عوائد السوء حتى تغمر محبة الله قلبه وروحه وتعود جوارحه لمتابعة الأوامر فيحس بأنه في معية الله. خلاصة كلام ابن القيم لكلك الآن، شوف الكلام ده. يقول ابن القيم في المسألة دي كلها خلاصة: من تخلص من العوارض المحبوبة بين قوسين الملذات والشهوات، ومن تخلص من العوارض المكروهة من المصائب التي تقع عليه، وطالما أنها من الله فإنها على سبيل الامتحان والاختبار منه، ويبتلي الله الناس على قدر إيمانهم. واحد تلقاه يجيو مرضى، مرضى يمرض يخلي الصلاة، بالعكس مفروض عند الشدائد شنو تصلي. زول كان بيجي المسجد فلس يخلي الجامع، تسبب له أقدار الله، وهذا امتحان وسقط. ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة شنو انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. في ناس بيعملوا كده. قال ليه؟ قال إذا تخلص من ذلك اطمأنت نفسه وغمرت محبة الله قلبه فيحس بمعية الله. ده أكلمكم بعض الأشياء اللي اتكلمنا عنها عن الهجرة. موسى عليه السلام خرج من مصر إلى جهة الشرق، فأتبعوهم مشرقين أو مع الشروق زي ما قلنا في الخطبة، صح؟ اصطدم بالبحر، البحر أمامه، وفرعون الطاغية بكل جنوده وعتاده من شنو؟ من خلفه. ولو أمسكوهم لا سحقوهم، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال له حصلنا ما تشوف الموضوع ده، هم لو عاقلين ما بقولوا كده، انتم مش متأكدين النبي تاني ما تسألوا. قال كلا إن معي، لم يكن مستشعرا في تلك المحنة معية الله إلا موسى. كلا إن معي ربي سيهدين، بخلاف الرسول وابو بكر الصديق. شوف الآية دي، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، ما قلنا إن الله معي، إن الله معنا، وهذا شرف لأبي بكر. أصحاب موسى فيهم شك، وصاحب النبي ليس فيه شك. عليك الله، شوف الكلام ده كيف. أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون، أبو بكر الصديق قال وصلى ونظر أحدهم إلى قدمه لرآنا ليس خوفنا على نفسي ولا حب في البقاء. هو مما قال له الصحبة ومرق معاه، عارف إن الحكاية موت شنو حياة، لكن خايف على النبوة أن تندثر، وخايف على الرسالة أن لا تصل. فلذلك قال لا تحزن إن الله، ما قال له لا تحزن إن الله شنو معي، لا تحزن إن الله معنا، مع منه؟ الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أبي بكر. فاستشعار المعية، يقول ابن القيم دار تصل التحقيق، تظفر بالمحبة الخاصة وتشهد إلهية الله وقيوميته وانفراده، وتحس بمعية الله معك. هذه الثلاث تمكنك من مقام التحقيق، تبقى زول في منزلة التحقيق. نحن الآن في منزلة التحقيق قراءة وشرحا، لكن هل نحن في منزلة التحقيق عملا وحقيقة وواقعة؟ يا أخي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الرسول قال له اتغتى، تسجى ببردي الحضرمي، عنده بردة خضراء حضرمية، قال له اتغتى بيها، مش طوال اتغتى، انت كان قال لك اتغتى في اتغتى بينه وبينك، قال لك اتغتى وأربعين سيف من كل قبيلة جابوا زول حيضربوا ضربة رجل واحد، وقال لك اتغتى. تقول لي يا أخي اسمع، بتغتى لكن بمر رقبتي، بمر براسي بس، عشان يعرفوني، عشان يعرفوني أنا منو، أنا علي بن أبي طالب. بعدين أكلمك، في ناس بيقول لك أي كنت بتغتى، لو كنت بتغتى كان جابوك علي بن أبي طالب، طالما ما جابوك علي بن أبي طالب ما تتشبر ساكت. والله أكلمك، أنت قال الصحابة دي ربنا جابهم سودان كده، ده اختيار، ناس نجاب بيتحملوا، نحن ضعاف خدتونا ورا، لو كنت بتقدر كان جابوك قدام. ما واحد من التابعين قال لي حذيفة من اليمن كده، قال له والله لو كنا حضرنا الرسول زيكم والله ما كنا خذنا نمشي في الوسط دي. حذيفة قال لي لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، قال لي ما تدخل ساكت نفسك، قال لي والله لقد مر الحديث لمسلم، لقد مر علينا، حكى له في يوم الخندق البرد شديد والظلام دامس والأعداء يتربصون 10,000، جاءت جميع قبائل العرب ورمتهم عن قوس واحدة وحاصروهم، ولا يأمن الواحد على نفسه وبطنه وهو جائع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم، الصحابة نجاب واحد قام ما في، الدنيا برد والظلمة شديدة والخوف والأعداء، قال سكتوا ساكت الصحابة. قال من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة، قال لم يقم أحد. انت قايل الدين ده غير شو، انت لعبه لحبه الدين ده على كيفك ومزاجه، والدين ده دين يا أخي سفكت فيه دماء. قال أين حذيفة بن اليمان؟ قال بعد ذا الاسم. قال حذيفة فقمت لما سماني ولم أجد بدا، جاب اسمي تاني أحد البيحل شنو، قال قمت بيحكي لهم بنفسه، قال فقمت كويس لما سماني، قال فقال ائتني بخبر القوم ولا تحدث حدثا، قال فذهبت بس هيدخل معسكر المشركين يجني في وسطهم ما أي حاجة. قال فدخلت وسطهم قال كأنما أمشي في الموت. قال ما ماشي في الوطن مما قمت تركته وأنا ماشي بكرعي. تقول ما ماشي في الوطن تقول ماشي جوا الموت. قال لكن يا أخي الصحابة ناس شوف ربنا جابهم كيف. قال أبو سفيان خطير عرف إنه في ناس حيسللوا. قال أي زول يمسك الدنيا ظلام زول شايف زول ما في الفوانيس والعرى انطفت والقدور انكفت. قال يأخذ عن من يمينه ويسأله من أنت. فليف قال فأخذت الذي عن يميني وسألته من أنت. قال لي اسمه خلتاني ما أفضل بيسأله. تقول لي يا ريت لو كنا صحابة انت زي ما تقدر على الشغل زي ده كويس نحن يا زول. الناس يقول لي خلي المسلسلات وما تتفرج في الأفلام وصلي الصلاة في الجامع والحاجات اللي قلناها في الخط دي الأشياء اللي الناس يكلموهم بها. فبالتالي يقول ابن القيم خلاصة التحقيق شوف الكلام ده كيف. يا السلام الكلام الفات ده كله خلوه دار التحقيق. للتحقيق ثلاث درجات ومراحل. الدرجة الأولى في التحقيق أن تعرف الحق وأن تميز بينه وبين الباطل فيلغي الباطل ويتمسك بالحق. ده نمرة واحد. كم ما عملته ما بتخش التحقيق ولا بتكون في درجة التحقيق. اثنين ثم يتبين له أن ذلك التحقيق الذي وصله من تمييز الحق عن الباطل ومن الاستمساك بالحق وإلغاء الباطل أن هذا من الله وحده ويتبرأ من حوله هو ومن قوته ويعلم أن هذا التحقيق إنما وصله بالحق. الحق منه وصل الحق اللي هو ضد الباطل وصل الحق بالحق. ما وصل إلى الحق إلا بالحق إلا بالحق من عز وجل. دي الدرجات الثانية. ثم يتمكن في ذلك المقام ويرسخ فيه قلبه فيصير خلاص ذلك تحقيقه بالله وفي الله. قال الأول أن تخلص لله مطلوبه من غيره. تشوف الله داري منك شنو وتعمل له وتعمل له براه وتطلع أي زول وأي مخلوق وأي عارض من العوارض تطلع برا. ده اسمه سفر إلى الله. سمى ابن القيم شنو السفر شنو إلى الله. اثنين التخليص الذي وصلت إليه أن لا تضيفه إلى غير الله وهذا اسمه سفر لله. ثلاثة أن تتجرد له أن تجرد له شهوده وقصوره بحيث يصير كل شيء مطلوب لله ومراد له مراد لك. قال ابن القيم هذا سفر إلى الله وبالله وفي الله. قال ابن القيم ولو أردت أن تفرق بين السفر الذي إليه وفيه قال قد يصل العبد إلى الطريق الذي يوصل إلى الله ده سفر إلى الله. أما السفر في الله أن يحقق وأن يمحص سفره إلى الله بأن يجعله خالصا له. يا سلام. قال أما الدرجة الأولى تخليص مصحوبك من الحق بأن لا يخالج علمك علمه. أن لا يخالج علمك علمه ده كلام واضح. دائما المحقق في كل شيء ينسب العلم إلى معلمه لا إلى نفسه. حتى في الدنيا لو في زول علمك صنعة وانت بقيت أحسن منه ستظل مدينا وشاكرا لمن لمن شنو لمن علمك. تقول الفضل بعد الله يرجع لمنه لفلان والله أولى. وما من علم تتعلمه البشرية إلا هو منه سبحانه وتعالى، علم الإنسان ما لم يعلم. هكذا يقول الأنبياء. شوف ربنا قال لي للرسل شنو، ماذا أجبتم؟ الناس قالوا لكم شنو، بماذا أجابكم الناس؟ قالوا لا علم لنا. ابن القيم قال لهم علم. في نبي ما بيعرف الناس وافقوا ولا عارضوا؟ بيعرفوا ولا بيعرفوا؟ أي نبي تقول عارضك منه بوريك العارضه. قالوا ليش له بوريك عارضه الشبهات الجابات له بوريك. قال لكن قالوه تأدبا وردوا العلم إليه، وهذا معناه لا علم لنا بحقيقة الباطن، وإنما أجبنا من أجابنا ظاهرا، والباطن غيب لا تعلمه إلا أنت. يا أخي الأنبياء المؤدبين، يا أخي التحقيق أن علومك تتلاشى في علمه، فصار علمك بالنسبة إلى علمه كأنه ليس شيء. أما الدرجة الثانية فلا ينازع شهودك شهوده. فلا ينازع شنو؟ شهودك شنو؟ شهوده. قال وهذا مثل الأول، لكن جاي الكلام التقيل اللي هو الدرجة الثالثة، أن لا يناسم رسمك سبقه. خلاص الكلام ده أن تشهد أن الله منفرد وأنه واحد في كل شيء. لما تريده تشهد وحدانيته، لما تفعل تشهد وحدانيته، لما تعمل له تشهد وحدانيته. قال يا السلام، اخذ الكلام تقيل اسمع بالراحة. يقول ابن القيم فإن الله مع خلقه، فإن الله مع شنو؟ وخلقه تشمل الإنس والجن والمؤمن والكافر والبهائم والحيوانات، خلق ولا ما خلقه، والقلم والعرش والكرسي والملائكة، كل ذلك خلقه، والنبات والبحار والجبال والجماد، كل ذلك خلقه. فإن الله مع خلقه، شوف الكلام ده، بالعلم والتدبير والقدرة، صح ولا ما صح؟ ولا ينازع شهودك شهوده، بمعنى لا تنسب شيء إلى نفسك من الفضل. الفضل لمن؟ لله أولا. دي فهمت؟ ولا يناسب رسمك سبقه. دي فهمك الآتي بالراحة. رسمك شخصك، سبقه أوليته، لأن ربنا قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أي يسبقونا، يعني قبالنا. الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء جل وعلا. تشهد أوليته وانفراده ووحدانيته في كل عملك. إذا عملت عمل فلتكن نيتك متجهة إلى الله بوحدانيته وانفراده. طيب قام انتقل ابن القيم، قال الله عز وجل مع خلقه. أنا دخلت حاجات من باب التوضيح. خلقه شيء شنو؟ عام يدخل فيها الملائكة والجن والإنس، مؤمنهم وكافرهم، والدواب والجماد، وكل شيء من شنو؟ من خلقه. الله مع خلقه، حتى البهائم، حتى الحيتان في قاع البحار، حتى النسور في الأوكار، حتى الوحوش في الغابات، الله مع خلقه بالعلم. لا يخفى على الله شيء من شنو؟ من خلقه. وبي التدبير بدبرهم، والقدرة. والله مع أوليائه، في خلق ذيل عنده شنو؟ عنده ناس شنو؟ أولياء. ما كل خلق خاضع لأوامره الشرعية ولدينه، بعض خلقه ماله متمرد. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين عداوة واضحة لله، ملاحدة وكفرة ومجرمين ومعارضين للشريعة ومعارضين للدين، وعندهم راي في الأحكام وطاعنون في القرآن وقتل للأنبياء، هؤلاء اليهود. فشوف في الخلق ديل عنده أولياء معهم بالحفظ والكلاءة والنصرة، وهم معه الأولياء مع الله بالموافقة والمحبة، بيسمعوا كلامه وبيحبوا. أولياء الله معه بشنو؟ بالموافقة وشنو؟ والمحبة. وهو معهم بالكلاءة والحفظ والنصرة. طيب ليه جاب الكلام ده؟ لأنه في ناس قالوا معية الله، أنت مع الله حتى بذاته. ابن القيم رد على هذا الكلام، قال الله مع خلقه بالعلم والتدبير والقدرة، ومع أوليائه إن الله مع المتقين، والله مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بالحفظ والكلاءة والنصرة والتأييد. قال يقول ليك ليس في الوجود إلا الله. ابن القيم قال هذه المقولة يطلقها أهل التوحيد ويريدون بها لفظا صحيحا، وهو أن الله سبحانه لم يزل منفردا بنفسه عن خلقه، ليس مخالطا لهم ولا حالا فيهم ولا ممازجا لهم، بل هو بائن عنهم بذاته وصفاته. وأهل الإلحاد يقولون ليس في الوجود إلا الله، كل شيء في الوجود هو الله، حتى المخلوقات والخلق. عشان كده ابن القيم قام جابه حتى لا يفهم مقولة الهروي يناسب رسمه شنو سبقه، أي لا ترى أنك معه، لا ترى أنك لك مع الله معية، بل تراه وحده. يعلم من تعظم ربنا، ما تعظم ربنا وتعظم نفسك مع ربنا، تعظم الله ولا تعظم شنو، ولا تعظم نفسك ولا ترى لنفسك مكانة. ده خلاص. طبعا ابن القيم حاول يشرح كلام الهروي ويخرج هذا شنو، هذا التخريج. قال فأنت، دي من أجمل عبارات ابن القيم نختم بها، فأنت أسقطت الغير من الشهود لا من الوجود. أنت أسقطت شنو؟ الغير من شنو؟ من الشهود لا من شنو؟ يعني شنو؟ يعني في ناس معك، أبوك، أمك، زوجتك، أولادك، أخوانك، أعمامك، خيلانك، دائرة دي، جيرانك، أصحابك في الحلة، في محل الشغل، دي كلهم ناس ما تسقط من الوجود، لأنهم في الحقيقة وفي الوجود موجودون. في تعمل أبوك زين ما في، تجي ماشي فيه تقول له ما شايفه كده، أنت ما موجود. أصحابك لا، في الوجود، لكن في شهود القلب والتعلق تسقط الجميع. الكلام ده واضح؟ واضح. تسقط الغير من الشهود لا من الوجود. أبوك تبوس في يده وتحبه وتنفذ له أوامره وتطيعه كويس وتبره لأقصى حد كويس، لكن لا يتعلق قلبك به تعلقا يصرفك عن ربك سبحانه، إنما أنت فعلت هذا له لأجل ربك. وقص على ذلك الولد، الزوجة، الجيران، الأصحاب. تسقط الغير من الشهود لا من شنو؟ لا من الوجود. والله ابن القيم بذل خطير. المنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين التي عدها الهروي منزلة التلبيس بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس

وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

0: لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
1: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأسد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل

0: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر

أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

0: كنتم مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ طارق عبد الغني تعوب.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أذن.

إلهي رجعت بذل افتقاري، بخوفي، بضعفي، بدمع انكساري. رجعت أبوء إليك بسري، وأنت العليم بكل السرار. أحث خطايا فرارا وخوفا، ومنك ولكن إليك فراري. حبيبي، أنا من عثرت مرارا بدربي، ومن لي سواك يقيل عثاري. ومن لي سواك ليغفر ذنبي، ويقبل يا رب مني اعتذاري. ومن لي سواك يفرج كربي، ويشفي فؤادي، ويطفئ ناري. ومن لي سواك يقوم دربي، يسدد خلف الرسول مساري. فأنت الرحيم، وأنت الكريم، وحكمك يا رب في الكون جاري. أخافك ربي، وأرجوك ربي، أحبك ربي، وهذا شعاري. أنا من عثرت مرارا بدربي، ومن لي سواك يقيل عثاري.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في موضوع يتصل أشد الاتصال بسبل الوصول وعلامات القبول، ألا وهو الخشوع. وقد بيّنت في اللقاء السابق أن هناك عبادات كما قال عنها الإمام الشافعي معللة بمصالح الخلق، وأن هناك طقوس من سمات الديانات الوضعية الأرضية. الطقوس حركات وسكنات وإيماءات وتمتمات لا معنى لها، بينما العبادات معللة بمصالح الخلق. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحج لتعلموا أن الله يعلم. إذاً العبادات معللة بمصالح الخلق. إذاً حينما قال الله عز وجل خذوا الكتاب بقوة واذكروا ما فيه من حكم، حكمة العبادة تعينك على الخشوع. الصلاة مثلاً، قال تعالى أتلوا ما أوحي إليك من ربك، أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر ما فيها، بل إن ذكر الله لك وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له، لأنه إن ذكرك منحك الحكمة، منحك الرضا، منحك الطمأنينة، منحك الأمن، منحك السعادة، منحك التوفيق، منحك التأييد، منحك النصر. فالصلاة معللة بثمار لا يعلمها إلا الله. كلا لا تطعه واسجد واقترب من الله، فالصلاة قرب. وأقم الصلاة لذكري، الصلاة ذكر. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، الصلاة عقل. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فالصلاة قرب، والصلاة ذكر، والصلاة عقل، والصلاة طهور كما قال عليه الصلاة والسلام، تطهر الإنسان من أدرانه، من شهواته المنحرفة. والصلاة نور تلقي في قلبك نوراً ترى به الحق حقاً والباطل باطلاً. والصلاة حبور سعادة أرحنا بها يا بلال. أنت حينما تقف على الحكم اللامتناهية للعبادات، لعل هذه الحكم التي وقفت عليها أعانتك على الخشوع في الصلاة. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمساً، هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فالعبادات معللة بمصالح الخلق. إذاً إدراك الحكم يعينك على الخشوع. بل إن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء عقد لكل عبادة أسرارها وحكمها. يعني المؤمن لا يصدق أن يأمرك الله في الحج أن تدع بيتك وأهلك ومالك وعملك وأن تأتي من بلاد بعيدة من أجل أن تتواجد أو أن تكون في مكان واحد للحظات في عرفات وانتهى الأمر. لا، الفقهاء يعنون
بظاهر العبادات، لكن علماء القلوب يبينون أسرارها وحكمها. هو يوم عرفة يوم اللقاء الأكبر مع الله، يوم عرفة يوم معرفة الله عز وجل، يوم عرفة يوم القرب. من وقف في عرفات فلم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. يعني العبادات حينما تفرغ من مضمونها، من أسرارها، من حكمها، من الأهداف الكبيرة التي أرادها الله منها، تغدو حركات وسكنات وتمتمات وكلمات، عندئذ تقترب العبادات مع الجهل الفاضح من الطقوس. العبادات يعني أعمال كبيرة جداً، لأن الإسلام جزء منه عقائد، جزء آخر عبادات، معاملات، آداب. لكن الفقهاء معهم الحق، درسوا الأمر في ظاهره، فالصلاة عندهم أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، ولكن الله عز وجل قال أقم الصلاة لذكري واسجد واقترب. نعم. أيها الإخوة، الآن من آيات الخشوع: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. في اضطراب، في قشعريرة، في تأثر، في بكاء، في شعور بالقرب من الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون. هذه آية أخرى من آيات الخشوع: العين تدمع، والوجه يشرق، والقلب يخشع، والجلد يقشعر، والأعصاب تضطرب، والإنسان يبكي بكاء القرب، بكاء الحب، بكاء الخشوع. يعني الكلمة أو الحقيقة المرة أنا أراها أفضل ألف مرة من الوهم المريح. الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. من صلى فلم يشعر بشيء، وقرأ القرآن فلم يشعر بشيء، وذكر الله فلم يشعر بشيء، في عنده مشكلة كبيرة. بعضهم قال لا قلب له أصلاً. يعني الإنسان حينما يملك مقياس دقيق، أنت حينما تخالف السنة، حينما تقصر في عمل، حينما تتجاوز الحدود، حينما تفعل شيئاً تعلم أن الله نهى عنه، تشعر فوراً بحجاب بينك وبين الله. والبطولة أن تتعاهد قلبك، البطولة أن تكون حكيم نفسك. حينما تقترف مخالفة، أو حينما تقصر، أو حينما تتجاوز الحدود، تشعر فوراً بحجاب بينك وبين الله. والاستقامة التي أرادها الله من أجل أن تهدم هذا الحجاب بينك وبين الله. الآن في عندنا معنى مادي للخشوع. الخشوع معناه الانخفاض، والدليل: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. الخشوع هو الانخفاض. قال: انخفاض الرأس مع الذل، مع التذلل إلى الله عز وجل. بعضهم قال: كلما تذللت إلى الله أكثر ازددت عزاً، وكلما خفضت رأسك لله رفعك الله. العلاقة عكسية، كلما بالغت في تمريغ وجهك في أعتاب الله رفع الله قدرك وأعلى شأنك.
يعني النبي الكريم رأى رجل حركته في الصلاة غير طبيعية، يعني في بعض البلاد يصلح ثيابه، قد يعد ماله أثناء الصلاة، فالنبي رأى شخص هكذا فقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه من الداخل لسكنت جوارحه. فالحركة الزائدة في الصلاة تضعف الخشوع فيها، وكما قلنا في لقاء سابق الخشوع في الصلاة ليس من فضائلها بل من فرائضها. الآية الكريمة: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني منخفضة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فالخشوع هنا ببعض معانيه الانخفاض، التذلل، الخضوع لله عز وجل. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل، وبعضهم قال: الخشوع هو الانقياد للحق، ما دمت خاضعاً لحكم الله. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الأوامر القرآنية والنبوية لا تخضع للبحث والدرس، وليست محل مناقشة، وليست محل دراسة، وليست محل قبول أو رفض. ما كان لمؤمن، وما كان من أشد صيغ النفي، نفي الشأن، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لذلك قال بعضهم: من علامات الخشوع، من علامات الخشوع خمود نار الشهوة وتألق نور الله في القلب. في نار وفي نور، الله عز وجل إذا أقبلت عليه يلقي في قلبك نوراً، وإذا خضعت لشهوتك هذه الشهوة تعد ناراً متأججة. الشهوات يرمز إليها بالنيران، والقرب من الله يرمز إليه بالأنوار. أنت بين النار والنور، وكلما اقتربت من الخشوع تألق النور وانطفأت الشهوة. لذلك قال الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يعني ما لم تشعر أنك قريب من الله، ما لم تشعر بحالة من السعادة يصعب وصفها، ما لم تشعر بالسكينة التي ذكرها الله في القرآن الكريم، ففي العبادات مشكلة. يعني هو الخشوع سر العبادة، الخشوع أي أن تعبد الله كما أراد لا كما تصورت. لذلك يا أيها الذين آمنوا، شوف الشاهد القوي على أن الله عز وجل حينما تتصل به يقذف في قلبك نوراً: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يعني رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة، كفلين. ولمن خاف مقام ربه جنتان، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعني هذا النور ترى به الحق حقاً والباطل باطلاً. ويا أيها الإخوة الكرام، ما في عمل من دون استثناء يعمله الإنسان إلا وراء رؤية، هذه الرؤية إن صحت صح العمل
وإن فسدت فسد العمل. ماذا رأى السارق قبل أن يسرق؟ رأى أن السرقة أقصر طريق إلى المال بلا جهد، لكن غاب عنه أنه سيقبض عليه وسيودع في السجن، وغاب عنه أن السرقة في معظم الأحيان تتحول إلى قتل والقاتل يعدم، غابت عنه نتائج هذه المعصية، وتألق ورأى رؤية خاطئة، رؤية شيطانية، أن السرقة أقصر طريق لجمع المال. لذلك كل هؤلاء الذين يدفعون ثمن أخطائهم كانوا في عمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أنت حينما تملك رؤية صحيحة يصح عملك فتسلم وتسعد في الدنيا والآخرة. سيدنا يوسف شاب في مقتبل العمر، بعيد عن أهله، غريب، غير متزوج، دعته امرأة ذات منصب وجمال وهي سيدته، وليس من مصلحتها أن يفشو هذا الخبر. ما الذي رأى في الزنا حتى قال معاذ الله؟ وأي شاب آخر غافل عن الله يرى هذا اللقاء مكسب كبير. القضية قضية رؤية، إما أن تصح رؤيتك فيصح عملك فتسلم وتسعد، وإما أن تفسد رؤيتك من بعدك عن الله فيفسد عملك فتشقى وتهلك. هذا ملخص الملخص في رؤية. هذه الرؤية الصحيحة بسبب نور قذفه الله في قلبك. لذلك الاتصال بالله ثماره يصعب تصورها. أنت حينما اتصلت بالله ألقى في قلبك نوراً. أحياناً تقوم حملة شديدة لمكافحة الفساد. هؤلاء الذين ساءت رؤيتهم فساء عملهم يقبض عليهم، يودعون في السجون. لو صحت رؤيتهم لما أقدموا على ذلك. من هو المؤمن؟ هو الذي يملك رؤية صحيحة. يعني الإنسان إذا توهم أنه إذا كذب في صفات البضاعة باعها أعمى، الإنسان إذا توهم أنه إذا حلف يميناً كاذبة راجت تجارته أعمى، الإنسان إذا توهم أنه إذا غش المسلمين يحقق أرباح كبيرة أعمى. ما ممكن أن يدعك الله من دون تأديب. لذلك مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. لذلك الإنسان تسوء رؤيته فيعصي الله، تصح رؤيته فيتقي الله. الإمام الجنيد يقول: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. يعني الإنسان الله منحه عزة، بس مع الله في تذلل، في تمريغ الوجه بأعتاب الله، في مناجاة مع الله: يا رب أنا فقير، أنا مفتقر إلى غناك، أنا جاهل يا رب، أنا مقصر. يجب أن تعود نفسك أن تناجي ربك، ناجه بالتذلل. سيدنا يونس في بطن الحوت ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني عود نفسك، وأنت لك شأن كبير ولك مكانة كبيرة وتحت يدك مقدرات كبيرة جداً، بينك وبين الله أن تتذلل. نور الدين الشهيد هذا البطل الذي رد التتار سجد قبل المعركة وقال: يا رب من هو الكلب نور الدين حتى تنصره؟ انصر دينك يا رب. قد ما بتقدر بينك وبينه تذلل، بيرفعك، بيرفع شأنك، بيعلي قدرك، يلقي في قلبك النور، توفق. يعني لو أنه الله قال:
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما هو الخشوع مع هذا الأمر؟ الخضوع له. هنا الخشوع في الصلاة شيء، أما الخشوع مع أوامر الله الخضوع لها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما بيقول وين بدي أروح بعيوني، لا ما بيقول هيك. ما أمرك الله بهذا الأمر إلا وهو يعلم أنك تستطيعه. العلماء جميعاً أجمعوا على أن الخشوع محله في القلب لا في الجوارح، لذلك ارفع رأسك يا أخي، لا تتزلل، لا تطامن، لا تتمسكن، ليس هذا من صفات المؤمن. خشوعك في القلب، ارفع رأسك واجعل قامتك مديدة، وكن عزيزاً، وحسن لباسك، وأصلح رحالك حتى تكون شامة بين الناس. هذا الخاشع هيك تزلل، تمسكن، ما بيدنا شيء، خضوع، لا، محل الخشوع القلب للجوارح. النبي رأى رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. يعني في خشوع القلب بقابله خشوع الجوارح. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. أنت حينما تكون مؤدب في ظاهرك، الجلسة مؤدبة، في كلام مؤدب، في كلام مؤدب، في حركة مؤدبة، في ثياب مؤدبة، الأدب الظاهري

حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل من أصحابه قبيل معركة يتبختر في مشيته، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن، لأن التكبر على المتكبر صدقة. ما في مؤمن ذليل، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. قيل للإمام الحسن البصري: بما نلت هذا المقام؟ قال: باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. تصور إنسان استغنى الناس عن علمه وهو بحاجة إلى دنياهم، سقطت الدعوة. أنا أنصح الدعاة أن يكون لهم عمل شخصي، عمل خاص يعيشون منه، من أجل ألا يخضعوا لقوي أو لغني. لقول النبي الكريم: من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. من جلس إلى غني، وفي رواية: أو قوي، فتضعضع له تمسكاً ذهب ثلثا دينه. يعني أصحاب النبي الكريم عليهم رضوان الله يتمتعون بعزة مذهلة. صلب على جذع نخلة، وقبل قتله سئل سيدنا خبيب: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ تسأل من يراقب إعدام المجرمين، في تذلل، في بكاء، في رجاء. سئل قال: والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. لك وهو يقتل كان عزيزاً. الخشوع في القلب وفي الظاهر ينبغي أن تكون عزيزاً. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لذلك إياك ثم إياك ثم إياك أن تشكو همك لكافر. قالوا: من شكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله، ومن شكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله. الفرق كبير بين أن تشتكي إلى الله وبين أن تشتكي على الله. لذلك تحل كل مشكلاتك في ثلث الليل الأخير. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى ينفجر الفجر. لذلك لا تشتكي إلا لله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ويعاب من يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. سيدنا حذيفة يقول: إياكم وخشوع النفاق. قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع. سيدنا عمر رأى رجل طأطأ رقبته في الصلاة، فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. سمع سيدنا عمر رجل على صياحه في الحرم أثناء الطواف، وجد لوزة: من صاحب هذه اللوزة؟ من صاحب هذه اللوزة؟ قال له: كلها يا صاحب الورع الكاذب. يعني كلها وخلصنا. نعم. سيدة عائشة رأت شباباً يتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء نساك. قالت: رحم الله عمر، ما رأيت أزهد منه، كان إذا سار أسرع، وإذا أطعم أشبع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع. رحم الله عمر، ما رأيت أزهد منه. الفضيل يقول: يكره أن يرى الرجل في خشوع أكثر مما في

0: قلبه، يعني أظهر خشوع ليس في قلبه، هذا مكروه. سيدنا حذيفة يقول: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، صلاة بلا خشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. يعني التطورات السلبية في العالم الإسلامي: صلاة بلا خشوع ثم ترك الصلاة، إنه بلا خشوع ممل الصلاة، وإنها لكبيرة يعني صعبة إلا على الخاشعين. قال بعض العلماء: من خشع قلبه لم يقترب الشيطان منه. الخشوع افتقار إلى الله عز وجل، وأنت بين التولي والتخلي، بتفتقر بتولاك، بيحميك، بأيدك، بيوفقك، بينصرك، بيحفظك. بتقول: أنا ابن فلان، أنا أحمل هذه الشهادة، عندي خبرات، عندي أموال لا تأكلها النيران، بيتخلى عنك. والله مرة أخ أحسبه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً، غلط غلطة مع ربه، قال: الدراهم مراهم. بس هي غلطة كبيرة، غلطة كبيرة، شرك هي، يعني اتهم اتهام هو بريء منه. بقي في المنفردة 64 يوم بالمنفردة. قال لي: الخاطر يأتيني كل دقيقة، الدراهم مراهم، تفضل حلاي. البطولة أن تفتقر إلى الله، لا أن تعتد بما عندك. فالصحابة الكرام في بدر افتقروا إلى الله فانتصروا، هم ومعهم رسول الله في حنين قالوا: لن نغلب من قلة، اعتدوا بالعدد فتخلى الله عنهم. هذا ملخص الملخص. تفتقر بتولاك، بتقول أنا بتخلى عنك. فقبل أن تقوم بعمل، قبل أن تجري عملية جراحية، قبل أن تلقي درساً، قبل أن تقابل مسؤولاً، قل: يا رب، إني التجأت إليك، إني تبرأت من علمي ومن قوتي، والتجأت إلى علمك وقوتك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ولا،
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3. شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. يا أكرم الأكرمين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في سلسلة دروس في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. والحديث أيها الإخوة في باب التوبة. أول ما ينبغي على السالك في درب الله تعالى أن يبدأ سيره إلى الله تعالى بالتوبة، بأن يترك الذنوب التي سلفت وأن يندم عليها وأن يعزم على أن لا يعود، ثم يبدأ سيره في هذا الدرب. معنى التوبة لغة هي الرجوع، لأنك أنت لما خلقك الله تعالى خلقك ومركوز في فطرتك الاستقامة على درب الله، محبة الله، الانقياد والطاعة لأمر الله تعالى. لكن الذي يحدث أن شهوات الدنيا، لكن الذي يحدث أن ضعف الإنسان، لكن الذي يحدث أن تسلط الشيطان أو تسلط أهل السوء على الإنسان المؤمن تبعده عن هذا الدرب، وإلا فأنت في أصلك مفطور على أن تمشي على الصراط المستقيم. أنت في أصلك تحب الصلاة، أنت في فطرتك تحب الانضباط بأمر الله تعالى، تحب الصدق، تحب النظافة، تحب التواضع، تحب الأدب، تحب التقوى، تحب الخير، تحب البر. ألا ترون إلى الواحد من الناس إذا فعل فعلا خيرا استبشر به وسر به ولو لم يكن مؤمنا؟ فالمؤمن أكثر استبشارا وأكثر سرورا. ألا ترى الإنسان عندما يرتكب الموبقات، يرتكب المعاصي، يرتكب يتوارى من القوم حتى لو لم يكن مؤمنا، على أن المؤمن ألمه من المعصية أكبر، فأنت مفطور على الانضباط بأمر الله تعالى. لكن يحدث بسبب شهوات الدنيا، بسبب تسلط الشيطان، بسبب ضعفك وضعفي أننا نميل عن هذا الصراط المستقيم. فالتوبة معناها في اللغة الرجوع، أن ترجع إلى أصل فطرتك، أن ترجع إلى الانضباط بأمر الله تعالى. الذي يعينك أن تبقى مصاحباً لهذه الفطرة، الذي يعينك أن تبقى محافظاً على هذه الفطرة، الإكثار من ذكر الله تعالى. يعينك على المحافظة على هذه الفطرة مجالس العلم، يعينك عليها الصحبة الصالحة، الذكر والعلم والصحبة الصالحة تحافظ على هذه الفطرة في نفسك سليمة تستقيم فيها في درب الله تعالى. فمرت أحاديث في كتاب التوبة أو في باب التوبة عند الإمام النووي تتحدث على أن التوبة من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها، ومرت أحاديث تتحدث على أن باب التوبة مفتوح لا يغلق، ومرت أحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو رتبة عند الله عز وجل يتوب إلى الله تعالى في اليوم 100 مرة، يتوب إلى الله تعالى في اليوم 70 مرة. وكأني بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك أيها الأخ، لو أذنبت في اليوم 70 ذنبا، لو أذنبت في اليوم 100 ذنب وعدت إلى الله عز وجل 20 مرة، 30 مرة، 40 مرة، 50 مرة، 70 مرة، فلا تستحي أن تعود إليه 100 مرة في اليوم الواحد. لأن الواحد فينا أيها الإخوة أحياناً يذنب فيتوب، ثم يذنب فيتوب، ثم يذنب فيتوب، بعدين بيقول لك يا أخي أنا مللت من سوئي ومللت من كثرة ذنوبي واستحييت أن أعود إلى الله عز وجل، خلص أنا باينتي مراكز، سأبقى على ما أنا عليه إلى أن أتحقق من نفسي بالتوبة الصحيحة، بعدين سأقبل على الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك لو في اليوم الواحد أخطأت 70 مرة، 100 مرة، لا تستحي أن ترجع إلى باب الله تعالى. يا أخوان، يا شباب، يا أخوات، إلى أي باب غير باب الله تعالى نمضي؟ وين بدك تروح؟ وين بدك تروح وأنت محتاج إلى الله تعالى مع كل نفس، مع كل خفقة قلب؟ لذلك نصيحة، خلي التوبة معك طيلة حياتك، أبقي التوبة والرجوع إلى الله عز وجل مع كل نفس من أنفاسك، ولو عدت إلى الله تعالى في اليوم 100 مرة. الآن وصلنا في الدرس الماضي إلى حديث زر بن حبيش، وبدأنا بشرح شيء منه، والآن نعود إلى هذا الحديث، تفضل.
1: وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين.
0: زر بن حبيش هو من التابعين، جاء إلى صفوان بن عسال وهو صحابي يريد أن يسأله عن المسح على الخفين. نحن بالوضوء كما سبق في الدرس الماضي نغسل الأقدام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه بحديث متواتر أنه مسح على الخفين. الخفان هما عبارة عن جوارب الجلد، تعرفون جوارب الجلد؟ هذان هما الخفان. مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين. زر بن حبيش جاء ليسأل صفوان بن عسال عن المسح على الخفين،
1: فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم.
0: نعم، جاء ابتغاء العلم. فهلا أنتم يا أخوان جايين إلى مجلس العلم، هكذا كان صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم لماذا جئتم إلى المسجد؟ ما في بيعة، ما في شروة، ما في عرس، ما في نسب بيننا، ما في مصاهرة بيننا، وإنما جئت ابتغاء العلم. هذا هو الدين، هذا هو الدين، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن التابعين إلى تابعي التابعين إلى يومنا هذا. الدين أن تطلب العلم. لذلك إذا وجدت مسلما لا يطلب العلم فاعلم بأنه مقصر جدا بحق دينه، واعلم بأن الطامات تأتي من مثل هذه المواقف. عدد لا بأس به من المسلمين يقعون في الحرام وهم لا يعلمون، يقول لك والله ما بعرف، والله حرام، هلا البيرة حرام، أنا بعرف الخمر حرام بس البيرة ما بعرف، يا ما فيها شيء البيرة، ما هيك؟ كيف ما هيك؟ طيب ما تعال إلزم في مجالس العلم. يا أخي هلا أنا إذا حطيت بلاك وسنسال فيها شيء؟ ما فيها شيء، مو فضة، فضة أنا حاطه ما فيها شيء. الذهب حرام للرجال بس الفضة جائزة، ما هو؟ لا مو جائزة. قال والله ما بعرف، مو جائزة، لا يجوز للرجل أن يتحلى إلا بخاتم الفضة فقط، لا بلاك ولا أسوارة ولا سنسال ولا شيء. قال أنا ما بعرف. طيب ابتغي العلم، تعال. هذا الإسلام يا أخوان يحتاج إلى علم، ولا شو معنات أنت مسلم؟ تعرفوا يا أخوان شو معنات مسلم؟ هلا شو معنى الطبيب؟ طبيب معناته هذا إنسان درس في كلية الطب 6 سنوات واجتاز امتحانات ونجحه الأساتذة ويعني ترقى في الرتب وأجيز بالطب، هذا معنى الطبيب. شو معنى حكيم؟ هيك معناته. ولا إذا واحد هو من بيت الحكيم، مو هيك؟ بالشام في عائلة اسمها بيت الحكيم، يعني هدول كلهم دكاترة بيطلعوا من بطن أمهم، أول ما بيولد دكتور، حكيم حكيم حكيم. النجار مثلا، بيت النجار، هذول كلهم نجارين، نجار نجار نجار. طيب مسلم، يعني مجرد ما طلع من بطن امه مسلم مسلم مسلم؟ اذا كان الحكيم بده دراسه والنجار بده تعليم، طيب والاسلام ما بده تعليم ودراسه، شو معنات مسلم؟ مسلم يعني مستجيب لامر الله تعالى، مستجيب. قال الله تعالى: فلما اسلما وتله للجبين، يعني فلما استجاب لأمر الله تعالى، سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. فحتى تستجيب إلى أمر الله لابد أن تعرف أمر الله، وإلا كيف يتقي من لا يعرف ماذا يتقي؟ كيف سيستجيب لأمر الله تعالى من لا يعرف أمر الله تعالى؟ فالإسلام علم علم. قال: ما جاء بك يا زر؟ ليش جاي؟ قال: ابتغاء العلم، جئت ابتغاء العلم، أو هو ابتغاء العلم. نعم. فقال
1: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب.
0: يا سلام، لكان لك ثواب، أنت جاي على الجامع الآن، الملائكة وضع أجنحتك تتطامن بأجنحتها لك لأنك تطلب العلم، يعني ترفعك الملائكة على أجنحتها. لك مصلحة؟ لك مصلحة تكون الملائكة بحاوطك مجلس العلم؟ قال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. نعم. فقلت
1: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول.
0: يعني إنه قد رابني مسألة المسح على الخفين بعد الغائط والبول. هلأ إذا واحد انتقد وضوءه بغائط أو بول بصير يمسح على الخفين؟ هل يجوز وكنت
1: امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟
0: قال له أنت من الصحابة، أنتم معلمون، احكي لي، أنت سمعان من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا الأمر؟ قال
1: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم.
0: نعم، إذا قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أذن لنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا، نضلنا لابسين هدول الجرابات الجلد 3 أيام بلياليهن، وبالتالي نتوضأ ونمسح على الخفين. هذا في السفر. في حديث آخر المقيم يمسح على الخفين يوم وليلة، وسبق في الدرس الماضي شرح كيف المسح على الخفين وشروط الخفين. قال نعم، يجوز المسح على الخفين إذا أصاب الإنسان غائط أو بول أو نوم، إذا يعني انتقض وضوءه بواحدة من هذه 3. أما الجنابة لا، لابد أن يخلع الخفين ويغتسل. فقلت
1: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟
0: في الهوى يعني في الحب. بس تعالوا نشوف أنه حب يلي كان ببال الصحابة وببال التابعين. هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم،
1: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري.
0: بصوت له جهوري، يعني صحابي صوته جهير.
1: بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته.
0: فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته، يعني الأعرابي صوته جهوري والنبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته، قال ها أم، نعم يعني لبيك.
1: فقلت له ويحك أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا.
0: طبعا الأعراب ما كانوا يتأدبون بالآداب لأنهم ما رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يا أخوان مو بس بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في هذا الوقت. الأعرابي لا يكون مؤدبا، الذي يتأدب الذي يكون له شيخ، الذي يكون له معلم، الذي يكون له مربي، الذي يكون له من يصنع له الأدب. وإذا أردتم أن تشاهدوا هل يوجد أدب عند الناس أو لا يوجد، انظروهم عند الغضب. شوف لما سيارة بتتجاوز سيارة، يا لطيف، مع أنه سائق هذا الذي يسوق السيارة أحياناً يكون طبيباً أو مهندساً أو أستاذاً في الجامعة أو تاجراً أو صانعاً أو حرفياً أو إنساناً بسيطاً، يا لطيف، يشتم بشتائم عجيبة. لما شتمته؟ بس لأنه تجاوزه بالسيارة. شوف لا سمح الله إذا مرات واحد عند الدور في مكان وصار زحام، كيف يتكلم بعض الناس كلام عجيب غريب، تتأكد بأنه لا أدب. الأعراب، لأنه الأدب كيف بيجي كمان؟ بيولد مع الإنسان ولادة؟ الأدب بدك معلم، بدك مربي، بدك مؤدب يجعلك مؤدباً، يقول لك هذا يصح وهذا لا يصح وهذا يليق وهذا لا يليق. والإسلام كله أدب، كله ذوق. الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الأدب، كانوا لا يرفعون أصواتهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم سمعوا الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ما حدا يقول يا محمد، هذا بس الأعرابي صلى الله عليه سيدنا محمد. الأعرابي جاء وبصوت جهوري قال يا محمد. الصحابي صفوان بن عسال قلت له اخفض صوتك، أنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اغضض من صوتك، نهينا عن رفع الصوت. فقال
1: والله لا أغضض. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة.
0: هو جاءه يسأله عن الحب، قال له هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الهوى شيئا؟ قال إيه نعم. مرة أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. لما يلحق بهم يعني أعماله لا تساير أعمالهم، أعمالهم في قمة الخير وهو يعني جديد في هذا الدرب، بس هو يحبهم. ما أخبار هذا الذي يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. بقى أنتوا يا أخوان من تحبون؟ دير بالك، دير بالك قلبك بمن يعلق. إذا علق قلبك بالصالحين ستكون معهم، ولا سمح الله إذا علق قلبك بأهل الفجور ستكون معهم، إذا علق قلبك بأهل القرآن ستكون معهم، إذا علق قلبك بأهل الحديث ستكون معهم، إذا علق قلبك بأهل التقوى ستكون معهم. المرء مع من أحب. وإذا علق قلبك باللاهين، بالمخمورين، بالهازلين، بالعصاة، بالفجار، لو ما عم تعمل عملون، لو لم تعمل عمل الفجار ستحشر مع الفجار. نسأل الله السلامة. دير بالك أيها الأخ، وديري بالك أيتها الأخت، كيف أنت بتحب؟ كيف يحب الإنسان؟ الإنسان يحب من المجالسة، الإنسان يحب من النظر، الإنسان يحب من السمع، الإنسان يحب من الصحبة. فإذا أنت صاحبت الصالحين، نظرت إلى الصالحين، سمعت كلام الصالحين، جالست الصالحين، بإذن الله بإذن الله شيئا فشيئا ستحبهم. بجوز البداية ما تحبهم، بس معك معك حتحبهم. وهلا دير بالك إذا واحد جالس الفاجرين، نظر إلى الفاجرين، سمع أخبار الفاجرين، خالط الفاجرين، نخشى عليه يوم فيوم يوم فيوم. هلا هو بيقول لك أنا مستحيل أعمل ما يفعلون. كل الذين تناولوا المخدرات أول ما بدأوا قالوا مستحيل نحن نمد إيدنا على المخدرات. كل الذين يشربون الخمور أول ما جالسوا شربت يعني شراب الخمر، مستحيل هو يشرب الخمر. كل الذين امتدت يدهم إلى السرقة أول ما جالسوا السارقين، مستحيل أنا مد إيدي إلى الحرام. لكن مرة فمرة مرة فمرة النظر والسماع والمجالسة والمخالطة أحبهم، وإذا أحبهم بده ما بتلاقي غير يلحق بهم ويعمل عملهم. الأعرابي يقول: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. سيدنا أنس بن مالك يقول: يا أخوان، ما فرحنا بحديث فرحنا بهذا الحديث. يقول أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأرجو من الله تعالى أن يجمعني معهم يوم القيامة. قديش حلوة هيك؟ قديش حلوة إنك تحب أنت أهل الخير والرشاد والله عز وجل يجمعك معهم. واعلم أيها الأخ بأنك إذا أحببت الصالحين وإذا أحبوك سألوا عنك يوم القيامة، ما بيتركوك بإذن الله، يسألون عنك. ولا سمح الله، لا سمح الله إذا أحببت الفاجرين بعد موتهم هؤلاء يؤذونك ويدعون عليك. لذلك اجتهدوا ألا تجالسوا إلا الصالحين، ألا تصاحبوا إلا الصالحين، ألا تسمعوا إلا كلام الصالحين، ألا تنظروا إلا إلى أهل الصلاح، أنتم وأولادكم، لعل الله عز وجل أن يجعل قلبك يعلق بواحد منهم فتدركك السعادة فتكون معه يوم القيامة. قال:
1: تفضل. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب، مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما.
0: قال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا بعد أن قال لنا المرء مع من أحب يوم القيامة، حتى ذكر لنا بابا في المغرب مسيرة عرضه 40 أو 70 عاما. يعني عرض هالباب إذا بدك تقطعه من طرفه لطرفه بدك تمشي 70 عاما، معناتها هذا باب كبير. ما هذا الباب؟ تفضل.
1: قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة.
0: ما شاء الله، مفتوحا للتوبة. والشاهد سوق الحديث في باب التوبة من أجل هذا المقطع: باب مسيرة عرضه 70 عاما مفتوحا للتوبة. لا يغلق هذا الباب، بيسعك لما ما بيسعك، لأنه مرات الشيطان يدلس عليك بيقول لك أنت عامل شغلات مستحيل الله يغفر لك،
2: انت مستحيل الله يتوب عليك، انت الشيء اللي عامله ما بينتاب عليك بنوب بنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدثك عن باب مسيرة عرضه 70 عاما. نعم.
1: لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح.
2: حديث حسن صحيح، قال هذا الباب لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. تطلع الشمس يعني تقوم الساعة، تخرج من هذه الأرض ولا تعود. وكأني الله أعلم هذا الباب ممكن أن يكون حقيقة، وممكن أن يكون الحديث كله من أجل التمثيل والصورة، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لك هناك باب يسع كل الخلق إذا مسيرة عرضه 70 عاما ولا يغلق، وجعله الله تعالى مفتوحا للتوبة، من أجل أن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إن باب التوبة مفتوح دائما، فلا تتوانى أن تدخل منه. مثل شخص بيقول لك والله أنا بدي إياك تساعدني في مسألة، يعني أنت إن شاء الله بيطلع بإيدك، بتقول له أخي أنا بيتي مفتوح لإلك ليل نهار، هو أنت ما بدك تدخله على بيتك وما بده يدخل على البيت، بس هو يريد أن يقول لك أريد أن تساعدني، وأنت تقول له أنا جاهز، فتقول له أنا بيتي مفتوح لك ليلا نهارا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هناك باب مفتوح ليلا نهارا إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فهذا الحديث يؤكد أن التوبة لا يتوانى عنها أحد، ولا تتوقف التوبة إلا بطلوع الشمس من المغرب، وسبق أحاديث أنها تتوقف أيضا عندما يغرغر العبد، يعني عندما يموت. فلذلك يا أخوان، يعني ليستغل أحدنا، ويا أخوات يستغل أحدنا أنه موجود على هذه الأرض، وبسرعة جدد التوبة وابدأ بداية جديدة مع ربك، ولا يدري أحدنا متى يكون الأجل. الآن سيذكر لنا الإمام النووي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنواع الذنوب التي يتوب منها الإنسان، تفضل.
1: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا.
2: هذه قصة يحدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين قتل 99 نفسا. وتذكروا أن زوال الدنيا أهون على الله تعالى من قتل المؤمن، وتذكروا أن هدم الكعبة حجرا حجرا أسهل عند الله تعالى من قتل المؤمن، وتذكروا أن القتل لا يجوز إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس. هلا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجل قتل ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا. نعم.
1: فسأل عن أعلم أهل الأرض،
2: سأل يريد أن يتوب، سأل مين أعلم أهل الأرض، بدي روح أسأله، أنا شغلتي مالي عامل ذنب صغير، أنا مساوي شغلي ما بتنزل لا بميزان لا بأبان. نعم.
1: فدل على راهب،
2: دل على راهب، هو سأل عن أعلم أهل الأرض، دل على رجل عابد. العبادة يا أخوان جيدة، بس العلم أفضل من العبادة، لذلك أنت بدك علم وبدك عبادة. هو سأل عن أعلم أهل الأرض، دل على راهب، رجل متفرغ للعبادة بس ما عنده علم. نعم.
1: فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟
2: نعم، قال له هذه قصتي، قتلت بعيد منهم قتل 99 نفسا، هل له من توبة؟
1: فقال لا.
2: قال له أعوذ بالله منك، قاتل 99 وجاي لعندي، روح من وجهي بعيد من هون يا فاعل يا تارك. نعم.
1: فقتله فكمل به 100.
2: قال له ما صايرة وصايرة. كمان قتله، ضاق به ذرعا فأتم به 100. نعم.
1: ثم سأل عن أعلم أهل الأرض،
2: مرة تانية سأل مين أعلم أهل الأرض، ما بدي راهب ما بدي عابد بدي عالم.
1: فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟
2: أيوة، شايف يا أخوان، قتل 100 نفس، قال لك نعم لك توبة، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحجز بينك وبين التوبة؟ باب الله تعالى في التوبة مفتوح، مهما كنت مذنبا، مهما كنت خاطئا، مهما كنت مقصرا، الله عز وجل ينتظر عودك أصلا إليه.
1: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء.
2: أرض سوء. بس هلأ هون في نقطة أيها الإخوة، قال له نعم لك توبة، بس شوف في شرط، إذا بدك تتوب بدك تترك رفقات المعصية. يا إخوان، واحد عم بيقول أنا تائب ولساعته قاعد مع رفاق المعصية، سامحني توبته ليست صادقة، لأنهم سيعيدونه إلى حيث كان. واحد يقول أنا تائب ويعود إلى نفس مكان المعصية، المكان الذي عصى الله تعالى به، رد بيرجع بيعود فيه، بيقول خلص أنا ما حب عصي بس بدي أرجع أعود، هذا ليس صادقا في توبته. قال له قتلت 100 نفس، قال نعم لك توبة، بس بقال شوف بدك تترك أرضك فإنها أرض سوء، يعني المكان الذي كنت تعصي الله تعالى به، وبدك تلحق بأرض فيها أناس يعبدون الله تعالى. شو هلأ بدنا نستفيد من هذا الكلام؟ إذا واحد منا لا سمح الله مقيم على معصية، لابد الأحاديث كلها تدعوك إلى التوبة، لابد أن تتوب، بس من صدق توبتك أن تترك رفاق المعصية وتذهب إلى رفاق الطاعة، تترك أماكن المعصية وتأتي إلى أماكن الطاعة، ما بتلاقي حالك غير صدقت توبتك. أما إذا واحد يضل مع زمان المعصية ومكان المعصية وأصحاب المعصية وبيقول لك أخي ليش هيك، أنا رد عم برجع أوعى بالخطأ، لأنك أنت هذه التوبة تبعك توبة، صحيح بأنك تتوب لكن في تقصير في هذه التوبة. سنتابع الحديث إن شاء الله تعالى في الدرس القادم له تتمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
3: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحيات الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، وما زلنا في حلقاتنا الأسبوعية البيوت الآمنة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمن بيوت المسلمين من كل شياطين الإنس والجن، وأن يرزق كل بيوت المسلمين السكينة والمودة والرحمة، وأن يطرد منها كل نكد وكل اكتئاب وكل إحباط وكل يأس، ويرزقها الإيمان والصلة به بين أفراد الأسرة كبيرها وصغيرها، وأن يرزق التناغم ما بين الأجيال، ما بين الوالدين وأبنائهم، وأن يرزق أبناءنا البر، وأن يرزقنا حسن تربية أبنائنا وتحملهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأن يرزق أبناءنا بالزوجات الصالحات. رب العباد هو ولي ذلك والقادر عليه. ثم بعد، أريد أن أتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا قبل أن ندخل إلى البيوت، في مسألة الخطبة. وقلنا إن الخطبة تعتبر وعد بزواج لا يقوم أو لا يترتب عليها أي حقوق، ولكن يبدو أن لما تحدثنا الأسبوع الماضي عن وجوب إصرار الخطبة، هذا أمر صعب على الناس. الناس تحب في زمننا البهرجة، وتحب المنظرة، وتحب نشر الأسرار، والناس عندها فضول عجيب، تسأل لماذا كان بيتكم مضاء بعد الساعة 10 مساء، وكنا نرى سيارات غريبة أمام البيت. هذا الفضول ليس من طبيعة المسلم، لكن يبدو أن الإسلام عندما يتبخر، أو حقيقة الإسلام تتبخر من القلوب، يبدأ الناس في دس أنوفهم في حياة الناس. لماذا وأين وبكم ومتى وما الذي جاء وما الذي ذهب؟ وبالتالي ربما يدخل أصحاب البيت أحيانا في امتحانات من جيرانهم، ومن ناحية كان استجوابات أمنية، من الذي كان ومن هو وكيف، وهل هناك مشروع خطبة أم أنه عقد، ومتى الزواج، بهذا المنطق. وإذا قلنا لأحد هذا الكلام يقول لك يا شيخ أمال إحنا نتكلم في إيه؟ الله، هو لا يتكلم إلا على أسرار الناس؟ خلي صاحب البيت أو ربة البيت إذا حبت هي تخبر شيئا خلاص هي حرة، لا تخبر، لا داعي لأن ندخل الناس في امتحانات ونحرجها. فليس هذا من طبيعة المسلم. المسلم لا يسأل إلا عن ما يعود عليه بخير. المهم، يبدو أن موضوع إصرار الخطبة موضوع ثقيل، وكان التعجب في الأسبوع الماضي كيف أن الحديث يقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، فمن أين علم أن أخاه قد خطب بنت فلان فلا يجب أن يتقدم، وأنت تقول هكذا كان السؤال يعني، وأنت تقول أن يجب إصرار الخطبة، أسر الخطبة وأعلنوا الزواج أو أعلنوا النكاح. أقول أن اليوم يعني لا أقول أن العالم انفتح بعضه على بعض، العالم انفتح بعضه على بعض بالباطل، ونحن كمسلمين يجب ألا ندخل في هذا الباطل. يعني الآن الخطبة بين إفراط وتفريط، بين إفراط شديد، بعض الأسر إلى الآن العربية المسلمة لا يرى الخاطب خطيبته إلا يوم العقد، والله أعلم يراها أو لا يراها، فيفاجأ بشخص غريب أمامه ويتفاجأ بشخص غريب. إذا كان هذا يصلح أيام جدتي وجدتك من 100 سنة، ربما لا يصلح الآن، وبالشرع لا يصلح أساسا، لا أيام جدتي ولا أيام حفيدتها، لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أوسط الناس وأعدل الناس وأعقل الناس وأذكى الناس وأحرص الناس على شرع الله والمبلغ عن الله عز وجل، قال لجابر انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فوصل الأمر بجابر بن عبد الله الذي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، أن جابر يقول كنت أختبئ لخطيبتي تحت الشجر حتى أرى منها ما يشجعني على الزواج، يعني تزوجها بعد ذلك. يعني اذا قضية ان يرى الخاطب وخطيبته هذا امر شرعي. لكن نحن نعيش اليوم بين افراط وتفريط، بمعنى ان البعض يرى الا يرى من باب التقاليد البالية، وهذا ليس من شرع الله، الا يرى الخاطب وخطيبته تماما، ويكتفي بان امه تصف او اخته تصف وانتهى الامر على هذا. وبين تفريط تقليد لهؤلاء الذين انفلتوا بعيدا عن اطار الـ يعني العقد الشرعي او النظام الشرعي او المنظومة الشرعية التي مستقاة ومستوحاة ومأخوذة من الكتاب والسنة، فان الخاطب يأتي ويخرج ويخرج مع خطيبته، والله اعلم ربما يسافر معها لما خطبها، ويذهب الى الغداء والعشاء والمقاهي ويفخر انه يصطحب معه خطيبته. هذا امر يعني مخالف تماما للامر الاول وعكسه، ولكن كلاهما شر. الاسلام لا افراط ولا تفريط، وكذلك جعلناكم امة وسطا. يعني هذه الامة هذه الوسطية، الاسلام يبيح لك يا بني ان ترى وجهها وكفيها. عايز تطمئن على انها لها شعر ولا صلعاء ولا بهذا المنطق، والله هذا دور الام ودور الاخت ودور الاخوات. لكن حكاية ان هي اصلا اساسا تسير عارية في الشارع يعني مصيبة. فهذا سؤال خارج حدود حلقاتنا. نحن نتكلم عن البيوت الامنة، ومعنى البيوت الامنة البيوت الملتزمة يعني بادنى التعاليم الاسلامية. يعني ان المفروض ان بيت مسلم يعني الام محجبة والمخطوبة محجبة والولد داخل غض البصر، ولكن يباح له ان يجلس مع خطيبته في وجود اهلها، ويكون لا يرى منها الا وجهها وكفيها، وبعدين يحدثها وتحدثه. بس في شوية نقاط اريد ان المسها في هذه الحلقة. اول شيء، بعض من المتقدمين يكون عنده مرض خفيف. مثلا تأتيني اسئلة يقول يا شيخ انا عندي مرض حمى البحر الابيض المتوسط مثلا، بقدر الله يعافي كل مريض، هل لي ان اخبر خطيبتي بهذا الامر؟ طب يا ابني هذه الحمى تحتاج الى ان تأخذ ادوية معينة؟ والله ايوه في ادوية. طب هذه باسئلة الطبيب لها يعني مضاعفات معينة او اعراض معينة؟ نعم لها اعراض مضاعفة. وجبت الصراحة في الامر من البداية للنهاية. لماذا؟ لان انت كخاطب بعد العقد او بعد الزواج واكتشفت ان خطيبتك هذه كان عندها عيب في مرض ما وخبأت، ويتتعاطى ادوية تمنعها من ان يتم حملها بسهولة، او يمنعها من ان يعني تستطيع ان تقوم على شؤون بيتها او على خدمة زوجها او اعانته او الى اخره. فاذا اكتشفت انت هذا الامر اقمت الدنيا ولم تقعتها، تقول هذا دلسوا عليها في العقد، خبأوا عني موضوع خطير جدا. وبعدين الا الزواج يجب ان يقوم على الصراحة من البداية، الا تخبئ لا مرض ولا عيب معين ولا، وبالذات فيما يخصك انت وفيما يخصك انت يا ابنتي الكريمة. يعني فيما يخص الخاطب وفيما يخص المخطوب. مش ممكن واحد يكون عنده مرض اي مرض وربنا عافي، كلنا مبتلى. هو مثلا عنده مرض السكري، او هي مثلا عنده مرض معين في القلب، هي عندها نفس القضية مثلا يعني عنده كلل معين في في في في في جزء من جسده او الى اخره. وجب ان يكون هذا الامر واضحا من البداية. يعني مثال في بعض الدول، والحمد لله هنا في الامارات وفي الان في مصر وفي بعض الدول، يشترط على المتقدم ان يأتي بشهادة طبية معتمدة من الجهات المختصة انه خالي من الامراض. تفرضنا جدلا ان هذا الشاب المتقدم عقيم، هذا امر الله، ربنا يقول ايه؟ يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيم. اذا رب العباد قد يجعل بعض يعني يرزق بعض الناس اولاد، ويرزق بعض الناس بنات، ويرزق بعض الاخرين اولاد وبنات، ونوع رابع يجعله عقيم لا ينجب. فاذا ثبت ان الولد غير مؤهل الانجاب وجب ان يوضح هذا الامر لمخطوبته من البداية، مش ننتظر لما نعقد وننتظر لما تأتي للبيت وفجأة الله هو انا نسيت. دايما نلف وندور، هو انا نسيت اقول لك ان انا لا معقول هذا الكلام. يعني هذا امر يعني سبحان الله، من غشنا فليس منا. لابد ان يكون الامر واضحا، والامور الواضحة دائما يترتب عليها خير دائما. لماذا؟ لان بعض الناس تخاف من الصراحة، يقول ما انا يا شيخ لو خبرتها ان انا عندي مرض معين او انني لا انجب او كذا، او هم نفس القضية اهل المخطوبة، احنا لو خبرنا الراجل ان او الولد المتقدم او الشاب ان عندها كذا او كذا او كذا، يعني دي مسألة خطيرة جدا، وممكن لا نقول وجب علينا ان نوضح ويجب علينا ان نبين. لماذا؟ لان البيوت سوف تقام ليست على يعني ليست على عاطفة المحبة فقط، البيوت سوف تقوم ايضا على واقع، هذا الواقع يقتضي ان قد يستدين الزوج، يكون عنده هم، عليه قروض معينة، هي عندها مشاكل عند اهلها، فهذه المشاكل لا نريد ان نزيدها بمشكلات موجودة في الطرفين، الطرفين وجب ان تكون الموضوع ايه بصراحة. ولذلك انا تحدثت في اللي وصل معنا الاربعاء الماضي في الحلقة السابقة، قلت ان هناك خطبة استاتيكية وخطبة ديناميكية، او خطبة ساكنة وخطبة متحركة. قلنا ان الخطبة الساكنة خطبة داخل صالونات البيوت ومجالس البيوت ودواوين البيوت وغرف البيوت، اللي هو الخاطب يأتي يجلس مهذبا هكذا ويبتسم ويمسك كوب او كأس الشاي بأدب ويشرب دون صوت ويضع دون صوت وصوته خفيض. فاذا انفردت الخطيبة به بعد العقد او بعد الزواج، اذا به انسان لا يعرف لا مبادئ يعني اداب مرعية ولا، وصوته مرتفع وبذيء اللسان وصوته يعني ومنفر الى اخره، او العكس. فهذه الكلمات المنمقة لا تبني بيتا. مش معنى كده انني ادعو الجميع ان يكون يعني متعديا للحدود، لا، انا ادعو الجميع ان يكون واضحا بسيطا، يعني وضوح الشمس، لا يتكلف ولا يدعي انه يعني يجلس هكذا الخاطب مع اهل خطيبته، والله انا لا احب الكذب ولا احب الغيبة ولا احب ان يمسك انسان بسيرة انسان، ولا احب الا الاخلاص في العمل، ولا احب الغش، ولا احب ان يتكلم احد من وراء، والله يقول لي الله جاءنا ابو بكر، الله جاءنا عثمان بن عفان، الله، والبنت ما شاء الله، يقول انا صوتها منخفض ما شاء الله، يقول يا اخي ايه الادب ده، ايه التربية ما شاء الله الجميلة دي، تقول له شوف انا صوامة قوامة، انا تقول الله انا وقعت في شبيهة اسماء بنت ابي بكر او واحدة من الرعيل الاول، واذا بعد الزواج نقلب ظهر المجن وتظهر صورة اخرى، ويتعجب الولد، يتعجب البنت، يتعجب الزوج، تتعجب الزوجة، وتبدأ المشاكل في الظهور. هذه مشكلة كبيرة. لماذا؟ لان عدم الصراحة امر خطير، ووجب علينا ان نكون صراحاء من البداية، لازم اكون صريح من البداية، من بداية الامر. طيب احيانا يتقدم خاطب، وهذه اسئلة تأتي الينا كثيرا نحاول ان نحلها، يأتي الخاطب يتقدم، فنقول لو انظرنا حتى نفكر، يعني احنا لم نعقد معه شيئا، بعد شهر او شهرين يتقدم من هو افضل، نحن ما اعطينا للاول كلمة لكن وعدناه بالتفكير، فقبل ان يتقدم الثاني وجب علينا ان نغلق الباب الاول. مش معنى احنا مش داخلين في مساومات بيع سيارة، ان هذه السيارة بعشرة فجاء من يشتري باحد عشر، لا، لان اريد ان اوضح ان المسلم يكون واضح المعالم. لماذا؟ لان ما لا اريد ان يحدث لابنتي لا اريد ان يحدث لبنات الناس. كيف يعني؟ بالله عليكم، تحسب على البنت خطبة ويكسر خاطرها وتؤذى في مشاعرها، وبعدين سبحان الله يعني كأننا نعرض سلعة من يدفع اكثر، وجدنا ان الاول راتبه 7، الثاني راتبه 10، ابو راتب 10 افضل، هذا في مركز مرموق، هذا في مركز اقل، لا ابو مركز، لا نقارن، نحن نقف عند خاطب، فاما ان نقبله او نغلق في وجهه الباب الاول، من الاول شكر الله لكن لا والله لا، هذا غير نستخير، ووجدنا ان الامر هكذا. فمش مسألة مقارنات، مش احنا بنضع على طاولة الاحداث او على الخريطة امامنا ونختار، لا، نحن نريد ان نكون مسلمين حقيقيين، والمسلم الحقيقي مسلم واضح المعالم. ولذلك لما يأتينا شاب والبنت تسأل اين تصلي، والله انا في العمل لا اذهب الى المسجد الا من الجمعة الى الجمعة، تأخذ في بالها ان هذا ليس من ابناء المساجد اذا كانت هي ملتزمة، او تريد ان من يأخذ بيدها، لكن ده في ناس مش يدخلوا من الجمعة للجمعة، في ناس تدخل المسجد من رمضان لرمضان، وفي ناس تدخل المسجد يعني لا لتصلي ولكن ليصلي عليها. طب هذا يصح هذا؟ اذا ما كان ليحافظ على عهد الله الذي بينه وبينه وهو الصلاة، كيف يحافظ على ابنتي وهي فلذة كبدي في ان يتقي الله رب العالمين؟ فلا بد ان نفهم، ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير. وليس معنى هذا ان الصلاة هي المقياس الحقيقي، فربما يصلي ويكذب، ربما يصلي ويغش، ربما يصلي ويسعى كذا وكذا، لكن اقول ان الصلاة عنوان تعطيني انه انسان متوضع، انسان يحافظ على طهارة ثيابه، انسان يحافظ على الصلاة، يحافظ على عهده مع الله. فاللي يحافظ على عهده مع الله يبقى ان شاء الله رب العالمين يحافظ على عهده مع بناتنا عندما تأوي البنت اليه وتصير زوجة من الزوجات. تستطيع برضو البنت ان تسأل يعني هل تحفظ شيء من القرآن؟ ترى صلته بالمصحف. ولا والله انا لا اقرأ العربية اساسا، اصلا تعليمي فرنسي، انا تعليمي انجليزي، انا والله المصحف ده صعب، اللغة العربية دي لغة معقدة. استفهم انه واحد يعني منسلخ من جلدته ومن بني قومه، فمن باب اولى ان ينسلخ منها يوما ما. ونحن نعيش مع ابنائنا وبناتنا عندما يستخيرون رب العباد عز وجل في التقدم لمن يخطب او استقبال اسرة البنت للخاطب الذي يأتي. دائما الولد الناصح او الشاب الذكي يبحث عن صاحبة الدين، ويبحث ايضا ان تكون امها صالحة، لان الام الصالحة لا تنبت الا بنتا صالحة. لكن بالله عليك الام مبهرجة، والام عاملة خصلة اصفر وخصلة اخضر وخصلة ازرق، طب يعني هتنجب ايه؟ منقبة؟ لا يعني نتكلم خلينا واضحين، يعني لابد من النظر الى نسأل عن الام، وان نسأل ايضا عن الاب. الحكوم او ما تسمونه انت الريموت كنترول، ها اللغة العربية والحكوم، لكن احنا بس يعني في مسألة اللغة مستعمرانة شوي. المهم هذا الحكوم، اداة التحكم وسيلة التحكم، من الذي يقود السفينة؟ والله لو رأينا ابا، مش اب يعني متسلط، وانما اب فيه صفة الرجولة ليس صفة الذكورة، في فرق بين الذكر والرجل. نحن نريد رجلا يحوي داخلي ذكورة، لكن هو رجل، رجل في تصرفاته. قال رب العباد عن الذين يعمرون بيوت الله يعني فيه رجال، رجال يحبون ان يتطهروا سبحانه. وجاء رجل من اقصى المدينة، فيه يعني فيه صفات الرجل. فاذا كان الاب بما سمعنا عنه وسألنا انه كريم مهذب يحكم امر بيته، الام صالحة تتقي الله ما شاء الله يعني مصلية ملتزمة بامر الله عز وجل، عندئذ هذه امور مشجعة. هذا امر. الامر الثاني، دائما الاولاد او الشباب المتقدم يقول يا شيخ انا لما اروح اخطب ايه الاسئلة اللي عاملها لخطيبتي؟ وانت يا ابني وندخلها امتحان؟ ابدا، هي بالتعامل، خلي التعامل طبيعي. انت مش داخل امتحان هتجيب انا اعطيك 50 سؤال صح ام خطا، هتحبين ان تاكلي في البيت ام خارج البيت صح؟ لا لا، يعني احنا مش داخلين في امتحان يعني قبول في في في في مؤسسه او في شركه، لا. نحن نريد ان تسير الحياه طبيعيه. انت عندما تقدمت استخرت الله عز وجل، وانت يا ابنتي عندما تقدم هذا الخاطب انت ايضا واهلك استخرتم رب العباد عز وجل. ولكن بعض من بناتنا يتأففن احيانا مثلا من سوء هندام المتقدم، يقول يا شيخ يأتينا كده، اذا كان هذا في ايام خطبته يلبس الوان غريبة واشياء غريبة وعنده اشياء غريبة، فدي يعني ايضا لها حسبان عند عند عند عند بنات الجيل، مهمة، لان البنت تحترم الرجل الذي يحترم رجولته في هندامه وفي مظهره وفي اخلاقه وفي كلامه بهذا المنطق. يعني فلا يكون مثلا يعني متقعرا في الكلام، ولا يكون جافا في الكلام، وفي نفس الوقت لا تكون فيه ليونة تقترب من ليونة الناس اخرى. لا، الرجل يكون يعني رجل فيه صفات الرجولة، بس لا تريد الا رجلا يقدر ان يحميها وان يحتويها وان يكون قيم عليها باخلاقه وسلوكه وكرمه فقط. ثم القضية ان بعض الاسر والعائلات تطيل الخطبة، وهذا حقيقة من الضرر الكبير الواقع على الطرفين. لماذا؟ عند اطالة الخطبة تحدث مشكلة. اولا تبدأ العيوب في الظهور، فيبدأ الكل بيطلب ايه؟ بالعقد، يطالب بالعقد. جميل. الخطبة الى الان لا ترتب عليها اي حقوق او واجبات على الطرفين، انما هو وعد بالزواج، وعد بالزواج، يعني ما فيش لا حقوق ولا واجبات. طيب الامر الثاني، تقدم الشاب وعقد، هذا زواج مع ايقاف التنفيذ. يعني ايه زواج مع ايقاف التنفيذ؟ يعني هو عقد وما زالت عروسه في بيت ابيها. هنا تحدث المشكلة الاخرى، من الذي يقود البنت، او من الذي يأمر، او من الذي له اليد الطولة؟ هل الاب الذي تعيش في كنفه البنت، ام المتقدم الذي صار زوجا ولكن لم تنتقل اليه زوجه بعد؟ والله هذه ايضا من مشاكل العصر الحديث، لان زمان كان قضية البيوت ميسرة، فكان مجرد هو يتقدم ويستخير ويجد الخير في المخطوبة يروح يجهز بيته سريعا، وتنتقل العروس الى بيت زوجها ويبتدوا يتعايشوا الحياة بحلوها ومرها. اما الان ففي صعوبات كبيرة اقتصادية ومالية على ابنائنا الشباب في قضية تجهيز البيوت، فبالتالي الاسرة الملتزمة تقول لك ايه، نعقد عشان يبقى شيء حلال، ممكن يخرج معها شوية، ممكن ينفرد يقعد يتكلم على راحته، يحدثها في التليفون على راحته، فبالتالي هنا بعض الاسر تفضل العقد. طيب هنا العقد صارت حقوق كبيرة، ولكن اهمسوا في اذن ابنائي من الشباب المتقدم. انت يا بني عندما تذهب لخطبة البنت ثم تعقد، من باب الادب عايز تخرج عايز تزورهم، لازم يا اخي تستأنس وتستأذن، يا عمي بعد اذنك ممكن كذا وكذا، يا عمي بعد اذنك ممكن فلانة تصنع كذا وكذا. انت اذا تكبر عمك، فلما تكبره اللي هو حماك يعني اللي هو والد العروس، لما انت تكبره تعطيه حجمه. واحنا العرب حقيقة فينا يعني جينات حب يعني الفخر، يعني مفتاح اي عربي انت تفخم فيه شوي، فإلا من رحم ربي طبعا. يعني لما تجي تكلمه تقول له ما شاء الله عليك يا عم، ما شاء الله، انا اتعلم منكم، انا اتعلم منك كيف تدير البيت، ما شاء الله حليم وصاحب قرار ولين لحظة اللين. عمك يشعر انه ايه، خلاص انت اصبحت والده، ابن له، فيتغاضى عليك عن بعض العيوب. لكن كل ما تقعد مع عمك كده انت عامل انه يعني سبحان الله، يا عم انا لا يعجبني، يا اخي انت صغير بالنسبة له، انت كولده فلا يجب ان تنصح من هو اكبر منك، ولكن تعطيها بصورة مغلفة. فانت تكبره، تستأذنه في امر ما بخصوص عروسك، تستأذنه في ان والله يا عم احنا كنا نريد ان نشتري كذا لكن فلانة قالت كذا، فما رأيك انت، نريد ان نستأنس برأيك، انت الخبير في هذه المسألة. فالتاني يستريح لك، انت كده بتعمل معه ايه، يعني بتفتح قلبه للخير وتفتح قلبه لان تعطيه حجمه. فاذا اعطيته حجمه بدأت انت ايه، سبحان الله العظيم، يعني الامور تسير وفق ما تريد

بعض في بلاد يقول ان هذه الشبكة جزء من المهر. يقول مثلا انا هدفع مثلا يعني مهر 10 مثلا يعني، فهجيب شبكة ب3 يبقى باقي عليا 7، بيعتبر الشبكة جزء من المهر فتأخذ حكم المهر. عشان لو حصل فسخ او حصل شيء دي تحسب. واحيانا تفصل ما بين الشبكة وما بين الايه وما بين المهر، فتصير الشبكة هدية هبة، زيها زي اي شيء، زي جاب ثوب لخطيبتي، جاب لها ساعة، جاب لها قلم، جاب لها اي شيء يعني اي شيء، فتأخذ حكم الايه الهبة، وللواهب ان يرجع فيما وهب. كيف يعني؟ يعني احيانا بعض الناس يعني تدخل في قضية الحياء وتستغل حياء العريس المتقدم. يجي ابو البنت يقول لها مثلا مما نسمع، يقول يا ابني الشبكة هذه هدية منك للبنت، وهذه على قدر ما تستطيع. والله يا ابني تأتي بشبكة قليلة شبكة كبيرة، احنا لا نكلفك فوق الطاقة تدخل على الزواج، واحنا يا ابني انت ولد من اولادنا جميل، ولكن خلي بالك هكذا، خلي بالك الجملة اللي ما فات كله ده كلام جميل، اسمع الايه الجملة الباقية، ولكن يا ولدي الحقيقة هي اختها خطبت من سنتين، والحقيقة خطيبها جاب لها شبكة ب50,000. احنا دخلنا في الايه في ما اخذ بسيف الحياة. الله، طب انت خطيبها خطيب اختها ربما ثري، ربما له دخل، ربما وارث، ربما عنده اموال، وربما كذا وربما كذا. طب هذا الخاطب ربما لا يستطيع، فانت نقضت ايها الاب او انتم ايها الاهل اهل البنت كلاما في المقدمة، قلتم والله احنا عايزين نيسر، ثم بعد النهاية عسرتم، ونحن نريد ان نيسر امر الحلال حتى نصعب امر الحرام. واجدادنا لما يسروا امر الحلال صار الحرام صعبا، ونحن لما صعبنا امر الحلال صار الحرام ميسورا. فاحنا عايزين نفتح المجال للاولاد، نفتح المجال للشباب، نيسر لهم امر الخطبة وامر المهر وامر التجهيز، واي بيت يجيبوا اهلا وسهلا، وبعد ربنا يوسع عليهم. يعني الكل يبدأ صغيرا ثم يكبر بفضل الله عز وجل بالبركة وبالخير وبالمودة وبالرحمة. ولكن لا تضحك علينا البهرجة، ولا تخدعنا المظاهر الكاذبة، ولا تخدعنا الأشياء هذه التي لا تقيم بيوتا، ولا نفسد العلاقة.

بالخير وبالمودة وبالرحمة، ولكن لا تضحك علينا البهرجة، ولا تخدعنا المظاهر الكاذبة، ولا تخدعنا الأشياء هذه التي لا تقيم بيوتا، ولا نفسد العلاقة.

0: بالخير وبالمودة وبالرحمة، ولكن لا تضحك علينا البهرجة، ولا تخدعنا المظاهر الكاذبة، ولا تخدعنا الأشياء هذه التي إيه؟ التي لا تقيم بيوتا، ولا نفسد العلم. تفضل يا بنتي.
1: أنا سعيدة أني كلمتك.
0: الله يرضى عنك يا بنتي، بارك الله فيك.
1: الله يخليك.
0: أشعرك. تفضل.
1: بس يا شيخ يعني لو سمحت بغيت أعرف، أنا كنت مخطوبة وفسخت الخطوبة وبعدين يعني أهل أهل يعني
0: الخاطب المتقدم
1: أيوة. أهل الخاطب
0: أيوة.
1: طلبوا أغراضهم.
0: طيب.
1: فأنا رجعت لهم الأغراض، بس يعني قبل ما هم يطلبون الأغراض بعت الخاتم يعني.
0: طيب.
1: دبلة.
0: أيوة.

0: اهل اللي يعني
1: الخاطب المتقدم
0: أيوة. اهل الخاطب
1: أيوة.
0: طلبوا اغراضهم.
1: طيب
0: فانا رجعت لهم الاغراض بس يعني قبل ما هم يطلبون الاغراض بعت الخاتم يعني
1: طيب.
0: دبلة
1: ايوه

يعلمنا البنات الفقه ان شاء الله كله على عمره وسنه. قضية المصاحف طبعا ارجو ان يكون الذين يطبعون المصاحف يسمعوا يشوفوا هل هذا يعني فنيا يعني ممكن ولا مش ممكن ان شاء الله. ابنتنا فيروز من الجزائر تقدم لها شخص وهو قادم ان شاء الله وربنا يتم لهم على خير بإن كان فيه خيرا ان شاء الله ويسره. الرؤية الشرعية قلنا ان تكون بمحضر من الاسرة لا تكون على انفراد, يكون كل قاعد جالس ولكن ممكن يعني ينتحوا جانبا ولكن تحت رؤية وجلسة الجميع يعني, ويجوز ان يرى وجهها وكفيها ويشوف كيف تتكلم ما آراؤها, هي تستطيع ان تستكشف آراؤه وافكاره. بهذا المنطق ان شاء الله رب العالمين القلوب تتآلف وتتقارب بحول الله وقوته ان شاء الله رب

يعني، ويجوز له أن يرى وجهها وكفيها ويشوف كيف تتكلم، ما آراؤها، هي تستطيع أن تستكشف آراؤه وأفكاره. بهذا المنطق إن شاء الله رب العالمين القلوب تتآلف وتتقارب بحول الله وقوته إن شاء الله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في هجرتهما إلى المدينة بعد خروجهما من غار ثور ولقيهما ذلك الراعي، وقد كان ما كان مما ذكرناه، ومر حتى لقي أم معبد عند خيمتيها وقد كان لها معهما شأن. روى الحاكم في مستدركه بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وأبو بكر رضي الله عنه وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقط مروا بخيمتي أم معبد، وكانت امرأة برزة جلدة. المرأة البرزة هي المرأة الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب، فتبرز إلى الرجال وتجلس إليهم، والجلدة هي القوية. وكانت أم معبد مرأة برزة جلدة تجلس في فناء الخيمة ثم تسقي وتطعم، فسألوها لحما وتمرا ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك. وكان القوم مرملين مسنتين، مرملين فقراء مسنتين، أصابتهم السنة الجدب. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجة في كسر الخيمة في جانبها، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ فقالت: خلفها الجهد عن الغنم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: تأذنين لي أن أحلبها؟ فقالت: بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. الحلب أي اللبن الذي في الضرع، إن رأيت بها لبنا في ضرعها فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح بيده ضرعها، ثم سمى الله، ثم دعا لها في شاتها، فتفاجت ودرت واجترت. تفاجت أي فرجت بين رجليها، التفاج هو التفريج بين الرجلين تفريجا مبالغا فيه، هذا معنى أن ضرعها امتلأ حتى أحوجها إلى تفريج رجليها. فتفاجت ودرت واجترت. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء يربض الرهط، يربضهم أي يرويهم حتى يمتلئوا، حتى يرتوا، حتى يستثقلوا ريا. فحلب فيه صلى الله عليه وسلم ثجا حتى علاه البهاء، حلب فيه ثجا أي حلبا قويا حتى علاه البهاء. البهاء هو ذلك الوبيص الذي يكون على الرغوة. الآن اللبن إذا حلب فإنه يعلو الإناء رغوة، وتلك الرغوة يكون لها بريق، يكون لها وبيص، ذلك الوبيص، ذلك البريق، ذلك اللمعان هو البهاء. فسقى صلى الله عليه وسلم أم معبد حتى رويت، ثم سقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب صلى الله عليه وسلم هو، ثم حلب حلبة أخرى صلى الله عليه وسلم حتى ملأ الإناء، ثم تركه عندها وانصرفوا. فما لبثت إلا قليلا حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن من الهزال مخهن قليل. أعنزا عجافا مهزولات يتساوكن هزالا، يعني كلهن هزيلات كأنهن اشتركن في هذا الهزال، مخهن قليل. فلما رأى اللبن أعجبه، قال: من أين لك هذا يا أم معبد؟ والشاء عازب حائل ولا حلب في البيت. الشياه عازب بعيدة في المرعى، حائل ليس فيها حامل فيكون منها لبن، ولا حلب في البيت، ليس فيها في البيت شاة تحلب. فقالت: لا، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. فقال: صفيه لي أم معبد. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، الوضاءة الحسن صلى الله عليه وسلم، ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، الثجلة عظم البطن، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، الصعلة هي النحافة والهزال، كأنها تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوسط، فليس هو بعظيم البطن وليس هو بذلك النحيف الدقيق الهزيل. لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم صلى الله عليه وسلم، وسيم قسيم في عينيه دعج، الدعج شدة سواد مقلة العين، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وطف طول، وفي صوته صهل أي بحة، وفي عنقه سطع أي طول، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن، أقرن أي مقرون الحاجبين. إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء. أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه.

وأجمله من قريب حلول منطق فصلع، لا نزر ولا هذر، لا نزر لا قليل الكلام فيتهم بأنه لا يحسنه، ولا هذر أي ليس كلامه هذرا كثيرا فاسدا، كأن منطقه خزرات نظم يتحدرن صلى الله عليه وسلم. ربعة يعني متوسط، لا تشنأه من طول، لا تبغضه لفرط طوله، ولا تقتحمه عين من قصر، لا تزدريه وتحتقره لقصره. غصن بين غصنين، أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا صلى الله عليه وسلم. تقول له رفقاء يحفون به، إن قال سمعوا قوله، وإن أمر ابتدروا أمره، محشود محفود أي مخدوم معظم، لا عابس ولا مفند. فقال لها زوجها يا أم معبد، هذا والله صاحب قريش الذي بلغنا من أمره ما بلغنا، وقد كنت أريد أن أذهب معه ووالله لأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. ثم سمع صوت مكة صوتا عاليا يسمعونه ولا يدرون من هو، يقول جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجارى وسؤددي، وفي رواية من فخار لا يجارى وسؤددي، ليهني أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعدي، ليهني بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة مزبدي، فغادره رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر بعد موردي. فبلغت هذه الأبيات حسان بن ثابت رضي الله عنه، فقال في إجابتها، ولا الأظهر أنه قال ذلك بعد أن أسلم، لقد ضل قوم زال عنهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، لقد ضل قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويغتدي. قدسوا أي طهروا، لأنهم مطهرون باتباعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدس من يسري إليهم ويغتدي، ترحل عن قوم فضلت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد، هداهم به بعد الضلالة ربهم، فأرشدهم من يتبع الحق يرشدي. وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا، عمى وهداة يهتدون بمهتدي صلى الله عليه وسلم. وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد، نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مشهد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى لقوا راعيا أيضا، فكان له معهم خطب. روى الحاكم وأبو يعلى والبزار عن قيس بن النعمان قال لما انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفيين، مر بعبد يرعى غنما فاستسقياه لبنا، فقال ما عندي حلوبة إلا أنها هنا عناقا حملت في أول الشتاء فأخدجت، أخدجت أي ألقت ما في بطنها مخدجا ناقصا ناقص الخلق، إلا أنها هنا عناقا أخدجت وما بقي لها لبن، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو بها، فدعا بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح درعها ودعا حتى أنزلت. فجاء أبو بكر رضي الله عنه بمجن فحلب فيه صلى الله عليه وسلم وسقى أبا بكر، وحلب صلى الله عليه وسلم وسقى الرعي، ثم حلب فشرب صلى الله عليه وسلم. فقال له الرعي بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط. فقال صلى الله عليه وسلم أتراك تكتم عني حتى أخبرك؟ فقال نعم. فقال فأنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العبد أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنهم لا يقولون ذلك. فقال الراعي فأشهد أنك نبي، وأن ما جئت به حق، وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي، وأنا متبعك. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تقدر على ذلك يومك، فإن بلغك أني قد ظهرت فأتنا. ومدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا ما كان يقع في الطريق. أما في المدينة فقد بلغ المسلمين فيها مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البخاري أن المسلمين بلغهم مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يخرجون في كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، مكثوا على ذلك دهرا. ثم إنهم يوما
انقلبوا بعدما أطالوا انتظاره. فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، أو فطلع على إلى مكان عال في على أطم من آطامهم، الأطم الحصن، لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب. مبيضين أي عليهم ثياب بيض يزول بهم السراب. وهنا قد نتساءل كيف تكون ثيابهم بيضاء وهم منذ أيام يسيرون إلى المدينة وليسوا مسافرين إلى المدينة في سيارات نظيفة مكيفة، بل يرتحلون رواحل في وهج الشمس فيصيبهم من لفحها وريحها وغبار التراب وعجاج حوافر الدواب والعرق، وهذه كلها أمور تزيل بياض الثياب، فكيف يكونون مبيضين؟ الجواب أن البخاري نفسه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دنا من المدينة لقي ركبا من المسلمين تجارا كانوا في الشام، كانوا قافلين فيهم الزبير، فكس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض فهي هذه. قال فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. انظروا إلى هذا اللفظ، جدكم الذي تنتظرون. الجد في لسان العرب يطلق لمعان، يرد ويراد به الحظ، ويرد ويراد به السعد، ويرد ويراد به العظمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو كل ذلك بالنسبة للمسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حظنا، هو سعدنا، هو سبب عظمتنا صلى الله عليه وسلم، ومهما طلبنا ذلك في غير هذا المحل ضل سعينا وشالت نعامتنا، ونحن وإن لم ندركه صلى الله عليه وسلم فقد أدركنا تركته فها هي بين أيدينا، فإن لم نصحب نفسه فلنصحب نفسه صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك السعد والحظ والعظمة. قال ذلك اليهودي: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون فاستقبلوه صلى الله عليه وسلم عند الحرة، فمال بهم صلى الله عليه وسلم ذات اليمين إلى بني عمرو بن عوف بقباء، وذلك يوم الاثنين في شهر ربيع الأول. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، وقام أبو بكر للناس، فطفق من يأتي من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يسلم على أبي بكر، يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر فظلل عليه بردائه، فحينئذ عرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 11 ليلة، وبنى المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، وهو مسجد قباء على قول عند العلماء، وهو الذي يقول فيه ربنا سبحانه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته وانصرف نحو المدينة. فلما بلغها تنزع الناس فيه، كلهم يحب أن ينزل عليه. روى ابن حبان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: فتنازعه القوم، كل يريد أن ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب، أكرمهم بذلك. فأرسل إليهم صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملائي بني النجار، فجاءوا متقلدين السيوف، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله. فدخلوا المدينة، ففرح أهل المدينة بمجيئه صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما. روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ثم قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقولنا: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. وصعد الرجال والنساء فوق البيوت،
وتفرق الصبيان والخدم في الطرق يقولون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه في جملة الغلمان الذين يسعون يركضون ينظرون ويتشوفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد قال فأسعى فلا أرى شيئا، ثم يقولون جاء محمد صلى الله عليه وسلم قال فأسعى فلا أرى شيئا، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر فكمن في بعض الحرار، الحرار جمع حرة هي حجارة المدينة، فكمن في بعض الحرار وبعث رجلا من أهل البادية ليؤذن بهما الأنصار، فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار فانطلقوا حتى أتوهما فقالوا لهما انطلقا آمنين مطاعين. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يترى أينه، يقولنا أيهم هو أيهم هو. وأنا والله أتصور هذا المنظر العجيب، العواتق المخدرات فوق سقوف بيوتهن يترى أينه، ينظرن أيهم هو أيهم هو. هذا كان يوما مشهودا. أما ما اشتهر من أنه صلى الله عليه وسلم تلقاه الولائث وجعلنا يقولن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، فإن هذا لم يجئ من وجه صحيح. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار الناس معه حتى بركت به راحلته في الموضع الذي فيه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم المسجد القديم، وكان موضعا يصلي فيه بعض المسلمين، كان مربدا للتمر، المربد الموضع الذي يجفف فيه التمر يقال له مربد وأندر وبيدر وجرين، كلها أسماء للمواضع التي يجفف فيها التمر. وكان لغلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة سهل وسهيل، فلما بركت برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته قال هذا إن شاء الله المنزل. وللحديث بقية نذكرها في المجلس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
3: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: إنتاج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 26 في سلسلة دروس السيرة النبوية. كنا نتحدث في درسنا الأخير عن غزوة أحد، كنا نستعرض أحداث هذه الغزوة، وانتهينا منها إلى الغزوة المرتبطة بها والتي تسمى غزوة حمراء الأسد. ووعدنا بأن نذكر أحداث هذه الغزوة الثانية التي هي ذيل لغزوة أحد في درسنا اليوم. انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أحد مساء السبت، وبات تلك الليلة هو وأصحابه العائدين إلى المدينة المنورة يداوون جراحاتهم. كانوا ما بين

وبات تلك الليلة هو وأصحابه العائدين إلى المدينة المنورة يداوون جراحاتهم، كانوا ما بين

جراحاتهم، كانوا ما بين رأس الأسد. ثم إنه عاد أدراجه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. هذه نسميها غزوة ثانية، هي ذيل لغزوة أحد. وكما علمتم نحن الآن نستعرض الحدث التاريخي فقط، منهجنا كذلك، نستعرض الواقعة التاريخية ثم نعود إلى هذه الواقعة التاريخية بالدراسة والتحليل واستنباط المبادئ وربما الأحكام. طيب، تعالوا نعد إذن إلى أحداث غزوة أحد من أولها. ما الذي نستفيد من أحداث هذه الغزوة الفريدة من نوعها؟ وما الذي نجده فيها من الأحكام والمبادئ التي ينبغي أن نأخذ أنفسنا بها؟ مرة أخرى أيها الإخوة، نجد أنفسنا أمام مبدأ التشاور الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد التمسك به في كل ما يحتاج إلى تشاور، يعني في كل ما لم ينص البيان الإلهي على حكمه بشكل واضح. أتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه فاستشارهم، وقد سمعوا بما عزمت عليه قريش وبالجموع الكثيفة التي توجهوا بها إلى المدينة، ورأينا أن فيهم من أشار بالخروج لملاقاتهم خارج المدينة، وهم عبارة عن الشباب الذين لم يتح لهم أن يسعدوا بغزوة بدر، ومنهم وهم الشيوخ، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول من ارتاء البقاء في المدينة، فإذا داهم المدينة عدو قاتلوه، نعم، على يعني ضواحيها. لكن نلاحظ هنا شيئا لم نلاحظه في استشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عدة الحرب ولبس لأمته يعني درعه، ندم الذين أشاروا عليه بالخروج، وكأنهم لاحظوا أنهم استكرهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما لا يريد، فقالوا: يا رسول الله، لقد رجعنا عن رأينا، فإن شئت لا نخرج. المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا لم يستشر، نعم، واتخذ قراره وقال: ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يعود حتى يقضي الله سبحانه وتعالى في الأمر. لماذا أشارهم في بادئ الأمر ثم إنه أعرض عن آرائهم الثانية والتي ارتأوها من بعد؟ لأن الإمام المسلمين مكلف هنا لا سيما في حالات الحرب بشيء: بالاستشارة، ثم بعد ذلك باتخاذ القرار. باتخاذ القرار، وهذا نفهمه من قول الله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله. هنالك مشورة يليها العزم، وطبعا الحكمة واضحة في هذا. فلو أن المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد أخذ عدة الحرب وتهيأ لها وخرج عازما على القتال، عاد مرة أخرى فنكص وغير، يفهم من ذلك أنه موقف ضعف وأنه موقف تخاذل. وهذا المعنى دل عليه كتاب الله: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وهذا تنفيذ الحكم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن نقف عنده ونفهمه. الأمر الثاني ما لاحظناه من أن للمنافقين في هذه الغزوة مشهدا بارزا، وحسبكم من ذلك موقف عبد الله بن أبي بن سلول

خرج مع المسلمين في بادئ الأمر ولم يكن من رأيه الخروج كما علمنا، حتى إذا خرج الجمع من المدينة المنورة انخزل عن المسلمين ومعه ما لا يقل عن 300 شخص من أتباعه، من أجل أن يفت في عضد المسلمين ويدخل بذلك الضعف والوهن في نفوسهم وأعصابهم. موقف سيء جدا جدا اتخذه المنافقون. الواقع أن هذه الغزوة لها دور كبير في إبراز نفاق المنافقين وتمحيص المؤمنين عن المنافقين. صحيح كما قلنا في الدرس الماضي، المنافق يقضى في حقه في دار الدنيا بأنه مسلم ما دام أنه يظهر الإسلام ويؤدي الأمور التي لا بد منها لتحقق معنى الإسلام في كيانه، ولكن في الوقت ذاته يشاء الله عز وجل أن يمحص المسلمين عن طريق الفتن، عن طريق الابتلاءات. في حالة الابتلاءات يتجلى نفاق المنافقين وصدق المؤمنين. المنافق دائما ما الذي يجعله يندمج مع المسلمين ويظهر فيما بينهم كأنه واحد منهم؟ يدفعه إلى ذلك غاية واحدة، أن ينال المغانم التي ينالها المسلمون.

نعم يندمج مع المسلمين ويظهر فيما بينهم كأنه واحد منهم، يدفعه إلى ذلك غاية واحدة، أن ينال المغانم التي ينالها المسلمون.

في تلك الغزوة. نعم، وأي غزوة؟ غزوة تفوح منها رائحة الموت، المسلمون عبارة عن 700 شخص والمشركون 3000. لاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الواحد منهم لأنه ربما أكبر سنا من الآخر، ثم جاء الثاني يشكو ويقول والله يا رسول الله إني لأصرع نعم لأصرع سمرة بن جندب. نعم، فأجازهما. الغريب أيها الإخوة المضحك أن محترفي الغزو الفكري وما أكثرهم وما أكثر المخدوعين بهم من المغفلين المسلمين في بلادنا ماذا يقولون في تفسير هذه الظاهرة؟ طفلان يتسابقان إلى حلبة الموت، يقولون سر أن الإنسان العربي في الجزيرة العربية كان ينشأ آنذاك في ظل الحروب، دائما الحروب لا تكاد تقع والدماء لا تكاد تجف مما بين القبائل، ودائما أصوات السيوف والرماح ونحو ذلك كأنها أغنيات في آذان العرب آنذاك منذ نعومة أصفارهم. فالطفل عندما ينشأ في هذا المجتمع يجد أن الحروب أمر تتوق إليه نفوسهم وتتفق مع أهوائهم لأنهم ربوا في مجتمع، نعم هذا شأنه، هكذا يقولون وهكذا يحللون ظاهر التحليل نفسي. طيب، ولا يعني تجد أنهم يغمضون أعينهم ويصمون آذانهم عن هذه الظاهرة الأخرى. عبد الله بن أبي بن سلول انخذل وهم رجال كبار، نعم انخذل ومعه 300,000 من إخوانه فارين هاربين يولون الأدبار. أين هي هذه الظاهرة التي يحللونها من موقف هؤلاء المنافقين؟ يوم تبوك وسنتحدث عنه، كثيرون هم الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجو صيف والحر شديد، قال قائلهم لا تنفروا في الحر يا أخي ما في غير هالوقت هذا، قسم كبير تراجع، وين الكلام اللي عم يحكوا هؤلاء الناس؟ طيب في غزوة بدر عندما ولى صناديد المشركين الأدبار هاربين وكأنهم جرذان، أين هي هذه الظاهرة التي يذكرها نعم محترفو الغزو الفكري؟ هذا الكلام طبعا يعني كلام مضحك، لكن المؤسف من وراء هذا الشيء المضحك أن في المسلمين مغفلين إلى درجة الحمق ينطلي عليهم هذا الكلام نهائيا. خالد بن الوليد ألم يفر من معركة أحد ذاتها؟ كان في مقدمة الفاري، ومتى ظهر استبساله؟ عندما دخل الإسلام، عندما دخل الإسلام. الاستبسال من أين جاءه؟ من أنه كان يلتذ عندما يطرق باب الموت، لأنه وهو يطرق باب الموت يتمثل أمامه قول الله تعالى ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. هذا لم يكن موجودا في كيانه ومشاعره قبل أن يدخل الإسلام. الأمر الآخر أيها الإخوة، حال المصطفى صلى الله عليه وسلم شيء يلفت النظر، وهو يرتب الميمن في الجيش والميسرة والقلب، نعم، ويضع الحامية من وراء المسلمين ليحموا ظهور المسلمين في الرابي التي نعم عند جبل أحد. هذا الترتيب الذي لاحظناه وتفاصيل ذلك موجودة في كتب مفصلة السيرة، على ما تدل هذه الظاهرة؟ تدل على البراعة العسكرية في كيان رسول الله،
صلى الله عليه

وعلى آله وسلم، لا نشك في هذا أبدا، لكن ينبغي أن نتمم الأمر فنقول هذه البراعة العسكرية هي ثمرة نبوة رسول الله، أي أن الله عز وجل متعه بهذه البراعة العسكرية لأنه نبي ورسول، ولأن الله عز وجل حمله مهمة الدفاع عن الإسلام وحمله مهمة مواجهة أعداء الله سبحانه وتعالى. والله أعلم حيث يجعل رسالته. عندما يكون هذا الإنسان مكلفا بهذا، إذن فمن حكمة الله أن يكرمه بهذه القدرات وبهذه الملكة التي كان يتمتع بها رسول الله. هذا شيء، ولكن الشيء الأهم من هذا أننا نلاحظ من خلال وصية رسول الله للحامية التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء المسلمين ليحموا ظهور المسلمين، نلاحظ من وصيته أن الوحي قد أنبأه بما سيحصل. عندما قال لتلك الحامية إن رأيتمونا انتصرنا فلا تشركوننا في النصر ومغانمه، وإن رأيتمونا قتلنا فلا تعيننا، يعني ابقوا في أماكنكم حتى آذن لكم بالنزول، وأكد لهم رسول الله هذا. على ما يدل هذا الأمر الذي وقع نقيضه فيما بعد؟ يدل على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم نبئ من قبل مولاه سبحانه وتعالى بهذا الذي سيحصل. نعم، وهو يحمل معنى من أهم المعاني التي يعرفها المسلمون، وهي ضرورة انقياد الجنود لا سيما في المعارك لقرارات قادتهم دون أي تساؤل عن الكيفية وعن العلة وما إلى ذلك. هذا شيء واضح. قد نقول طيب فلماذا خالف أولئك الناس وصية رسول الله؟ 50 رامي بعض منهم خالفوا كما رأينا، وكانت هذه المخالفة سببا لما قد حصل من بعد. الجواب، أولا كانت المسألة مخالفة في الظاهر، ولكنها كانت اجتهادا منهم في الحقيقة. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتمونا انتصرنا فلا تشتركوا معنا، يعني في مغانم النصر، كلام واضح. لكن مع ذلك قال قائلهم طيب النبي قال هذا الكلام خوفا من أن يكون هنالك تكون هنالك جيوب للعدو تتربص بنا، لكن ها نحن ننظر فنرى القوم فروا وولوا الأدبار، انتهى الإشكال، ما عاد في حرب. اجتهاد خاطئ. وهل كان يحق لهم ذلك؟ يبدو أنه لم يكن يحق لهم ذلك. لكن هل المسلمون ولو كانوا صحابة معصومين؟ لا، ما هم معصومين. وهذا الخطأ مغفور لهم، وسنجد ما يدل على مغفرة الله لهم في آيات نزلت في سورة آل عمران بعد قليل. نعم. طيب، هنا أيضا ننتقل إلى مسألة أخرى. تذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بسيف وقال من يأخذه بحقه، فانبرى لذلك أبو دجانة وقال أنا يا رسول الله، أخذ السيف وعاد يتبختر إلى مكانه، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا الموضع، وأخرج عصابة حمراء عصب بها رأسه إعلانا منه بأنه قد وضع الموت نصب عينيه. دل ذلك على أن الاستكبار المحرم، بل هو يعني من أخطر المحرمات وهو منبع المحرمات، الاستكبار، وهو السبب في إخراج الباري عز وجل
وطرده إبليس من جنته. نعم، دل ذلك على أن هذا الاستكبار في كل الأحوال ممنوع إلا في حال واحد، عندما يكون الإنسان المسلم في مواجهة عدو لله عز وجل وعدو للمسلمين. هنا الاستكبار إذا بدأ من المسلمين ليس على الله، وإنما هو على هذا العدو، والاستكبار على المستكبر صدقة وإن لم يكن هذا حديثا، ولكنه حق كلام صحيح. نعم، ومن جملة الوسائل المعنوية التي ينبغي أن يتخذها المسلمون للانتصار هذا المظهر، هو في شكله استكبار. التبختر هذا مظهر من مظاهر الكبر، لكنه في حقيقته حرب نفسية يواجه بها المسلم أعداء الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجميل الأسلحة بنقوش الفضة لا حرج فيها، في حين أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ الأواني الفضية أو المفضضة حتى إذا كان يخرج منها شيء مهم. نعم، لا يجوز ذلك، لكن الأسلحة المفضضة لا حرج فيها. لماذا؟ لأنها تبعث في نفس من يستعملها القوة والجرأة وارتفاع الرأس، كل هذا لا مانع منه. نعم، بالسبب الذي ذكرته لكم، وأساس هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يكرهها الله عز وجل إلا في هذا الموضع. أترون أن أبا دجانة كان يستكبر على الله؟ لا، أبو دجانة كان ينتشي لأن رسول الله قبل أن يعطيه سيفه. أبو دجانة كان ينتشي افتخارا لأنه جندي في ساحة الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا التباهي، هذا التباهي محمود جدا. لا، ذاك الشاعر بيقول: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ماذا يقول في السطر الأول؟ ومما زادني شرفا وتيها، تيها لك تيه ممنوع، تيه تباهي يعني، لا، هذا تيه من نوع آخر وله مصدر قدسي. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. يحق لنا جميعا أن نتباهى أيها الإخوة بأننا من هذا القبيل، نحن نقف تحت هذا اللواء ونحن أعزة. أيما عزة؟ بعبوديتنا لله، بذل عبوديتنا لله. نعم، طيب، هنا نصل إلى لب الحدث ولباب الدرس الذي ينبغي أن نستفيده من غزوة أحد. لكأن الله عز وجل جعل من غزوة أحد مناورة بالأسلحة الحقيقية، يعني من أجل أن يقطف المسلمون من هذه الحرب الدروس ولو كانت سلبية. الأمور السلبية ربما، نعم، ترسخ في المسلمين دروسا إيجابية أهم من الأحداث الإيجابية. غزوة أحد تنقسم إلى شطرين. الشطر الأول، وقد كانت مظهر الشطر الأول من هذه الغزوة كان مظهرا لنصر نادر عجيب لا يقل عن نصر المسلمين في غزوة بدر، إن هي إلا ساعات، واندحر المشركون وولوا الأدبار وانتهوا. 3000 أدخل الله في قلوبهم الرعب من 700 شخص كما تعلمون. هذا هو الشطر الأول، وتركوا وراءهم ما تركوه من غنائم وما إلى ذلك. الشطر الثاني يتمثل في
أول الشطر الثاني يتمثل في الخطأ، القاتل الذي وقع فيه ثلة من أولئك من الحامية التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحمي ظهور المسلمين. عرفتم الخطأ ماذا كان؟ عدد الذين أخطأوا حوالي 25 شخص، كل الرماة 50، ليس الكل نزلوا، نصف يمكن، نعم، وبقي رئيسهم عبد الله بن جبير لم ينزل. كانت نتيجة هذه الغلطة أن تحول النصر، لا أقول خلال ساعات، خلال دقائق، إلى هزيمة دامة. الباري سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب، هو الذي لفت قلب خالد بن الوليد وعينيه إلى ذلك المكان الاستراتيجي الذي كانت ترابط به حامية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصبح تقريبا فارغا. فتحول وعاد يلتف حول المسلمين من بعيد، إلى أن وصل إلى تلك الرابية هو ومن معه، نعم، فعلوها وقتل

أول وعاد يلتف حول المسلمين من بعيد إلى أن وصل إلى تلك الرابية هو ومن معه، نعم، فعلوها وقتل

وهدنك دنك كفر نهائيا. الجواب أيها الإخوة ذكرته مرارا وتكرارا وكتبته، وكأن في الناس من لا يريدون أن يسمعوا الجواب المنطقي، لأنهم يريدون أن يعزفوا دائما على الإشكال وأن يفروا من جواب الإشكال. وأنا أجيب، وإن كان هذا سيجعلنا نعم نتأخر في يعني الوصول إلى نهاية هذه الغزوة. هنالك سنة ربانية أجملها البيان الإلهي بقوله: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذا الكلام نقرأه أم لا؟ ماذا يعني؟ يعني أن أناسا بذلوا جهدا، بذلوا العرق في سبيل أن يكونوا لأنفسهم قوة، حضارة، علم، بذلوا كل الوسائل التي توصلهم إلى هذا الأمر. ما هي عادة رب العالمين بالنسبة لهؤلاء الناس؟ يوفقهم، يوصلهم إلى ما يبتغون، لأنهم بذلوا العرق وبذلوا الجهد في هذا السنة. هؤلاء العالم الغربي، الحضارة التي يرثوها، ورثوها هكذا براحة وبدون تعب، أم بذل آباؤهم وأجدادهم تعبا ونصبا شديدين، وبذل أحفادهم وأولادهم مثل ذلك؟ صحيح ولا لا؟ فعادة رب العالمين أن يعطيهم نتائج جهودهم في دار الدنيا. فإذا رحل الناس إلى الله وقام الناس لرب العالمين، أنتم خلاص أخذتوا كل شيء في دار الدنيا، أنتم ما بدكم شيء من هذا. أما المسلمون الذين يتدلون على الله ويقولون لماذا لم ينصرنا الله، في هنالك حضارة اسمها الحضارة الإسلامية كسفت الحضارة الغربية، الحضارة الساسانية، الحضارة الرومانية، اليونانية، صحيح أم لا؟ العلوم الإسلامية التي استفادها الغرب من الشرق، طب، هندسة، فلك، كل العلوم نبعت من هنا. طيب الواقع، الجزيرة العربية قبل مجيء سيدنا رسول الله كانت عبارة عن أشخاص متخلفين كسالى، لا يفكرون لا بعلم لا بحضارة لا بقانون ولا بشيء، أليس كذلك؟ ما في الوقت الذي كان الغرب يسعى جاهدا لأن يجتاز سلم العلو إلى الحضارة إلى القوة إلى العلوم. طيب ما الذي نقل عرب الجزيرة العربية وما حولها من التخلف والكسل وما تعرفون طفرة إلى الشموخ وإلى العلو وإلى العلوم والحضارة وما إلى ذلك؟ الإسلام، أليس كذلك؟ خلال أقل من 25 سنة النهضة الاقتصادية العمرانية، العلوم، القوة، تعشق العلوم والمعارف، كل ذلك تم بفضل ماذا؟ بفضل الإسلام. يعني لم يبذلوا جهدا كالذي بذله أولئك الناس، لكن الإسلام انتشله طفرة من أودية التخلف والجهل وما إلى ذلك إلى صعيد القوة والحضارة. واليوم إذا أخذ هؤلاء المسلمون يتبرمون بالإسلام ويملون من هذا الإسلام ويسيل لعابهم على الحالة والحضارة التي عند الآخرين، ما عاد بدون إسلام، بدون حداثة، بدون علمانية، بدون إلى آخر ما هنالك، شو المنطق بيقتضي؟ أنتوا لحالكم شو بيقتضي؟ يقول لهم رب العالمين طيب تفضلوا رجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنه.
تفضلوا ارجعوا. إذا كانت في لكم جهود بذلتموها بعيدا عن الإسلام، مو بواسطة الإسلام، مثل هذول اللي باذلين جهودهم، تفضلوا خذوا ثمرات جهود.

0: أما إذا كانت قواكم، حضارتكم، علومكم، كل ما تتمتعون به، غناكم ثمرة لارتباطكم بالإسلام وتمسككم به، فتفضلوا. ما بتكون الإسلام، هاتوا وارجعوا بقى إلى ما كنتم فيه. هل سليم الكلام ولا لا؟ هذا ما يقوله الله عز وجل، نعم، في معكم تبيانه للمسلمين الذين يتبرمون بإسلامهم والذين يتدللون على الله على الرغم هذا. اهدن ككفار، ليش أن ينتصروا؟ اقرأ كتاب الله عز وجل، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم، شوفوا أعماله إذا بذلوا جهد وهم فيها لا يبخسون. أنا ضربت مثل، فليفقهه وليسمعه كل عاقل. أسرة مكلومة وقعت في براثن الفقر والمرض والعدم، نعم، في العراء، مر بها رجل شهم كريم غني، نعم، موثر، داخلته الشفقة لهذه الأسرة، أخذ هذه الأسرة ومضى بها إلى دار فارهة واسعة، أسكن هذه الأسرة في هذه الدار الفارهة، طبب مرضاه، أكرم أفرادها بالمال، أجرى عليها جعالي، متعها بكل ما كانت محرومة منه. هالأسرة يعني سرت خلال سنة سنتين ثلاثة وانبسطت. بعدين الغنى والترف جعل سكر يطوف برأسها، صار ما عاد بدهم هذا الإنسان، نسيوا فضله عليهم، صاروا يتكبروا عليه، صاروا ما عاد يتعرفوا عليه. بيجي يمر عليهم مشان يسألهم بحاجة لشي كذا، أخذوا يلتفتون إليه مشمئزين مستكبرين عليه، مين أنت؟ شو كذا؟ شو المنطق بيقتضي؟ بينه طيب، إذا أنتم أصبحتم ما لكم بحاجة إلي، تفضلوا لك، تفضلوا خرجوا من بيتي للبيت اللي أنتم عمرتوا، إذا كنتوا عمرتوا بيت. بجوز بقى واحد منهم شو يقول له؟ يقول له هدول التانين اللي ساكنين ببيوتهم ما تقلعوهم. بيقول له هندنك اللي ساكنين ما أنا أعطيت، اشتغلوا وبذلوا جهدا وعرقا فهم يسكنون في جهودهم التي بذلوها ويتمتعون بجهودهم التي، نعم، بذلوها، أليس كذلك؟ هذا هو واقع المسلمين اليوم وهم يتبرمون بإسلامهم. لكن انتوا شو كنتوا لولا الإسلام الذي انقاد له أجدادنا بالأمس وصدقوا مع الله عز وجل في التمسك به؟ كنت اليوم لا شيء، أليس كذلك؟ إذن الواقع، سنتمم الحديث عن غزوة أحد إن شاء الله وأحكامها في الدرس القادم إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور يا عزيز ويا غفور. اللهم يا صريخ المستصرخين، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعاء المضطرين، أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك كما أمرت، فاستجب دعاءنا يا ربي كما وعدت. انصر عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اهد التائهين والضالين يا رب العالمين، اجمع كلمة قادة المسلمين على ما يرضيك، أودعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين يا رب. في ختام مجلسنا ودعائنا والتجائنا إليك، نسألك اللهم أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله، وأنت ربنا الغني عن الشرح والبيان، المطلع على ما في الجنان. تعلم السر وأخفى. يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب استجب، والحمد لله رب العالمين.
1: الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من خلال برنامجكم هذا نحييكم تحية طيبة مباركة، وباسمكم جميعا نحيي أستاذنا الطيب عبد الوهاب النعاس ونقول له مرحبا بك أستاذ الطيب.
2: مرحبا بكم جميعا.
1: في الحلقة السابقة أجبنا على عدة أسئلة، ومن بينها سؤال، أخذنا سؤال من أحد المواطنين اللي درزنا عدة أسئلة، ونبي نكمل الآن في هالحلقة هدية بعض الأسئلة متاعه. السؤال الثاني اللي بيقول فيه الأخ هذا يقول: أنا أعرف أن المساجد تبنى بدقة في تحديد اتجاه القبلة، وأجد في كثير من المساجد خيوطا لتسوية الصفوف، وهذه الخيوط أحيانا تؤثر في اتجاه حركة المصلين بانحراف نحو اليمين أو نحو اليسار، مما يدخل الشك في نفوس بعض المصلين، فكيف يتم تصحيح هذا الوضع؟
2: أنا أعتقد عملية الخيوط اللي كثير من الشباب يحتجوا عليها ويعتقدوا على أنها ربما تؤدي إلى الانحراف عن القبلة، ونحن نعلم بأن الانحراف عن القبلة متعمدا يبطل الصلاة. لكن الخيوط أنا في اعتقادي مش ممكن أبدا تكون سبب أو يعني معيقة في اتجاه القبلة. أنا أحد الناس عندما أدخل مسجدا من المساجد وأجد فيه الخيط الذي شد من هنا وهناك ليكون وسيلة من وسائل تحديد القبلة لكثير من الناس الذين لا يعرفون الاتجاه الصحيح،
1: صح، ولتسوية حتى الصف
2: يعني. وتسوية الصف،
1: نعم.
2: أنا في اعتقادي أن الخيوط هذه رغم أنها هي بدعة، صحيح ما كانتش مألوفة ولا معروفة في السلف الصالح،
1: نعم،
2: وعند الصحابة رضي الله عنهم وعند المسلمين الأوائل، لكن هي لا بأس بها. أنا أحد الناس اللي لما أقف وأجد أصابع قدمي على الخيط نفسه،
1: نعم،
2: أدرك تمام الإدراك أنني في اتجاه صحيح.
1: بالضبط.
2: فليش إحنا نحتج عليها؟ ما فيهاش حاجة أبدا، ما فيهاش بأس.
1: طيب.
2: هي ما هيش حتى وإن كان بدعة، ما هيش مألوفة ومش معروفة، لكن ما هيش البدعة الضالة، هي هذه يعني هي لتسوية الصفوف ولتحديد الاتجاه الصحيح.
1: صحيح.
2: إيه.
1: مظبوط.
2: ما فيهاش حاجة، أنا أعتقد ما فيش داعي للاحتجاج عليها.
1: بارك الله فيك. يقول في سؤال الآخر يقول: أسمع أن هناك من يقول إن المساجد التي بها أضرحة لا تجوز فيها الصلاة، والعديد من المساجد بها أضرحة، فما حكم الدين في وجودها؟
2: هي من الأشياء التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفن في المساجد، وقال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لكن عملية المسجد كون ما تصحش فيه الصلاة هذا ما هوش صحيح. المساجد كلها لله، والرسول عليه السلام يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فالصلاة في المسجد صحيحة، ولا أحد يقول بأنها باطلة أو يقول بأن الصلاة في المسجد اللي فيه ضريح أو قبر ما فيش من يقول على أنها حرام، لا. لكن الحرمة وين؟ الحرمة في الدفن في المساجد.
1: أيوة.
2: يحرم أن يدفن الإنسان في المسجد، يعني في داخل المسجد،
1: نعم.
2: أما في خارج المسجد ما ليش علاقة بالمسجد، المكان الذي يعتبر مصلى وتقام فيه الصلاة ما يصحش الدفن فيه أبدا،
1: نعم.
2: أما خارج المسجد فنحن نجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: نعم،
2: اللي هو في المدينة المنورة، يعني ذاته الشريفة وقبره الشريف موجود بجوار المسجد،
1: نعم،
2: مش في داخل المسجد، لا، بجوار ملتصق بالمسجد،
1: نعم،
2: بل الشباك نفسه اللي يحيط بجسده الشريف الطاهر وبصاحبيه رضي الله عنهما، يعني أبي بكر وعمر،
1: نعم،
2: ملاصق للمسجد، والشباك نفسه يطل على داخل المسجد، لكن مش في داخل المسجد،
1: صحيح.
2: لا، في مكان منعزل منفصل عن المسجد لا يصلى فيه ولا تقام في داخله الصلاة.
1: نعم.
2: ولهذا ما نجيش احنا ونقول والله الصلاة حرام او الصلاة باطلة
1: طالما فيه يعني
2: مدام منفصل عن المسجد. ولكن الذي يجب على المسلمين العاديين أنهم يجب أن يدفنوا في مقبرة المسلمين لعل الله يرحم من دفن بزيارة الذين يزورون ويستغفرون ويدعون الله بالمغفرة لجميع المسلمين. أما عملية أن المسجد ما تصحش فيه الصلاة فهذه ما حدش قالها أبدا على الإطلاق.
1: بارك الله فيك. يقول في سؤال الثالث يقول مدة النفاس هي 40 يوما، وإذا طهرت المرأة قبل ذلك فهل يحق لها الصلاة والصوم؟
2: هذا الموضوع أعتقد أن احنا أشبعناه بحثا عن طريق علمائنا وفقهائنا رضي الله تعالى عنهم.
1: نعم.
2: وقلنا على أنهم قالوا القضية مش قضية 40 أو 60 أو على خلاف.
1: نعم.
2: فيه من يقول من الأئمة أقصى مدة النفاس 40 يوما، ومنهم من يقول أقصى مدة النفاس 60 يوما.
1: نعم.
2: على خلاف في ذلك حسب ما ورد في السنة النبوية الصحيحة. القضية مش قضية 40 ولا 60، هي هذه إجازة منحها الله تعالى للمرأة النفساء، إجازة كونها تبي تغتسل وتبي تتوضأ وتبي تصلي وتبي تصوم إذا كان شهر رمضان. الإجازة هذه مربوطة باش مربوطة بالدم.
1: نعم.
2: فإذا كانت المرأة بعد ما أنجبت طفلها ولدت ووضعت حملها استمر معها الدم، في الحالة هذه لا تستطيع لا تصلي ولا تصوم، يعني الصلاة باطلة ما تصحش أصلا.
1: نعم.
2: بل هي حرام، والصيام أيضا باطل بل هو حرام ما دام الدم مستمر اللي هو يسمى دم النفاس.
1: نعم.
2: إيه؟ فمن الأئمة من يرى على أنها تستمر 40 يوم، وبعد 40 تعتبر طاهر حتى ولو كان الدم مستمر، لأن هذا يسموه دم علة.
1: نعم.
2: يعني دم مرض يحتاج إلى العرض على المتخصصين والمتخصصات من الأطباء باش يقولوا شنو العلاج. ومنهم من يقول 60 يوم، تقعد إذا كان الدم مستمر تقعد 60 يوم، بعد 60 إذا كان استمر الدم يعتبر دم علة وفسد. أما إذا طهرت المرأة وجف الدم والمادة الصفراء الداكنة اللي تعتبر هي حتى هي امتداد للنفاس، إذا كان جف بعد الوضع حتى ولو بثلاثة أيام أو يومين أو خمسة، إذا جف وكانت المرأة نظيفة طاهرة وجبت عليها الصلاة، يجب أن تصلي، يعني تغتسل وتتوضأ وتصلي لأنها شنو طاهرة. طاهرة مش قضية 40 زي ما يقولوا العجائز. المشكلة أن العجائز عندهم في دماغهم أن المرأة لابد تقعد 40 يوم سواء كان عندها دم ولا ما عندهاش. هذا غلط، ما هوش صحيح. لا، قضية مش قضية 40 ولا 60، قضية انقطاع الدم أو استمرار الدم. كان مستمر تقعد للـ40، وإذا كان ما استمرش وانقطع بعد الوضع بـ20 يوم 10 أيام 15 والمرأة أصبحت طاهرة ونظيفة، يبقى في الحالة هذه تغتسل ويجب عليها أن تصلي لابد. ونحذر الكبار في السن من أخواتنا ونقول لهم الله يهديكم ويصلح حالنا وحالكم، ما تقعدوش تفتوا من روسكم وبعدين تكونوا سبب في الحرام، لأنكم أنتم لما تقولوا للمرأة اللي ما عادش عندها دم وانقطع منها الدم وأصبحت طاهرة وتقولوا لها لا ما تصليش لين تطق 40، أراه هذا فرقا بيكم، حرام عليكم لأنكم خليتوها من غير صلاة.
1: صح.
2: والصلاة لما تطهر المرأة تكون واجبة قطعا.
1: نعم. نعم.
2: ما فيش نقاش. حتى الصيام واجب إلا إذا كانت المرأة ترضع توقف عن الصيام إذا خافت على الجني على الطفل
1: الرضيع يعني.
2: على الرضيع خافت اللبن يجف أو يقل أو يسبب لها هي في مضاعفات صحية. يبقى في الحالة هذه تفطر وتقضي بعد ذلك. الصلاة التي المرأة ما تصليهاش وهي عندها الدم، قلنا أون زمان ربنا أعفاها،
1: نعم،
2: ما تقضيهاش. نعم. الصلاة ما تقضاش في أيام النفاس زي ما هي في أيام الدورة الشهرية، ما تقضاش.
1: نعم.
2: بينما الصيام يقضى. أيوة. ليش؟ لأن الصيام مرة في السنة، يعني شهر في،
1: نعم،
2: السنة، بينما الصلاة كثيرة في اليوم 5 أوقات، شكي.
1: نعم.
2: ولهذا أعفيت المرأة من الصلاة في أيام الحيض وفي أيام النفاس ما دام الدم مستمر للأربعين أو إلى 60، ووجب عليها أن تقضي الصيام فقط. نعم،
1: بارك الله فيك. سؤال آخر من أخت اسمها سميرة عمر محمد، تقول: ما حكم الدين في امرأة توضأت لغرض الصلاة وقبل تأدية الصلاة انكشف عضو من عورتها أمام الناس، فهل بطل وضوءها؟
2: يبدو أن الأخت هذه الكريمة بتقول انكشفت عورتها، يعني غصبا عنها.
1: نعم.
2: لأن ما فيش مرأة مسلمة تكشف شيئا من جسدها يعني برغبتها هي
1: ولا برغبتها ولا.
2: لا ما فيش. نعم. إلا الوجه والكفين، هذا كمعروف. نعم. بدون زينة، بدون زينة.
1: نعم.
2: فإذا انكشفت العورة أمام الناس غصبا عنها وبدون إرادة، هذه ما هياش من مبطلات الوضوء. نواقض الوضوء معروفة،
1: صحيح،
2: معروفة، اللي هي ولا مؤاخذة الريح، البول، الغائط، النوم الثقيل، يعني لمس الرجل للمرأة بشهوة.
1: نعم.
2: إلى آخر النواقض.
1: صح.
2: فكشف العورة غصبا عنها ما ليش علاقة بالوضوء. نقولوا لها الوضوء متاعك صحيح وصلي، وأنت ما عليكش ذنب لأنك أنت ما نكش قاصدة ولا متعمدة.
1: صحيح.
2: نعم.
1: سؤال من الأخ الحاج صالح عمر الشيخ، يقول: ما رأي الدين في المشروب الذي يسمى البيرة بدون كحول والتي تباع مع المشروبات العادية؟
2: نحن نعلم ولا مؤاخذة، نحن نعلم بأن الله تعالى حرم الخمر على المسلمين تحريما قاطعا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد سبق لنا أن فسرنا هذه الآية تفسيرا واضحا، وقلنا إن الله تعالى بدأ بالخمر أولا ثم عطف عليها أشياء أخرى، الخمر والميسر اللي هو القمار،
1: نعم،
2: والأنصاب اللي هي الأصنام وغيرها، والأزلام اللي هي الأخشاب اللي كانوا يستعملوا فيها في الجاهلية ويتفائلوا أو يتشائموا بها، وزي ما هو موجود الآن عملية التشاؤم والتفاؤل.
1: نعم.
2: بأشياء منكرة، هذه كلها أشياء محرمة، لكن بدأ سبحانه وتعالى بالخمر لأن الخمر من أشد المعاصي ومن أشد المحرمات قطعا، وما فيش حجة للناس اللي يقولوا لم يرد في القرآن نص يحرم الخمر. ما فيش حاجة قالوا وردت في القرآن تقول مثلا الخمر محرمة أو حرمت عليكم الخمر. نقول لهم يكفي أن الله تعالى بدأ بالخمر في المنكرات والمحرمات وقال عنها هي رجس، والرجس هو النجاسة، والنجاسة محرمة باتفاق أهل العلم وباتفاق الأديان وباتفاق العقلاء. وبعدين قال عنها من عمل الشيطان، وشن هو اللي من عمل الشيطان؟ ما هوش محرم ترى. أي حاجة يريدها الشيطان ويدل عليها الشيطان إبليس لعنه الله فهي محرمة من عمل الشيطان. وبعدين يقول فاجتنبوه، وقلنا في تفسير كلمة فاجتنبوه أراه أشد من كلمة فاتركوه أو فتخلوا عنه.
1: نعم.
2: ليش؟ لأني أنا لما نقول لك فلان ما تكلماش، ما عادش تكلم فلان، يبقى أنا حرمت عليك أو منعتك من كلامه بس.
1: نعم.
2: لكن ممكن تجلس بجواره، ممكن تحاديه وهو ماشي، ممكن تمد له حاجة، صح ولا لا؟
1: نعم. نعم.
2: لكن لما نقول لك أنا اجتنب فلانا معناها لا تكلمه، لا تجلس بجواره، لا تمشي معاه، لا تمد له حاجة ولا أي شيء من هذا القبيل. فكلمة فاجتنبوه راهي أعم وأشمل وأقوى من كلمة فاتركوه. ما نبوش احنا نكملوا الآية لأن فيها طول بالنسبة للشرح، وقد سبق لنا أن شرحنا.
1: نعم.
2: فنقول حرم الله تعالى الخمور لأنها سلطان المعاصي كما ورد في السنة الصحيحة.
1: نعم.
2: إذا سكر الإنسان وشرب الخمر ما عادش تأمن ما يدير، ممكن يرتكب فاحشة الزنا، ممكن يرتكب جريمة القتل، ممكن يرتكب جريمة السب والطعن والشتم، ممكن جدا يكفر وهو لا يدري، ممكن جدا يرتكب أي شيء منكر محرم تأباه الشرائع السماوية وتنفر منه العقول وأهل الفضل والمروءة.
1: نعم.
2: والعلة هي السكر، لأن السكر هو الذي يغيب العقل، وليس هناك أشرف ولا أفضل ولا أسمى من هذه النعمة الجليلة ألا وهي نعمة العقل. فبالعقل يسود الإنسان، وبالعقل يشرف الإنسان ويكون عزيزا كريما، وبذلك يسمو على سائر المخلوقات، وبالعقل يستطيع أن يستغل وينتفع بكنوز الأرض ومدخرات الأرض وطاقات الأرض وطاقات الكون كله، وبالعقل يستطيع أن يميز بين الخبيث والطيب، أليس كذلك؟
1: نعم. نعم.
2: إذن فنعمة العقل من أجل النعم وأسمى النعم، وهذا هو مناط التكليف. وبسبب العقل أصبح الإنسان مسؤولا ومكلفا عن كل تصرفاته وعن كل أعماله وسلوكه. يبقى السكر هو العلة، فإذا انتفى السكر ما فيش المادة اللي بتتناولها وبتشربها ما فيهاش علة السكر، لا تغيب العقل ولا تذهب العقل ولا تجعل الإنسان يتصرف تصرفات المجانين وتصرفات الناس الذين لا يبالون بأي شيء، يبقى في الحالة هذه ما فيهاش حاجة. فالمادة اللي يحكي عليها الأخ الكريم وهي البيرة المسلوبة من السكر وما فيهاش علة السكر، هذه عبارة عن ماء الشعير، ما فيش لا كحول، ما فيش ما يذهب العقل، ما فيش ما يجعل العقل غائبا، يبقى إيش فيها هذه؟
1: بس الاسم يعني هو هذا اللي
2: هو والله هي. للأسف الشديد الاسم
1: هو
2: الاسم راهو مش موجود.
1: نعم.
2: احنا هو اللي تعودنا على الأسماء الأجنبية للأسف، هو تو ما عادش يسموها بيرة.
1: نعم.
2: زي ما يحكي الأخ الكريم هذا.
1: أيوة.
2: هم تو يسموها ماء شفاء.
1: أيوة.
2: لأن الناس يشربوا فيها للمسالك واللي عندهم أمراض الكلى وعندهم أمراض في الكليتين.
1: نعم.
2: فيتناولوا في ماء الشعير بس بطريقة معمول بطريقة صحيحة
1: فنية
2: عن طريق الأجهزة.
1: نعم.
2: فهو ممكن جدا حتى يغليه الشعير وحده ويتناوله يشربه، هذا فيه فائدة
1: مستساغ زي
2: ما أيوة زي المادة الثانية.
1: نعم.
2: فإحنا لو شلنا كلمة البيرة هذه اللي هي أجنبية وما هيش عربية.
1: نعم.
2: وتخلينا عن الألفاظ اللي احنا تعودنا عليها ودخلت ثقافاتنا ودخلت مجتمعاتنا باختلاطنا بهؤلاء الأجانب وبسبب المستعمرين القدامى، لو شلناها خلاص يبقى ماء شفاء خلاص، وهذا اسمها زي ما يسموا مثلا توا بعض المشروبات الأخرى يسموها بأسماء عربية، لكن احنا تعودنا أن نسميها بالأسماء الأجنبية والفرنجية.
1: نعم.
2: اتركوا هذه الألفاظ الأجنبية، وما دام العلة ما فيش اللي هي السكر يبقى لا شيء فيها ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: بارك الله فيك. وردت عدة أسئلة من الأخت شريفة محمد قصر خيار الخمس، تقول هل يجوز للمرأة أن تصلي خارج بيتها في الهواء الطلق؟
2: القضية مش قضية هواء طلق وإلا فيه سقف.
1: أيوة.
2: لا، القضية المرأة باعتبارها تبي تصلي ما تصليش أمام الناس الأجانب اللي هم ما همش محارم.
1: نعم.
2: لأنها وهي تركع وتسجد يعني ترتفع وتنخفض وتحني ظهرها، أنت عارف مثل هذه المناظر
1: تتعرض لي
2: يعني أعين.
1: أيوة.
2: اللصوص.
1: صح.
2: ومرضى القلوب والناس اللي ما فيهمش خير. ولهذا المرأة معززة مكرمة في نظر الإسلام. فالقضية قضية المكان اللي بتصلي فيه، إذا كان لا يراها أحد من الناس الأجانب فلا بأس. مش كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد بالناس في الساحات في الصحراء في الأماكن الفسيحة؟
1: نعم.
2: ويأمر
1: الهواء الطلق للبحلية.
2: نعم. إيه؟ نعم. ويأمر النساء كما يأمر الرجال، يخرجوا معهم للمصلى، بس تقف النساء خلف
1: الرجال
2: باش ما يتعرضوش لأعين الرجال.
1: نعم.
2: وكانوا يصلوا في العراء في الصحراء، ما حدش قال الصلاة باطلة وإلا الصلاة حرام، لا. فإحنا بنقول لهذه الأخت الطيبة الكريمة، نقول لها إذا كان عندكم جنان وما حدش يطل عليه من الناس الأجانب، أو كنت أنت وزوجك ولا أهلك في رحلة والمكان اللي هو مشيتوا له غابة وإلا صحراء وما فيش حد، وانت بتصلي في الصحراء لا بأس أبدا، الصلاة صحيحة وليست حراما. القضية زي ما قلنا قضية من يشوفك، من هو يقعد يتلصص ويمد عيونه خلسة ليراك وأنت تركعين أو تسجدين. وهؤلاء المرضى مرضى القلوب معروفين، يعني معروفين. ولهذا نبهها إلى أن الصلاة صحيحة ما دام ما فيش حد يراك ولا ينظر إليك.
1: طيب، في سؤالها الثاني تقول في كثير من المجلات فقرة تسمى حظك وهو قراءة غيبية، فهل لهذا نصيب من الصحة؟
2: والعياذ بالله، احنا مأمورين في الشريعة الإسلامية بأن نتوكل على الله ونعتمد على الله، علينا أن نقوم بالأفعال والأعمال المطلوبة شرعا وعقلا، وأن نعمل جاهدين في سبيل هذه الحياة وفي سبيل الحياة الأخرى، وأن نكون مسلمين بالمعنى الصحيح. ولكن تسربت إلينا هذه الأشياء من المجتمعات غير الإسلامية، تسربت إلينا من المجتمعات الجاهلة والمجتمعات الأجنبية، الذين يتعاملون مع النجوم ويتعاملون مع ما يسمى الحظ والبخت وما يسمى بأشياء كثيرة عند الجهلة، وهذا محرم شرعا، محرم شرعا، لأن الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فنحن علينا بالحاضر أن نعمل وأن نجد ونجتهد في أن يكون عملنا صحيحا موافقا للشريعة الإسلامية، وأن نتقي الله في كل تصرفاتنا، ثم بعد ذلك نوكل الأمر إلى الله. أما المستقبل المجهول فلا يعلمه إلا الله. ما فيش ولا واحد يستطيع يعلم الغيب، لا من الإنس ولا من الجن، ولا يمكن يجي واحد ويقول لك على أساس أنك أنت بيصير لك ويصير لك وحظك في المستقبل كذا وكذا وكذا، هذا محرم ومنكر، وهذا كذاب حتى ولو تصادف أنه وقع.
1: صح،
2: مرات يصادف.
1: يصادف صح.
2: إيه؟ يقول لك هذا، أيوة هذا اللي يضلل، أيوة، الناس ويذهب شيرتهم ويخليهم يقول وها أفلان هذا والله عندها القدرة، للأسف الشديد.
1: صح.
2: رأوا هذا يتنافى مع العقيدة الإسلامية ويتنافى مع الإيمان.
1: المجلات هون تدير فيها،
2: أي تدير في الأبراج،
1: الأبراج
2: برج الميزان، أيوة، وبرج الدلو، وبرج العقرب، وبرج الأسد،
1: أيوة،
2: وإلى آخره.
1: نعم.
2: هذا حرام، لا يجوز شرعا ولا عقلا أبدا.
1: مرحبا.
2: إذا كان رب العزة ينفي علم الغيب عن الجن، اللي احنا كثير من الناس يعتقدوا على أن الجن يعلمون الغيب.
1: صح.
2: ويمشوا لبعض الدجالين والمشعوذين والضالين، هؤلاء يقولوا لهم في كلام لا أصل له ولا صحة له أبدا. رب العزة بين لنا في سورة سبأ أن الجن اللي احنا مصيبتنا العظمى نعتقد ونحسابه أنهم يعرفوا.
1: نعم.
2: الغيب بتاع المستقبل، هو حتى الحاضر في أشياء ما يعلموهاش. الجن الذين كانوا يعملون مع سليمان عليه الصلاة والسلام وهو نبي من أنبياء الله، وقد سخر الله له الرياح والجن يعملون بأمره، فمات وهو واقف وماسك بيده العصا اللي هي تسمى المنسأة، ولما مات وهم يعملون ويشتغلون لحسابه الجن هذا مات لم يعرفوا بموته،

0: إن العصا من داخل أصبحت زي النخالة
1: واهية يعني.
0: واهية، فانكسرت العصا تحطمت وسقط سليمان. في هذيك اللحظة عرفوا الجن أن سليمان إيش؟ قد مات.
1: نعم.
0: يعني القرآن بيضرب لنا أوضح مثل للعقيدة الصحيحة أن الجن ما يعلموش الغيب، مات سليمان وهم لا يعرفون إلا لما سقط وانكسرت العصا. يقول القرآن الكريم فلما خر، من هو؟ سليمان،
1: سيدنا سليمان.
0: أي فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سبحان الله، القرآن بأوضح بيان وأجلى ما وأجلى معنى وبكلمات فصيحة واضحة تمام الوضوح. يقول لو كانوا يعلمون الغيب، مع أن شو معناها؟ نعم. ينفي عنهم علم إيش؟
1: علم الغيب،
0: ما يعرفوش.
1: ما غير شك.
0: لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، ما قعدوش يشتغلوا
1: وهو ميت.
0: وهو ميت.
1: نعم.
0: فكيف احنا نجي لمجموعة من الكذبة الكذابين الدجالين المشعوذين ويقولون آه الجن قال انك انت بيجيك خطيب، الجن قال انك انت بيدروا لك كذا وكذا.
1: نعم.
0: فكيف احنا منين هالكلام هذا؟ ارجو الله ان يوفق هؤلاء جميعا الى معرفة الحق والى هداية القرآن وهداية المدرسة النبوية، مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون إيمانهم صادقا وصحيحا ويبتعدوا عن هذه الخرافات والخزعبلات.
1: بارك الله فيك أستاذ طيب. أيها الإخوة والأخوات، تحية مباركة طيبة نزفها لكم في ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن. في هوا
2: في هوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. ثم أما بعد، فقد أحببت بحول الله دائما في سياق دروسي القرآن العظيم ومن داخل مدرسة القرآن الكريم أن نعود بالمراجعة والمذاكرة على دروس الذكر بالقرآن وبالآي العظيم وبما يلحقه من الأحاديث النبوية الشريفة، تفصيلا لمختصر سبق أن عرضناه بغير هذا المسجد، أي في المسجد الآخر. وذلك أن الاستفادة من القرآن باعتباره ذكرا لها منهجية خاصة، ليست كسائر الطرق والوسائل للتعامل مع القرآن تلاوة وتعبدا، بل التعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر يذكر العبد به ربه له خصوص في المنهج وله خصوص في التعامل والاستعمال. ولذلك وجب التنبيه إلى أن العبد الذي يسلك إلى ربه عبر معراج القرآن، إذا أراد حقا أن يستفيد من هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام رب العالمين، فلا بد له من التعامل معه على سبيل الآية الواحدة، أي أن يأخذ القرآن آية آية، لا أن يأخذه جملة. وقد علم أن ما نزل القرآن مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا المنهج الذي به نزل القرآن، به نزل القرآن، هو المنهج الأسلم والأكمل للتعامل مع القرآن العظيم والآيات الربانية على سبيل الذكر، أي بذلك يحصل العبد ثمرة الإيمان ويجد بصيرة القرآن آية

0: آية. وكثير من الناس يشكو، أقرأ القرآن ولا ازداد إيمانا، أقرأ القرآن ويحصل لي شروط. المشكل في الطريقة. كثير من الناس يعني كثير جدا تنصحه بالقرآن يقول لك ودي كان قرأ القرآن، ولكن كيوقع لي شروط، العقل ديالي كيغيب كيمشي. ملي نبدا الحزب ما كنعرف راسي حتى كنلقى راسي ساليت كملت، نبدا الصوره ما كانش عارف راسي حتى كنلقى وصلت نهايه الصوره. ماذا قرات وكيف قرات لا ادري. كيوقع البنادم سهو يوقع له شروط ولا يحصل له الذكر، لان الذكر انما هو امر متعلق بايقاظ القلب. فاللفظ الذي لا يوقظ القلب فان الانسان آنئذ لم يتعامل معه على انه ذكر. يعني الايه القرانيه أو العبارة التسبيحية إلى ما في قدش القلب ديالك، فإذا هذه الآية أو ذلك الحديث أنت ما تعاملتش معه على أنه ذكر، ولذلك فإنك لم تتذكر. أول شيء خص يقع بقلب العبد المؤمن وهو يتعامل مع كلام الله جل وعلا، أول شيء ينبغي أن يقع بقلبه هو أنه يجب أن يأخذ القرآن على أنه يتلقاه من لدن رب العالمين. وسبقت الإشارة إلى هذا، يعني هذا التعبير القرآني العجيب في قول الله جل وعلا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالله جل جلاله كان يلقي القرآن على قلب عبده محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلقاه. هذا اللفظ هذا في هذه الآية وفي غيرها مفتاح والسرد ديال الذكر باش تتعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر. لما تدخل من هذا الباب ستجد القرآن قد انفتحت أبوابه على حقائقه الإيمانية، ستصبح آنئذ تجد المشاهدات القرآنية من الحقائق الإيمانية تسري من الآية إلى قلبك بشكل مباشر. وهذا هو المنهج اللي رب العالمين أعطى به القرآن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنك لتلقى القرآن، لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم جل وعلا. وهذا المنهج هو الذي تعامل به رب العزة مع سائر الأنبياء منذ نزول الكلمات الأولى، كلمات التوبة التي سبق أن بينا فيها تفصيلا في هذا المسجد على آدم عليه السلام، حينما قال جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وسبق البيان أن آدم عليه السلام في ذيك اللحظة كان أفقر ما يكون وأحوج ما يكون إلى رحمة ربه وإلى توبة ترجع إلى قلبه السكينة والهدوء أو الاستقرار، لأنه حينما علم عليه السلام ما علم من أمر خطيئته وأنه قد نسي العهد، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فوقع منه ما وقع من أكله من الشجرة، ووقع ما وقع من أمر الله جل وعلا قلنا اهبطوا منها جميعا، صار آدم عليه السلام حزينا فقيرا يعلم أن لا من جاء من الله إلا إليه وأن لا من جاء منه إلا به جل وعلا. واحد الإنسان عارف الدواء دياله فين كاين ومكان هذا الدواء واحد ووحيد لا يتعدد، فلا من جاء منه إلا إليه ولا من جاء منه إلا به، ما عندوش خيار، ما عندوش أبواب أخرى يطرقها إلا باب الرحمن الملك الديان. ولذلك شيء طبيعي أن القلب آنئذ يذل لخالقه ويخضع ويخنع ويخشع، فهو إذن في حالة الفقر التام إلى الله جل وعلا. فقر، إن الفقير إنما هو الإنسان صاحب الحاجة المتذلل السائل الراغب غير مستغني، بل هو في حاجة شديدة، هذا فقر. وعبد الله آنئذ آدم عليه السلام كان أفقر ما يكون إلى رحمة الله في تلك اللحظات من بعد أن أهبط وأخرج من الجنة، ولذلك يعني في حاجة الغيث، حل الأرض اللي عطشانة وأصابها قحط وجدب لسنوات، أصيبت بسنين قحطة كتكون مشتاقة إلى الماء، القطرات ديال الماء بمجرد ما تنزل تمتصها الأرض امتصاصا سبب العطش الشديد اللي في الأرض، قطرات التي تنزل مباشرة تمضي في التراب تتسرب إلى باطن الأرض. فكذلك الإنسان عند حاجته، وآدم في هذه اللحظة كان في حاجة إلى حل، لأنه مازال ما كيعرفش التوبة، هذه التجربة الأولى في حياة البشرية فيما يتعلق بالخطيئة. أول غلط دار ابن آدم هو هذا، هو أنه أكل من الشجرة التي نهي عنها، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فلذلك آدم ما عندوش تجربة، ما عندوش حل، فيحتاج إذن إلى حل من الله جل وعلا. أما الشيطان فقد علم أنه قد كذب وأنه قد خدعه، فما يمكن أبدا أن يعود إليه إطلاقا. والمؤمن لا يلدغ من جحرين مرتين، فما بقيل إلا رب العالمين. لا جاء إليه متضرعا، لا يملك شيئا يقوله، لا يملك حلا. ولذلك رب العالمين أنزل عليه أن يتوب، علمه كيف يتوب. فقال جل وعلا فتلقى آدم، يعني القلب ديال سيدنا آدم عليه السلام كان بحال هذيك الأرض الجدبان اللي قلنا، يعني عطشانة تحت القطرات ديال التوبة على قلبه، والكلمات ديال التوبة على قلبه بحال المطار ديال الرحمة. فتلقى، ولذلك عبر القرآن الكريم بهذه العبارة ديال التلقي، فتلقى كيتسناها، كان ينتظر محتاج. فتلقى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. بهذا المنهج نزل الذكر عبر كل تاريخ الأديان على جميع الرسل، من صحف إبراهيم إلى توراة موسى إلى إنجيل عيسى وزبور داود، وكل ما نزل قبل القرآن وكذلك نزل القرآن، يعني بهذه الطريقة نفسها نزل القرآن الكريم. ولذلك قال الحق جل وعلا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان في حاجة إلى القرآن، لأنه قبل ما ينزل عليه القرآن ما كان يدري شيء، كان إنسان يعني تائه، كان يعيش ضلالة الحيرة، يعني ضلالة الحيرة ذاك الإنسان اللي ما عرف، بغي الحق بغي الحق وكما عرفوش، ووجدك ضالا فهدى، كيقلب من هنا من هنا، ينظر إلى السماء ينظر إلى الأرض، أين مصدر الحقيقة من الكون؟ فجاءه القرآن في الوقت المناسب عند الحاجة الشديدة إليه، ينبئه عما كان يبحث عنه، ذاك الشيء اللي كان كيقلب عليه جاه كيخبره به. فجاءه، بل نزل عليه القرآن دواء وشفاء، وإن فزع منه أول الأمر، في الأول خاف لأنه ما عندوش تجربة ديال الوحي، ولكن من بعد أن يطمأن إلى أن الكلام كلام الله جل وعلا وجد عليه السكينة والرحمة والشفاء والدواء. فكان أعظم منة من الرحمن على الإنسان نزول القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كأنه كان ميتا فأحياه جل وعلا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يدري شيئا من هذا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنك لتهدي، أي بهذا القرآن، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأخذوا القرآن يجب، اللي بغى يتذكر بالقرآن وينزل عليه القرآن على قلبه رحمة، يدخل له في النفس دياله على أنه روح يجدد له الحياة دياله، ويبدأ يشوف بعيون بصيرته حقائق الإيمان من كل آية آية من كتاب الله. من أراد هذا فعليه أن يقرأ القرآن، بل أن يتلقاه، أو أن يقرأه على سبيل التلقي كما تلقاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وبحول الله سنبين كيف. وقد امتن الله جل وعلا على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين أجمعين بهذا، وأيضا قال الحق جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والقول الثقيل قطعا وطبعا هو القرآن العظيم. قول ثقيل لأن كل لفظة منه تحمل من المعاني الربانية ما لا طاقة للعقل البشري على استيعابه كاملا. كل كلمة من القرآن فيها الكنوز من المعاني الربانية والحقائق الرحمانية، الشيء اللي العقل ديال البنادم ما عندوش القدرة يستوعبه كامل، وإنما تأخذ منه على قدر صفاء قلبك واستعداد حاجتك وصدقك. كل واحد كياخذ على حساب جهده هو، وعلى حساب الصدق دياله والصفاء دياله مع الله تعالى، كيعطي رب العالمين من المعاني والحقائق القرآنية. وهذا واضح جدا في كثير من الآية القرآنية صراحة أو ضمنا، من مثل قوله جل وعلا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني تخيل بالعقل ديالك لو أن الغابات ديال الكرة الأرضية كلها يقبطوها الناس ويبردوها وينجروها قلومة، غابات يتنجروا قلومة، يعني العقل والخيال ما عندوش القدرة يستوعب العدد ديال القلومة اللي غادي يطلعوا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، هذه الأقلام قلت العقل لا يستطيع أن يستوعب إحصاء لعدد الأقلام الذي ينتج من بري الأشجار في الأرض أقلاما. ثم المداد، المداد باش غادي نكتبه، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يتحول البحر ديال الكرة الأرضية كله مداد، وهذا البحر الذي في الأرض ممدود عنده روافد بحرية أخرى كتصب فيه، كم؟ سبعة أبحر. والسبعة في العربية عند العرب لما تجي في بحال هذا السياق ديال التكثير، يعني العرب لما يتكلموا في سياق التكثير يعني المعنى دياله يقول لك شي حاجة كثيرة، كيقول سبعة، كيعبر بسبعة ولا بسبعين ولا سبعة وسبعين، ماشي كيقصد راه سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، لا كيقصد يعني عدد كثير لا يحصى، كيسميه سبعة. يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت، ما كتسلاش ما كتكملش كلمات الله، لأنه لا تنحصر ولا تعد ولا تحصى. مع أن القرآن إلا بغينا نحسبوه كلمة كلمة نحسبوه، هما حسبوه الحروف ديالو العلماء، حسبوه الحروف حرف حرف حاسبينه، ما يقد حد يزيد حرف في القرآن ما يقد ينقص. فدل ذلك على أن كل كلمة من القرآن لا تنفذ معانيها بهذا المعنى. شد كلمة واحدة، لفظة، لفظة الحمد من سورة الحمد، أو لفظة الرب، أو لفظة الحكمة، أي كلمة من القرآن خدها وتبغي تطلع المعاني ديالها تبدأ تأخذ من الأجيال منذ أن بدأ التفسير من عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الناس هذا وإلى آخر من يكون على وجه الأرض، لن يأخذ من بحر تلك الكلمة إلا كما يأخذ طائر البحر إذا أمسك سمكة أو قطرة من البحر، فماذا يأخذ؟ لا شيء. سيدنا موسى عليه السلام لما سولوه بنو إسرائيل قالوا له من أعلم الناس، شكون هو العالم ديال الناس، قال لهم أنا. فرب العالمين أراد أن يؤدبه وأن يعلمه بأن لا يقول أنا، مرارا تكلمنا على هذا أنا ما كيبغيهاش الله سبحانه وتعالى، وسيدنا محمد ما كانش كيبغيها، لأن اللي قال أنا في الأول هو إبليس، أنا خير منه وفيها الأنانية. فقال له الرب جل وعلا بلى يا عبدي هنالك من هو أعلم منك، كاين واحد أعلم منك. قالوا يا ربي نمشي نتعلم، فأرسله إلى الرجل الذي تعلمون الخضر عليه السلام في القصة اللي في سورة الكهف، نجيب الشاهد، قصة طويلة وتعلمونها من سورة الكهف. لما ركب سيدنا موسى مع الخضر في السفينة، يعني كيمشي القضية دي الحدث، خرقها فقال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا، هذا حدث، لا حدث آخر ما كينش في القرآن، كين في الحديث. الخضر عليه السلام انتبه لواحد الطير جاء وحط في ديك السفينة، حط في واحد العود من العيدان ديال السفينة وضرب في البحر طيور اللي كتصيد الحوت أو تصيد بعض الحشرات البحرية، وخطف شي خطفة، طلع واحد القطرات ديال الماء ديال البحر من المنقار ديالو وطاحوا. قال له خضر، قال لسيدنا موسى، قال له شفت هذا الطير هذا نقر، هذيك النقرة في البحر شحال هز ديال الماء؟ والو. قال له فكذلك علمي أنا وعلمك أنت من علم الله جل وعلا لا يبلغ ما أخذ هذا الطير من البحر من الماء. ولذلك قال الحق جل وعلا ولو أن ما في الأرض من شجرة قلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ما نفدت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. كلمات الله عميقة بعيدة ضاربة في عمق الغيب، هي ما جايش من تجربة بشرية سبحان الله، ولا من أفكار، ولا من تجارب، ولا من لغة عادية، بل كلمات الله مصدرها الغيب من اللوح المحفوظ المحيط بكل شيء في العالمين، من تما جاء القرآن الكريم. فهذا الكتاب العظيم رسالة الله إلى الناس، يعني كنز، كنز عظيم. والله إن المتدبر في القرآن وفي آياته حينما يبصر مثل هذه الحقائق لا يأسى ويأسف، بنادم يجيه الأسى ويجيه الأسف أنه ما يمكنلوش يعني يتعمق في القرآن بالشكل اللي يروي العطش، نظرا لأنه العمر ما كيكفيش حقيقة. إذا كان هذا الكتاب من هذه الطبيعة ومن هذا الشأن فأي عمر يكفي لهذا؟ يكفيش عمر بنادم. ولذلك أمرنا أن نأخذ من القرآن على منهاج رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يغذي لطائف النفس. رأى النفس الإنسانية عندها أجهزة ديالها، خص شيء بنادم يكون مادي بدأ يشوف الجسد دياله بحال واحد الميكانيك، أبدا، هذاك ظاهر الوجود البشري. أما العمق والحقيقة والجوهر ديال الوجود البشري فهي نفسك التي بين جنبيك، وهذه النفس لها لطائف. لطائف يعني الأجهزة ديالها، كما أنه البدن ديالك حتى هو عنده أجهزة، عنده جهاز دموي، عنده الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، حتى النفس عندها الأدوات ديالها، وهذه الأدوات هي خصها التغذية، خصها دم، دم يغذيها، كما أن الدم في الجسم يغذي كل الكيان المادي اللحمي العظمي العضلي إلى آخره من الجسم البشري، فكذلك النفس تحتاج إلى غذاء يغذي لطائفها باش تخدم الأدوات ديالها، ما تبقاش اللطائف ديالك معطلة. ولذلك تجد الإنسان لا يبصر ولا يسمع ولا يتذوق، عينيه محلول ولكن لا يبصر، وودنيه يسمع ولكن لا يسمع، واللسان دياله ذواق ولكنه لا يتذوق، لأن أجهزة النفس الذوقية من السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عنده معطل بسبب الران أي الوسخ من الذنوب. الزفت ديال الذنوب كيتجمع يسد ويختم على الأبصار وعلى الأسماء، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا حال الكفار أجمعين مع الأسف، وحال كثير من المسلمين مع الأسف. فإذن التغسيل لهذه الأجهزة إنما يقع بغذاء الروح وغذاء النفس، وهو القرآن العظيم، هو الذكر. لا بد للمؤمن أن يكون ذاكرا لله الصباح والمساء باش يطهر الأدوات ديالو ويدير صيانة للطائف النفسية، وإلا بغير هذه الصيانة حتى ولو كانت مشتغلة صالحة مع المدة كتعطل عن العمل كأي أدوات من العالم المادي، إلا خليتها ما خدمتهاش وما نظفتهاش تجي تلقاها صدات، قد صالحة للإعمال ولا للاستعمال. ورب العالمين لحكمة عظيمة نزل القرآن على أنه ذكر باش يخلينا ننتبهوا كيفاش نتعاملوا مع القرآن لنتذكر، وجعل مهمة محمد عليه الصلاة والسلام التذكير، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومن هنا عندنا آية عظيمة في كتاب الله جل وعلا، هي قوله سبحانه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذه آية واضحة جدا في المنهج الذي به أنزل الله القرآن. نزل رب العالمين القرآن من عنده لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بجوج ديال المراحل وبجوج ديال الطرق. وحدة، طريقة الأولى كتتعلق بالقدر الإلهي الذي لا يعلم الإنسان منه حكمة إلا ما أشار إليه القرآن الكريم إشارة، بل حكمه على الإجمال مغلقة هي عند الله جل وعلا. واحد النزلة ديال القرآن بلد ما عارف عليها والو، طبيعتها كيفاش دايرة لا نعلم عنها شيئا، هي في علم الله وحده وحكمها عنده وحده. ونزلة الثانية ديال القرآن أو الطريقة الأخرى ديال نزول القرآن رب العالمين أعطاها لنا، أي أعطانا حكمتها، لأن المقصود بديك النزلة الثانية باش يستفدوا الناس، ولذلك ما يمكنلكش تستفد من واحد حاجة ما كتعرفهاش. فعلمنا الله ذلك تعليما. النزلة الأولى هي إنزال القرآن من عند رب العالمين إلى السماء الدنيا، وهو نزوله في ليلة القدر، وهو قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي الآية الأخرى: في ليلة مباركة. هذا الإنزال، نزل القرآن من عند الله للسماء الدنيا عبر السماوات السبع، نزل كامل من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، كله قرآن نزل نزلة واحدة تل السماء الدنيا مع جبريل أمين الوحي وفي حوزته، لأن رب العالمين أمن جبريل واستأمنه على كلامه جل وعلا، هو أمين السر الرباني فيما يتعلق بالكتب المنزلة، وعلى رأسها طبعا القرآن العظيم. هذا النزول هدف ليلة القدر لا نعلم عنه شيئا إلا أنه واحد الإشارة واحدة على أنه يعني قدر، قدر الله سبحانه وتعالى فكان. القرآن جزء من القدر الإلهي، لأن في هذه الليلة، هذه ديال ليلة القدر، رب العالمين كينزل القضاء ديالو للسماء الدنيا وكيعطيه الملائكة اللي مكلفين بتصريف الشؤون الإلهية في الأرض. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، من كل أمر أي من أمور القضاء والقدر، كل ما سيقع من أمر الله في الناس لتلك السنة ينزل من عند الله إلى السماء الدنيا وكيتعطى الملائكة المكلفين بالشغلات ديالهم. ولهذا الشيء الشياطين قبل القرآن كانت كتطلع للسماء الدنيا، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ولكن بعد القرآن فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا. يتصنطوا الصريف الكلام والأقلام مما عند الملائكة في السماء الدنيا مما يقع للناس، وكيجيبوا الأخبار للناس عبر الكهنة والسحر والعرافة وما شابه ذلك، الشيطان يعني. ولكن لما نزل القرآن تضربت السماء الدنيا بحراسة مشددة. هذه ليلة القدر كينزل فيها قدر الله عز وجل، ونزل فيها القرآن باعتباره قدر من قدر الله، نزل كامل في واحد ليلة واحدة، إن أنزلناه في ليلة القدر. إذن أش المعرفة ديالنا احنا بهذه الليلة وبهذا النزول ديال القرآن؟ ما عندناش أكثر من هذا الشيء كبني آدم، ما عندناش أكثر من هذا الشيء، على أنه كان قدرا من قدر الله قدره وتقديرا فنزل في ليلة القدر. هنا حدنا، وهو قول الله جل وعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، قدرون حق من قدر الله نزل وهو القرآن العظيم، ولا يكون قدر الله إلا حقا. رب العالمين ما كيتعاملش بالباطل جل وعلا سبحانه وتعالى، عن ذلك علو كبير. ثم جاءت مرحلة أخرى باش يتصرف في الناس، فلما جاء باش يتصرف في الناس ما نزل شيء دفعة واحدة، نزل بالطريف بالطريف، وقرآنا فارقناه لتقرأه على الناس على مكتين، على مكتين يعني في مسافة زمنية تعيش بينتهم واحد المدة وتخلط معهم، تبات وتصبح وتصافر وتقاتل وتهدن وتبيع وتشري على مكتين، وانت عايش والقرآن كيجيك مصرف بالآيات بالآيات. ولذلك تعبير رباني في هذه الآية عجيب، عبر بالإنزال وعبر بالتنزيل، والعلماء يفرقون بينهما. في الأول قال وبالحق أنزلناه، المصدر ديال أنزل إنزالا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نزول. فالنزول عبارة شاملة للإنزال ولغيره الذي سيأتي وهو التنزيل. واختم الآية قال ونزلناه تنزيلا، كلام رب العالمين ما كيتعاودش. وقال العلماء لا ترادف في القرآن، ما كيناش واحد العبارة تقول هذه هي هذه، هذا ما موجودش نهائيا. ولذلك يقول كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، وخغير شدة راه بدلت المعنى، كما في قوله جل وعلا يسألونك عن المحيض يقول هو آذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. استخرج العلماء من ذلك أن قوله جل وعلا حتى يطهرن، يطهرن ماشي هو فإذا تطهرن، لأن طهرت تطهروا ماشي هي تطهرت تطهروا، هذيك فيها تضعيف زيد تضعيف، وهذاك التضعيف دل على أن المعنى تبدل. القرآن ما فيهش المعودة، ربي جل وعلا ما كيعود شيء كلامه، حتى ما بدا لك أنه متكرر ومكرر ما يسمونه بالمكرر ليس بمكرر إطلاقا، بل فيه شيء زائد من المعاني والحكم. ومن هنا قالوا في الفقه بأنه دابا غير مثال، ماشي الغرض ديالنا الفقه، ولكن باش نتأملوا أن العبارات القرآنية فعلا ثقيلة. قالوا بأن قوله جل وعلا حتى يطهرنا أي حتى ينقطع عنهن دم الحيض، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته حتى ينقطع عنها دم الحيض، لكن لما قال فإذا تطهرنا وراء انقطع دم الحيض ما عاودش يقول فإذا تطهرنا، فأفادوا من ذلك أي فإذا اغتسلنا من بعد ما نقطع دم الحيض وهي عاود كتعود تغتسل، فهذه طهارة زائدة، طهارة الأولى انقطاع الدم، طهارة الثانية الماء كتغسل. فمن هنا إذن أخذ هذا المنهج في التعامل مع القرآن، أن كل زيادة في المبنى، المبنى هو الكلام اللفظ، البناء ديال الكلمة الشكل ديالها، تزاد فيه رد بالك راه المعنى تبدل. فلما قال وبالحق أنزلناه ماشي هو ونزلناه، بحال هذيك حتى يطهرنا، فإذا تطهرنا تبدل الكلام. فقالوا أنزلناه أي إنزاله من عند الله إلى السماء الدنيا، وقالوا نزلناه أي تنزيله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام آية آية. فإذا دابا كيجي الشغل ديالنا احنا بنادم المسلمون أو المسلمين على الاختصاص، الشغل ديالنا ما يمكنكش تتعامل مع القرآن على أنه جملة واحدة تأخذ كامل وهو أنت استفدت منه. هل بعض السداج يقبط مصحف مصغر ميكرو هذاك الصغير ويعلقه؟ لا ينفعه شيء أبدا، لأنه هذاك شغل رب العالمين ماشي شغلك أنت، شغل رب العالمين هو اللي نزله كامل من عنده إلى سماء الدنيا. أما شغلك أنت تعمل معه بالآيات بالآيات مصرف، تعمل معه من باب ونزلناه تنزيلا، ماشي من باب أنزلناه، من باب أنزلناه كتخذو على سبيل العقيدة باش كتأمن بأن هذا القرآن ما جابو شي شيطان، سبحان الرحمن جابو ملاك من عند رب العالمين وبالحق أنزلناه. هذه عقيدة كتأخذها في عقلك وفي قلبك، ولكن الخدمة فين كينا؟ ماشي تما، الخدمة كينا فنزلناه تنزيلا. وهذا كلام عجيب فصله صاحب المفردات في غريب القرآن الكريم الإمام الأصفهاني وغيره من العلماء علماء القرآن. فإذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كان شيء هو حاشاه بليد لهذه الدرجة أن خصو 23 عام باش يحفظ القرآن أبدا، والأطفال كيحفظوه في سنتين أو في سنة، ولكن رب العالمين وهو العليم الحكيم ألقى القرآن على قلب محمد ليكون القرآن حياة في الأنفس وفي المجتمع. شو اللي القرآن روح في قلبك ما يمكنكش تأخذه جملة واحدة في دفعة واحدة وتقول أنا كنتذكر بالقرآن، لا يمكن، وإنما تأخذه على منهج الله في كتاب الله وكما أخذه محمد عليه الصلاة والسلام عن الله. هذا القرآن الكلمات دياله وزنة، لما تشد جملة واحدة غادي تدوز على السطح، السطح ديال الكلام، ولكن حينما تأخذه آية آية فها هنالك تجد أبواب القرآن تنفتح عن كنوز القرآن وتقع بقلبك حقائقه الإيمانية، لأنك ديك الساعة تأخذه على منهج التلقي، شد بالآية بالآية فتتدبر وتتذكر. وقرآنا فارقناه لي لا متعليل، يعني علاش فرقوا رب العالمين ونزلوا بالطريف بالطريف، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، اقطع عليه مدة عاد اعطاه الباقي، اعطيه بالطريف بالطريف، لتقع هذه الآيات حقائقها الإيمانية بقلب محمد عليه الصلاة والسلام تدبرا وتذكرا، وتحصل له الذكرى ولأصحابه ممن آمن به. وكذلك يجب على الإنسان الذي أراد أن يتعامل مع القرآن على أنه ذكر، ليتدبروا آياته، هذه الآية اللي كتفسر الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن، يمكنكش تدبروا كامل هكا تشدون تدبروا، لا آياته بالوحدة بالوحدة. فهذا إذن قرآن جمع في مصحف، نعم، ولكن انت باش تدخل المملكة القرآنية وتستافد من الكنوز والحقائق الإيمانية وجب إذن أن تتعامل مع القرآن آية آية ولا تخرج عن آية حتى تتذوق نعمة الذكر من الآية الأولى. ولذلك إذن سنشرع بحول الله جل وعلا وبمشيئته سبحانه في حلق من مدارسة القرآن على سبيل الذكر تطبيقا، إن هذا الكلام كيبقى نظري إذا لم يكن له أو لم تكن له نماذج تطبيقية فلا يدرى له مسلك عملي، فسنأخذ نماذج تطبيقية بحول الله من الصور والآيات التي أشار رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه والمسلمين أجمعين أن تتخذ ذكرا أو أورادا ذكرية تتلى صباح مساء من أوراد الصباح والمساء، باش نحاول نتعلموا فعلا كيفاش نستفدوا من القرآن في الحياة ديالنا وكيف نكون به ذاكرين لله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM،
3: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير

0: خير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عظماء في بلاد الإسلام، وما أكثر العظماء في تاريخنا، وما أحسن أثرهم، وما أجمل صنيعهم. ونحن نتحدث اليوم عن عظيم من هؤلاء العظماء الذين ملأوا الدنيا وشغلوا الناس قديما وحديثا، واختلفت فيهم الأنظار إلا النظر بأنه فريد في الزمان، وأنه عالم لا يشق له غبار، وأنه إمام يقتدى به رحمه الله تعالى. وعظيمنا هو شيخ الإسلام حقا، الإمام الكبير أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، وتيمية جدته ينسب إليها، وإخواننا كثيرا ما يخففون فيقولون تيمية وهي تيمية، وهو النطق الصحيح لهذا الاسم، فهو أحمد بن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولد سنة 61 و600 في حران، وحران هي كانت تعد من بلاد الشام في ذلك الزمان، هي اليوم جزء من الجمهورية التركية، بالقرب من بلدة أورفا في شمالي شرق تركيا، وهي بلدة موجودة عامرة الآن، وإن كان قد لحقها خراب فيما مضى. وشيخ الإسلام، من المناسب أن نتحدث قليلا عن هذا اللقب أو هذا الاسم. شيخ الإسلام كان في زمان الدولة العثمانية لقبا لوظيفة، فهو لقب رسمي إذن، فكان أقضى القضاة في الدولة العثمانية وأعظم العلماء المقربين من السلطان، والمفتي العام كان يلقب بشيخ الإسلام، فهو وظيفة رسمية. لكن شيخ الإسلام في زمان الإمام ابن تيمية وممن قبله فهو ليس بوظيفة رسمية بالطبع، بل يطلق على رجل شاب في خدمة الدين، وحفظ القرآن العظيم وكثيرا من السنة ومن أقاويل أئمة الإسلام، وكان متمثلا لهذه السنة في سلوكه وتصرفاته، وكان عالما مقتدا به، فيطلق عليه شيخ الإسلام. وقد كثر المسمون بهذا الاسم شيخ الإسلام على مدار التاريخ، لكن كان من أبرزهم حقا الإمام الكبير أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. وكان من أسرة علم، فأبوه عالم فقيه، وجده فقيه عظيم كبير، وقال فيه وجده وهو مجد الدين أبو البركات عبد السلام المشهور صاحب منتقى الأخبار الذي شرحه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، يقول فيه جمال الدين ابن مالك الإمام النحوي المشهور، يقول: أولينا للشيخ مجد الدين الحديد الفقه كما أولينا لداود الحديد، أولينا للشيخ مجد الدين الفقه كما أولينا لداود الحديد. فجده كان فقيها نابها بارزا، وأبوه كان فقيها أيضا عالما، فهو من أسرة علم، وأخوه عالم عبد الرحمن، وأخوه عبد الله أيضا عالم وبصير بالحديث والعربية، وابن عمه وابن عم أبيه أيضا من العلماء، وقد حصرت أسرته فوجدت أن أكثرها من العلماء العاملين رحمهم الله تعالى جميعا. التتار كما ذكرت في حلقة الإمام الكبير عز الدين بن عبد السلام كانوا قد أتوا إلى البلاد الشامية وهاجموا فيما هاجموا هذه البلدة حران، وقبل أن يطؤوها خرج منها أهلها هاربين، وكان من جملة من هرب آل تيمية هؤلاء، فأبوه نزح به إلى دمشق في هرب كبير هذه المناطق وفزع من سمعة التتار، وذكرت لكم طرفا من ذلك في الحلقة الماضية، حلقة الإمام عز الدين بن عبد السلام، ونزح به وعمره 5 سنوات في سنة 66 و600، وحفظ العلم وأقبل على كتاب الله تعالى فحفظه وعمره 7 سنوات، وأقبل على طلب العلم طلبا عجيبا. هنالك مقومات لهذا الرجل الكبير في الحقيقة حتى برز ذلك البروز، فإن عصره كان عصر علم، كان في علماء كثيرون جدا، كان في عالم الدين البرزالي والإمام الكبير المزي المحدث الكبير بل يكاد يتفرد بالحديث في زمانه، وكان فيه تقي الدين السبكي وهو إمام كبير أيضا، وفيه جملة من العظام أمثال الذهبي وابن كثير وابن القيم رحمه الله تعالى والصفدي الأديب وعلماء، وأقضى القضاء ابن السبكي عبد الوهاب بن علي السبكي، يعني كان هناك جملة كبيرة من العلماء وعلماء كبار لا يستهان بهم. نعم الحالة السياسية فيها فوضى، فيها اضطراب، فيها شيء كثير مماثل لما ذكرته عن الإمام عز الدين بن عبد السلام وعصره وحياته، فإن عز الدين بن عبد السلام توفي في سنة 60 و600، وجاء شيخ الإسلام في سنة 61 و600، فكان الله أراد أن يعوض هذا بذاك كما حدث في الشافعي وأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى توفي سنة 50 و100، وجاء الشافعي ليولد في السنة نفسها رحمة الله تعالى على الجميع. وحسبكم بابن دقيق العيد إماما كبيرا عظيما يقول عن ابن تيمية، يقول ما ظننت أن الله تعالى بقي يخلق مثلك، ويقول الحافظ الكبير المزي يقول لا والله لا رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه ولا رأيت أتبع لله ورسوله منه. هذا يقول الحافظ الكبير إمام الشام وأمير المؤمنين في الحديث في زمانه الإمام المزي الحافظ صاحب تحبة الأشراف في معرفة الأطراف وصاحب الإكمال تهذيب الكمال المشهور الحافظ المزي، الذي هو أصل تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. فإن قال هذا فلكم أن تعلموا إذا مقدار هذا الرجل. ويقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وهو من هو نقدا للرجال وعلما بأحوالهم وبشؤونهم وبمن تفوق منهم وارتقى وارتفع، يقول لو حلفت بين الركن والمقام على أني لم أرى مثله، لم ترى عيناي مثله ولا رأى هو مثل نفسه، لا حلفت وما حنثت. فهو ساحل، فهو بحر لا ساحل له وكنز لا نظير له. هذا شهادة الإمام الذهبي فيه. وهؤلاء أئمة كبار وتقي الدين السبكي على ما كان بينهما من معارك كلامية وفكرية فقهية، مع ذلك يقول إن مملوك، يعني يقصد نفسه تقي الدين السبكي، يعلم أن هذا الرجل كذا وكذا، وظل يمدحه في سطور كثيرة. والزملكاني على، يعني ما أقول عداوة، لكن على تنافس كبير بينه وبين ابن تيمية، يقول لم يرى منذ 500 سنة، وفي رواية عنه منذ 400 سنة أحفظ من ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن هذه شهادة أهل عصره أو عظماء أهل عصره فيه. إذن ما هي العوامل التي أدت إلى نبوغه وبروزه؟ في الحقيقة أولى العوامل كثرة ابتهالاته واستغاثاته بالله تبارك وتعالى. فيقول الحافظ الذهبي كان أو لم أرى مثله في استغاثاته وابتهالاته وإقباله على الله تعالى، كان له أذكار يدمنها بكيفية وجمعية، بكيفية بطريقة يعني، وبجمعية يعني باجتماع قلبه على الله تعالى. وكان إذا صلى الفجر أخذ في الأذكار ثم يدعو دعاء مؤثرا ثم ينقلب إلى أصحابه. ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى رأيته مرة وقد صلى الفجر ثم إنه ظل يذكر إلى قريب انتصاف النهار، إلى قريب انتصاف النهار، ويقول هذه غدوتي ولو لم أتغد بها لسقطت قواي. واسمعوا ماذا يقول حتى نعلم أيها الإخوة أن العلم ليس كتابا يفتح فقط، إنما هو هبة من الله تعالى، وهو منحة يمنحه الله تعالى من شاء من عباده. ولا يبقي الله تعالى علم عبده على مدار العصور إلا أن يكون علما نافعا قد رضي عنه الله تعالى في الجملة. اسمعوا ماذا يقول. يقول: إني انشقت علي مسألة أخذت في الاستغفار، فربما استغفرت أكثر من 1000 مرة حتى ينحل الإشكال، أو كما قال رحمه الله تعالى، اسمعوا، أكثر من 1000 مرة حتى ينحل الإشكال. ويقول: ربما خرجت إلى المساجد المهجورة حتى يعني لا يراه أحد، وإذا صعبت علي مسألة وأمرغ وجهي في التراب وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني، قال: فأرجع وقد فهمت المسألة. لماذا؟ لأن قضية قضية قلوب، فإذا الله تعالى فتح قلبه فهم المسألة وأزال الإشكال عنه. لذلك هو عرف السر فأقبل على المولى واستغاث وابتهل وذكر الله تعالى كثيرا، وكان كثير الاستغاثة، كثير الابتهال، كثير الاستعانة بالله. وهذا من أولى الأمور التي يتقرب بها العبد إلى مولاه ويرجو بها عطاءه، وهو أخذ بها على غاية كما سمعتم. الأمر الثاني أو الركن الثاني من عوامل نبوغه العجيب وتجاوزه لأكثر علماء عصره، بل لأكثر علماء من تقدم من المسلمين، هو حفظه. وكان حافظا عجيبا، يعني وهو طفل قد حفظ القرآن، قد بلغ 7، وهذا سهل، إن كثير من الناس قد حفظوا القرآن وهم في هذا السن. لكن كان أبوه مرة قد ألح عليه في الخروج إلى بستان معه ومع إخوته، فألح في الرفض هو رحمه الله تعالى، فلما عادوا قال: كسرت قلوب إخوتك، فلو خرجت معنا ماذا يضيرك؟ فأشار إلى كتاب بيدي، وكان طفلا صغيرا، قال: يا أبتي قد حفظت هذا. فقال: حفظته؟ تعجبا أبوه. قال: نعم. فقال: اقرأه علي. فقرأه عليه عن ظهر قلب، وقد حفظه في تلك المدة اليسيرة. وكان هو كتاب جنة المناظر، أي الجنة وهي مكان الحصين، ووقاية المناظر من الزلل يعني والسقوط. فهو حافظ إلى درجة كبيرة، ويقول عنه: ما وقعت عيناه على كتاب إلا انتقش في ذهنه. هناك حادثة عجيبة تدل على حفظه، أنه لما سجن السجنة الأولى في مصر كانوا قد أبعدوا عنه كتبه، فكتب كتبا صغارا وكبارا، هذا كلام شيخ الإسلام ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى، كتب كتبا صغارا وكبارا، وفيها من الأدلة والأحاديث والآثار وأقوال المصنفين وأسماء كتبهم وأقاويلهم، عزى ذاك كله إليهم فاختبرت فلم ير بها خطأ. كتبا كبارا وصغارا كتبها عن حفظه وعن ظهر قلب. إذن هذه الحافظة العجيبة سهلت له الكتابة والتصنيف السريع، فكان يكتب كتبا من حفظه، ويكتب ما بين الظهر والعصر، يقولون ما لا يستطيع كاتب أن يكتبه في أسبوع، فقد أوتي قوة على الكتابة وإقبالا عليها عجيبا. إذن الحفظ والحافظة هذه العجيبة رزقها كانت من أسباب نبوغه العلمي في الحقيقة. أيضا تعرضه لشؤون المسلمين وأحوالهم. العالم إذا ما نزل إلى المسلمين وعرف أحوالهم وشافههم وسمع منهم وحاول أن يحل إشكالاته واستفهم منهم وتكلموا معه، يبقى العالم في برج عاجي كما يقال، يبقى بعيدا عن مشكلات الشعب، يبقى بعيدا عن أحاسيس الشعب ونبضه. فمثل هذا العالم يفيد نعم، لكن لا تكون فائدته كلية أو لا تكون فائدته كاملة، إن كان صح يعني السياق. الفائدة الكاملة تكون بالنزول إلى الناس والجلوس إليهم والمكث معهم ومناقشتهم ومحادثتهم، هنا تتضح الفائدة وتكتمل. هكذا كان شيخ الإسلام رحمه الله، كان يكثر من هذا الأمر، وينزل إلى الناس ويسمع منهم ويستجيب لهم في كثير من الأحيان، وهذا سيأتي في ثنايا الحديث عن شجاعته وقوته وصدعه بالحق وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر رحمه الله تعالى. أمر الرابع كثرة تآليفه كثرة عجيبة، فقد بلغت قرابة 900 مصنف، هذا عدا عما أهمله أصحابه عنه فلم يضبطوه ولم يكتبوه. مثال في التفسير، قال عنده أو له 30 مجلدا في التفسير، لكن أصحابه ما ضبطوا عنه ولا كتبوا إلا هذا القدر. وأيضا من أمثلة أن الرجل كان يأتي للاستفتاء فيكتب له شيخ الإسلام نص الفتوى، فيأخذ الرجل يذهب يطلب شيخ الإسلام من تلامذته أن يبيضوا هذه الفتوى، أن يأخذوها يبيضوها ينسخوها حتى لا تضيع فيكسل عنها أو يعجز، فيذهب الرجل بفتوى وقد تبلغ رسالة صغيرة ولم تنسخ ولم تبيض ولم يستفد منها الاستفادة الكاملة. هذا عدا عن أن أعداءه كانوا يشترون كتبه ليتلفوه، في ظاهرة مؤسفة لكن هذا هو الواقع، كانوا يشترونها ويتلفونها ويمزقونها، وهذا من الحسد المذموم، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. الكوارث التي مرت على العالم الإسلامي أيضا بعد ذلك أذهبت عددا من كتبه، لكن بقيت منها جملة صالحة وهي التي ضمنت أكثرها في الفتاوى، مجموع الفتاوى 37 مجلدا، وهنالك كتب غير ذلك موجودة مثل درء تعارض العقل والنقل وغير ذلك من مجلدات الكبار، منهاج السنة النبوية إلى آخره، هي كتب كثيرة له رحمه الله تعالى. من أسباب نبوغه أيضا الواضحة أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وجرأته في ذلك، جرأة تشبه جرأة الإمام الكبير عبد العزيز بن عبد السلام أو العز بن عبد السلام سلطان العلماء، كان يشابهه في الحقيقة في مجالات كثيرة من حيث الجرأة العجيبة وعدم المبالاة والصدع بالحق وعدم المبالاة في ذلك وعدم المداراة. يعني لما جاء قازان كان سلطان التتار، وهو طبعا حفيد لأولئك الكفار الذين جاءوا في زمان بغداد وما فعلوا في العراق وبلاد الشام وهزموا في عين جالوت. والعجيب أنهم عندما هزموا، ذكرت ذلك في الحلقة السابقة حلقة عز الدين بن عبد السلام، عندما هزموا وولوا إلى بلادهم مندحرين ابتدى الإسلام يدخل في قلوبهم سبحان الله، فأسلموا وصاروا مسلمين. لكن مع إسلامهم قوم يسلمون لأول وهلة، ما زال بقي عندهم بقايا وشوائب من الوثنية من الظلم من الطغيان من ومن، فأتوا على البلاد الإسلامية بعد ذلك 3 مرات، كلها في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. في مرة من المرات، وهي وقعت شقحب المشهورة في سنة 270، وكان تتار مسلمين لكن جاءوا طغاة مستكثرين، فجاء سلطان قازان معهم، فدخل عليه شيخ الإسلام ومعه جملة من الفقهاء ومعه قاضي القضاء أبو العباس وغيرهم من بلاد الشام يعني، فكلم قازان بكلام عجيب، قالوا إنه ما زال يقترب من قازان حتى ألصق ركبته بركبته، وهذا عجيب، سلطان التتار أو المغول له هيبة عظيمة جليلة، وكلمه بكلام صعب وقال كان أبوك وجدك كافرين ولم يفعل فعلك في الديار الإسلامية، وأنت جئت تستكثر من كذا وتريد كذا وتريد كذا، وصار يحذره ويذكره بالله. فقال من هذا الشيخ؟ فقال هو فلان ابن فلان. قال والله ما رأيت أثبت منه وما رأيت أشد هيبة منه، وإنه قد كلمني بكلام هبته واعتقدت فيه أو كما قال قازان. ثم قال يعني ادعو لي، فدعا له بدعاء أكثره عليه لو فهم، وقال اللهم إن كان هذا جاء عبدك هذا قد جاء نصرة لدينك وكذا فأعنه، وإن جاء استكثارا من الدنيا وبغيا وعدوانا فأهلكه وافعل به وافعل، وهو يؤمن على دعائه يقول أصحابه كنا نجمع أطراف ثيابنا مخافة أن ينزل علينا دمه في أي لحظة، يعني قازان أمر بقتله. فلما خرج قال قاضي قضاء أبو العباس كدت تهلكنا والله ما نصحبك بعد ذلك. قال أنا والله لا أصحبكم أيضا لأنهم أكلوا من طعامهم وهو رفض أن يأكل من طعامهم. فقال له لماذا لا تأكل قازان؟ قال والله كيف أكل من طعامكم وهذا الخشب الذي من حطب الذي أوقدتم به النار هو من حطب المسلمين، وهذا الغنم من غنم المسلمين، فكيف آكل من طعامكم إذن؟ ما قبل. حينما خرجوا قال والله لا نصحب، قال أنا أيضا والله لا أصحبكم. فذهبوا وكانوا عصب وهو مفرده. قال فما لبث أن اجتمع عليه الأمراء والخواتين. الخاتون هذا لقب عند التتار، يعني أمراء الكبار، يتبركون برؤيته، هكذا الرواية. قال فما لبث أن اجتمع عليه قرابة 300 أمير وفارس. قال ونحن ما لبث أن ظهر علينا جماعة من اللصوص فشلحونا، يعني أخذوا ما عندها من أموال وكذا، ونحن عصبة وهو مفرده حماه 300 أمير وكبير من كبرائهم. سبحان الله العظيم. هذا يدل على أن من كان مع الله وأخلص له كان الله تعالى معه جل جلاله. ولما خلت الشام من نائب للسلطنة، هذه أيضا واقعة رائعة في المعروف والنهي عن المنكر، طلبوا منه علماء والفقهاء، بل طلب منه أمراء الجيش، قالوا له اذهب إلى الملك الناصر، وكان طبعا سلطانا من سلطان المماليك، كان قد ولى إلى مصر هربا من التتار، وانصحه حتى يرجع لنقف جميعا في وجه التتار. فذهب على خيل البريد، وخيل البريد هي الخيل السريعة جدا، التي خيل يركض مدة طويلة إلى محطة فيجد الساعي خيلا جاهزا يركبه، وهكذا حتى يصل في المسافات البعيدة تستغرق شهورا، يصل في أيام معدودات. هذا خيل البريد مشهور. فركب في خيل البريد إلى السلطان الناصر الملك الناصر، وكلمه بكلام صعب، واستنبط وتلا عليه آيات الجهاد، وقال له إنكم إن لم ترجعوا إلى الشام وتحموا أهله وتقاتلوا معهم استبدل بكم أهل الشام غيركم، استبدل بكم أهل الشام غيركم. وخوفه، فرجع الملك الناصر معه، وقفوا للتتار وقفة رائعة. فلما سمع ابن دقيق العيد ما استنبطه شيخ الإسلام من القرآن في هذا الموقف أعجب به أيما إعجاب. ولما خلت أيضا بلاد الشام من نائب للسلطنة كما ذكرت لكم، صارت هناك منكرات، أهل الفساد فتحوا حانات خمور، عملوا فعلوا كذا، فصار ينزل هو وأصحابه، وهذه يعني أيضا منقبة له، أنه كان يجمع له أصحابا فينكر المنكر معهم، ما كان يفعل ذلك بمفرده، بل كان يعلم الآخرين ويشجعهم ويدئبهم في الأمر والنهي. قال فينزلون إلى الحانات فيكسرون أوعية الخمور ويشققون ظروفها، وظروف الخمور هي مثل القرب يعني، ويعزرون أصحاب الحانات ويغلقونها، هكذا كان يفعل بنفسه رحمه الله تعالى، يعني كان يزاول الأمر والنهي بنفسه. يعني كثير من العلماء، بل أكثر العلماء اليوم، لو قيل لم تكلموا عن أمر المعروف والنهي عن المنكر لا تكلموا عنه في مجلدات، ما عنده مشكلة، لكن لو قيل طبقوا ولو واحدا بالألف مما تقولون لعجزوا عنه ونكصوا. بينما هذا الإمام الكبير كان يتحدث عن المعروف والنهي عن المنكر وكان يزاول ذلك بنفسه، وكان يقوم على ذلك بنفسه رحمه الله تعالى. هذا يعني يدلنا أنه فعلا من أسباب النبوغ هذا، فإن أكثر علماء عصره قد نكصوا عن ذلك وخافوا من صنيعه ومن فعله رحمه الله تعالى، لكنه تقدم ولم يأبه رحمه الله. أيضا من أسباب نبوغه الكبيرة اتساع دائرته في العلوم، يعني ناظر إلى كتبه يرى أنه قد كتب في كل شيء تقريبا، كتب في علوم التفسير كتابات رائعة جليلة ومحصت وبينت ولها تحقيقات لا يسع المجال ذكرها الآن، لكن الأستاذ محمد الجليند ذكر أيضا في 3 مجلدات تراث شيخ الإسلام في التفسير، وإن لم يأتي به كله أيضا. الفقه، نظرت إلى الفقه فقد كان له قصب السبق فيه، فهو الفقيه الذي لا يشق له غبار، فكان في بداية أمره حنبليا، وهو من جملة الحنابلة ومن جملة مدارس الحنابلة، لذلك ذكره ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في طبقات الحنابلة، ويذكر هو في طبقات الحنابلة ولا شك، وهو قد ورث المدرسة الحنبلية عن أبيه وما زال يدرس فيها رحمه الله تعالى، فهو من جملة الحنابلة ولا شك، لكن فقهه تجاوز المذهب الحنبلي المذاهب الأربعة، بل تجاوز المذاهب الأربعة إلى المذاهب الأخرى 8 معها الزيدية الإباضية الظاهرية الإمامية إلى آخره، بل جاز ذلك إلى الاستنباط المباشر من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يشق له غبار في ذلك الاستنباط. وهذا أدى به إلى أن جهر وصدع بأقوال ما احتملها علماء عصره، ما احتملها عنه علماء عصره ولا احتملوها له. ومن أوضح تلك الأقوال التي سجن بسببها أكثر من مرة ووقف علماء عصره في الحقيقة قوسا واحدة تقريبا ضده، رموه عن قوس واحد الطلاق بالثلاث، ورأيه أن

أن يصدع به، ولو كلفه ذلك ما كلفه رحمه الله تعالى. ففي فقهه ظاهر في الفتاوى الكبرى، له عشرات الآلاف من الفتاوى، نقل لنا بعضها، نقل لنا بعضها، وكان يفتي حتى وهو في السجن، يفتي ويستفتى في السجن، وتخرج الكتب والرسائل في السجن قبل أن يسحبوا عنه أو يسحبوا منه الورق والأقلام. وكان ذلك من أقسى المحن التي مرت به، كان في آخر سجنه رحمه الله تعالى، الذي ابتدأ منذ سنة 26 و700 إلى سنة 28 و700 حتى توفي وهو في السجن رحمه الله تعالى، وأخرج بآلة حدباء إلى الأرض الجدباء التي نسأل الله تعالى أن يحيل روضة خضراء بإذنه ومنه. إذن أيها الأحباب، هذه الفتن التي كانت تحصل عليه بسبب الفقه، أكثر ما كان سبب الفقه وفتاواه. وهنالك أيضا فتاوى في العقيدة قد ألبت عليه أيضا أكثر علماء عصره، وسجن بسببها أكثر من مرة رحمه الله تعالى، وقد سجن 8 مرات، ما بين سجن يستغرق شهورا إلى سجن يبلغ سنوات، فرحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، كل يبتلى على قدر دينه. والعجيب أنه مع كثرة سجنه وتعدد مرات ذلك السجن كان يظهر بشاشة غريبة ورضا عجيب لا يظهر ممن يصنع به مثل ذلك. ويقول الحافظ ابن قيم رحمه الله تعالى: فلا والله ما رأيت مثل رباطة جأشه وقوة نفسه وملاطفته لنا ونحن في أحوال صعبة. يقول: كنا في تمر علينا من الأحوال الصعبة الشيء الكثير، فما هو إلا أن آتي إليه وأسمع كلام إلا وينشرح صدري من ملاطفته لنا ومن انشراح صدره رحمه الله تعالى. وفي السجن الأخير لما أدخل إلى القلعة في دمشق نظر إلى بابها وقال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. والطريف أنه على تبحري في علوم القرآن يقول في سجنه الأخير، يقول: قد ندمت على أني قد ضيعت، يقول ضيعت هكذا، أكثر أوقاتي في غير علوم القرآن، وقد فتح علي في سجني هذا من علوم القرآن ما يتمناه الكثير، أو كما قال رحمه الله تعالى. فكان في الحقيقة في يدين النظر في القرآن ويكثر ختمه، ولما سحب منه الورق والأقلام ظل يقرأ القرآن، فختمه أكثر من 80 مرة رحمه الله تعالى إلى أن توفي. إذن المحن المتواليات كانت بسبب فتواه في الفقه وفي العقيدة. إن نظرنا أيضا إلى علومه نجد أنه قد تضلع من العربية وفهمها، وتضلع من علوم المنطق. ولنا وقفة هنا، ذاك أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يذم المنطق كثيرا، يذم المنطق وعلوم المنطق، فلماذا تعلمه إذن؟ تعلمه ليرد على المنطقيين كما في كتاب رد على المنطقيين، كتاب مشهور، وليدرأ عن الشريعة الفلسفة المنطقية التي أقضت مضاجع كثير من العلماء في الحقيقة. يعني الذي ينظر إلى كتابه درء تعارض العقل والنقل، ولغة شيخ الإسلام لغة صعبة غير ميسورة، فالناظر فيها يحتاج إلى أن يكون طالب علم متمكن، ليس طالب علم بل متمكن، حتى يفهم ما يريد شيخ الإسلام ويرمي إليه رحمه الله تعالى. يعني درء تعارض العقل والنقل مجلدات كثيرة، عندما يقرأ الطالب الذي لا يفهم المنطق ما يستطيع أن يفهم، لا يستطيع أن يفهم أبدا كثيرا من المواضع التي كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يعني كان يرد على المنطقيين وعلى الفرق الإسلامية التي كانت آنذاك ومن أشهرها وأظهرها المعتزلة والجهمية، كان يرد عليهم ردا مستفيضا بلغتهم التي يفهمون وبطريقتهم التي يعرفون. لذلك كثر في ثنايا كتبه الألفاظ الصعبة والجمل المعقدة التي لا يكاد يفهمها إلا العلماء الكبار فرحمه الله تعالى. إن هذا معلوم لمن زاول كتب شيخ الإسلام وقرأها أو طلع على شيء منها، مثل درء تعارض العقل والنقل بالذات والرد على المنطقيين وهكذا بعض الكتب التي تحتاج إلى نظر روي.

0: وإلى فهم وإلى خلفية جيدة في الحقيقة لعدة علوم، لعدة علوم. فهذا علم المنطق وعلم العربي، علم الفقه، علم التفسير أو علوم القرآن إن شئت أن تقول، وعلم العقيدة الإسلامية فهو فارسها لا شك، فقد اطلع على كثير من أقوال السلف والخلف وأتى ببراهين ومقدمات لم يسبق إليها في علم العقيدة، كما قال الإمام الكبير الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وكتبه أيضا شاهدة بذلك، وكان جريئا في هذه المسألة في تقرير العقائد صادما لغيره، غير مبال بذلك ولا مدار، وهذا مشهور عنه رحمه الله تعالى ورفع منزلته ورضي عنه. إذن هذه من أسباب النبوغ، اتساع دائرته في العلم إلى الدرجة الكبيرة في الحقيقة. أيضا الشجاعة، الشجاعة في قول الحق الذي يعتقده وسجن بسببه كما قلت لكم مرات، والشجاعة حتى في مواطن يعجز عنها عظماء الرجال، فهذه واردة في سيرته بقوة، وهو معروف بها مشهور، كل من أرخ له ذكر عنه هذا رحمه الله تعالى. أيضا يا أيها الأحباب، من أسباب نبوغه، الأسباب الكبيرة لنبوغه، أنه شخصية متوازنة. أنا أشبهه في الحقيقة بالإمام الكبير وأمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك، ذلك الإمام الذي جمع جوانب كبيرة جدا من الاتزان الشخصية، إلا أن شيخ الإسلام كان فقيرا والإمام كان غنيا، ابن المبارك مشهور تاجر ومشهور وغني، لكن الجهاد على سبيل المثال شارك فيه ابن تيمية مشاركة رائعة جدا، يعني قضية قازان قلتها لكم، وكان قد أدهش العساكر المملوكية بشجاعته وثباته وفروسيته في المعركة، وعندما في بعض المعارك مع التتار، ما أدري معركة الثانية أو معركة شقحب الثالثة، قال لأحد أمراء الجيش أرني موقف الموت، يعني ذي يقف فيه يموت، هذا الموقف يعني، وهذا مشبه بالعمليات الاستشهادية اليوم، لأنه كان ينصر العمليات الاستشهادية بقوة، أنا ذكرت هذا قبل ذلك بتفصيل طويل، كان ينصرها بقوة، والذي يريد أن يعرف هذا يرجع إلى رسالة لطيفة له، قاعدة في الانغماس في العدو ما هو نصر هذا، يعني هذه العمليات نصرا مؤزرا رائعا جدا، يدل على فهم في الحقيقة وضبط علمي شرعي قوي. قال أرني موقف الموت، فأراه إياه مقابل العدو على سفح، عندما ينزل العدو كالسيل هناك تقف، فوقف قال قبل ذلك رأيته ينظر إلى السماء ويستغيث ويبتهل ويكثر من الذكر، ثم حال بيني وبينه الغبار حتى رأيت بعد المعركة، قلت له أبشر فإن التتار قد انحصروا في سفح هذا الجبل، فحمد الله تعالى وأثنى عليه رحمه الله تعالى. أيضا من أسباب نبوغه كراماته التي اشتهر بها يا أحبابنا، والكرامات كما قلت لكم ثابتة لأولياء المسلمين بشرائطها الشرعية المعتبرة، فكان هو صاحب كرامات مشهورة، وذكر أبو حفص البزار في الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر جملة من كراماته الكثيرة في أكثر من 7 صفحات، لكن أريد لكم هذه فقط وهي مهمة جدا للغاية، أنه لما جاء الأمراء للخروج إلى التتار في 270، قال لهم إنكم منصورون في هذه الوقعة وإنهم مخذولون، قالوا قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، أي أنكم منصورون، فلما أكثروا عليه أقسم لهم أكثر من 70 يمينا، تصوروا أكثر من 70 يمينا إنهم منصورون وإن التتار مخذولون، ما يقوم بهذا إلا رجل أعلمه الله تعالى بوسيلة، وهي نسميها الكرامة نحن، أعلمه الله بوسيلة من الوسائل، إما رأى ذلك في منامه أو وقع في ذلك قلبي الله أعلم. اسمعوا، قال فلما أكثر عليه الأمراء الجيوش ومن أين لك هذا، قال قد كتب في اللوح المحفوظ أنهم مخذولون هذه المرة ومنهزمون، لا تكثروا علي، هكذا يقول لهم، وهذا يدل طبعا على كرامة واضحة وجليلة وعظيمة له رحمه الله تعالى. وفي 99 و600 لما جاء التتار في مجيئهم الثاني، أخبر السلطان أنهم لن يقع منهم شيء في إيذاء المؤمنين، وإنما همهم المال، وهذا الذي حدث، ويقول الحافظ الكبير ابن القيم وهو من أخص تلاميذي ويأتي الحلقة القادمة عنه إن شاء الله تعالى، يقول: كان هنالك أشياء في الباطن عزمت على الأخذ بها ولم أنطق بها لأحد، فكان يخبرني بها رحمه الله تعالى، ما نطقت بها أبدا، يقول، فكان يخبرني بما عزمت به ولم أنطق بذلك ولم أخبر بذلك أحدا. ويقول: حدثني عن أمور كبار وأحداث عظام ستجري في المستقبل، قال: رأيت بعضها وأنا أنتظر وقوع الآخر. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر لهما. فدائرة كراماته واسعة والحديث عنها يطول إلى الدرجة الكبيرة. من أسباب نبوغه أيضا التخصص لما نذر نفسه له، يعني ما كان صاحب وظائف، ما كان متزوجا، هكذا رحمه الله أن السنة الزواج، لكن هو لم يقع له أنه تزوج، على أنه عاش 67 سنة ما نعلم أنه تزوج ولا تسرى رحمه الله تعالى، فرغ نفسه لما نذر نفسه له، فما كان لا صاحب زواج ولا أولاد ولا أهل ولا وظائف حكومية يعني ولا راتبا من الدولة ولا أي شيء، فقد كان زاهدا إلى أبعد معاني الزهد. وكان كثيرا ما يقول: أنا لست بشيء، أنا ما في شيء، أنا ما لي شيء، ويقول: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. والمكدي هو الفقير السائل الملح الذي يلح كثيرا على الإنسان، يسمى بالمكدي. فيقول: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. فكان يعني زاهدا فقيرا ما عنده شيء من حطام الدنيا، وكان تأتيه الهدايا الطائلة من أصحابه وغيرهم، فما يمسي وعنده شيء منها، بل يفرقها على أصحابه وعلى الفقراء وعلى الناس، ما يبقى له شيء. وربما يأتيه رجل ليس عنده عمامة فيأخذ عمامته ويقطعها نصفين، يعتم بنصفها ويعطي الآخر نصفها، إلى هذا الحد. وربما جاد ببعض ثيابه إذا سئلها رحمه الله تعالى وغفر له. إذن يعني هذه العوامل أدت إلى بروز هذه الشخصية العجيبة التي كما قلت لكم ملأت الدنيا وشغلت الناس قديما وحديثا، وكان الناس فيها مختلفين. فأصحابه رحمهم الله تعالى أطروا عليه وأثنوا وبالغوا في ذلك كما يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وأعداؤه بالغوا في عداوته على أنه يقول، اسمعوا ماذا يقول الحافظ الذهبي في إنصاف، وهذا الرجل الذهبي رحمه الله تعالى سيأتي حديث عنه إن شاء الله تعالى في سلسلة قادمة، لكنه كان إذا قيل الحافظ الذهبي نتذكر الإنصاف، كما إذا قيل شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا قيل ابن تيمية نتذكر العلم، وإذا قيل ابن المبارك نتذكر الجهاد، وإذا قيل عز الدين عبد السلام نتذكر الأمر معروف والنهي عن المنكر، وإذا قيل ابن القيم نتذكر الرقائق والانكسار وعلم السلوك، وإذا قيل الشافعي نتذكر الاستنباط والذكاء والفهم، وإذا قيل أحمد نتذكر الصبر على المحن. هذه فائدة سير العلماء رحمه الله تعالى، فكل له ميزة أولى. فإذا قيل الذهبي نقول هو الإنصاف، فيقول نقول مشهورة ذكرتها لكم، يقول: لو حلفت بين الركن والمقام على أني لم أرى مثله ولم يره هو مثل نفسه فحلفت لما حنثت، فكان بحرا لا ساحل له وكنزا لا نظير له. يقول في إنصاف: على أني أخالف في مسائل أصلية وفرعية، يقول فالذهبي شافعي لا شك والإمام حنبلي، ويقول: على أني أخالف في مسائل أصلية وفرعية، يعني في مسائل من العقائد ومسائل من الفروع، لكني يقول: لكنه لو لاطف خصومه لكان كلمة إجماع، يعني أجمعوا عليه لو لاطفهم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان فيه حدة في المناظرة والمخاصمة، وكان ربما أهان خصمه من شدة فهمه للأمور ويرى أن المقابل ما فهمها، ففي المناظرة ربما أهانه واشتد عليه واحتد فيغضب هذا وتنشأ العداوة. والعداوة هذه كانت غالبا بغير إنصاف. مثال: جاء أبو حيان تعلمون أنه عالم العربية الأكبر بعد سيبويه، وهو من الأئمة الكبار النحويين. لما قابل شيخ الإسلام وتباحث معه أعجب به إلى الغاية، ومدحه بأبيات قيل إن أبا حيان لم يقل أفحل منها ولا أحسن، طيب، في مدح شيخ الإسلام. وأعجب بي إعجابا عظيما. جرت مسألة في كتاب سيبوي، قلت لهم شيخ الإسلام ما عنده المداراة. هو يقول حافظ الذهبي، يقول هذا الرجل ما كان عنده مداراة للخصوم ولا مداراة لأرباب الدول، ولا كان يسلك ذلك المسلك. فجرت مسألة في كتاب سيبوي، فقال يفشر سيبوي، يعني يكذب سيبوي أو يأخطأ سيبوي. فتعجب أبو حيان، قال كيف تقول هذا؟ وكان أبو حيان يعني سيبوي يعني عندهم هو نبي النحو كما يقولون. فعجبوا، كيف تقول هذا؟ قال هنالك 100 خطأ في القرآن في كتاب سيبوي لا تفهمه أنت ولا هو. يعني اسمع هذا كيف يعني، يعني فجأه بكلمة أو بجملة ما تحملها أبدا أبو حيان، وهي كلمة صعبة لا شك جدا جدا. وكيف يقول هذا عن سيبويه؟ سيبويه إمام النحو الأكبر يعني. فعاداه معاداة هائلة صعبة بعد أن أثنى عليه ومدحه مدحا كبيرا جدا. هذا مثال لما قاله الحافظ الذهبي، لو لاطف خصومه لكان كلمة إجماع، فإنهم معترفون بفضله، مقرون بندورة خطئه، مقرون بندورة خطئه، ندرة خطئه أن خطأ نادر جدا، ومعترفون بفضله وأنه بحر لا ساحل له وكنز لا نظير له. هذا تقرير الحافظ الذهبي. فهو يعني مثل هذه المواقف جلبت عليه عداء في الماضي وفي الحاضر، وهنالك طبعا إلى اليوم كلام طويل، قلت لكم هو ملأ الدنيا وشغل الناس، كلام طويل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ورميه باتهامات لا أصل لها في الحقيقة، ومنها جملة جاءت بأخطاء تاريخية مثل ابن بطوطة وغيره، قال دخل دمشق وسمع من شيخ الإسلام كلاما في العقيدة ما يقبل أبدا ولا يقول به شيخ الإسلام مستحيل، ويؤدي إلى تجسيم، هو بريء منه رحمه الله تعالى وغفر له، مستحيل، وكان في السجن أيام زيارة ابن بطوطة لدمشق، مع ذلك يعني تهم بهذا وتهم بكلام غير مقبول أيضا. فأدى ذلك كله إلى ماذا؟ مثال، كان هنالك عالم هندي اسمه علاء الدين بخاري، جاء من الهند واستقر في دمشق، فذكر له بعد وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر له عدد من مقالاتي واختياراتي لتفرد بها. حصلت نفرة بسبب هذا الأمر من علاء الدين بخاري، وأدى به عدم إنصافه إلى القول بماذا؟ شيء عجيب، إلى من قال إن شيخ الإسلام أن ابن تيمية وشيخ الإسلام فهو كافر. فجاء ابن ناصر الدين رحمه الله تعالى وألف كتابا رائعا ذكر فيه من ذكر أن ابن تيمية هو شيخ الإسلام من علماء المسلمين، من كبار علماء المسلمين، بلغوا أكثر من 80 رجلا عالما فحلا كبيرا من علماء المسلمين سموه بشيخ الإسلام، ومن الموافق له ومن المخالف، يعني الحافظ السيوطي، الحافظ السخاوي، الحافظ ابن حجر العسقلاني، الحافظ الذهبي، الحافظ ابن كثير، وأقوال كثيرة الأكثر من 80 رجل نصوا على أنه شيخ الإسلام. وهذا يعني يدل دلالة واضحة على أن العداوة لم تكن عداوة منصفة في أكثرها، بل كانت قائمة على حزازات وقائمة على أمور لا حقيقة لها في واقع الأمر، لا حقيقة لها في واقع الأمر. نحن اليوم إذا طلعنا آثاره لعلمنا أن الزمان لم يجد بكثير من أمثاله رحمه الله تعالى. هذه الشخصية المتوازنة نحن بحاجة إلى حفظ آثارها والتمهل في شأنها في الحقيقة، التمهل في شأنها. يعني إنصافه لخصومه عجيب، مع أن خصومه كانوا غير منصفين معه، يعني سعوا حتى في قتله، وكانوا يقولون للسلطان اقتله فإنه ضال إلى هذا الحد. مع ذلك لما تهيأ له للسلطان مصر المملوكي أخرجهم من السجن وأراد أن يقتص من أعدائه من العلماء، وقال هؤلاء سعوا في قتلك وسعوا لعزلي، يريد السلطان يضرب عصفورين بحجر لينتقم منهم لأنهم سعوا في عزله ولأنهم تكلموا في ابن تيمية، يريد أن يستخرج فتوى من ابن تيمية بقتلهم. فقال لما انتبهت إلى هذا عظمتهم وعظمت حالهم وقلت إن قتلتهم لا تجد مثلهم أبدا. لذلك كان قاضي ابن مخلوف قاضي المالكية يقول ما رأينا أشد إنصافا من ابن تيمية، سعينا في قتله وسعى في خلاصنا وسعى في خلاصنا. انظر عندما يتكلم عن الصوفية على سبيل المثال الذين كثر الحديث فيهم طويلا، قال الصوفية الناس فيهم على أقسام، منهم المغالي فيهم ويراهم أعظم المسلمين، هؤلاء أهل المبالغة وغلو، ومنهم من هو يراهم من جميعهم هم من المبتدعة والخارجين عن دين الإسلام، وهذا ذميم، بل القول الصحيح فيه أن طائفة من المسلمين مجتهدة اجتهدوا في الوصول إلى الحق، فمنهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات. وألحق بهم طوائف كانوا على التحقيق ليسوا منهم. اسمعوا يا إخوة، اسمعوا هذا الإنصاف العجيب. وأنا يعني في الحقيقة كنت قد كلمت الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله تعالى قبل أن يموت في هذه القضية، لأن كثر الكلام عن الصوفية، فأحببت أن أخذ منه القول الذي أعتقده ويراه حقا. قلت له يا شيخ، ألا نقول فيهم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم طائفة من المسلمين؟ يعني فيهم ظالم لنفسه، فيهم مقتصد، فيهم سابق بالخيرات، فيهم خيرهم خير وشريرهم شرير وهكذا. قال ثلاث مرات أو مرتين، الشك مني طبعا، قال هذا رأيي، هذا رأيي رحمه الله تعالى. وكان وكنت معه في مجلس خاص في ثلاثة أشخاص ليس غير. فهذا القول المنصف تماما من شيخ الإسلام منصف لهم، يقول ألحق بهم طوائف كانوا على التحقيق ليسوا منهم. يريد يقول مثل الحلاج ويتبرأ منهم، يتبرأ منه الصوفية، ومثل أهل الحلول والاتحاد. فيعني هذا القول في الصوفية قول منصف جدا في الحقيقة. ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: جئت لأبشره بموت عدو من أعدى أعدائه من العلماء والمشايخ. قال فانتهرني انتهارا عظيما، انتهر من ابن القيم انتهارا عظيما، وأقبل يستغفر للرجل ويترحم عليه. سبحان الله العظيم. ولما مات صدر الدين ابن الوكيل، وكان هو الوحيد الذي يثبت لشيخ الإسلام في المناظرة، وكان شافعيا، يثبت لشيخ الإسلام في المناظرة ويستطيع التناظر معه، شيخ الإسلام يقول الصفدي: رأيته في سوق الخير، مسجد سوق الخير في دمشق، قال يفسر القرآن فيغمض عينيه ويتزاحم الكلام على فمه تزاحما عجيبا، ويرد أقوال العلماء والمفسرين والصحابة والتابعين في التفسير بنصها يريدها، ويخطئ الأقوال الضعيفة وينصر الأقوال الصحيحة القوية. قال فتملكني منه العجب. والصفدي في الجملة من جملة مناوئيه، انظر ماذا يقول عنه رحمه الله تعالى. يعني كان عندما يتكلم ما يثبت له أحد من شدة اتساع دائرته في العلوم وحفظه للأدلة والآثار والأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. صدر دين الوكيل هو كان الذي يثبت له في المناظرة ويستطيع أن يناظره ويقوم معه. فلما مات جلس للعزاء عزى واستغفر له، وقال ما آسى على شيء إلا على تراب يأكل لسان صدر الدين بن الوكيل، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذن كان منصفا مع الخصوم إلى أكبر درجة. ويقول عن نفسه لطلابه قولا مهما جدا، قال قد ترون مني نوع مخاشنة، قد ترون مني نوع مخاشنة للخصوم، فهو هذا المقام يقول الذي أخاشنهم فيه مقام فيه صلاح لهم وللمؤمنين، فلا تقيسوا عليه، فهم علماء وعباد وأولياء لله تعالى، ويمدحهم أشد المدح وأحسنه. معنى قلت لكم أن بعضه قد سعى حتى في دمه، وبعضهم سعى في سجنه، وبعضهم كان يناوئه علنا، مع ذلك كان كثيرا إنصافي لهم، وكانوا كثيرين مناوئتي له. سبحان الله العظيم. وهذا من العوامل التي أبقت علمه وأبقت عمله على مدار الزمان، إنصافه في صورة جليلة عظيمة رحمه الله تعالى. ومن الأمور التي دلت على عظم مكانته جنازته رحمه الله، فإنه لما توفي في سنة 28 و700 عن 67 سنة، وأخرج جنازته من القلعة، قلعة دمشق، كان في سحر ليلة الاثنين، فكان الحراس على الأبراج قد علموا بذلك أول ما علموا، فصاحوا بذلك، وصاح بذلك حراس القلعة في الأسفل، ثم بعد ذلك علم الناس المجاورون بموته، فأقبل الناس بأعداد هائلة، حزروا على أقل تقدير ب60,000، ولم يرى مثل هذه الجنازة إلا أيام كانت دمشق عاصمة للدولة الأموية. فإن دمشق بعد ذلك يعني ضعفت وتراجعت في منصبها عندما كانت بغداد العاصمة، فكان الجمع يقدر ب60,000 رجل و15,000 امرأة، وهذا عدا عن الناس الذين كانوا في بيوتهم وكذا. وأقبل المناوئ والموافق إليه لينظر إليه في القلعة ويشارك في غسله، وخرجوا بعد ذلك في صورة عظيمة جليلة. وما تخلف من فقهاء إلا ثلاثة خافوا إن خرجوا أن يقتلهم العامة بشدة من أوقاتهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلا أقبل عليه كل الفقهاء والعلماء والصلحاء وكذا، وحضروا جنازته رحمه الله تعالى. إذن هذا هو شيخ الإسلام، هو عالم كبير وإمام مجدد ولا شك، كان له أكبر الأثر في الوقوف بقوة أمام فرق المبتدعة والضلال ومجاهدة التتار ومجاهدة النصيريين أيضا، هذه يعني في جبل العلويين كان يجاهدهم، وفي سنة 98 و600 خرج مع جيش الشامي لقتال من كانوا يعاونون الصليبين والتتار، وكان أكبر الأثر في تقعيد قواعد علمية ضابطة سلوكية رائعة، وكان له آثار جليلة لا يمكن أن تمحى على مدار الزمان. فهو من أئمة الإسلام العظام الكبار الذين كان لهم آثار ملموسة منذ وفاته إلى يوم الناس هذا، ولا أظن أنها تمحى محاسنه على مدار الزمان. أسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه وأن يعلي درجته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها،
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا عيوني
1: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان. عبر راديو السرايا. 99.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في الموسم الثاني من برنامجكم نوافذ على الدرب. لطالما اشتقت إليكم، ولكن نبتعد قليلا لنأخذ نفسا عميقا ونعود إليكم استجابة للتفاعل الكبير الذي لقيه البرنامج في موسمه الأول، وبناء أيضا على رسائل المستمعين ومطالبتهم ببرنامج نوافذ على الدرب. بعد غياب لتصحيح عثرات دروب الحياة، نقدم لكم في هذا الموسم محتوى أعمق يطرح ويعالج قضايا الأسرة والعلاقات الزوجية وتربية الأبناء والمراهقين وتحديات النفس والإنسان والصراع بينهما بلغة تجمع بين البساطة والعمق وتلامس واقع كل فرد. وقد يظن البعض أنه المقصود بعينه، فكونوا معنا لأن الموسم الثاني سيكون أكثر تنوعا وسيشمل موضوعات جديدة وملفات حساسة تطرح لأول مرة، مع المحافظة على روح البرنامج الإنسانية التي أحبها المستمعين والمتابعين. نوافذ على الدرب يعود ليواصل رسالته في التوعية والإرشاد والتوجيه لتصحيح الأخطاء وتنظيم الحياة الأسرية والعلاقات الزوجية، وفي دعم المستمعين بما يعينهم على السير في دروب الحياة بثبات ووعي وأكثر نضجاً. وصلتني الكثير من الرسائل والمكالمات الهاتفية والزيارات أيضاً الخاصة والشخصية لطرح مشكلاتهم النفسية ومشكلاتهم الأسرية بشتى أنواعها، وأن الإنسان مهما كان ومهما كان مستواه وقوته إلا أنه يحتاج لمن يسمعه يتفهمه يربط على يده ويطمئنه. كلنا نحتاج لمن يسمعنا ويحتضن الكلمات المجروحة. أعزائي المستمعين، أنا معكم وعدت إليكم لأن الدرب لم ينتهي ولأن النوافذ لم تغلق حين يشتد الظلام، بل تفتح أكثر. عدت إليكم لأني أدركت أن لكل بيت قصة، ولكل أم لها وجع تخبئه، وكل أب يحمل هما لا يحكى، وزوج مثقل بالألم يخجل بالبوح به، ولكل امرأة أو زوجة تكتم صرخة موجعة، ولكل إنسان يحتاج أذن صاغية وكلمة تشبهه، كلمة صادقة تشبه المعاناة، تشبه صبره على الألم، وتشبه النجاة الذي يتوق إليه. في هذا الموسم سنكون أقرب إليكم وأصدق إحساسا وأكثر عمقا لنفتح نوافذ البصيرة والحب والارتقاء بحياة أفضل مع أنفسنا وأسرتنا وأبنائنا وعلاقاتنا الاجتماعية. سنفتح نوافذ جديدة على كل ما يحدث في علاقاتنا وعلى أسرار الحياة التي لا تقال إلا لمن يستحق أن يسمع ويساعد على الحلول ويسير معك نحو الطريق الصحيح.

مستمعينا الكرام، نفتح اليوم نافذتنا الأولى في هذا الموسم بداية لرحلة جديدة نكملها معا، رحلة نفتح فيها نوافذ على معاناتكم وآلامكم وحكاياتكم، وعلى تلك اللحظات التي كنتم تحتاجون فيها على صوت يطمئنكم ويقول لكم لستم وحدكم. بإذن الله تعالى سأكون معكم أقترب أكثر من وجعكم وتعبكم وأحلامكم، وأحاول أن أقول ما قد لا يجد الكثير الشجاعة ليقولوه، أقصد الزوج والزوجة لبعضهم، وأضع الكلمات على مشاعر تختبئ طويلا في الصدر. سنكون معا أعمق وأصدق وأقرب إلى نبضكم. أعزائي المستمعين، افتحوا نافذة صغيرة في قلوبكم واسمحوا للنور أن يدخلها، ودعوا الدرب يأخذكم إلى ما كتب الله لكم من خير وسعادة. أعزائنا المستمعين، اليوم هنفتح معاكم نافذة تحمل أحد أثقل الملفات وأهمها في العلاقة أو العلاقات الزوجية، العلاقة التي اللي ممكن أن هي تبني على الحب، تم الارتباط أساساً على الحب، ولكن للأسف لم يستمر هذا الحب وحده، لأن العلاقات لا تبنى على الحب وحده. علاقة تجمع بين شخصين، كل واحد منهم له ماضي وله طباع وتربية وأفكار وجراح لم ترى ولن ترى. في هذه الحلقة سنحاول تحديداً أن أقترب من تفاصيل الحياة اليومية، من تلك اللحظات التي ترهق قلب أحد الزوجين أو كلاهما، في المواقف البسيطة التي قد تهدم هذه المواقف البسيطة عشرة سنوات طويلة. ولكن أو لن أكتفي إن شاء الله بالحديث عن المشكلة، بل هنحط حلول إن شاء الله واقعية تلائم بيوتنا الليبية تحديدا. سمعت مقولة لفتت نظري الحقيقة، المقولة يعني رائعة جدا، تقول طبعا قائل المقولة ابن خلدون، كان يقول ابن خلدون: كلما تمدنت الحياة ازداد تعقيدها. نعم صحيح، أسرة الأمس لا تشبه أسرة اليوم، وأزواج الأمس مش نفس أزواج اليوم. كل شيء قابل للتغيير وكل شيء تغير في الحياة، والتغيير مطلوب، ولكن بشرط أن يكون هذا التغيير ليس للأسوأ بل للأفضل. ولكن للأسف ما يحدث الآن أصبح التغير إلى الأسوأ إلا ما رحم ربي، مثل ما يحدث كثيرا في يومنا هذا، وهذه حقيقة لا تخفى على أحد. أصبحت العلاقات الزوجية الآن مهددة وفي خطر. للأسف ضاع المفهوم الأساسي من العلاقة الزوجية، فهي علاقة تعبدية دينية، هي رحمة ومودة وطاعة لله، لأن العلاقة الزوجية عفة وستر وسكينة وميثاق غليظ. ضاعت المفاهيم الأساسية فانتهت العلاقات الزوجية الحقيقية وأصبحت هشة وآيلة إلى السقوط في أي لحظة. وهذا من ضمن الأسباب اللي الآن أكثر، أعتقد أن أكثر مؤسسة تخدم الآن المحاكم والطلاق، الآن نتيجة المفاهيم الهشة للعلاقة الزوجية. طبعا لو شفنا العلاقة الزوجية اليوم نجدها لا تنهار بسبب موقف كبير، بل تبدأ من تفاصيل صغيرة، من تراكمات دون معالجة، دون أن أو دون السماح لأحد منهم أن يناقش الآخر ويعالج القضية اللي موجودة بينهم. فبالتالي هذه التراكمات تبدأ مع بعضها إلى أن تكون يعني زي البركان تنفجر في لحظة ما. طبعا عدم معالجة هذه المواضيع أول بأول وحل المشكلات، فبالتالي شو بيصبح هنا؟ تصبح أن نحن وصلنا نقطة الانفجار أو لحظة أو نقطة عدم التلاقي. دائما نقول أن العلاقة المهزوزة بين الزوجين زي
المستقيمين يسيرا في خط واحد ولا يلتقيا في نقطة، وسبب ذلك عدم مناقشة وحلحلة المواضيع الصغيرة حتى لا تتراكم. لو استطعنا أن نحن نحل مشاكلنا أول بأول ومعالجتها في نفسها في نفس الوقت، لأن بقائها دون تطهير وتنظيف للجرح يسبب ألم وينتشر داخليا ثم ينفجر في لحظة واحدة. الحقيقة أن الكره لدى بعض الأزواج هو حقيقة كرهه لنفسه، يعني الرجل أو المرأة يعني دائما نتساءل هم ليش يكرهوا بعضهم بعد ما كانوا على حب وعلى وئام، ولو ما خديتاش مش عارف شو ممكن يحصل، أو ناخدها مش عارف شو ممكن يحصل، وبعد ما وصلنا إلى بعضنا أصبح أنا شندرت في روحي وأنا علاش درت هكي وإلى آخر. في حقيقة الأمر أن كره الرجل لزوجته أو كره الزوجة لزوجها هو كرهه لنفسه، خاصة إذا كان لم تكن هناك أسبابا ظاهرية. لما يكون ما فيش سبب ظاهريا، وفي سبب ولكن ليس ظاهريا، قد يكون هذا الرجل تعرض لحادثة ما أو هي تعرضت الزوجة لحادثة ما، فداخليا رفضت لما يصير الالتقاء بينهم، خلاص وكأن هناك شيء ذاب بينهم، كان ينتظر لحظة اللقاء فقط. مجرد ما اجتمعوا في بيت يبدأ لحظة الكره أو كرهها لنفسه، لأنه هو شندر في نفسه، من كرهها في نفسه يبدأ يعاقب الطرف الآخر وكأنه السبب، يعني كأنه يقول ليش ما صحيتني وفقت على روحي ورفضتني ما وافقتش علي في اللحظة هذه. طبعا يصبح الكره هنا موجه للشريك، والشريك ما يعرفش الأسباب الحقيقية ويقول أنا مش عارفة ليش هو كرهني، أو هو يقول مش عارف ليش هي كرهتني، أسباب غير ظاهرة. فهنا هذه واحدة من الأسباب اللي تدمر العلاقة الزوجية، عدم وضوح. ولو كل إنسان فينا جلس مع نفسه وعرف إن هو مثلا أخطأ في الاختيار أو أخطأ في الزواج، كان مفروض خليتها فترة أطول تعارف عشان خاطر نقدر أنا ناخذ قرار. الزواج مهوش قرار سهل، وياما من كوارث ومن قصص عجيبة إن شاء الله من خلال فتحنا وفدنا هنتطرق لكثير من القضايا اللي موجودة أصلا، ملفاتها موجودة على أرض الواقع. طبعا أحدى الزوجات جتني تحكي معايا تقول لي لي فترة أنا عايشة مع زوجي مش حاسة بنفسي، أنا نوتي وأنا لنجهز وأنا لنضحي وأنا لنرتب وأنا لنبادر بكل شيء، وما فيش ولا واحد فيهم مقدر تعبي ومقدر تضحياتي، سواء كان زوجي أو أولادي، ما فيش حد زي ما نقول إحنا بالليبي ما فيش حد معدل علي، لا زوجي معدل علي ولا أولادي معدلين علي، أنا تعبت نفسيا. طبعا هذه الزوجة هي ومن على شاكلتها اللي هي تعطي عطاء، نحن يعني أنا تحديدا ما نحرضش على عدم العطاء، هذا بيتك وهذا زوجك وهذا أولادك، ومن حقك أنك تخدميهم، من حقك أن تقفي معهم، وأنت سيدة البيت، لكن لا تستنزفي قوتك بالكامل، أعطيني نفسك أنت في المقام اللي أنت تحكي فيه معهم وتهتمي فيه بيهم، أنت وين أنت في المقام هذا؟ أنت استثنيتي نفسك. إذا نحن استثنينا أنفسنا وما عطيناش حق أنفسنا، كيف تطلبي من الآخر يعطيها لك؟ لما المرأة تجعل زوجها وأولادها هم الأولوية قبل نفسها، ما نقولوش هم طبعا أكيد الأولوية قبل الآخرين، لكن مع نفسك لا، أنت عشان الأسرة تكون سليمة لازم تهتمي بنفسك، عشان الأسرة تكون صحيحة وتهتمي بزوجك وأولادك لازم أنت تهتمي بذاتك بنفسك، لازم تطوري من نفسك، لازم أنت تتعلمي، لازم أنت تخصصي وقت لنفسك، تهتمي بي بشكلك، تهتمي بتقري كتاب، تشربي قهوة بروقان، لازم أنت تعطي حق لنفسك. لا مش مشكلة، أنا بعدين الكلمة هذه، نحن في كلمة تقال دائما هي زي ما يقول الكثرة العطاء تعلم الاستغناء، أنت يشعروا أنك أنت هنتي نفسك، كيف تبيهم هم يركزوا عليك؟ نادر ما تجدي إنسان يبدأ يركز يقولك يا ماما أنت ليش ما تهتمي بين نفسك، ليش إحنا ديما أنت وين أنت، هذه قليل ما تجدي رجل أو ابن أو ابنة تقولها لك.
فأنت من البداية ركزي نفسك عندك مكانة، عندك زاوية، عندك وضع معين تعيشي مع نفسك. ضمان وجودك يلغي شخصيتك. كثرة التسامح وكثرة العطاء يعلمهم الاستغناء عنك. لازم الإنسان هو اللي يعمل قيمة لنفسه، ما تطلبش من زوجك أو أولادك يعطوك قيمة، لأنك أنت ضيعتي قيمة نفسك أصلا من البداية. نحن هنا منحزنش في النساء ولا نقولها أنت كلمة جارحة أبدا، لكن يمكن إصلاح، يمكن إصلاح وإعادة النظر. أنت أساس البيت، كيف يمكن يا أخواتي النساء، كيف يمكن أن يبنى بيت وأساسه هش ضعيف لا يقوى على إدارة نفسه ومنزله وزوجك عفوا؟ ستصبح مملة لا قيمة لك.

نحكيكم قصة أيضا رجل جاني يحكي معايا يقول يا أستاذة أنا فقدت احترامي في بيتي، ما عنديش أي كلمة، لا الأولاد يسمعوا في كلامي ولا الزوجة تسمع في كلامي، والبيتك ما ليش أي قرار، هي وأولادها يأخذوا في القرارات بروحهم، وما عنديش أي دخل، ولو دخلت ما فيش ولا واحد يسمع في كلامي ولا يقدروني، تعبت من أجلهم وبنيت لهم بيت وما حرمتهمش من حاجة وعطيتهم كل حاجة عندي، الآن أنا نشعر بالوحدة القاتلة، مش قادر، مش عارف حياتي، أنا حتى الشغف عندي طافي، مش عارف لا نخدم لا عارف، يعني أنا خيرني شندرت أنا في عمري. طبعا لهذا الرجل ولكل رجل اللي يعيش في هذه المعاناة، اللي ما يقدرش يحكم في بيته سامحوني، أو ياخذ قرار أو يملي قرار على أولاده وزوجته أو أولاده وبناته، البنات يطلعوا زي ما يبوا، الأولاد يديروا ما يبوا، المرأة تطلع وتخش من غير ما تعطي لا إذن ولا تأخذ إذن ولا تعطي علم ولا أي شيء، يشعر إنه هو فقد القيمة بتاعه. لا هو عزيزي الرجل، أنت اللي فقدت القيمة وأنت سبب فقدك لهذه القيمة. لا أشجع النساء، لا هي غلطانة من سلسها الرأسها، لكن حابة نقول لك إنك أنت لو فهم معنى القوامة من البداية ومسكت زمام أمور القوامة، أنت اللي عطيت لزوجتك، وأنت شاب تبي تطلع مع أصحابك تبي تمشي لعملك براحتك، فأنت عطيتها زمام الأمور وعطيتها مفاتيح السيارة وعطيتها الميزانية وعطيتها كل شيء عطيتها لها، وجاي توه بعد 15 سنة ولا 20 سنة بعد ما كبروا الصغار، وهي تحكمت في في في في قواعد بيتها وفي في إدارة البيت، جيت بتفك منها زمام لما أنت كبرت وأصحابك تخلوا عنك وعلى وشك إنك تكون على التقاعد، بديت تتذكر إنك أنت لازم يكون عندك رأي وعندك مكانة، وأنت وين كنت الفترة السابقة، أنت وين كنت، أنت من أعطيت هذه الفرصة لتلك الزوجة المتسلطة اللي مفروض احترمت قرار زوجها بأن عطاها نوع من الـ الـ الـ الـ كيف نقولها، يعني عطاها نوع من المرونة أن هي تتعامل في بيتها وتحافظ على بيتها، ولكن بعض السيدات سمحهم الله مسكت زمام الأمور ونسيت أن لديها زوج ممكن تأخذ رأيها، ممكن تستشيرها، ممكن تدلها زي ما نقوله إحنا بالليبي القدر والاحترام، وتأخذ رأيها حتى في أبسط الأمور، مهم جدا هذه، حتى لو أنت عارفة أنه هو هيوافق، نعم هو هيوافق مش هيمانع بأي تصرف، لكن أطلبي منه إعطاء القيمة وإحساسه بأنه هو رجل يأخذ في رأيه ويأخذ في يشاوره فيه على كل كبيرة صغيرة، هذا هو القدر والاحترام اللي أنت تعطيه زوجك في هذه اللحظة. فهنا العامل مشترك، الخطأ مشترك من الزوج والزوجة، هم الاثنين. طبعا لما يجيني رجل زي هذا الرجل يتألم حقيقة، نقول له أنت تركت مسؤوليتك لأنك تخاف من المسؤولية. ليش تركت المسؤولية؟ في اللي يقولك أنا ما تعودتش أني أتحمل المسؤولية، لأنه هو تعود أن أمه مسك المسؤولية في البيت مش بوه اللي مسك المسؤولية، فطبيعي هتكون هذه النهاية وهذا الضريبة، كل شيء لابد من مواجهته ومخاوفه. أنت خايف من شيء واجهه، خايف من شيء تعامل معاه، ما تتركش. لو أنت تركت مخاوفك وإحساسك بعدم المسؤولية للمرأة، فأنت هنا ضيعت نفسك. أجمل شيء العلاج بنفس الداء، يعني عندنا نحن في المجال النفسي نقوله العلاج، مثلا عنده مشكلة خوف نعالجه بالخوف، أو علاج بالصدمة زي ما نقوله. فالحقيقة نحن صنعنا الماضي الطفولة اللي عند الرجل اللي شاف أمه هي اللي مسيطرة في البيت، وإن باتا ملش أي كلمة وليس له حول ولا قوة، أنت كرهت بوك في هذه اللحظة. عارفين في نظرية اسمها نظرية التماهي لفرويد، هذه النظرية تقول لك أنت تجسد كل شيء تكره، أي شيء تكره، خاصة الذكر إذا كره شيء في بوه يكره تصرف باتا في شيء معين، بعد فترة من الزمن لما يكبر يلقى نفسه يجسد في هذا الكره.
لكن لو تفهم الموقف ما كانش جسد شيء، لأن لما أنت تكره الشيء يخزن في العقل اللاواعي، لما تكبر تصل عمر معين تلقى روحك تمارس في هذا الفعل. والعكس صحيح، البنت لو كرهت تصرف أمها وتسلطها على أبوها في البيت، وإحنا عارفين إن البنت دائما تحبوها، لكن لما تشوف أمها متسلطة على أبوها وإن أبوها فاقد قيمته كرجل داخل البيت، البنت تكره هذا التصرف. شن صار عندها؟ أنا تخزنت الكره، تخزن بدل ما تتعامل معاه بحكمة، خزنت هذه المعلومة. طبعا هي تخزنت إن هي طفولة، لكن ما تعاملتش معاه في المراهقة أو في النضج، فأصبحت هي لما الزوجة تقول أنا مش هنكون زي أمي، لا، هو العكس صحيح، هتكوني زيها، لأنك أنت خزنت، ما تصلحتش مع الموقف، ما خديتش بحكمة. هذه النظرية من أخطر النظريات في تحليل النفسي، اللي هي التماهي. أنت بدل ما تكره تعامل مع الموضوع، لما تتعامل مع الموضوع هتتخلى عنه، مش هتكون تتقمص شخصية والدي أو تتقمص شخصية والدتها. أعزائي المستمعين، المرأة أو الرجل لما يصل إلى قمة الألم يتحول هذا الألم إلى كره خفي. لما يتألم من زوجته من كثر الإدلال، أو هي تتألم من زوجها من كثر الإدلال، يصبح هناك كره خفي. هي بروحها يعني شفت التراكمات كنا نحكي عليها من شوية تسبب الكره مع المستقبل. يتحول ذلك الحب يتحول إلى كره خفي، إلى أن يصل إلى ذروته فينفجر في العائلة. كيف يعرف الرجل أو المرأة أن زوجته أو هي زوجها وصل إلى كره خفي؟ هنا أول مبدأ هو مبدأ الصمت. عاش يبدأ يحاورها على أي موضوع، معاش يناقش على أي موضوع، ولا هي تناقش على أي موضوع. اعرف أن الصمت هو الدليل الأول على الكره. لاحظوها حتى يعني في، لو تشوفي في بعض العائلات لما يجي تقول ترافقني من صوتك، ما بيش نسمع صوتك بكل، ما عنديش نية ناقشك. عارف لما تقولك الكلمة هي اعرف انك انت وصلت مرحلة الكره، كرهاتك بالمرة يعني. او هو يقولها صوتك معاش نبي نسمع، صوتك معاش نبي نسمع، اعرف انك وصلتي مرحلة ان فعلا وصل مرحلة الكره، واحتمال في اي لحظة تصير اي موضوع. طبعا من ضمن أسباب ما يفوتنش، بس نعطي ملاحظة لإظهار البرنامج الجديد لنوافذ على الدرب، بعد المطالبة، بعد سماعنا قصص مؤلمة، الآن أصبحنا الآن جرائم القتل الزوج، يعني كم زوجة من كم يوم، زوجات تم قتل، زوج يقتل زوجته أو زوجة تقتل زوجها، وصلنا إلى مرحلة غريبة من البشاعة والجرائم. لذلك هذه البشاعة من الجرائم هي أحد الأسباب اللي خلت البرنامج يظهر. لازم نحن بنغيره، لازم يكون عندنا وعي أكثر، نضج أكثر. صدقوني كل أسبابنا وكل مشاكلنا أساسها البعد عن الله، بعد عن الدين، البعد عن صلاة، بعد عن الدعاء. وللأسف الصلاة أصبحت شيء ثانوي للأسف الشديد. يقول لها تصلي، أول ما تسأل تصلي يقول لك والله المتحشم، هيقول لي والله انقطع مرة مرة، يقول لي مش متحشم هيك، يقولها صراحة يعني، يقول لي لا والله الحق لقاني ما نصلي، أو هي تقول لي ما نصلي. والله نستغرب إن في نساء ما يصلوش بصراحة، عرفت، حتى رجال يعني، لما تقولي ما نصليش نقطع يعني كيف هيكون ضميرك، كيف هتكون حياتك، كيف هتكون بناء بيتك، كيف هيكون بناء الأطفال، كيف تكون القدوة أنت أصلا أنت ما تصليش الصلاة الحقيقية. نحكيش الصلاة اللي أي كلام، السريعة بتاعكي عشان يقولوا يصلي بس. للأسف الشديد وصلنا إلى مستوى صعب جدا، يعني صعب صعب لدرجة الانحراف الأخلاقي، ولدرجة القتل، ولدرجة أعمال غريبة أو إخفاء قسري للنساء. زي ما سمعنا قصص كثيرة، ما بيش نذكر بصراحة قصة بعينها، أنتوا عارفين القصص والأحداث الأخيرة اللي كانت موجعة ومؤلمة جدا. وللأسف الشديد بعض العائلات ندير لهم في زيارات ميدانية، البيت

نتكلم بكل مرة عن موضوع يخص موضوع معين، مش هنخلي عام اليوم لأنها حلقة الأولى. حبيت بس نوريكم إن المجتمع والتمدن والتحضر الغير واعي، التحضر اللي كله تخلف للأسف، والله ما في أجمل من تحضر في الإسلام. الإسلام كله تحضر وكله رقة وكله حنية وكله مودة وكله رومانسية وأدب بين الزوج وزوجته. الآن وصلنا في نحن الآن نعيش مجتمع مع احترامي القليل منتهى الغجرية، شيء قتل. نفوت ما بيش نفوت موضوع مهم، السحر. يا سلام يا سلام على السحر الآن اللي كاثر، ولا الرجل يسحر الزوجة أو الزوجة تسحر الزوج وأهل الزوج عشان هي تعيش سعيدة، تسحر أمه وخوته وخواته وبوه، تسحر عائلة كاملة. طبعا ما ننسوش قصة الرجل بسبب الضغوط النفسية اللي قتل أولاده أو قتل نفسه وانتحر بسبب الضغوط والعلاقات الزوجية. نحن في النافذة هذه وكل النوافذ المقبلة إن شاء الله هنفتحها بحنية برقة، إن شاء الله يا ربي ترجعوا، يا ربي تعيدوا النظر في علاقاتكم. والله الواحد أصبح الزواج مخيف في في في في في مجتمعنا الآن. تخيلوا أنا شباب، يعني شباب أصحاب أولادي وشباب نعرفهم يعني من خلال عملي وكذا، يقولي الزواج لا لا لا نهائي، ما نفكرش في الزواج. الآن من ضمن أسباب عزوف الشباب عن الزواج عدم الثقة في بعض العائلات أو في الأسر أو في البنات حد ذات، سامحوني نقولها بصراحة، ناخذها يا أما تطلع مريضة نفسية، أما هلها بيلفقوها بيعطوها بس عشان يفتكوا هم منها ويحصلوا راجل فيها، يحصل في معاناة ويسمعوا في قصص الشباب من بعضهم. الآن يقولي لا أنا هيك مرتاح وآخر انبساط، نزل بدري أنا نجوز أصبحت كارثة. ولا بنت تجي تقولك ليه أنا رافضة الزواج، أنا شعرفني راجل بناخذه ممكن يقتلني ولا يدير لي شي حاجة ولا يعزقني في مكان ولا في بحر ولا في بر ولا لي. والأولاد أصبح في خوف في رعب، أصبحت العائلات أصبحت تعيش في مرحلة مخيفة حقيقة. لكن نحاول بقدر الإمكان إن نحن لطف الجو، مش كل العائلات سيئة، أكيد في عائلات رائعة وفي عائلات تتقي الله وعائلات تعرف الله وعائلات يعني كل شيء ليها في كل شيء ليها بتقوى الله ورجوع إلى الله. والله لما قلت من شوية أن الزواج عملية تعبدية هي طاعة لله، أنا أتزوج طاعة لله، زي ما أنت تمشي للحرام وتأخذ إثم، أيضا لما تمشي للحلال لزوجتك وأولادك وتحبهم وتحتضنهم وترعاهم، أيضا أنت هنا بتأخذ أجر عظيم. للأسف والله يعني وأنا أتحدث تحضرني قصة يعني من أعجب القصص، أنا عشت القصة هذه مع العائلة هذه. والله شو بنقول، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي الجميع، واحد شنو بيحكي ولا بيحكي. طبعا رغم كل اللي نشوفه فيه وكل رغم كل المآسي وكل الأحزان وكل الآلام اللي موجودة للأسف في معظم البيوت، ورغم الانحلال الأخلاقي من الزوج أو الانحلال الأخلاقي من الزوجة أو الأبناء أو يعني في أشياء والله يعجز اللسان عن الحديث عنها. أنا في أشياء يعني ذهلت يعني نتشكنا مجتمعنا عربي ليبي مسلم، نحن وين ماشيين، في أي طريق احنا ماشيين. عدم مراعاة الله دمرت كثير من الأشياء، وطبعا ظاهرية في بعض البيوت تشوفها ظاهرية بيوت مليئة بالسعادة، شكلها الخارجي ما شاء الله جميل، زوج وزوج وزوجة وأبناء، لكن للأسف الشديد داخل هذه الأسرة السعيدة ظاهريا المتصدعة داخليا، فعلا هي عائلة متصدعة، تجد الأولاد والأم والزوج كل واحد يعيش يا أما في حالة اكتئاب، أو الأولاد مجتمعين مع أمهم ضد الأب لأنه هو جائر ولأنه هو ظالم ولأنه هو أناني ولأنه هو يحرج فيهم قدام المجتمع. للأسف بعض الآباء يحرجوا في أبنائهم نتيجة تصرفات يعني
لا تمت للعقل ولا

0: للأخلاق ولا للقيم أي شيء. وهذا واحدة من وقائع اللي أنا شفتها للأسف الشديد، تجد ابن شاب أو بنت شابة وخجلانين إن هذا أبوه. ظاهريا تشوف العائلة كويسة، حال غاية أبوهم هذا يكرس يمكن واحد ما حدش يشوفها، لأن جابنهم إحراج مع الناس، يا أما بسرقة يا أما بفواحش أما بكذب أو ممكن ينصب على الآخرين. كذلك بعض الأولاد تلقاهم ملتفين على أمهم، وللأسف هذا بالأمس القريب تحديدا قصة هذه جتني. تجد البنات، وللأسف البنات الذرية بنات مش أولاد عندهم، محتويين بوهم عايشين تحت ظل بوهم، والأم ما حدش ولا يحب، مش يقولوا ما يحبهاش، لكن لا مش مقتنعين بشخصيتها. نحن ليش ما عندناش أنصاف الحلول؟ ما فهمتش. يتجد الأم متسلطة جائرة في بيتها، أو تجدها عديمة الشخصية لدرجة أن عيالها يكره حتى عديم الشخصية، لأن الشخصية الضعيفة هذه مش هتحقق لهم أحلامهم وطموحاتهم، مش هتسترهم أمام الآخر، لأن أمنا شخصيتها ضعيفة. والعكس صحيح، الأولاد مع أبوهم تجد إن الأب يا أما متسلط وجبار وظالم، يا أما الشخصية منعدمة مش قادرة. وفي الحالتين البنت والولد بيتقمص الشخصية بطريقة لا شعورية، ونبدأ نكرر في نفس الحالات في المستقبل في عائلات جديدة لأولادهم، نفس الأحداث اللي حصلت في البيت تبدأ تتكرر. هل هذه العلاقات وهذا الفتور وهذا الانهيار في البيت الزوجية هل له حلول؟ هل يمكن أن نحن نستطيع نحن نحل هذه المشكلات؟ نعم، يوجد حلول إذا في حالة واحدة، إذا أراد الزوج والزوجة بالفعل أن يصلحوا من حياتهم ويتفقوا على هذا الإصلاح. خلونا نعطوا بعض النقاط المهمة لعزيز الزوج وعزيزة الزوجة للحلول ولجعل البيوت سعيدة ولإعادة التوازن بين الزوج والزوجة وبين الأبناء داخل بيتهم. أول طرق الإصلاح يبدأ بكلمة. كلمة؟ نعم والله إنها كلمة. هذه كلمة لها قوة تأثير غير عادية. في كلمة توقد نار، نار جحيم في البيت، وممكن كلمة تطفئ هذه النار، وكلمة تذيب جليد من الصمت والبرود العاطفي داخل الأسرة. الكلمة تغير مسار الحياة بالكامل. مثلا أخذوا سبيل المثال، لما زوجك يتعب أو هي تتعب المرأة في البيت، ممكن الزوج أو الزوجة يقول كلمة بس أنا أقدر ظروفك، عارفك أنك أنت تعبانة اليوم، أو عارفة أنك أنت تتعب من أجلنا اليوم، عارفة التعب اللي فيه زوجك طول اليوم، المشاكل برا في العمل، ممكن كلمة منك يعني كأنه يعني دواء تزيح عنا كل هموم ومتاعب البيت. لأن هذه الكلمة الطيبة قد تعيد نبضا كان يحتضر، يعني هو منهار جاي واصل حده أو هي واصلة حده، ممكن بكلمة تعيد زوجتك تعيد لها الحياة من جديد، أو هي تعيد لزوجها من جديد. يعني التواصل الصادق بين الزوجين يعتبر هو العمود الفقري اللي ماسك الأسرة بالكامل. فلما يكون التواصل جيد بالتأكيد هتصير أو هيحصل تلاؤم في هذه العلاقة. أيضا تعلم الإصغاء يا رجل، وأنت تعلموا إنكم تسمعوا بعضكم. الاستماع الجيد وكأنه وخاصة كلمة الإصغاء، الإصغاء شيء والاستماع شيء آخر. لما يكون بإصغاء يبقى بمشاعر، بإحساس، بقلب، بحب، يعني زي ما يقولوا كلي لك آذان صاغية، يعني كل إحساسي ومشاعري معك تكلم فقط، مرات الزوج رغم يعني كل شيء حواليه صعب، ومرات يحتاج يبي فضفض، هو مضغوط يبي فضفض لزوجته أم أولاده، خش تبدأ فيه الكلام القاسي والوجه المقلوب وبالأكل ما فيش أكل أصلا مرات، يعني هو جاي متضايق بدل ما يحكي ويفضفض اللي عنده، لم يجد أذان صاغية في البيت، يلقي أشياء غير عكس ما هو يحلم، خلاص يبدأ هنا الجحيم يزيد في البيت. أو العكس صحيح، يقول لما تجي زوجته ونحكي له ونفضفضنا، في خاطرها أن هي تحكي زوجها عن معاناتها مع الأولاد، مع نفسها مريضة عندها ظرف معين سير لها، خاطرها تحكي، مجرد تحكي يقول لها سكري فمك، آه بالليبي هيك يقول لها الكلام، معنيش فضيلك ترى سكري فمك هيك، والله بعض معظم الأزواج بعض من العائلات هيك يقول. فتعلم فن الإصغاء وتقدير ظروف الآخر مهم جدا. بعض الخلافات تحتاج فقط الحل بتاعها في أن تجد أذن تسمع، صدقون تسمع دون أن تحكم بالقسوة. ممكن الشيء الثالث، ممكن أن يفصل بين المشكلة والشخص. يعني من شوية كنت نحكينا محمد العزابي، كنت نقول له دائما الإنسان يفصل ما بين الشخص والسلوك، يعني أنا نكره سلوكك لكن ما نكرهكش أنت، أنت زوجي، أنت صديقي، وأنت أبو عيالي، أنت أنا نحبك، ولكن الشيء اللي نكره تصرفك، عصبيتك مثلا الزايدة في غير محلها، بخلك مثلا، أي تصرف يدير الزوج، ما تكرهوش الأشخاص أو الزوجة، ما تكرهوش الأشخاص، أكره التصرف نعم، لكن الشخص لا. لا نحن ما شاء الله يعني من كثر الوعي والنضج اللي عندنا ندمج الشخص مع التصرف، بدل ما نحل مشكلة نزيدوها قوة. كذلك الرجل لما يكون لازم يفصل بين تصرف خاطئ دارته زوجته في لحظة ما، ويفصل بينها هي، نحن لا، نحن نحبك مع بعضك ونكرهك مع بعضك، ما فيش أي فصل في العلاقة أو في التصرفات. يعني أنا أنتقد السلوك لا أنتقد الإنسان. نعم، من ضمن الأشياء الأخرى إعطاء مساحة لكل شخص. لازم لما يصير أو يحتد الخصام أو الجدال بين الزوج وزوجته، لابد أن يجعل كل واحد منهم مساحة للآخر، مساحة هدوء، مساحة للراحة، مساحة لإعادة الشحن والتوازن النفسي لكي تستمر العلاقة. لا تو فسر لي أنت شن تحكي، ما نحن هذا اللي شاطرين فيه بصراحة، تو حكي لي، مانيش طالع أو طالعة نين تو تحكي لي، تو هو في لحظة غضب، أعطيه مساحة أن يهدأ ويروق، يشرب قهوته أو هي تهدأ وترتاح شوية، وبعدين أبدأ استفسر منها، نحن نبو كل حاجة مع بعضنا. هذه واحدة من العلاقات مما يؤدي إلى الاختناق والتصادم بين الأزواج. كيف تبي عائلة تحل مشكلتها وهي ما عندهاش وسع بال لبعض؟ هذه واحدة من الأشياء، وللأسف تحضرني قصة، ولكن ربما الوقت مش هيسعني لسردها. إن شاء الله الحلقات مستمرة، والنوافذ سنشرع جميع النوافذ لنطل على دروب الناس ومشاكلهم ونخفف عنهم. كل هدفنا هو التخفيف والوعي والإرشاد والتوجيه لكل أسرة، لكل فرد في الأسرة، ولكل العائلات وكل المجتمع. من ضمن الأشياء اللي تحد المشكلات التخفيف من التوقعات. يعني مثلا أنا زعلان ومتوقع أن زوجتي هتفهمني، مرات هي من كثر مشاغل البيت ما تفهمش أنك أنت جاي متضايق أو زعلان، يعني أنت تتوقع أن هي تفهمك بصمت وأنت ساكت، أو هي تقول هو يفهمني من غير ما نقول لا. لا، في بعض الأمور تحتاج إلى صراحة في الحديث، في لازم نقول كلمتي بصراحة، بتاع جو التمثيل والدراما وهو يفهمني لما ندير الدراما أو لما ندير لقطة معينة وهو يفهمها، مرات يكون هو جاي محقش في الدنيا قدامه، مظلم الحكاية قدامه، من مشاكل العمل، قلة الفلوس، ظروف معينة، فمش هيستوعبك، جئت تقول أنا توقعتك تفهمني، إنما فيش داعي تقولي هيك. تخفيف من التوقعات، رات تقول يعني مرات يكون هو مشغول، عنده مشاكل، عنده كذا، قدر يضر. الشيء الآخر واللي هو مهم مهم مهم مهم قوة الدعاء. البيوت اللي فيها ذكر ودعاء وحب لله والانتماء لهذا الدين العظيم وحب لله وطاعة لله، حتى لو اهتزت أركان هذا البيت لا تقع، لأن الله فيها، ذكر الله فيها مستمر، لأن الله هو السند وهو اللطيف بهذه العائلة. للأسف معظم بيوتنا ما فيش صلاة، ما فيش ذكر، ما فيش دعاء، ما فيش حديث جلسة هيك عن القصة نبوية أو حديث أو موضوع هيك يخلي العائلة تلتم. فقلة الدعاء أو بعض العائلات انعدام الدعاء أصلاً، ما فيش صلاة أصلاً، تجدش في ألفة. لما العائلة اللي تتق الله والنواخذ وضع العلاقات أو الزواج أنه وضع عبادي أو تعبدي أو أنه هو شريعة من شرع الله، يبدأ يعطيها حقها في العبادة والطاعة والأدب والذوق والأخلاق. والرسول كان يخدم في أهله، النساء الرسول كان يطيعن الرسول. نحن مش هنكون النبي محمد ولا النساء هيكون زوجات محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن على الأقل نتبع أوامر الله ونتخذ بعض السلوكيات اللي تساعد على تحسين العلاقة داخل الأسرة. الدعاء والصلاة أهم شيء. اللجوء للمختص هذه في حالة انعدام التفاهم، وفي حالة إن معاش قدر يتفاهم معها أو هي تتفاهم معها، يمكن هذا آخر حل للدروب. ممكن تتجهوا، والله أنا أفضل إنه يكون أول حل قبل ما يجوزك أصلا أو تجوزها أصلا. لازم يكون عندك يعني مرونة، تعرف كيف تختار، مش ما توصلش أنت لمرحلة. يا لكن ما بيش نحكي على زمان، نحن نحكي على شباب توا. لزمان خلاص، اللي جوز جوز من زمان، واللي صار صار. يمكن أن يلجأ إذا أراد فعلا العلاج ومقتنع بأن ممكن المرشد النفسي أو الأخصائي الأسري أو النفسي يقدر يساعدهم، أو هم فعلا عندهم رغبة لإكمال المسيرة مع بعضهم، ممكن يلجأوا إلى المرشد النفسي والأسري عشان يساعدهم في إزاحة الغموض في العلاقة، إذابة جليد الصمت، إطفاء نار الوالعة، نار الغل ونار الحزن والزعل اللي بينهم، عشان يقدر يخطي بهم خطوات سليمة، بشرط أن تكون لديهم النية الصادقة. أعزائي المستمعين، نهاية الحلقة اليوم، في هذه النهاية نقدر نقول أن العلاقة الزوجية ليست مباراة من يفوز ومن يخسر، بل هي رحلة يربح فيها الاثنان معا أو يخسران معا، وكل بيت فيه تعب لكن فيه أيضا فرصة جديدة كل يوم للبدء من جديد. إلى هنا أحبابنا المستمعين، كنت معكم أنا زينب رمضان في برنامج نوافذ على الدرب. إلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا 99.3 FM.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. ربنا بيقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين. آية جميلة جدا، واللي يستوقف النظر في الآية دي هي كلمة من كل شيء، يعني الزوجية في كل شيء، ليس فقط في النبات والإنسان والحيوان. وهنا مجال تأملنا في هذه الحلقة، إن الزوجية أو الإزدواجية في كل شيء، في كل العالم المخلوق كله، الذكر والأنثى في النبات والحيوان والإنسان، الموجب والسالب في الكهرباء، البروتون والإلكترون في الذرة، المادة والمادة المضادة في الفيزياء، القطب الشمالي والقطب الجنوبي في المغناطيسية، الجزيء اليساري والجزيء اليميني اللي هو الدكسترو والليفو في الكيمياء العضوية، يعني مثلا في حاجة اسمها ليفيولوز ودكستروز، مع ان الاثنين سكر لكن الفرق في الجزيء، جزيء يميني جزيء يساري. الروح والجسد، الوجود والعدم في الفلسفة، الصفر واللانهاية في الرياضة، الحياة والموت، الظلام والنور، في كل شيء فيه الزوجية. كل العالم المخلوق يتصف بالإزدواجية وبالتناقض وبالتزمن بالزمان والمحدودية في المكان والتناهي في الأجل. لكن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يتصف بالأحدية، والأحد غير الواحد. يعني الواحد ممكن ينقسم إلى نص وربع وتلت وخمس، الواحد ينقسم، إنما الأحد لا ينقسم. ومن صفات الله المتصف بالأحدية أنه لا ينقسم وليس له جزء، فهو لا يتجزأ وليس له ضد ولا ند ولا شبيه، ولا يتحيز في مكان ولا يتزمن بزمان، وهو مطلق الإطلاق صفته. قل هو الله أحد، هو وحده اللي يتصف بالأحدية، لا ازدواجية فيه ولا تناقض ولا تزمن بالزمان ولا محدودية في المكان ولا تناهي في الأجل، فهو الله وحده فقط هو اللي يتصف بالأحدية. إنما كل العالم المخلوق ينطبق عليه الآية المطلقة: ومن كل شيء خلقنا زوجين. شوف كلمة من كل شيء هنا، يعني الازدواجية في كل شيء. احنا هنا هناخد بند واحد من هذه الازدواجية، وهو بند الذكورة والأنوثة في النبات والحيوان والإنسان. وفي الواقع في بدء الخلق ما كانش فيه ذكورة وأنوثة، كانت الخلية لما تصل لحد معين في السن تنقسم فيطلع نسخة طبق الأصل منها، يبقوا نسختين، وبعدين الاثنين يبقوا أربعة، أربعة ثمانية، ثمانية 16، وهكذا. انقسام يسمونه انقسام الخضري، لكنك بتحط ايه في الكوبي ماشين، الآلة بتاع النسخ، تحط الورقة تتنسخ زي ما هي، زي ما تنسخ بالبلوزة يطلع نسخة زي ما هي. لكن اللي كان بيحصل انها السلالات اللي كانت بتنشأ عن عملية النسخ المستمر كانت بتضعف مع الوقت، تمام، زي ما تشتغل على المكنة الكوبي ماشين، فتي بعد شوية تلاقي النسخ طلعت بهتانة، أو في البلوزة بتعمل طبعة بلوزة طبعة طوس تلاقي بقت بهتانة. السلالات بتضعف مع الوقت وتبقى أقل مقاومة لظروف الحياة. فربنا سبحانه وتعالى أدخل الزوجية في الحياة، خلية تحورت إلى بويضة، وخلية تانية تحورت إلى حيوان منوي أو إلى حبة لقاح،
ومن التلاقح بين الاثنين نشأ الجيل الجديد ونشأ السلالات، والنتيجة ان هذه السلالات بتبقى اقوى. ليه؟ لان احنا عندنا الشريط الوراثي اللي موجود في خلية الحيوان المنوي والشريط الوراثي الموجود في خلية البويضة بيجتمعوا في زيجوت او خلية الخلية الجنينية دي. هذه الخلية بتاخد تصنف من هذه الصفات، بيحصل تصنيف من الصفات انتقاء، فبتبقى وتبقى تبديل وتوافيق، استمرار، يطلع اخ اخوه مختلف عن اخوه الى اخره، فيحصل تصنيف ويحصل توليفة بتدي نسل اقوى. لكن هنلاحظ فرق كبير جدا وعجيب بين الازدواجية او الزوجية او التلاقح والسلالات في النبات وفي الحيوان، فرق عجيب. بنلاحظ في النبات مثلا بيبقى أعضاء التلقيح اللي هي بنسميها أعضاء التسكير وأعضاء التأنيث اللي خدناها في المدارس دي هي الورد. فعملية التلقيح في النبات عملية احتفالية مشاعية على المشاع، ومش بس كده، ربنا سبحانه وتعالى جمل الوردة، حط فيها العطور والرحيق والمش عارف البرفانات والألوان المبهرة، يعني عمل عملية إغواء لإيه ودعاية لحكاية عملية التلقيح في النبات، أكن فيه الكون كله مدعو في عزومة، في احتفالية، تعالوا يا جماعة، جالا جالا جالا جالا، كل عناصر الطبيعة تشترك في هذا التلقيح. وده اللي بيحصل، الحشرات، النحل، النمل، الفخفافيش، العناكب، كله يجي، كله ياكل رحيق واشترك في برجله، يدهوس في الايه، حبوب اللقاح والمش عارف البويضات، المبيض بتاع الزهرة، فيحصل التلقيح. فأكن التلقيح في النبات عملية ربنا جملها واستعرضها استعراض، وبعدين عمل دعوة وعزومة لكل عناصر الطبيعة انها تشترك، مش بس اللي قلنا عليهم نمل ونحل وحشرات ومش عارف خفافيش وعناكب، لا ده كمان الرياح، تعالي يا رياح اشتركي في الايه، وجعلنا الرياح لواقح، وارسلنا الرياح لواقح. اكن الايه الكون كله مدعو في عزومة، والكل مدعو للايه للتلقيح. نيجي بقى للحيوان، لقينا العكس، ربنا سبحانه وتعالى ما اظهرش ولا استعرض الاعضاء التناسليه في الحيوان، بالعكس خباها، ومش بس كده، جعلها قبيحه شكلا وقبيحه رائحه، وحرسها بالغيره والانانيه بالنسبه للذكر والانثى، فبقى الذكر يستحوذ على الانثى، وبعدين دخل عنصر الخجل والحياء، وبعدين جت مع الإنسان الشرائع السماوية اللي هي حرمت أي جنس خارج العلاقة الزوجية، وكمان حددت التعددية، الراجل ما يتجوزش 30 و40 حد أقصى 4، ده إذا قدر يعدل، فإذا ما استطاعش فواحدة. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى حدد القدرة التناسلية، قدرة الجنسية في الرجل محدودة، قدرته على التكاثر محدودة. وبعدين طيب ايه السر بقى في الفرق العجيب ده؟ ايه الحكمة ان في النبات حول عملية التلقيح الى احتفالية، ودعا كل عناصر الطبيعة واستعرض وحط مش عارف عطور وحط رحيق وايه، بينما في الحيوانات اخفى
هذه العملية وقبحها وخلى أعضاء التناسلية قبيحة ورائحتها قبيحة محروسة بالغيرة، وحط جه الإنسان عمل الشرائع السماوية. الله، ليه؟ هنا بقى نحط إيدنا على الحكمة، وحكمة عظيمة جدا. أنا عاوز أقول إيه ثمرة التلقيح في النبات. ثمرة التلقيح في النبات هي الرزق، وهي القوت، وهي الطعام. ثمرة عملية التلقيح في النبات هي كوز الذرة وطبق الفول وطبق الفاكهة. وبالتالي كان لازم ربنا سبحانه وتعالى يعمل احتفالية علشان يزيد الرزق ويزيد القوت ويزيد الطعام، عشان القبائل اللي جاية اللي هي قبيلة الحيوان والإنسان تلاقي مأكلها، والإنسان يلاقي طبق الفول على الصبح، ويلاقي طبق الفاكهة، ويلاقي العسل النحل وشغل كل ده. طيب أكن هنا حكمة عظيمة. طب وفي الحيوان؟ في الحيوان ليه أخفى بقى وعمل؟ أخفاها لأسباب. أولا لأن هنا العكس بقى، لأن النسل اللي طالع من الحيوان لازم يكون على قد القوت المتاح. إنما لو كان نسل بالهبل هتكون النتيجة إن القوت الموجود مش هيكفي ويحصل مجاعة. فكان لازم تخش فيها عوامل تحديد، يحدد ربنا سبحانه وتعالى يحدد. فابتدى بقى التحديد. وأيضا في حاجة تانية، إن كان لازم الإنسان اللي جاي ده يقاوم الشهوة، ما يحبهاش يقاومها، يبقى فيها أسباب يخليه ليه؟ عشان العقل يشتغل، وعشان المواهب العالية تتفتح، وإلا هيحصل غلبة للشهوة والقوة الغريزية في الإنسان، فيبقى بهيمة، يبقى معنا إيه؟ فنمرة ثلاثة، الأسرة ما كانش ممكن هتنشأ لولا إنها تحوطت بالضمانات، بأن هذا الزوج ما بيجيبش أزواج خارج العلاقة، ما يجيبش أولاد يعني خارج العلاقة الزوجية. لأن يوم ما يبقى الواحد مش عارف الزوجة بتخلف منين، فيبقى ده ممكن ابني ومش ممكن مش ابني، حتى تنهار الأسرة كلها. الأسرة مبنية كلها على إن اللي أنا بخلفه ده ابني، وبالتالي بحافظ عليه وأدافع عنه وأجتهد في سبيله وأفتدي بالروح إلى آخره إلى آخره. فما كانش ممكن تنشأ الأسرة لولا إن حصل الحراسات اللي عليها دي والشرائع السماوية. لما ربنا قال افعل ولا تفعل، هو في الواقع ما أردش إن هو يعني يضطهدنا أو يحدد حرياتنا أبدا، ده أراد إنه يحرص الإنسان، وعشان يعمل مناخ تنشأ في أسرة يبقى الأب والأم حريصين على هذه الأسرة، لأن الأولاد دول بتوعهم مش جايين من الشارع. نمرة اتنين، إن لما ربنا يعني أمر الإنسان بأنه يكبح الشهوة وينظمها، فده عشان العقل يشتغل والمواهب العليا تتفتح، فيبقى مجتمع إنساني من بهايم. فأكن مسألة افعل ولا تفعل أو الحرام والحلال أو ده غلط وده صح، ما هيش اضطهاد من ربنا سبحانه وتعالى، لكن هو ربنا بيهيئ إن يطلع مجتمع ينمي فينا أشرف ما فينا وأعظم ما فينا. فالمسائل دي لها حكمة، بعكس النبات اللي هي ثمرة التلقيح فيه هي الرزق والقوت وطبق الفاكهة وطبق الفول وطبق الخضار، وده كان مطلوب ان هو يبقى على اتساع وبكسرة، لان الأكلة كتير. فربنا عشان كده جعل عملية التلقيح في النبات على المشاع، وعزم فيها كل عناصر الطبيعة، ومش بس حشرات ونمل ونحل وعناكب، لا ده كمان الرياح تعالي اشتركي معانا في التلقيح. فدي النموذج من نماذج الحكمة الإلهية، إن ربنا سبحانه وتعالى في أسباب وراء كل حاجة، وإنك لما تتأمل تلاقي تعرف فعلا ليه ربنا هنا قال لا وهنا قال ليه هنا
عمل الحكاية دي مباحة وعملناها احتفالية وهنا عملها محرمة، في أسباب وفي حكمة. ونشوف الطرف من هذه المسائل في الفيلم بتاعنا. ادي الورد، احنا قلنا الورد ده هو الاعضاء التناسليه في النبات، فنستغرب ان هو ربنا استعرض هذه الاعضاء، ومش بس استعرضها، وعطرها بالعطور وبالروائح الحلوه وحط رحيق. شوف جاي داكل عصفور الطنان جاي يشرب رحيق ازاي، كله مدعو بقى، وهو بيدب بقى بوزه كده عشان يشرب الرحيق، يقوم يدهوس في حبوب اللقاح ومش عارف المبيض، فيحصل التلقيح. فاكن هو من غير ما يدرى هذا العصفور الجميل هو صحيح خد رحيق لكن عمل ثمرة. شوفوا هنا الالوان الجميلة، في 500,000 نوع من الزهور، اشكال والوان وبديع صنع الله يتجلى في العائلة الزهرية باشكالها، يعني متحف. شوف هنا الحشرات جاية عشان الرحيق، تشرب رحيق وتلقح. كمان الريح اللي بتهز دي بتشترك، كله مشترك، احتفالية. شوف ده ما الكيزان الجميلة دي، مليانة عسل، مليان رحيق. شوف النحل جاي ازاي، كل دي عملية تلقيح على شكل احتفالية. شوف نازل الزهرة الجميلة، نازل في الكوز الحلو ده، نازل يشرب ازاي رحيق ويلقح. يعني ده بعكس الحيوان اللي هو اللي ربنا أراد أن يخفي، يعني ملاحظ الأعضاء التناسلية في الحيوان ربنا أخفاها في مؤخرة الحيوان ونزل عليها الديل كده خباها، وأقبح ما في الحيوانات هي أعضاءها التناسلية، ففي عملية إخفاء. فنشوف برضه الجانب الآخر في الفيلم الثاني، ما يعني اخترنا قبيلة من سباع البحر. القبيلة دي اللي هي سباع البحر مشهورة بالبهيمية، بمعنى عيشتها كلها أكل أو تزوج، دي اللي بيسموها أبقار البحر اللي هي الإناث. في رحلتها السنوية وهي جاية لموسم التزاوج اللون الفاتح ده والحجم الناعم ده، دول الإناث أصغر من الذكور. هم كل دول الإناث جايين في رحلة التزاوج السنوية. وكل ذكر عاوز يستحوذ على اثنين ثلاثة. وهنشوف رئيس القبيلة ده بيكون عادة بياخد له 30 زوجة من ضمن الايه الإناث دول. وهنشوف ازاي الذكر بيقتل على دفاعا عن ايه مراته. فربنا سبحانه وتعالى حرص التزاوج بالغيرة علشان تطلع أسرة، يحس رب الأسرة أن دول ولاده. وبتوصل في الحيوانات إلى القتال وإلى أن الواحد يموت التاني دفاعا عن
بيته وعن زوجاته.

وطبعا واضح ان ربنا سبحانه وتعالى اخفى الاعضاء التناسليه احنا مش شايفينها دي في مؤخره الحيوان والديل مغطيها بعكس النبات اللي ربنا استعرض فيه الاعضاء التسكير والتانيث. ده العمده الكبير بقى ده له 30 زوجه وده رئيس القطيع بقى فيش يعني جعر يعني محدش يقرب لي خالص. الباقي بقى كل واحد ياخد له زوجتين ثلاثه كده ويحمد ربنا عليهم

وطبعا بعد التلقيح بيبتدي بعد شهور تبتدي عمليات الولادة. والولادة بالنسبة لسباع البحر سهلة جدا، لأن جسمهم كله لهلوطة كده مزفلط، مفيش الحوض الضيق اللي الستات بيعانوا من الولادة بسببه. لما بتولد عجلة البحر دي أكنها مش ولادة، أكن حاجة يتسلت منها ابنها كده يروح نازل من غير مشاكل، لأن هي كلها حتة كده كاوتش لهلوطة كده. هي بتولد، اللي احنا هنشوفه دلوقتي عملية ولادة. خلاص انتهت الولادة، سهلة أوي، حتة لهلوطة نزلت من حتة لهلوطة، مفيش مشكلة. بيقعدوا حضانة بقى في الجزيرة دي لغاية ما ايه الجيل الجديد يقوى كده ويتعلم العوم، وبعدين يرحلوا منها تاني. هنشوف هنا مشهد غريب جدا عن خناقة بين اتنين من الإناث على مولود، واحدة بتقول ده بتاعي والتانية بتقول ده بتاعي، دي تقول ده ابني يقول ده ابني. وهنشوف قد ايه غريزة الأسرة نفسها. وطبعا بتنتهي بأن الأم بتاخد ابنها. طب بتعرفوا ازاي مع انه يعني كلهم شكل بعض؟ بريحته بقى وحاجات زي كده وإفرازاته.

في الطيور الطفيلية دي، في حتة خلاص ولا مشيمة هي بياكلوا فيها، هي

شوف بقى الخناقة، كل واحد بيقول لا دي بنتي، لا دي بنتي، اتنين اي. لكن طبعا في النهاية هتنتصر الأم بقى وهتاخده بعيد فعلا. شوف ازاي هتبوق بقى، قرب لي بقى انا، تكح معايا انا اكسر رقبتك، يلا غور بقى. ده مين؟ انت مش امه، انا امه وخالته. شوف بقى قد ايه ربنا اودع الغيره والانانيه، الانانيه الاسريه. ولولا كده ما كانش تنشا العيله، وبالتالي لو ما نشاتش العيله ما نشاش المجتمع، لان المجتمع عباره عن عده لبنات، كل لبنه هي الاسره. فعشان كده حرص هذه الغريزه وحرص عمليه التلقيح بالغيره والانانيه. الذكر يقتل عشان اللي يجي يقرب من حريمه. بعكس النبات، النبات مشاعية عجيبة. مش بتعلم بياخدوا حمامهم العمدة وزوجاته. ده العمدة الكبير ده بقى. ودايما القيادة بتكون للضخم القوي برضو، ده عشان حرست النوع. كل شيء له حكمة. لو أن القيادة كانت لضعيف ما النوع يضيع. ولأنه قوي فيستحق عدد كبير من الزوجات، لأن يبقى معناها إن النسل هيبقى نسبة الأقوياء فيه كتير. ده الجيل الجديد بقى اللي طالع لسه بيحبي. هو بيطلع يمشي على طول. شوف العمدة بيفتش زي أي حد يقرب، أنا هأدبه، محدش يقرب من بيتي أبدا، ومفيش هنا جدران لهذا البيت المزعوم، لكن جدران هذا البيت هي الغيرة. شوف الإناث بتوع الزعيم، زوجات الزعيم دول شنو بقى الحرب دي بقى. واحد حاول يقرب من حريمه، فهنشوف الحرب هتنتهي بإيه. هتنتهي بعملية قتل بالفعل. شوف قرص عضه فين بقى، العضة جت في الوريد الرقبة، هيموت فيه. اهو شوف التهتك اللي حصل، مات فيه، هيموت.

لما بيموت بقى الطيور دي كلها تنزل عليه تخلص بقى عليه. شوف بقى الطيور بتاكل لحمه ازاي. عملية القتل اللي شفتوها دي هو بالظبط قتل دفاعا عن العرض. مراتي ما حدش يقرب لها، ستاتي ما حدش يقرب لهم، بيقتل بقى. ربنا أودع الغيرة دي لحراسة النوع ونقاء السلالة، وأيضا ليحرس الأسرة اللي هي هتبقى الطوبة اللي واللبنة اللي هيتبنى منها المجتمع كله. فالمحاذير لما ربنا عمل محاذير خاصة بالغريزة والتزاوج والحاجات دي كلها، وقال هنا حرام وهنا حلال، فالواقع في مقاصد حكيمة لهذه الشريعة، وهي الصالح العام من الإنسان والحيوان ومسيرة الحياة كلها. ينزلوا ياخدوا اولادهم بقى ويعودوهم على العوم والحاجات دي. صاحبنا واخد القبيله بتاعته كلها.

عوام عظيم، سباع البحر وعجول البحر وكلاب البحر، يعني قبيلة أبطال الغطس وعوم ما فيش بعد كده، وجسم انسيابي زي الغواصة بالظبط، حاجة غريبة. شوفوا الذكور بيتشمسوا والستات بيستحموا، كل واحد يحرس حريمه.

اولاد الجداد بقى يعني شوفهم بيتمرنوا على العوم وجوه حفر كده الاول، ينزلوا يستحموا فيها. بيرضع ازاي؟ من اول ما يتولد على طول بيعرف مكان ثدي فين ويبتدي الرضاعة فورا. شوف الطائر الانتهازي الملعون ده مستني حاجة ياكلها، جوارح، كل الطيور دي جوارح. شوف بتشرب، عاوزة تشرب شوية لبن. هو اللبن في الحيوانات دي أكثر دسامة من لبن الأم في البشر، يعني بحوالي 6 7 مرات. لبن شديد الدسامة، وطبعا لازم هيبقى كده عشان الجسم اللهلوطة العجيبة دي. شوف صاحبنا نازل بقى ايه، بيتجول، استكشف البيئة الجديدة بتاعته.

ساعات ينزل حفرة ما قدرش يطلع منها فيموت، لأنه لا هلوطة ملوش ضوافر ولا مخالب ولا كلام من ده، فساعات يضيع في الحفرة دي ينزل وما يعرفش يطلع، تنزل عليه الطيور بقى تخلص عليه. طبعا الحكمة في اللهلوطة العجيبة دي هي البرد، يعني دي عادة الحيوانات دي موجودة في الأماكن الباردة، فاللهلوطة دي هي البلطو، البلطو اللي لابساه بلطو عظيم، وكل شيء لحكمة، يعني الواحد دايما يشعر بأن كل شيء بتدبير وبحكمة، وكل شيء مخطط في الكون، ما هيش يعني لا صدفة ولا عشوائية ولا كلام فارغ بالشكل ده. شوف ده بيستحمى في البسين الصغير ده ازاي قبل ما ينزل البحر بقى، فواضح طبعا الفيلم بيقول بصريح العبارة ان ربنا سبحانه وتعالى بيخلق كل شيء بقدر وبحكمة وبتدبير، وكل شيء له سبب. يعني مثلا ربنا خلق الذكورة والأنوثة لتقوية النسل، وبعدين لما أباح ووسع عملية التلقيح في النبات وحولها إلى احتفالية واستعراض ودعا كل عناصر الطبيعة، فالحقيقة كان في سبب ورا ده، لأن ثمرة التلقيح هي الرزق والقوت والطعام، وده مطلوب ان يكون وفير وفرة تكفي كل الجماعة الهمج اللي جايين ياكلوا. بينما لما ضيق الحصار حوالين الغريزة والتزاوج والتلقيح في الحيوان وفي الإنسان، فده كان له سبب، لأن النسل لازم يطلع على قد القوت المتاح، فمش حكاية سبه لا لا بقى لا، وبعدين لازم هيحرص النسل الجديد بالغيرة علشان تنشأ أسرة، ومن الأسرة يطلع مجتمع. وفي الإنسان ضيق الحصار أكتر وجد شرائع اللي هي بتقول لا مفيش مزاولة للجنس إلا في إطار الزوجية وضمانات الزوجية، وما فيش خارج إطار الزوجية، ده حرام وما يصحش وعيب وده يعاقب عليه، لأن فعلا الحكمة هنا واضحة. أولا عشان الإنسان يتعود على أنه يقمع شهواته ويكبحها ويقاومها، لأنه من غير مقاومة الشهوة مش ممكن العقل هيتفتح، ولازم نزيح الشهوة جانبا، وإلا لو عشنا في حالة غلبة للشهوات العقل هينطمس خالص، فلازم الأول الشهوة دي تقاوم، نقاومها ونكبحها ونقمعها علشان العقل يتفتح ويفكر، وعلشان المواهب العليا في الإنسان تتفتح. ثانيا لابد عشان المجتمع ينشأ لازم تبقى فيه أسرة، وعشان تنشأ أسرة لازم يبقى فيه نحرصها بالقيم علشان نقاء السلالة، وعشان الأب يحس إن دول ولاده وما جوش من الشارع، فإذا كل حاجة تحريم، كل تحريم وراه مقاصد رفيعة من الله سبحانه وتعالى، إن هو إذا كان بيحرمنا من شيء فلأنه عاوز يكافئنا بشيء أعظم. وسبحانه وتعالى تأمل الكون دائما يكشف لنا عن حكمة الخالق تعالى ربنا علوا كبيرا. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.

العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله الذي سواك والعقل ليس

بدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء.

وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه فسله من بالماء شق صفاك. وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي أجراك. وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك. وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاكا. وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحكا.

0: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. كان من آخر ما تحدثنا عنه ضمن مدارج السالكين حديثنا عن منزلة البقاء، واليوم ننزل منزلة جديدة وسنحل بمنزلة التحقيق. وقد استدل الهروي استدلالا موفقا، لأن بعض استدلالاته حقيقة فيها إشكال وفيها نظر، ولكنه لما أراد أن يتحدث عن التحقيق استدل بقول الله جل وعلا: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا هو التحقيق. قال الهروي: التحقيق تلخيص مصحوبك من الحق ثم بالحق ثم في الحق، وهذه أسماء درجاته الثلاث. قال ابن القيم معلقا: وجه استدلاله بالآية واضح، هو أن إبراهيم عليه السلام طلب من الله الانتقال من الإيمان بالعلم بإحياء الموتى إلى رؤية تحقق ذلك عيانا. إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا ولم يشق، فقد بلغ مرتبة فوق الأنبياء، وهي مرتبة الخلة التي لم يبلغها من الأنبياء إلا اثنان: إبراهيم ونبينا عليهما الصلاة والسلام. فأنى له الشك؟ هو لم يشك أبدا، إنما طلب من ربه أن ينقله من الإيمان بواسطة العلم إلى الإيمان بواسطة التحقيق، وذلك عبر العيان. الإيمان له درجتان: درجة في الوجود الذهني، لأن الإيمان عبارة عن تصورات ومفاهيم وأفكار موجودة في الذهن، هذا اسمه العلم الذهني، وكذلك العلم الخارجي. هنالك أشياء في الخارج خارج النفس تدفع هذا الإيمان، تنميه وتزيده. من ذلك كل مخلوقات الله التي هي تزيد، ولا سيما المخلوقات الكبيرة الواضحة مثل السماء. ولذلك جاء التنبيه في القرآن ولفت الانتباه إليها في القرآن كثيرا. فننظر ماذا والسماء كويس؟ حديث عن السماء: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. هذه أمور في الخارج. إذا تحققت أشياء يقينية بخارج النفس كان ذلك أقوى لتثبيت الإيمان في النفس. طيب، وكان ذلك أبلغ في الطمأنينة. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يقرأ هذه الآية، آية البقرة، أن إبراهيم عليه السلام قال: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ كان يقول: نحن أولى بالشك من إبراهيم. يقول ابن القيم رحمه الله: حتى النبي صلى الله عليه وسلم الشك لا يشبهه، وإن قال هذا الكلام، إنما قصد نحن أولى بالشك أن هنالك مرتبتان ظاهرتان، مرتبة العلم ومرتبة

ثبت العيان تعرف الشيء وتشوفه. وده اتكلمنا عنه كثير وضربنا له أمثلة. في حاجة طلعت جديدة انت ما تعرفها بيكلموك بيها، يقول لك والله في حاجة كده كده كده طلعت، انت يقينك بالكلام ده على حسب محدثك، على حسب الزول اللي كلمك. لو كلمك زول كذاب بتقول شنو دي كذبة، زي شنو؟ زي كذباته. لو كلمك زول بتاع هزار شديد لا تميز بين جده وهزله، هتعمل شنو؟ تقول خلينا منه. لو كلمك زول محترم ودغري وكده قال لك في حاجة كده بيأكلوها، جاب لك اسمها، انت بتدي الموضوع اهتمام. لو كلموك تانين كتار الموضوع بيصل عندك لدرجة لما تشوفها يجيبوها لك يخطوها لك، يقول لك في الأول وصفها لك قال لك مدورة وحمراء وفيها كده وشكلها كده، وجابوها لك خطوها لك بيتأكد شديد كان ضغطها. ده تاني بعد ما في الكلام. لو في زول حصل لذا وقال أشي ده ما في، ده يقولوا على شنو؟ جاحد. اسمه شنو؟ جاحد. يعني زول ما شاف التفاح قال له في حاجة مدردمة، شاف الطماطم شوف الطماطم هاي زي الطماطم، أيوة برضو الكلام ده ما واقع عليه، يقول لك بيعملوا بها دكوة، لا لا لا دي بيأكلوها بلا دكوة، أيوة. طيب الموضوع بيقع له. كلمك زول نجيب زول محترم ما بكذب ولا وزول صادق وما بهزر معك، انت تقتنع ده علم. جابوها خطوها لك قدامك قال لك التفاح اللي قلنا لك هندي مسكتها كده قرمت منها واكلتها. تاني في حاجه قال ابن القيم العلم والعيان بينهما منزله. هذه المنزله عبر عنها النبي عليه الصلاه والسلام بالشك وليست بالشك الذي تعرفونه. الشك عدم التأكد، هنا الشك درجة أعلى من العلم. قال ابن القيم وإطلاق هذا في القرآن كثير، مثلا الظن يراد به غير المتأكد، صح صح ذا شنو الما متأكد، اجتنبوا كثيرا من شنو من الظن، لكن الظن قد يراد به التأكد. قال سبحانه وتعالى الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، دي اللي ظانين ما متأكدين إنه بلاقوا ولا بلاقوا، دي ما فيه فايدة ما خاشعين، لكن دي اللي بلاقوا. طيب زول مات وصل داري خلاص روحه ده تمره وظن أنه الفراق، هو لسه ظنه دي ما ظنه دي شنو تأكد أنه الفراق. ظن هنا بمعنى تأكد واستيقن، وإن كان الظن ضد شنو اليقين، الظن عكس شنو فلان ظني وفلان شنو مستيقن. إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، اليقين ضد الظن. هنا ورد الظن بمعنى ضده، ورد الظن بمعنى اليقين. طيب في الأثر ليس الخبر كالعيان، هذا الذي أراده إبراهيم عليه السلام. إبراهيم ما شك وكان درجت فوق العلم وفوق الشك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشك، إذا في شك بنشك شنو نحن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في مقام الأدب وفي مقام التواضع. قال ابن القيم إذا عرفت هذا لشرح كلامه لابد من تفكيك مصطلحاته. الهروي عنده مصطلحات، قال تلخيص، والأصل أن يقول شنو تخليص تخلص. التلخيص يا إخواننا هو شنو الاختصار، اختصار شيء. يقول لك جيب لي شنو ملخص، قال كلام عجيب الليل من القيم جاب كلام عجيب خلاص، قال تلخيص مصحوبك من الحق ثم بالحق

0: ثم في الحق. وهذه أسماء درجاته الثلاث. أسماء درجات ماذا؟ التحقيق. أسماء درجات شنو؟ التحقيق. التلخيص هو تخليص الشيء من غيره. التلخيص هو شنو؟ التخليص. ابن القيم قال ليه ما عبر عنا بالتخليص؟ طيب، لأن هنالك فرق دقيق بين التلخيص والتخليص. فرق بين شنو؟ التلخيص وشنو؟ والتخليص. التلخيص يكون على الأمور التي في الذهن، المخارجة والانفكاك منها يسمى تلخيصا. ليه؟ لأنه راسك ضجاير، أنت اختصرت الموضوع ده ولخصته في حاجة معينة، معناه انفكيت منه. التخليص الذهني يسمى شنو؟ تلخيص. ثاني، التلخيص تلخيص مصحوبك، تلخص بمعنى تختصر، واختصارك له ألا تجعل له عليك سبيلا وسلطانا وهيمنة ليشتتك. هو نوع مخالصة، كأنك اتخلصت منه. بالتلخيص شنو؟ بتتخلص من الشيء. لو واحد يتكلم معاك وانت ما دايره وانت وقفت، بقوله شنو؟ اختصروا. والاختصار هو التلخيص، الملخص، الشيء مفيد. بس هذا التخليص إذا كان لشيء في دواخلك فهو تلخيص، وإن كان لشيء خارج عنك فهو تخليص. تاني، أنت لو داير تتخلص من حاجة جواك، آفة من الآفات، كبر، حسد، أي حاجة جواك، تخلصك منها يسمى تلخيص. تخلصت منها بشنو؟ تلخيصها واختصارها. إذا كان هذه الآفة التي تقطع طريقك خارجة كرؤية ومشاهدة الناس، فتخلصك منها بإخلاصك. ولذلك سمي الإخلاص إخلاصا، والإخلاص في الغالب يكون بينك وبين الناس. إذا كنت تعمل العمل للناس فهذا رياء، ولا يعالج الرياء إلا بالإخلاص. وما الإخلاص؟ الإخلاص أن تتخلص من قواطع الطريق وآفاته من غير النفس. فإذا كانت قواطع الطريق وآفاتها من النفس كان تخلصك منها تلخيصا. تخلصك منها شنو؟ تلخيصا. طيب، قال ده التلخيص. طيب المصحوب شنو؟ المصحوب، يا سلام، المصحوب ما يصاحب ويلازم الإنسان في قصده وإرادته. المصحوب، عشان نجي بعد نشوف التحقيق شنو، المصحوب ما يصاحب ويلازم الإنسان في قصده ومراده. طيب ده هو المصحوب. التحقيق ده المصطلح الثالث عندنا، تلخيص وشنو ومصحوب وشنو وتحقيق. حقق، يحقق تحقيقا، فالتحقيق تفعيل من حقق الشيء يحققه، ويعني أثبته وأخلصه وجرده وأتقنه. ده التحقيق. حدث في الموضوع معناه يصل لشنو؟ إلى حقيقته. التحقيق أن تصل إلى شنو؟ عشان كده يقول لك أفتح تحقيق في الموضوع ده. التحقيق عشان يصل لشنو؟ للحقيقة. يصل للحقيقة في موضوع ما بيحتاج لتحقيق. ليه؟ لأنه واضح. ما نقول لك أعمل تحقيق، ده أمر ماله واضح، ليس فيه شنو، ليس فيه هذا التحقيق. الحق هو الله سبحانه وتعالى. الحق هو الله. قال ابن القيم وما كان موصلا إليه
1: ومدنيا للعبد منه.
0: الحق هو ربنا، واي حاجه بتوصل لشنو؟ لله. فالقران شنو؟ حق، والجنه حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والملائكه حق.
1: الحق هو الله، وما كان موصلا اليه مدنيا من رضاه. جميل. عشان كده مرات الزول يقول لك قول شنو؟ قول الحق يا زول، قول الحق، قل الحق. يعني هذا معناه بالدرجة، يقول لك قول الحق، هو قل الحق، هذا هو الحق. طيب كده اتعرفت المصطلحات، ففكنا المصطلحات التحقيق والتلخيص. قال التحقيق تلخيص مصحوبك، المصحوب اللي هو الإرادة دي بتكون معك طوالي، إرادة نفسك ونيتك دي بتكون معك طوالي، أن تخلص إرادتك من الحق، أن تشوف الإرادة الحق وتطلعها، تشيل معك في مسيرك وزادك الحق. قال ثم بالحق، وده واضح، ثم بالحق أي مستعينا به، ثم في الحق، وده يحتاج إلى شرح لقدام. طيب يقول ابن القيم إذا عرف هذا، شوف الكلام الجاي ده، فمصحوب العبد من الحق. مصحوبك شنو من الحق؟ الذات اللي بيكون مصاحبك من الحق لتصل إلى الحق شنو؟ الخير ولا الشر؟ الاستقامة ولا الانحراف؟ السنة ولا البدعة؟ التوحيد ولا الشرك؟ وهكذا. شوف قال شنو؟ قال ابن القيم قال كالآتي، قال مصحوبك، اسمع كده كويس، من الحق الذي يوصلك إلى الحق هو معرفته، ده يكون مصاحبك طوالي، ومحبته وإرادة وجهه الكريم، وما يستعين به العبد على الوصول إليه، وما هو احتاج إليه في سلوكه. فالتحقيق أن تتخلص من المفسدات والعوارض. شوف الزود راقي كيف، أن تتخلص من شنو؟ من المفسدات وشنو؟ والعوارض. فعلا إخواننا، لماذا لا يصفو للمسلم دينه؟ لوجود مفسدات تفسد عليه دينه، وهؤلاء يسميهم ابن القيم بالقواطع، قواطع طريق السير إلى الله. وأول القواطع النفس، وما تشتهيه وما تميل إليه، نفسك دي من القواطع الصعبة جدا. ثانيا من القواطع الناس، ده قاطع، والناس درجات، جناك ده ممكن يقبل قاطع. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يفتنوك من الطريق ويضلوك، وإن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. فبيبقى قواطع بشر يكونوا حولك، خلينا بالله، وده شنو ده؟ ده كلام ميت، عيش شبابك، ده تغير الدنيا. انت كلهم قاعد يغنوا، بقت عليك انت بس يا زول راح اغني، يسوقوك لكلها قواطع، قواطع وملذات من البشر ومن غيرهم. الشياطين، شياطين الجن، قواطع تقطعك عن الطريق، يزين لك الحرام. فيعني لماذا لا يستقيم للإنسان إيمانه دائما؟ وهذا ما تعاني منه الأجيال ويعاني منه الشباب. الشباب يقول لك الله يا شيخنا ماذا في لنستقيم، وأصعب من الاستقامة أن نحافظ عليها. أظن ممكن يستقيم قرار يتخذه، يقول تاني كده كده ده كله خلاص، أنا أوقف أي حاجة، علاقات مع البنات ما خلاص، تاني وقفنا، الصلاة في الجامع نصلي، تضيع الأوقات ده كان زمان، من يوم الليلة تاني كده، الغنى تاني ما في، أنا تبت إلى الله. يعني شاب قال لي يا شيخنا هو شكله كده ما عنده دقن وحاجة. قال لي أنا داري عرس وخلاص العرس حددته وأنا ذو الحفلات أصلا والناس البيت ما عارفين وناس الحلة وأهل المرة وكلنا ما عارفين وقال إني أنا جاي فنان وسألوني قلت لهم بجيبكم ما عندكم مشكلة وقال لي دار أجيب فنان عنده قروش دار أجيب لهم فنان بملايين. قال لي فجأة قلت يا أخي الرجال والنسوان يتلموا في محلة واحدة وأدي الزول قروش ودي يغني بس لحد الساعة 11 والناس يرقصوا ويبشروا والنسوان يمشوا ذا الكوفير ويوم الحفلة يجوا مخصوص ممكياجات وفكي شعره. قال لي قلت أنا أعمل لهم مفاجأة. قال لي الناس دي جايين حفلة عديل وحجيب الساونات دار أجيبك أنت أفاجئ لك مفاجأة شديدة. قلت له والله أنا ما عندي مانع لكن تعمل لي حماية من الكراسي والطباق والصحانة اللي جيني طايرة. قال لي أنا داير أعمل حفلة كاربة بس أجيبك تتكلم الناس داير في الدين كلام من الله خلقون ما سمعوا بذاته. الشيء ده واضح منكر واضح وحس أشوف الناس يقول لك شنو يقول لك الشيخ القرضاوي أفتى بأنه الغناء حلال عشان كده بغنوا. الشيخ القرضاوي رجل عاقل ممكن الناس يختلفوا ويتفقوا معه لكن لا ينكر أنه رجل خريج شريعة كويس رجل عاقل. الشيخ القرضاوي قال لكم سووا شغلكم بسوف. الشيخ القرضاوي قال الموسيقى حلال خالف جماهير السلف بدءا من الصحابة ما عندنا فيها شك. لكن الشيخ القرضاوي كان جاء في نادي من الأندية بتاعتكم وحضر عرس في حفلة الله أعلم يرجع قطر كالدار أنا خايف يقع ذاته يموت. لو قلنا لدين ماخذين بفتوتك انت والله خايف يقع يموت. ما بيفتي عاقل لا قرضاوي ولا غيره بأنه بيحصل في النوادي من المنكرات حلال. الموسيقى حلال هاي عرفناه والبنات تجين فكاش شعر حلال والنسوان المعرسات تجين في كامل زينتهم حلال ولابسات أفخم التياب حلال جايين من الكوفير حلال الرجال والنسوان في مكان واحد حلال مختلطين مع بعض يبشروا حلال. من قال ده حلال؟ ده يعرف الزول ده وفوت في دمه ده الزول الأقنع الناس دين بالكلام ده منه يا أخي ده باطل ومنكر واضح لماذا ألفت وزاته ويجيبه العريس وهو عروسته بعد ما تزين تمام يسوق من الكوفير يمشي النادي يجنبوا في الكوشة والله هم قالوا كوشة. أنا والله لو قلت كوشة يقول لك عين قاعد يسيء الناس هي اسمها ذاته شنو الكوشة يعني هم ذاته ما خجلانين اسمها الكوشة والناس بيقول لك شنو إيجار الساونات والكراسي والكوش تلقى مكتوب في المحل والكوش مكتوب في المحل كوش عديد يعني الكوشة دي ما نبد اللي هو عبارة عن شنو الكوشة كرسيين يجوا يجنب مع مرته يجوا الناس يسلموا عليه ويسلموا على شنو ما تقولني ما بتصافح الرجال بتصافح الرجال بكعيد إلى شنو تصافح ولا كلام يقول لك أنا مرتها تصافح إنت مرتها تصافح خاتين شنو يصافحوها وفي ناس يعلقوا يقول له والله أحسنت الاختيار وناس تانين يقول له ذوقك رفيع وناس يقول له يا أخي العرس عندك ولا بلاش بلاش والله العظيم دي دار لا فتوى دي رجالة كده حرام خلي الدين رجالة دين ما في خلاص عرفنا رجالة ما في نخوة ومروءة ما في الدين عرفنا أفتاكم فلان وأفتاكم علان الدين ما فيه أنت ده ما عندك رجالة في قلبك ده ديوث يعني تجيب مرتك في كامل زينتها من الكوفير تخطها قدام الرجال يتفرجوا عليها يا إخواني والله أنا مستغرب وبعدين الكلام ده ما بسيط كثير ويبدو لي معظم الناس إلا من رحم الله يتزوجون هكذا ابن القيم بيتكلم عن القواطع، قال

ما تعيش بالحق والباطل، تقول كل يمشي مع بعض، ما يمشي مع بعض. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ تحصينه من المخلطات وتخليصه من المشوشات، ده التحقيق. تحقيق القلب أن تحصن القلب من المخلطات، وأن تحصنه وأن تخلصه من المشوشات. شوف الكلام ده كيف. ابن القيم قال: العوارض التي تعترض المسلم في سفره إلى الله عوارض محبوبة وعوارض مكروهة. عوارض شنو؟ محبوبة. العوارض المحبوبة كل ما يشتهيه الإنسان مما لا يرضاه الرحمن. أنت بتكون أشياء كثيرة دايرة. ده أسألك سؤال كويس. الزول لو يتفرج له في التلفزيون على بنات عريانات وفيلم بيستمتع؟ رجل بيستمتع؟ بيستمتع. نكذب يعني؟ بيستمتع في متعة، ما في كذب يا أخواننا. البيشرب الخمرة ده بيستمتع، البيشطلوا ده بيستمتع، تلقاه مبسوط كده وهدومه نظيفة، وتلقاه يضحك كده، وتلقاه حساس كده، صح؟ البيزنو بيستمتع. ما هي متع، كلها عبارة عن عوارض لكنها محبوبة. محبوبة حفت الجنة بشنو؟ بالمكاره. وحفت النار بشنو؟ أشياء النفس بتشتهيها. طيب، من ترك كل هذه لأجل الله ولرضاه وابتغاء لقربه، هذا آثر محبوب الله على محبوب نفسه. النفس تميل لهذه المحبوبات. كويس. واحد طالب عنده علاقة مع وحدة، بعدين جاء استشيرني، قال لي: والله يا شيخنا أنا بحبها شديد وبنجنب بس مع بعض، ما بمد ايدي ولا بنتكلم في كلام ساكت، لكن بس بعاين لها كده بتكيف شديد، ويتعاين لي تتكيف بس نقعد نعاين لبعض قليل لحد ما نخش المحاضرة، وانت قعدت أناقشه. شوف الناس دي. قال لي: يا شيخنا يا أخي أنا ما بتكلم معك كلام فارغ، وبعاين ليها وبتعاين لي، ودار زوجها وما لاقي زول يهتم بي، هي بتهتم بي وبتسأل مني، وكلامها جميل ووشها صبوح، وبتلاقيني بالابتسامة، مضيق علي. ما لقى لي مضيق عليك، لأنه ربنا قال: ولا تقربوا الزنا، ما قال ما تزنوا. ما في زول محترم والناس وقع في الزنا ابتداء من أول مرة، ولكن الله عز وجل قال: لا تتبعوا شنو؟ خطوات الشيطان. ففي المخدرات لذة، وفي الحرام متعة، ولكن هذا عارض محبوب. لن تستطيع أن تصل إلى منزلة التحقيق ما لم تتخلص من العوارض المحبوبة، ولن يتخلص أحد من شيء يحبه إلا لمحبوب أعظم من الذي يحبه. هذا هو الذي يوصلك إلى التحقيق. لا تتفرج أي هتستمتع، لكن بتضيع محبة الله في قلبك، ما بتلمس وتاني بعد. ستعيش بقلب قاسٍ وبمنهج غافل، ولن تستلذ بمناجات الله ولا بحبه، لأنك آثرت حب الصور وحب التعلق بها على حبه سبحانه وتعالى. واضح الماضح. لما سأل شاب الجنيد رحمه الله تعالى، وقد أورده ابن القيم في المدارج وقد ذكرت هذا الأثر أيما مرة، قال له: أريد أن أغض بصري ولا أستطيع. ودي مشكلة الشباب اليوم، يقول لك: والله ده أنا غض. تقول لي: ما تمر من البيت برضو ما حيغض بصره. ليه؟ في التلفزيون، في موبايل، صح؟ في أصحاب بيسلطوا عليك،
في نسوان بجوع.

في البيت لأختك لأمك زيارة لزوجتك لكده قد يكون ما محجبات تغط كيف عارف قال شنو ما قال ليه وقنف في بيتك ما بحلك لو قعدت في بيتك بحلك ما بحلك قال له تغض بصرك إذا علمت أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى الحرام لو عرفت إنه قبل ما تعاين للشي الحرام ده وتستمتع به ربنا بيشوفك وبيطلع عليك أنت كان عرفت المعلومة دي وتأكدت منها ما بتعاين سيملأ ربك قلبك إيمانا يغنيك ويكفيك والغض كما قلنا في البقاء هو غض شنو غض القلب من يغض بصره من غض قلبه ويغض قلبه عن شنو حتى عن التعلق بالأماني وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور طيب فبالتالي تغض قلبك عن أي إرادة حرام إذا بقيت كده قلبك ده ما بيشابه لأي حاجة حرام عينك دي ما بيشابه للحرام تاني المال شوف المثال ده قلبك ده ما قاعد يتعلق بالمال عينك ما حتتعلق بالنساء تأكد من الموضوع ده ليه؟ لأن من كان له في قلبه مكنة متمكن من قلبه كان له من بقية جوارحه وعينه مكنة يستطيع أن يتمكن فيها ده كلام عجيب العارض المحبوب ده العارض ذاته المحبوب عرفته كل ما تشتهيه الأنفس وتميل إليه القلوب وتتعلق به الأفئدة من الملذات المحرمة من الملذات المحرمة قال وعارض مكروه كيف بعارض ومكروه مكروه بخلي يقصد بالعارض المكروه ما يصيبك من المصائب والمحن وما يقع بك من الفتن مما ليس لك يد ولا كسب فيها مصيبة وقعت عليك ده عارض كيف يعارض التحقيق والقلب كيف بيكدر قلبك يكدرك طيب ابن القيم قال شوف الكلام الراقي ده والتوسع يضر في هذا المقام فصاحب التحقيق لا يقف مع العوارض المحبوبة فإنها تقطعه عن مصحوبه ومحبوبه ولا مع العوارض المكروهة العوارض المكروهة يتغافلها ويتجاهلها تعمل نفسك شنو ما تستغل بها كام ده شوية صحب قال ولا يوسع دائرتها فإنها بالتغافل تمر مرا سريعا وبالتوسيع تتمكن فإذا أعرضت عن العوارض المكروهة وتغافلت اضمحلت وتلاشت كيف الكلام ده أوريك قال ابن القيم حدثنا شيخنا شيخه ابنه يقصد ابن تيمية يقصد ابن تيمية شيخ فعلا قال جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران ذكر ابن القيم في النونية قال جربت هذا الطرق والمناهج المنحرفة كلها قال مشيت فيه الباطل ده كله مشيت فيه جربت هذا كله كويس ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني فتن قد جاءنا من حران فيا مرحبا من جاء من حران يقصد منه ابن تيمية قال أنا كنت مضطرب حتى ابن تيمية جاء قعد لي الأمور ووضح لي الدرب قال لدى الطريق الصحيح الكتاب والسنة فقط إياك والفلسفة وإياك وإياك وإياك قال لك كده فقال قال شيخنا لا يستقيم مؤمن في الدنيا حتى يعامل العوارض والمحن كمعاملة الحر والبرد يا سلام إذ علم العبد أنه لا بد منهما

لم يغضب لورودهما زيادة مني، فبالتالي لا يشوش على قلبه أن يكون خالصا لربه. وإنما مشكلة العوارض المكروهة والمصائب التي تقع ليس في أنها تقع من الله، ولكنها في أنها قد تؤثر على ضعيف الإيمان فيتشوش وينشغل بها. والمؤمن، وهذا هو حقيقة الابتلاء، يبتلي الله الناس بالنعم وبالنقم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صاحب مقام التحقيق كيف يتعامل مع المصائب؟ كيف يتعامل صاحب مقام التحقيق مع المصائب؟ يتعامل معها كيف؟ أنه لا بد شنو منها، مثل الحر وشنو حسف الأيام دي بري في بتوقفه بتضايق تقول برد شنو يا أخي؟ ما تقول عندك سويتر أمشي ألبسه، عندك فنيلة تمام أمشي ألبسها، عندك شال ألبسه، عندك جيرسلين يتمسح، ما بقي في البرد ده، الشال لازم الشتاء ده ينتهي. بعدين شوف النعمة، الشتاء ده كل ما اشتد في ناس بتكيفوا، ده ناس الزراعة يقول لك القمح داير برد داير قمح، وتمشي الأفران تاكل العيش المدور والتوسطة وما داير برد، على كيفك انت؟ الحر شديد، تشوف ده مكيفات ترطب فيها، او تشوف لك موية تكبها فوق راسك ده تخفف هدومك، لكن ما بقف تتكيف بما لا يضرك. وأقدار الله التي يجريها عليك تدفع بما تستطيع أن تدفع. مرطة ما تقول ده شنو أنا تلحتني وأنا غيري ما في الدنيا دي، قل له الحمد لله، أمشي أفحص لقيت ملاريا اتعالج، لقيت تايفود اتعالج، قال لك عملية أعمل عملية، واحمد سيدك واشكر ربك. تتكيف مع أقدار الله تعالى. قال شنو؟ قال ابن القيم: فإذا صبر العبد على هذه العوارض ولم ينقطع بها رجي أن يصل إلى مقام التحقيق، فيبقى مع مصحوبه وحده، مصحوب منه الله ورضاه ورضا الله، فتتهذب نفسه وتطمئن مع الله وتنفطم عن عوائد السوء، حتى تغمر محبة الله قلبه وروحه وتعود جوارحه لمتابعة الأوامر، فيحس بأنه في معية الله. خلاصة كلام ابن القيم ده كله كالآن، شوف الكلام ده، يقول ابن القيم في المسألة دي كلها خلاصته: من تخلص من العوارض المحبوبة بين قوسين الملذات والشهوات، ومن تخلص من العوارض المكروهة من المصائب التي تقع عليه، وطالما أنها من الله فإنها على سبيل الامتحان والاختبار منه، ويبتلي الله الناس على قدر إيمانهم. واحد تلقاه يجيو مرضى، مرضى يمرض يخلي الصلاة، بالعكس مفروض عند الشدائد شنو تصلي. زول كان بيجي المسجد فلس يخلي الجامع، تسبب له أقدار الله، وهذا امتحان سقط. ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة شنو انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. في ناس بيعملوا كده. قال ليه؟ قال إذا تخلص من ذلك اطمأنت نفسه وغمرت محبة الله قلبه، فيحس بمعية الله. ده أكلمكم بعض الأشياء اللي اتكلمنا عنها عن الهجرة. موسى عليه السلام خرج من مصر إلى جهة الشرق، فأتبعوه مشرقين أو مع الشروق زي ما قلنا في الخطبة، صح؟ اصطدم بالبحر، البحر أمامه، وفرعون الطاغية بكل جنوده وعتاده من شنو؟ من خلفه، ولو أمسكوهم لا

0: سحقوهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال له حصلنا ما تشوف الموضوع ده، هم لو عاقلين ما بقولوا كده، انتم مش متأكدين النبي تاني ما تسألوا. قال كلا إن معي. لم يكن مستشعرا في تلك المحنة معية الله إلا موسى. كلا إن معي ربي سيهدين، بخلاف رسول الله وبكر الصديق. شوف الآية دي، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، ما قلنا إن الله معي، إن الله معنا، وهذا شرف لأبي بكر. أصحاب موسى فيهم شك، وصاحب النبي ليس فيه شك. عليك الله، شوف الكلام ده كيف. أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون، أبو بكر الصديق قال وصل له نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، ليس خوفا على نفسي ولا حبا في البقاء. هو مما قال له الصحبة ومرق معه، عارف إن الحكاية موت شنو حياة، لكن خايف على النبوة أن تندثر، وخايف على الرسالة أن لا تصل. فلذلك قال لا تحزن إن الله، ما قال له لا تحزن إن الله شنو معي، لا تحزن إن الله معنا. مع منه؟ الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أبي بكر. فاستشعار المعية، يقول ابن القيم، دار تصل التحقيق، تظفر بالمحبة الخاصة، وتشهد إلهية الله وقيوميته وانفراده، وتحس بمعية الله معك. هذه الثلاث تمكنك من مقام التحقيق، تبقى زول في منزلة التحقيق. نحن الآن في منزلة التحقيق قراءة وشرحة، لكن هل نحن في منزلة التحقيق عملا وحقيقة وواقعة؟ يا أخي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الرسول قال له اتغتى، تسجى ببردي الحضرمي، عنده بردة خضراء حضرمية، قال اتغتى بيها، مش طوال اتغتى. انت كان قال لك اتغتى في اتغتى بينه وبينك، قال لك اتغطى وأربعين سيف من كل قبيلة جابوا زول حيضربوا ضربة رجل واحد، وقال لك اتغطى. تقول لي اسمع، بتغطى لكن بمرق رقبتي، بمرق راسي بس، عشان يعرفوني، عشان يعرفوني أنا منو، أنا علي بن أبي طالب. بعدين أكلمك، في ناس بيقول لك أي كنت بتغطى، لو كنت بتغطى كان جابوك علي بن أبي طالب، طالما ما جابوك علي بن ابي طالب ما تتشبر ساكت. والله اكلمك، انت قال الصحابه دي ربنا جابهم سودان كده، ده اختيار، ناس نجاط بيتحملوا، نحن ضعاف خدتونا ورا. لو كنت بتقدر كان جابوك قدام. ما واحد من التابعين قال لي حذيفه بن اليمان كده، قال له والله لو كنا حضرنا الرسول زيكم والله ما كنا خلينا نمشي في الوسط دي. حذيفه قال لي لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال لي ما دخل ساكت نفسك. قال له والله لقد مر الحديث لمسلم، لقد مر علينا، حكى له في يوم الخندق، البرد شديد والظلام دامس والأعداء يتربصون 10,000، جاءت جميع قبائل العرب ورمتهم عن قوس واحدة وحاصروهم، ولا يأمن الواحد على نفسه وبطنه وهو جائع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم. الصحابة نجاة، واحد قام ما في الدنيا، برد والظلمة شديدة والخوف والأعداء. قال سكت ساكت الصحابة. قال من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة. قال لم يقم أحد. انت قايل الدين ده غير شو، انت لعبه لحبه الدين ده على كيفك ومزاجه والدين؟ لا، الدين يا أخي سفكت فيه دماء. قال أين حذيفة بن اليمان؟ قال يبعدب الاسم، بل الاسم. قال حذيفة فقمت لما سماني ولم أجد بدا. جاب اسمي تاني أحد البقحين شنو؟ قال قمت، بيحكي لهم بنفسه، قال فقمت كويس لما سماني. قال فقال ائتني بخبر القوم ولا تحدث حدثا قال فذهبت بس حيدخل معسكر المشركين يقني في وسطهم ما أي حاجة. قال فدخلت وسطهم قال كأنما أمشي في الموت. قال ما ماشي في الوطن مما قمت تركته وأنا ماشي في الكرعي تقول ما ماشي في الوطن تقول ماشي جوا الموت. قال لكن يا أخي الصحابة ناس شوف ربنا جابهم كيف. قال أبو سفيان خطير عرف إنه في ناس حيسللوا. قال أي زول يمسك الدنيا ظلام زول شايف زول ما في الفوانيس والعلام انطفت والقدور انكفت. قال يأخذ عن من يمينه ويسأله من أنت فذيف. قال فأخذت الذي عن يميني وسألته من أنت. قال لي اسمه خلتاني ما فضل بيسأله. تقول لي يا ريت لو كنا صحابة انت زي ما تقدر على الشغل زي ده كويس جسنا يا زول. الناس يقول لي خلي المسلسلات وما تتفرج في الأفلام وصلي الصلاة في الجامع والحاجات اللي قلناها في الخطبة دي الأشياء اللي الناس يكلموهم بها. فبالتالي يقول ابن القيم خلاصة التحقيق شوف الكلام ده كيف. يا السلام الكلام الفات ده كله خلوه دار التحقيق. للتحقيق ثلاث درجات ومراحل. الدرجة الأولى في التحقيق أن تعرف الحق وأن تميز بينه وبين الباطل فيلغي الباطل ويتمسك بالحق. ده نمرة واحد. كمك عملته ما بتخش التحقيق ولا بتكون في درجة التحقيق. اثنين ثم يتبين له أن ذلك التحقيق الذي وصله من تمييز الحق عن الباطل ومن الاستمساك بالحق وإلغاء الباطل أن هذا من الله وحده ويتبرأ من حوله هو ومن قوته ويعلم أن هذا التحقيق إنما وصله بالحق. الحق منه وصل الحق اللي هو ضد الباطل وصل الحق بالحق ما وصل إلى الحق إلا بالحق إلا بالحق من عز وجل. دي الدرجات الثانية. ثم يتمكن في ذلك المقام ويرسخ فيه قلبه فيصير خلاصة ذلك تحقيقه بالله وفي الله. قال الأول أن تخلص لله مطلوبه من غيره. تشوف الله داير منك شنو وتعمل له وتعمل له براه وتطلع أي زول وأي مخلوق وأي عارض من العوارض تطلع برا. ده اسمه سفر إلى الله. سماه ابن القيم شنو السفر شنو إلى الله. اثنين التخليص الذي وصلت إليه ألا تضيفه إلى غير الله وهذا اسمه سفر لله. ثلاثة أن تتجرد له أن تجرد له شهوده وقصوره بحيث يصير كل شيء مطلوب لله ومراد له مراد لك. قال ابن القيم هذا سفر إلى الله وبالله وفي الله. قال ابن القيم ولو أردت أن تفرق بين السفر الذي إليه وفيه قال قد يصل العبد إلى الطريق الذي يوصل إلى الله ده سفر إلى الله. أما السفر في الله أن يحقق وأن يمحص سفره إلى الله بأن يجعله خالصا له. يا سلام. قال أما الدرجة الأولى تخليص مصحوبك من الحق بأن لا يخالج علمك علمه. ألا يخالج علمك علمه ده كلام واضح. دائما المحقق في كل شيء ينسب العلم إلى معلمه لا إلى نفسه. حتى في الدنيا لو في زول علمك صنعة وانت بقيت أحسن منه ستظل مدينا وشاكرا لمن لمن شنو لمن علمك. تقول الفضل بعد الله يرجع لمنه. لفلان والله أولى. وما من علم تتعلمه البشرية إلا هو منه سبحانه وتعالى، علم الإنسان ما لم يعلم. هكذا يقول الأنبياء. شوف ربنا قال لي للرسل شنو، ماذا أجبتم؟ الناس قالوا لكم شنو، بماذا أجابكم الناس؟ قالوا لا علم لنا. ابن القيم قال لهم علم، في نبي ما بيعرف. الناس وافقوا ولا عارضوا؟ بيعرفوا ولا بيعرفوا؟ أي نبي تقول عارضك منه بوريك العارضه. قالوا ليش لو بوريك عارضوا الشبهات جابوا ليش لو بوريك؟ قال لكن قالوه تأدبا وردوا العلم إليه، وهذا معناه لا علم لنا بحقيقة الباطن، وإنما أجبنا من أجابنا ظاهرا، والباطن غيب لا تعلمه إلا أنت. يا أخي الأنبياء دي المؤدبين يا أخي. التحقيق أن علومك تتلاشى في علمه، فصار علمك بالنسبة إلى علمه كأنه ليس شيء. أما الدرجة الثانية فلا ينازع شهودك شهوده، فلا ينازع شنو؟ شهودك شنو؟ شهوده. قال وهذا مثل الأول، لكن جاي الكلام التقيل اللي هو الدرجة الثالثة، ألا يناسب رسمك سبقه. خلاص الكلام ده أن تشهد أن الله منفرد وأنه واحد في كل شيء، لما تريده تشهد وحدانيته، لما تفعل تشهد وحدانيته، لما تعمل له تشهد وحدانيته. قال يا سلام، ياخذ الكلام تقيل، اسمع بالراحة. يقول ابن القيم فإن الله مع خلقه، فإن الله مع شنو؟ وخلقه تشمل الإنس والجن والمؤمن والكافر والبهائم والحيوانات، خلق ولا ما خلقه، والقلم والعرش والكرسي والملائكة، كل ذلك خلقه، والنبات والبحار والجبال والجماد، كل ذلك خلقه. فإن الله مع خلقه، شوف الكلام ده، بالعلم والتدبير والقدرة، صح ولا ما صح؟ ولا ينازع شهودك شهوده، بمعنى لا تنسب شيء إلى نفسك من الفضل. الفضل لمن؟ لله أولا، دي فهمت؟ ولا يناسب رسمك سبقه، دي فهمك الآتي بالراحة. رسمك شخصك، سبقه أوليته، لأن ربنا قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أي يسبقونا، يعني قبالنا. الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء جل وعلا. تشهد أوليته وانفراده ووحدانيته في كل عملك. إذا عملت عمل فلتكن نيتك متجهة إلى الله بوحدانيته وانفراده. طيب قام انتقل ابن القيم، قال الله عز وجل مع خلقه. أنا دخلت حاجات من باب التوضيح. خلقه شيء شنو؟ عام يدخل فيها الملائكة والجن والإنس، مؤمنهم وكافرهم، والدواب والجماد، وكل شيء من شنو؟ من خلقه. الله مع خلقه، حتى البهائم، حتى الحيتان في قاع البحار، حتى النسور في الأوكار، حتى الوحوش في الغابات، الله مع خلقه بالعلم. لا يخفى على الله شيء من شنو؟ من خلقه. وبي التدبير بدبرهم والقدرة. والله مع أوليائه في خلق ذي، عنده شنو؟ عنده ناس شنو؟ أولياء. ما كل خلق خاضع لأوامره الشرعية ولدينه، بعض خلقه ماله متمرد، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، عداوة واضحة لله، ملاحدة وكفرة ومجرمين ومعارضين للشريعة ومعارضين للدين، وعندهم رأي في الأحكام وطاعنون في القرآن وقتل للأنبياء، هؤلاء اليهود. فشوف في الخلق ديل عنده أولياء معهم بالحفظ والكلاءة والنصرة، وهم معه الأولياء مع الله بالموافقة والمحبة، بيسمعوا كلامه وبيحبوا. أولياء الله معه بشنو؟ بالموافقة وشنو؟ والمحبة. وهو معهم بالكلاءة والحفظ والنصرة. طيب ليه جاب الكلام ده؟ لأنه في ناس قالوا معية الله، أنت مع الله حتى بذاته. ابن القيم رد على هذا الكلام، قال الله مع خلقه بالعلم والتدبير والقدرة، ومع أوليائه إن الله مع المتقين، والله مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بالحفظ والكلاءة والنصرة والتأييد. قال يقول لك ليس في الوجود إلا الله. ابن القيم قال هذه المقولة يطلقها أهل التوحيد ويريدون بها لفظا صحيحا، وهو أن الله سبحانه لم يزل منفردا بنفسه عن خلقه، ليس مخالطا لهم ولا حالا فيهم ولا ممازجا لهم، بل هو بائن عنهم بذاته وصفاته. وأهل الإلحاد يقولون ليس في الوجود إلا الله، كل شيء في الوجود هو الله، حتى المخلوقات والخلق. عشان كده ابن القيم قام جابه حتى لا يفهم مقولة الهروي يناسب رسمه شنو سبقه، أي لا ترى أنك معه، لا ترى أنك لك مع الله معية، بل تراه وحده. يعني لما تعظم ربنا ما تعظم ربنا وتعظم نفسك مع ربنا، تعظم الله ولا تعظم شنو ولا تعظم نفسك، ولا ترى لنفسك مكانة. ده خلاص. طبعا ابن القيم حاول يشرح كلام الهروي ويخرج هذا شنو هذا التخريج، قال فأنت، دي من أجمل عبارات ابن القيم نختم بها، فأنت أسقطت الغير من الشهود لا من الوجود. أنت أسقطت شنو الغير من شنو؟ من الشهود لا من شنو؟ يعني شنو؟ يعني في ناس معك، أبوك، أمك، زوجتك، أولادك، أخوانك، أعمامك، خيلانك، دائرة دي، جيرانك، أصحابك في الحلة، في محل الشغل، دي كلهم ناس ما تسقط من الوجود، لأنهم في الحقيقة وفي الوجود موجودون. في تعمل أبوك زي ما في، تجي ماشي فيه تقول له ما شايفه كده، أنت ما موجود. أصحابك لا في الوجود، لكن في شهود القلب والتعلق تسقط الجميع. الكلام ده واضح واضح، تسقط الغير من الشهود لا من الوجود. أبوك تبوس له في يده وتحبه وتنفذ له أوامره وتطيعه كويس وتبره لأقصى حد كويس، لكن لا يتعلق قلبك به تعلقا يصرفك عن ربك سبحانه، إنما أنت فعلت هذا له لأجل ربك. وقص على ذلك الولد، الزوجة، الجيران، الأصحاب، تسقط الغير من الشهود لا من شنو لا من الوجود. والله ابن القيم بذل خطير. المنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين التي عدها الهروي منزلة التلبيس بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
1: والموروث الاجتماعي موجود، يعني بعض الدول وبعض الأماكن ليست فيها ديانة واضحة، لكن سبحان الله الإنسان ميال إلى الأخلاق، فتجد بعض المجتمعات عندها أخلاق موروثة، لكن لا تكون منظومة الأخلاق متكاملة وحقيقية وصحيحة إلا إذا كانت مبنية على الدين سبحان الله. يعني مجتمعات كثيرة عندها أخلاق وعندها قيم لكنها غير كاملة، يعني تجدهم في منحة معين اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي عندهم فساد. كيف تتحصل على منظومة مثالية في الأخلاق بالدين؟ تقول الإسلام تحديدا ولكل الأديان السابقة كانت منظومتها كاملة وصحيحة، لكنها أفسدت. لماذا؟ لأنها أفسدت وحرفت النصوص التي بنيت عليها. فمثلنا اليوم كمسلمين لا نستطيع أن نقول النصرانية أو المسيحية تحديدا، المسيحية واليهودية والأديان السماوية كانت غير حقيقية. لا، هي كانت أديان، كانت أديان صحيحة وعندها كتبها وشريعتها، لكنها حرفت. الإسلام حفظ بماذا؟ بحفظ نصه وهو القرآن. ربنا تكفل بحفظ القرآن وهو المادة الأساس، هو الأصل الحقيقي المنزل من فوق سبع سماوات من عند ربنا، هو كلام الله، قديم بقدمه أزلي بأزليته. حتى مع اختلاف القائلين في كلام القرآن بأنه مخلوق، هذا خلاف عقدي فيه كلام كثير، ولسنا بصدد الحديث عنه. أنا أتكلم هنا عن ما الذي يصنع العظماء في الآخرة، القرآن، الإسلام، الدين. لكن عظماء الدنيا تصنعهم مش الأخلاق، لا لا. قد تجد بعض العظماء المشهورين في الدنيا، في الدنيا حياتنا هذه، انشهروا بالأخلاق، قد يكون هذا، لكن غالبا قد يكون عظيم الدنيا رجل رياضي ومتعاطي، هو متعاطي مخدرات، تعرفوا قصة مارادونا ومعاناته. قد يكون إنسان فنان مغني فاسد أخلاقيا جدا جدا، متدني أخلاقا، وتجد عظيم مشهور، ما نبوش نذكر أسماء في الحلقة وانتم تعرفوا. قد يكون إنسان روائي كاتب لكنه متحايل أحيانا قصص مكذوبة أو مسروقة أو مقتبسة. المهم قد يكون عظيما في الدنيا بسبل وطرق غير أخلاقية، لكن عظيم الآخرة لا يكون إلا بالمثل الرائعة والقيم والأخلاق سبحان الله. يعني نادي عظماء الآخرة غير نادي عظماء الدنيا. المصيبة اللي بتسمعوها توا، إن شاء الله ربي ما يسمعكم مصائب، بس النقطة أقصد النقطة الكارثة اللي بتسمعوها توا، أن قالك عظماء الدنيا عندهم يقين واعتقاد وإحساس أنهم سيكونوا عظماء الآخرة. لا يا رجل، صحيح. قالك الفراعنة ملوك الفراعنة كانوا يموتون، رمسيس الثاني مثلا مدفون في الموميا موجودة وبيده الصولجان، قالك هو جاهز، هو يؤمن آكد أن في الآخرة التي كان يؤمن بها أيضا الفراعنة، أنه سيبعث خاطبا يعني متكلما في الحشود سبحان الله. إيه نعم، رمسيس الثاني قال لك مدفون وفي يده الصولجان، صولجان الملك الذي سيمسكه بيمينه ويخاطب به الرعية والناس كملك. بالله، إيه نعم، صار انت ميت طاغية وحاكم وظالم وسنوات من الحكم وشعر بأنك إيه نعم، وهذا شأن كل الناس راه، مش كده الفراعنة؟ لا يا سيدي، كل الطغاة والحكام والإمبراطورية كلهم يشعرون قد لا يبوحون. لا لا رمسيس الثاني موتي روحه قبله يعني شاهد الصولجان، لا حكامنا الموجودين الآن الذين عاشوا في القرون القريبة، سمي منشأة ستالين ولا هتلر ولا كل الزعماء وتوقف خشوا في الدول الإسلامية العربية بنسموا أسماء تزعج البعض، العموما يشعرون أنهم يوم الآخرة سيبعثون عظماء. قال لك أنا مدام أعطاني ربي الحكم في الدنيا والعظمة في الدنيا مستحيل نكون دليل في الآخرة. لا لا حلمتك مكذوبة وما يصيرش منها للأسف والله. نخبرك يخبرك الدين ولسنا نحن أن منادي عظمة الآخرة ليست له علاقة بـ بـ بـ بـ بنواديكم هذه بتاعت الدنيا. ليش؟ أن القرآن ماذا يقول؟ آية الآية الجميلة آية، وصلنا للآية اللي هي محور الحلقة اليوم. يصف الله القيامة فماذا يقول؟ خافضة رافعة. الله الآخرة خافضة رافعة، تخفض أناسا كانوا في عليين وترفع أناسا كانوا من السفليين أو من المتدنيين، مكانة مكانة اجتماعية أو مالية أو سياسية موازينها غير. خافضة رافعة، من ظن أنه يبعث يوم القيامة عظيما محترما مهابا، لا لا للأسف يحشر يوم القيامة للأسف بظلمه طبعا في الدنيا وإسرافه دليلا مهانا وضيعا. ومن عاش حياته مسكينا فقير وزن ولكنه كان على استقامة وعلى تعلق بالله وعلى صلة بالقرآن وبأهل الله، حتى لو وثق بأنه يحشر يوم القيامة عظيما فلا بأس، لأن العظمة هنا يوم القيامة أقصد ستكون في أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأتباع هذا الدين، يحشرون بمكانة عظيمة. يكفي أنهم يريدون المصطفى صلى الله عليه وسلم على حوضه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على حوضه، أوليس هذا من أعظم الشرف؟ يعني معاييرك اللي باني عليها في الدنيا ما تعباش عليها في الآخرة، هذا بالعامية. علاقاتك وهواتفك والواتس اللي مخزنة والصور والتذاكر والتذكار اللي انت مجمعة ومعتمد عليه في الدنيا، معلش لا تعتمد عليه في الآخرة، هو غير معايير مثانية. نحن هنا في الدنيا نبحث على أن نكون مشهورين ومعروفين، لماذا؟ لأننا نشعر أننا عندما نكون معروفين ومشهورين وكذا أننا نحظى بالعظمة والشهرة والمكانة. لكننا غالبا، أنا أقول لكننا وغالبا ولا أقول كلنا أكيد، يعني أنا أضع النسبية هنا، غالبا لا نتعلق بالله، هذه مشكلة. أنا أتكلم باسمي وباسم كل متكلم أو واعظ أو شيخ مع احترامي لهم، يعني أساتذتنا جميعا، يعني أبحث عن، لا يجب أن أفكر في علاقتي بالله قبل علاقتي بكم. أنت سمعت كلامي، أثنيت ما أثنيتش، أعجبك لم يعجبك لا يعني كثيرا، أنا لا يعني، أنا فقط يعنيني أن أفكر هل هذا الكلام يرضي رب العالمين، هل هو في رضا الشريعة، يعني هل أنا أقول كلاما مطابقا أو قريبا من أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. هذا ما يجب أن أفكر به. يقولون بأنه في إحدى الغزوات جاء أحد الصحابة إلى الفاروق عمر بن الخطاب فبدأ يسأله عن غزوة من الغزوات أيام الفاروق عمر رضي الله عنه، فبدأ يسأل قال من استشهد، يسأل أحد الصحابة أنا نسيت اسمه الآن، يقول له من استشهد، فيقول له فلان وفلان، هؤلاء يعرفهم عمر يعني الفاروق، فلان وفلان وفلان وآخرون، شوف هيا أسمع هذه، وآخرون لا يعرفهم أمير المؤمنين. قال يا أمير المؤمنين في ناس ماتوا واستشهدوا فلان تعرف فلان فلان، وآخرون أنت لا تعرفهم. تعرف ماذا رد عمر؟ الله أكبر، رد جميل جدا. الله قال: وما ضرهم، وما ضرهم، وما ضرهم ألا يعرفهم عمر، يكفي أن يعرفهم رب العالمين. الله، يا كلام جميل. الله هذا محاضرة كاملة، هذه الجملة هذه أنا أعتبرها محاضرة كاملة، درس كامل، أسبوع تقرأ بس شوف الكلام، شوف الردود. ما قال ليش كيف ما نعرفهمش؟ أنا نعرف كل الموجودين وخلاص، ما دام أنا ما عرفتهاش معناه يبدو أنه من الرعاع ومن البسطاء ومن لا لا لا، تعظيم الذات هذا وتعظيم النفس، وأنا كيف ما نعرفش وكيف هذه العظمة اللي تكلمت عليها بداية الحلقة. لا، عمر مش واضع نفسه في المنزلة هذه، رضي الله عن عمر وعن صحابة رسول الله جميعا. فقال: لا، وما ضرهم ألا يعرفهم أمير المؤمنين أو عمر أو كما قال، يكفي يكفي، قال يكفي أن يعرفهم رب العالمين، يكفي أن يعرفهم رب العالمين. فالسعي وراء عظمة الدنيا وأن تكون مشهورا وأن تتعلق باللايكات، والله يا جماعة في في في في داء موجود يبدو أنه مع السوشيال ميديا، يبحثون فقط عن اللايكات والترند والقصص هذه، لابد تستجدي اللايكات الإعجابات، يعني تستجدي من الناس أن يعلقوا لك. بعض الناس يذهب إلى الناس في الخاص: لما لا تعلق لي وأنا أنشر من سنة، أنا لم أجدك تعلق لي يا رجل، وأنا أرى تتراقب حتى في، وأنا رأيتك تعلق لفلان وعلان، ماذا هذا؟ إسفاف، راو إسفاف وعيب، عيب يعني في حقك أنت كشخص، عيب. تستجدي وتستعطف، وأرجوكم على القول، تبحث عن ماذا يعني؟ على أن تكون صفحتك ترند وأنت مشهور لا لا، عيب والله، عيب في حقك كمؤمن. أنت رأيت مسألة معينة بتطرحها في الفيس، أو فكرة معينة خارجاتك، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، المعلقين يصوبون لك إن كنت أخطأت، إنسان بشر، مش ما فيش بأس، كلامك جميل ومعقول والناس وافقتك عليه، باي ما علق لك حد نهائيا، أنت اللي عندك قلته ولا أنت اللي اخطر في بالك وترى أنه يخدم الأمة والناس ودولتك وجيرانك ووطنك، كتبته ولا خلاص. لا، نبو الإعجاب ونبو الثناء. الله، تم المحاضرة من هنا والجمعة من هنا، شنو رأيكم؟ ها، كيش رأيكم؟ قريب يقولها يعني، مش بالشكل هذا. خلي نوصف لكم أدق شوية، في بعض الناس يعطي محاضرة ولا يعطي درس ولا يعطي جمعة ولا يطلع في التلفزيون على حلقة مثلا، إن شاء الله ربي يصحانا وربي، والله والله خطيرة النفس هذه، خطيرة جدا النفس هذه لئيمة. شو يجي للناس يحاول يزرع في الاتهام في في في، يقول لا والله المحاضرة أنا أعطيتها ما كنتش محضر، وهو بثناء، هو يستجدي في الثناء، هو محضر، لا ما كنتش محضر وكنت الحقيقة سهر البارح، مش يقول لا لا لا، أيني أرز محاضرتك لا قوة إلا بالله جيدة عناصرها، راحت خسارها والله، ولا يخسر أجرها ضاع، وجمعتك أجرها ضاع، وحلقتك وغيرها، خلي الأمر لله. يقول أهل العلم في مسألة الإخلاص، وإن كان المواضيع متداخلة وحديثنا اليوم مش على الإخلاص، يقول: الضابط الذي يستفاد منه ويستخدم في الإخلاص هو أن يكون عملك في الجلوة كعملك في الخلوة، وأن يستوي عندك المادح والقادح. يقولك فلان أثنى عليك والله، لا يبعث فيك شيء كثير، يقول إن شاء الله خير ربي يصلح حالي والله. يقولك فلان والله جيت أنازل فيك حقيقة وهي كلام، يقول إن شاء الله ربي يهديه ويصلح باله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله ربي يهديه، بهدوء هكذا، مستقر النفس، راكز راكز المؤمن، راكز متريح. ليش؟ أن تعلق بالله، هو التعلق بمن؟ بالله، وإلا راحت القصة يا جماعة، ضعنا ضع عملنا وحياتنا 50 40 60 70، يريح يضيع. لماذا؟ لأن الله لا يقبل إلا ما كان مخلصا لوجهه الكريم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت؟ قال: لا، بل قل ما شاء الله وحده. شاء شيخنا الجميل الرائع بدر الدين الحسني اللي استدلينا به، هو من أهل الله ومن العلماء، وكان كان كان من أكبر علماء الشام، توفي في 1905. كان في شاب في المسجد يصلي ببنطال، بنطال يقولوا البنطال اللي هو السروال يعني، فكان يحتقره الناس، ويبدو أن منهروه مرة صلى بهم. قدمه الشيخ، الشيخ بدر الدين الحسني نعم قدمه، قال صلي بنا، وصلى وراءه يبحث عن عظمة الآخر مش عظمة الدنيا. دعاه مرة عبد الحميد الخليفة، عبد الحميد الثاني خليفة العثماني السلطان، يقولون السلطان، هو السلطان عبد الحميد، أرسل إليه، تصور في الشام، أرسل إليه سفينة من تركيا من الدولة العثمانية من إسطنبول، أرسل إليه سفينة يطلبه، شهرة عظيمة جدا بدر الدين الحسن، قال لا لا أذهب. وعند كلمة يقول فيها رحمة الله عليه شيخ بدر الدين الحسني، ويقولها تلاميذه عنه يعني، يقول قال غير مأذون يا سيدنا، غير مأذون يا سيدنا، يعني هذه من الأدب الشاميين، يقولون غير مأذون، أنا مش مأذون، ما عنديش إذن، تهو الوالي الخليفة السلطان يرسل إليك يطلب منك يترجاك تزوره، قال لا أنا مش مأذون، ما عنديش الإذن من رب العالمين. هو شنو الإذن يعني، بيجي وحي؟ لا، هو يقصد أنه لا يشعر براحة للذهب. إذا كان المسألة قبض، أمر قبض وحكم، ما فيش محل كذا يذهب يعني للسلطان، لكن السلطان يتودد إليه يطلبه. بالله سألتكم بالله، لو كان هذا من مشايخ هذا العصر ويطلبه الوالي ولا الخليفة ولا رئيس الحكومة ولا رئيس الوزراء ولا وزير أي وزارة من الوزارات، يذهب إليه مسرعا، كل حقيقة معليش هذا الواقع، يذهب مسرعا يأجل كل علاقاته وكل اتصالاته. ليش؟ ليش؟ لأن التعلق مش بالله، لا للأسف يجب أن يكون التعلق بالله، لأن معايير ونادي عظمة الآخرة غير عظمة الدنيا. اللي بيشتغل على عظمة الآخرة لا يشغل على، لا يتعلق بأمور الدنيا. في مسألة نبي نذكر بها أيضا، وهي في نفس هذا الموضوع، هي أنه هل سؤال، هل هناك من الناس من جمع بين عظمتي الدنيا والآخرة؟ فيه الأنبياء طبعا، الأنبياء، وبالذات الخمسة الذين لم يقتلوا ولم يجز الله للدنيا أن تؤذيهم أذى كبير كالقتل، اللي هو نوح عليه السلام الذي أغرق الله الدنيا بالكفرة وأنجاه وقومه المؤمنون، وإبراهيم ألقي في النار فلم تؤذه ولم تحرقه، عيسى عليه السلام عليهم السلام جميعا الذي رفعه الله إليه وكادوا يمكرون به ويقتلونه ولم يؤذوه ولم يقتلوه، قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. طبعا حديث عقيدة النصارى وكيف يرون هذا موضوع ثاني، هذه الرؤية الإسلامية الرؤية الجميلة الرائعة التي استمدناها من هذا الكتاب العظيم كلام رب العالمين. جيد، ومحمد عليه الصلاة والسلام لم يقتل، لم يقتل ولم يستطع المشركون إيذاءه الإيذاء العظيم، والله يعصي، قال تعالى والله يعصمك من الناس، لكن هؤلاء نجحوا في الدنيا والآخرة، كانوا عظماء الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله أحد الغربيين وضع كتابا أعظم عظماء التاريخ، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام على رأسه، هذا رجل محايد، احنا مش نستدل بهم ولا محتاجين لتقييمهم، لا لا، بس قالوا والحق ما شهدت به الأعداء. أنت حبيبك وصديقك واللي معاك في نفس الدين لما يقولك أنت جميل طبيعي، أنا مسلم وأحب النبي عليه الصلاة والسلام وأثني عليه طبيعي جدا، هذا طبيعي، بس بالعكس نتقرب إلى الله بهذا. لكن عندما يكون غربي غير مسلم ويشهد بهذا، إذن عظماء، في ناس كانوا عظماء الدنيا وعظماء الآخرة، منهم الأنبياء والصالحون وأصحاب المقامات. ليش؟ لأنهم جمعوا ابتلوا بالدنيا، ما تركوش الدنيا. يعني مثلا جيل ولي صالح تارك الدنيا نهائيا، يكون عظيم في الآخرة لكن ليس من عظماء الدنيا، لأنه لم يبتلى لا بمنصب ولا بمال ولم يجرب تجريب واضح، كان بعيدا، هو معتزل وبارك الله فيه، وهذه درجة منزلة. لكن العظمة الأعظم وين والمنزلة الأكبر؟ هو أن يبتلى الإنسان. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أبا وكان مفتيا وكان قائدا للجيش وكان مربيا ومعلما، عليه أشرف وأطهر الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، ضرب لنا مثلا في كل شيء، فجمع كمالات الدنيا وكان ولا شك أنه من عظماء الآخر. فابحثوا عن الآخر، مقومات عظمة الآخر، نادي الآخرة، نادي عظماء الآخرة هو الذي يجب أن نشتغل به. أما عظماء الدنيا فقد تحظى بشيء من الشهرة أو المكانة لكن لا تعول عليها. النجاة في الآخرة إن شاء الله ربي يصحنا ويجعلنا ممن يتعلقون بالعظيم ربنا سبحانه وتعالى، وهو من يمد الناس بالقوة وبالعطاء. سأل الله أن يجعلنا متعلقين به وأن يصح حالي وحالكم وأن يتقبل مني ومنكم، حتى ألتقيكم في مساء آخر. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يا ام السرايا والشط ويلها،
4: راديو سرايا اف ام 99.3،
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
5: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. بشر بيستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا اف ام 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حل القرشك. هذا البرنامج الذي يتناول المعاملات المالية وشرح لأبواب المعاملات المالية، شرحاً لكتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. كنا تكلمنا عن مجموعة من المقدمات، ووصلنا في الحديث في الحلقات الماضية من الحلقة 24 والحلقة 25 عن المقدمة 9 وهي الشركة، وتكلمنا فيها عن مشروعيتها وحكمتها وأنواع الشركات. تكلمنا عن شركة الأموال وشركة اللي هي تنقسم إلى شركة العنان والمفاوضة، وتكلمنا كذلك عن شركة الأبدان أو تسمى شركة الأعمال، وعن حكمها وطريقتها وآليتها وشروطها.

ولازمة. ذكرنا مجموعة من الشروط، ومنها ما يتعلق برأس المال، ومنها ما يتعلق بالتصرفات في الإدارة، ومنها ما يتعلق بالضمان، ومنها ما يتعلق بالربح والخسارة. ولازلنا وقفنا يعني عند بعض الفقرات في الحديث عن الربح والخسارة، وكيف يتم تصفية الشركة في الربح والخسارة، وكيف الحصول على الأرباح بعد الجرد السنوي اللي يتم أو غير سنوي حتى يكون سنتين أو ثلاث في الشركات. ومما ذكرنا في هذا الباب أنه يجوز الاتفاق على توزيع الربح في وقت ما، ككل شهر أو كل ستة أشهر أو كل سنة بتفاوت الفترات الزمنية، لا بأس، ما فيش مشكلة مدام اتفقوا. لكن الآلية زي ما قلنا أنهم بيجردوا الأشياء إذا كان هي أشياء عينية، بيقيموها بسعرها في هذاك الوقت، ويشوفوا الأصل رأس المال اللي دخلوا به، يضيفوا الديون اللي يبوها والديون اللي بيخصموا بعض الديون، وبعد ما يخلصوا كل النفقات المصروفات والرسوم والضرائب والإيجارات والأشياء هذه كلها ومرتبات العمال، والصافي هذا المبلغ يقيسوه على رأس المال، يطرحوه من رأس المال اللي دخلوا به، يتحصلوا على الربح. هذا هو الربح اللي على ضوء بيتقاسموه، ويبقى رأس المال يمكن يزيدوا رأس المال أو بينقصوا أو ينسحب من ينسحب ويجي حد آخر، ممكن يضيفه شريك آخر ويتجدد العقد من جديد. وهذه مسألة يتغافلها عن كثير من الناس، مسألة مدة العقد، ولا تترك الأمور سبهلة لنا هكذا. الأصل لأنه إذا كان تم تحديد الأجل لا يجوز للشريك أن ينسحب متى شاء إلا بموافقة شريك. أنا دخلت أنا وياه اليوم في شهر من الأشهر، وليكن مثلا في شهر محرم، على أن ننهي في شهر محرم القادم، بداية محرم القادم الشركة، فجاني في جمادة وقال والله إنه ننسحب، ما يحق لاش، ما يحق له، شاء أم أبى شرعا أنه ملزم على أن يبقى إلا بموافقتي. خلاص نقول له ماشي، تأخذ رأس مالك تفضل، نعطيه أنا ربحا في الفترة هذه، ويدخل شخص آخر لا بأس، أو نغطي أو نكتفي بنفسي وهكذا. ومما يقال في هذا الباب أيضا في مواصفات الشركة الشرعية في مسألة الربح والخسارة في الضمانات، يمكن للأطراف أن يتفقوا مثلا على أن الأرباح إذا زادت على 30% من رأس المال، فالزايد يختص به مثلا الشريك الفلاني كل عام، أو حتى يخصصوه لشخص معين، مثلا يقولوا احنا نكتفوا ب 30% من الأرباح، وفوق ال 30% أي رقم يزيد العام هذا لفلان والعام هذا لفلان والعام هذا لفلان، أو هذا من التبرع به إلى الجهة الفلانية، أو من ابنه به مثلا مسجد، أو من مخصصوه للأعمال الخيرية. هذا وهذا من الأمور الطيبة الجيدة، يعني لما تكون شركات كبيرة 30% أو حتى يعني 25% ولا 50% ولا غيرها، لما تكون أرباح شركة يعني رائجة ومتحركة ويكونوا من أهل الخير فيها، وتكون لهم يد في الأعمال الوقف والصدقات الجارية، ورافد جميل للناس ومعين، هذا من الخير العظيم. ويمكن حتى الأرباح توزع يعني على الشركاء، 30% فوق ربح كل شريك، ما هي مش 30% في الربح العام، وهي نفسها، لكن هو حين مثلا أنا أخذ 30 ربحي ونسبتي من الربح، وهو شريكي داخل برأس مال أكبر فنسبة ربحه أكبر، فوق 30% متاعها يتبرع بها، وأنا فوق من 30% يتبرع بها، أو أنا نقول مستعد فوق 50% يتبرع، ويقول 25% فوق منها يتبرع، وهكذا. هذا كله يجوز. والربح

0: يوزع بشكل نهائي على أساس الربح المتحقق فعلا وليس على أساس المتوقع تحصيله. يعني ما ينفع يتم الجرد على أرباح خيالية تبنى هيك إحنا سنربح من هذه كذا إذا توزع أنت إذا يصلك 100,000 وأنت لا، يتم بالفعل مسألة الجرد ومعرفة الأرقام الفعلية اللي هي القيمة الفعلية اللي موجودة، قيمة سوقية فعلية، وعلى ذو يتم توزيع الأرباح. بعض الشركات وأحيانا كثيرة منها وخاصة في المحلات وغيرها الشركاء ما يأخذوش الربح في النهاية، لكن بعض منهم يبدأ يستلم في بعض الأموال على هيئة دفعات خلال السنة. يعني يشتغل لكن يجي في نهاية الشهر يقول نبي 500 دينار، الشهر اللي بعده يقول نبي 1,000 دينار، الشهر اللي بعده نبي كذا. هذه تجوز ويجب أن تقيد تحت الحساب، لكن مسألة استيفائها راهي هي بتخصم من الأرباح صحيح، لكن الأصل أنه هو يرد الزيادة هذه إذا كان يقدر يردها خلال فترة قصيرة ماشي، وإلا أراه يتنقص حتى من رأس المال. هي أنت سحبت من رأس مالك الآن الربح لأنه يتم معرفته في الأخير، لكن هذا راه سحب من رأس المال، هو صحيح بنخصمه لك من الربح. يعني مثلا في كل شهر يأخذ في 500 دينار، في نهاية السنة قداش؟ 500 × 12 هذه 6,000، كم ربحها؟ 12,000، إذن خذ 6,000. هذا أمر طيب صحيح كويس، لكن أنت قللت من رأس مالنا اللي يجب نشتغل به 6,000، فهذه لها حسبة تحسب أنه هو رأس مالك أيضا يقل، ربحك أيضا يقل، مش 12,000. أحيانا نقول لك أنت 10,000 لأنك أنت نقصت، وهذه المحاسبين يستطيعوا الوصول إليها بسهولة. الشركة قد تكون عبارة عن مستغلات، بمعنى أنها يعني موجودات مقتنات يعني للإيجار، أو شركة خدمية. هذه الشركة تحقق في غلة يعني خدمات، مثلا زي المصحات وزي يعني تقدم في خدمة وتحقق في إيرادات من هذه الخدمة، فكل ما يوزع من عائدها الدوري على الشركاء هذا يعتبر مبلغا تحت الحساب، يخضع للتسوية بعد التصفية النهائية، بعكس اللي نقص من رأس المال. هذه الشركات الخدمية رأس مالها ثابت، ما عندناش احنا مثلا دكاترة وفاتحين عيادات ورأس مال معاش واقف رأس المال، هذه ممكن نقولوا له انت اللي خذيتها نقصوا من رأس مالك، لكن لما يظل محل والفلوس تدور يعني نشري ونبيع ونشري ونبيع، والمفروض اليوم نبيع نشري ببضاعة من الفلوس اللي في الدرج من السوق الجملة بما قيمته 50,000، انت رفعت منها 10,000، قلت تحسبون لي على رأس مالك، اذا شرينا ب40,000 احنا بس، هذا يأثر. لكن الخدمية تختلف، مسألة الخدمية تختلف، وأيضا هذه أهل الحسابات يعرفوها. مما يجوز في الشركات أيضا، يجوز للشركة أو الشركاء أن يتفقوا على خصم نسبة معينة ودورية من الربح يحتفظ به كله. لماذا؟ ليكون احتياطي لتقوية الشركة. هذه الشركات المستنيرة تفعلها، مش وزع الربح وخلي دائما رأس المال الأساس، لا، في اللي يقول لك احنا والله في مخاطر قد نواجهوها خسائر فنحافظ على معدل معين من الربح والزايد دائما يجنب ويبقى لنا رصيد ومعروف كل واحد نسبته منه قداش. فضت الشراكة يعطوه صاحبنا نسبته أو كلها تأخذ نسبتها، ما فضتش الشراكة وباقية، إذن هذه لو صارت أزمات، ارتفاع في الأسعار مفاجئ، صار ظرف سبب في حريق، سبب في مشكلة، سبب في ضرر، فهم يستطيعوا يسددوا منه هذا العجز اللي يحصل فيه الطارئ اللي يحصل فيه الشركة. ذكرتنا في اللقاء السابق أظنه في هذه الحلقة أنه إذا كان متوافقين على تخصيص بعض من الأرباح على الإعانات سواء للموظفين في هذه الشركة عيدية مثلا يعطوهم بمناسبة العيد، بمناسبة رمضان، بمناسبة كذا، فأرادوا أن يدفعوا نسبة من أرباحهم الناس للموظفين أو حتى للفقراء والمساكين، فهذا مما لا بأس به. نأتي الآن إلى انتهاء الشركة، مش انتهاء العقد ويجدد، لا، انتهت الشركة يعني نهائيا خلاص بتفض الشركة، هو قبل كل شيء. طبعا يحق لأي طرف من الشركة من الشركة الانسحاب، هذه ما في حاجة اسمها يعني ملزم أني نكمل معك نجدد معك العقد، ما فيها في خلال العقد صحيح، لكن إذا أراد أحد الشركاء أن ينسحب يجب أن يبلغ جميع الشركاء بذلك ويعطى نصيبه من رأس المال بعد تتم نهاية السنة، يعطى له رأس ماله، وإذا كان فيه ربح يعطى له ربحه، وهذا لا يستلزم فسخ الشركة كلها. مش معناه إذا رأوا في شريك عاقد من العاقدين انسحب معناه الشركة لازم تفض، لا، مش شرط، تبقى على اللي موجودين فيش بس. وإذا تعهدوا جميعا بالبقاء كلهم ما فيش حد بينسحب مدة معينة يبوها، التعهد ملزم لهم ببقاء الشركة، يعني لهم جميعا أن يتفقوا على يعني البقاء سنة أخرى، خلاص يبقوا وملزم لهم، أو كلهم حتى خلال المدة في نص المدة شعروا بعد شهر شهرين الأمور مضعضعة وقالوا يلا ننهوها كلنا، لا لا لا لا، احنا خسارتنا بدل ما يجي في الأساس في رأس المال ونخسره يلا من أول الطريق ترى خلينا ننسحبه، يجوز ما فيش بأس وينسحبه حتى قبل مدتها إذا كانوا بإجماع، إذا كانوا بالإجماع. ويجوز أن يصدر أحد الشركاء وعدا ملزما بشراء موجودات الشركة في أول العقد، يعني واحد من الشركاء يعطي وعد وهذا الوعد ملزم، يقول أنا نشري كل موجودات الشركة، هذا بس في أول عقد أو خلال المدة حتى خلال في الوسط، يقول يا جماعة المبيعات هذه كلها أنا مستعد نشريها كلها المواد، أو حتى في نهاية العقد يجي يعرض كذا، تكون في الحالة هذه بالقيمة السوقية وبما يتفق عليه عند الشراء، يعني لما يوقعوا العقد يحددوا يقولوا في قيمته في ذلك الوقت نبيعوها له. ولا يجوز الوعد بالشراء بالقيمة الإسمية، قداش شريت نبيعوا لك، لا، نشرينا الحاجة هذه اليوم بألف خلاص اعتبروني أنا راه في نهاية الشركة شريتها بألف، لا، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، تشريها بقيمتها السوقية في ذلك الوقت وليس بقيمتها الإسمية. شو الفرق يعني بين القيمة السوقية والقيمة الإسمية؟ القيمة السوقية هي القيمة الحقيقية للأصول في السوق في ذلك الوقت، الأصول في السوق، لكن القيمة الإسمية هي قيمة الأصول عند تأسيس الشركة، قيمة الأصول عند تأسيس الشركة. والشركة تنتهي بانتهاء المدة خلاص، وزي ما قلنا حتى قبل ذلك باتفاق الشركاء، ويتم تصفية الموجودات أو بالجرد هذا السنوي، وإذا استأنفوا من جديد تعتبر بداية شركة جديدة، لأن أحيانا تتغير فيها الوجوه، تتغير فيها رأس المال، يتغير فيها كثير من الأشياء، ويكون تقويم البضاعة والنقد رأس مال جديد للشركة، لأن البضاعة أحيانا تكون خاصة في، نقصد أن في تجارة الأموال مش في تجارة الأعمال، يعني إحنا عندنا بضاعة محركات مثلا، ظروف غيار، مواد بناء، إحنا في قبل 4 سنين شرينا السخانة مثلا ب400 لكن اليوم كانت ب600، إذن الرأس المال الحقيقي اليوم الطرف هذا ب600 نعامله وضربه في 10 6000، والله في 160000، إذا رأس المال الشركة يتغير، هو اللي نبني عليه بعدين، أنا نفره في الجرد ونبني عليه في في في في الأرباح وفي الخسارة وفي في غير ذلك. فإذا بداية كل نهاية كل كل كل سنة أو سنتين أو ثلاث حسب الاتفاق هو نهاية لشركة واستئناف، نهاية عقد واستئناف عقد، حتى يكون الكلام واضح، لأن هذه مهمة مسألة تجديد العقد. الآن بتتم التصفية، يكون تقييم الأصول على أساس الثمن اللي يتم بيعها به، وحتى تحصيل الديون، حتى تحصيل الديون يعني أنا بعت السلعة، بعت لشخص سلعة بثمن، الثمن هذا ثابت ما فيش مشكلة معروف، لكن بالنسبة للسلعة اللي معي تتغير. أنا مثلا واحد زي ما خلينا في السخانات، أنا إحنا قبل سنة بعنا سخانات ب400 دينار، اشترى مننا شخص 100 سخانة، إذن هو عنده 40,000، هذا دين 40,000. لما نشوف في نهاية السنة بنجرده الديون هذه، ما نقولش سخانات ومثلا اليوم هي قيمتها 500 دينار، 500 ما نقولش 50 في 500 في 100 ب50,000، لا، لما نجرد نقول 50,000 عفوا 40,000 على سعرها اللي بعت به، لكن الموجودة عندي تتغير سعرها، نحسب على 500 مش على 400 اللي بعت بهن قبل سنة. هذه مسألة مهمة في التصفية النهائية، هذه الفقهاء يسموها التنضيد الحقيقي، التنضيد اللي هو الجرد يعني الحقيقي. كيف الحقيقي؟ هو تحصيل الديون، تحويل العروض هذه إلى نقد، العروض اللي أمامي، السلعة، البضاعة اللي موجودة، هذه كلها البضائع بنحولها إلى إيش؟ إلى نقد، يعني بمعنى أنه زي ما يقول تقويم الموجودات، والديون بقيمتها النقدية، الديون قيمتها النقدية مش قيمة السلعة زي ما قلنا، لا، قيمها، وهذا ما يسمى بالتنضيد الحكمي، تنضيد الحكم. وإذا كانت التصفية النهائية، تصفية نهائية بانتهاء المدة، وقالوا والله الآن منبيع البضاعة، أو في حد بيأخذ بضائع سيارات مثلا، احنا دارين معرض سيارات فيه 50 سيارة وإحنا شركاء فيه، به منبيعه، إحنا دخلنا بفلوس ومعاش عندنا فلوس، عندنا سيارات، هذا دخل 100,000 وهذا دخل 200,000 وهذا دخل 300,000 وبنرفعون، ما عندناش فلوس، إحنا بقى الفلوس كلها تصرفنا فيها توزعنا بعدين قعدت السيارات لأسباب معينة ما نصارش، أنا بناخذ سيارات بقيمة 100,000 بسعر إيش؟ بسعرها اليوم في السوق. يعني لو جاني واحد اليوم بيشري السيارة هذه بقداش؟ ب20,000، تمام، وهذه ب40,000، هذين 60 وهذه ب40,000، إذا عندي ثلاث سيارات هذين أرفعها أنت أيها الشريك، لأنك دخلت 100,000 عندك ثلاث سيارات هذين. ممكن تصير في اقتراع بعدين، قرعة بين هذا ومن يأخذ هذه ومن يأخذ هذه، مسألة أخرى في القسمة، هذا باب يسموه باب القسمة، نشوف إن شاء الله قريبا. لكن احنا نحكي في مسألة التصفية، تصفية فتباع الموجودات بسعر السوق المتاح الآن وتتم التصفية. على فكرة قبل نقول كيف تتم التصفية أيضا، هذا بيعكس التقييم لأجل الزكاة، لما بتقيم الموجودات حتى تخرج زكاة المال، لا تقيم بسعر الشراء ولا تقيم بسعر البيع، مش بالسعر اللي شريت به ولا بالسعر اللي تبيع به حالا، لكن تقيمه بسعر الجملة اللي تبيع به بالجملة. يعني هذه السيارة معروضات للبيع ومنضلع زكاة، احنا هذا المعروض قداش شريناها السيارة هذه؟ ب18,000. سيارات عندنا 5, 7, 8, 10 سيارات، شريناها كل سيارة ب18,000 فرضا، ونبيعه فيها ب20,000. كويس. أنا الآن نبي مش نجرد من أجل تصفية الشركة، يعني قلنا إذا بنحسبوه على 20,000، لكن لو نبي نجرد من أجل إخراج الزكاة، زكاة التجارة، عروض التجارة، نقول له لو بتبيع السيارات هذه كلها اليوم، واحد جاء قالك بنشتريها كل 10 ولا 15 ولا 20 سيارة، ما يمكن تبيع لأن أنت ب18، ما يعقل، صحيح؟ عفوا ب20 ولا ب18، 20 يقولك أنا زي معرض آخر، أنت شنو الفائدة؟ أنت لازم تراعيني. نقول له صحيح، أنت نبيعولك ب19.5 أو 19,350، هذا السعر الرقم متاع الجملة هو الذي يقدر به مال التجارة، واللي على ضوء تخرج منه 2.5% إذا بلغت النصاب، إذا بلغت نصاب 85 جرام ذهب بتخرج 2.5% زكاة للفقراء والمساكين على تقدير سعر نحو البيع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، هذا نحو البيع اللي هو تقدير سعر الجملة. هذه يعني استطراد خفيف من باب الفائدة. نعود نختم القصة الشركة هذه كلها اللي احنا نتكلم عنها الآن، هذه ثالث حلقة، بكيفية التصفية النهائية. زي ما قلنا تصفية مش على أساس استئناف العقد، لكن على أساس انتهت الشركة وبيبيعوا الموجودات. أولا بعد، لأن البعض يجيب في شركات خاصة للحسابات، مش هم نفسهم المحاسبين، يعني تعاقدوا مع شركات لحساب رأس المال في نهاية السنة، الجرد هذا ومعرفة الأرباح أو لمعرفة الزكاة أو غيره، يجيبوا شركات خاصة إذا كان يعني فيه من يصفي في هذه الحسابات، إذا لم تدفع له تكاليف التصفية. هذه شركات يسموها شركات المراجعة والمحاسبة المالية والتقويم، هذه شركات بيدفع لها الأمر هذا. تمام. الأمر الثاني المهم، تسدد الالتزامات المستحقة على الشركة من موجوداتها، الديون المستحقة على الشركة تسدد من موجوداتها، إذا كان نقد تعطى نقد، وإذا كان سلع تباع السلع أو تسلم، وكل الديون تسدد. إذا كان فيه ديون مستحقة للشركة يعني يطالبون بها، أو تحسب وتقدر تعرف ثم تقسم بعد ما يضيفوا عليها هذه الديون اللي للشركة باقي الموجودات، وحتى الديون توزع بينهم بالنسبة، بنسبة رأس المال، والموجودات تقسم بين الشركاء بنسبة حصة كل واحد منهم في رأس المال، اللي داخل ب30% بيعطال الموجودات منها 30%، هذا على اعتبار أنها موجودات، فيه موجودات مقتنات، فيه سلع، فيه بضايع، فيه عروض موجودة. أما إذا كان هي خدمية، هذه لا شك أنه عندهم رأس مال، أو بيبيعوا المقتنيات اللي موجودة، على نفس الكلام. وإذا لم تكفي الموجودات لاسترداد رأس المال، هنا تقسم بينهم بالنسبة والتناسب قسمة غرماء. خلاص ما عندناش كيف نرد رأس المال، أنا داخل 100,000 والموجود هذا ما وصلش 100,000، يعني فرض إحنا 5 نفر، واحد داخل 100، واحد داخل 200، واحد داخل 400، واحد مجموعة للمليون، والله البضائع هذه كلها ما جتش حتى 600,000، كيف منقسموها؟ أنا ذكرت في حلقة من الحلقات كيف تقسم حصص الغرماء. خلاص إحنا الآن غرماء، إحنا الآن في خسارة، توزع بيننا الخسارة بنسبتنا، 600,000 هذه توزع نسبة 1 إلى 2 إلى 4 إلى 6 على حسب الدخول في رأس المال، هكذا تكون القسمة. إذن القسمة العادلة دائما موجودة، العدل دائما يتبع رأس المال، ولذلك دائما نشدد على هذا الأمر، قصة أو قضية معرفة رأس المال الداخل فيه أي شركة في الأول يحدد ويعرف ويكتب في عقد، وينعرف كل شريك سهمه في هذه الشركة، سواء كان مقتنيات ولا أموال ولا غيره، وعلى ضوءها أو على ضوئها هي اللي في الأخير راهي بيبنى عليها المغانم والمغارم، إذا كان فيه غرم بتوزع بينهم قسمة غرمة خسائر، وإذا كان فيه مكاسب توزع بينهم بالنسبة حسب هذا الأمر. هيك يعني ممكن نقول هذه المقدمات يعني اكتفينا فيها، شرحنا فيها شرح وافي ومكتمل، واستوفى بإذن الله تعالى أساسيات الشركة، وهي من أهم المعاملات المالية اللي قديم تعتبر قديمة حديثة، يعني قديمة وحديثة، اللي هي الشراكة اللي بين تكون بين أطراف في أعمال والله في أموال أو في حرف هذه اللي موجودة في السوق، وهي لا يكاد في الغالب أغلب الناس يخلو من الدخول والولوج فيها، وهي مشروعة وجائزة، بل بالعكس يعني من حكمة مشروعيتها يعني ابتغاء الربح والكسب، وفيها حث الناس على الحركة وأنهم يبتغوا الحلال ويتعاملوا، وفيها تعاون وفيها يعني استثمار أموال وفيها استفادة من مواهب الناس وفيها اختلاط طيب جدا، لكن لازم يتقوا الله سبحانه وتعالى في تعاملاتهم، يتجنبوا الربا، يتجنبوا الحرام، يتجنبوا شروط الغرر والجهالة والبيع بالاحتكار، وهذه مسألة حتى مهمة جدا في مسألة الربح. الربح أنت لما بتبيع الأرباح طبعا مش محددة في الشريعة، مهمش قداش تبيع بالأرباح، لكن دائما ما يستغلوا الناس حاجاتهم وظروفهم المادية وضنك عيشهم، يبدأ الإنسان يعني يحتكر بعض السلع ويبيع، هذه خش فيها لا يحتكر إلا خاطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمحتكر ملعون. ويعني للأسف اليوم نجد شركات في العيادات وفي المصحات وفي يعني يذبحوا في الناس ذبح، يعني عارفين الناس مضطرة، ناس مريضة يجوا يدخلوهم في حجرات عمليات وما يحتاجوا لها، ويدخلوهم في حجرات عناية ولا يحتاجوا لها، يطلبوا منهم تحاليل من غير احتياج وتصوير من غير احتياج، وكل هذا من أجل استغلالهم، لأنهم لا يفقهوا في مسائل الطبية والصحية فيستغلوا في الناس، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل ومن الزقوم المحرم اللي يولي على صاحبه بالوبال وبالأمراض وبالنار يوم القيامة. الإنسان إذا كان من الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة، نعمة المال ونعمة الخبرة والله نعمة العلم، وأراد أنه هو يحرك ماله ويستثمر ماله، يعني يرى الله سبحانه وتعالى فيه ولا يعني يضر الناس، بل هو الأولى أنه يسأل عن أحكام الله سبحانه وتعالى وشريعة الله عز وجل في هذا الباب، حتى يبارك الله له في رزقه ويبارك له في عافيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل عمل خير صالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، إذا إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلا.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام ومشاهدين الكرام وما كنتوا تسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على الناس اللي تتابع فينا على التيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا.

مساء الخير، ونكرر نقول مساء الخير على كل مستمعينا وين ما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم كالعادة من القلب. معكم ملاك محمود. حلقة اليوم بصراحة بتمس هالبناس، ويمكن حتى انت اللي قاعد تسمع فيها حاليا او قاعد تتفرج عليا وتلقى روحك انت فيها. الحلقة هذه موجود فيها سواء الطرف لي او الطرف المقابل. فاليوم حابين نحكو بصراحة، حابين نحكو بصراحة. وموضوع حلقتنا لليوم، ليش نخافوا او ليش فيه ناس تخاف من المواجهة. الف صلاة وسلام على سيد الخلق، شكرا نجرين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. اليوم اخترنا الموضوع ليش نخافوا من المواجهة. أنا قاعدة نسمع في صوت، ما نعرفش في صوت تقريبا، صح؟ تمام، أيوة هيك، تمام. قلنا احنا موضوعنا لليوم ليش في ناس تخاف من المواجهة، ليش مرات نسكت على حاجات كانت مزعلتنا مضايقتنا. ليش الشعاف يقول احيانا المواجهه تكون ضعف واثق الخطى لا يكثرت. كيف المواجهه لو كان الشخص يخاف من المواجهه، صح يا الشعافي قصدك؟ تمام. ليش نتحمله فوق طاقتنا وقدرتنا بدل ما احنا عندنا القدره ان احنا نحكو ونشكو وما خلو ما نقوله؟ ليش نخاف ونقول انت جرحتني، تصرفك ضايقني، هذا اللي تدير فيه مش عاجبني، تصرفك معاي مش حلو، موقفك معاي مش حلو؟ ليش احنا نخافوا ما نقولوش؟ او بعض الناس تخاف ان هي تواجه الشخص اللي امامها. ليش؟ بينما الغريب مرات ما نخافوش منه، بينما الإنسان القريب نخافه ونقوله مرات ما نبوش نزعلوه مثلا، أو ما نقدروش نقوله لا أنت جرحتني، أنت ظلمتني، أنت تصرفت بطريقة خاطئة، أنت ضايقتني، أو حتى أنت مش عاجبني في نوعية في شيء معين قاعد تتصرف فيه. الغريب إن مرات ما نخافوش من المشكلة نفسها. يا جماعة الخير نخافوا من شني ترى؟ نخافوا من اللي يصير بعد الكلام. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. نخافوا من وين؟ ما نخافوش من الإشكالية أو الشيء اللي بنقولوه، لا، احنا نخافوا من عواقب الشيء اللي بنقولوه. بعد المواجهة شن بيصير؟ أو بعد إنك أنت تواجه شخص أو الشخص اللي قاعد مثلا يهرب منك. فاحنا ما نخافوش من المشكلة أساساً، احنا نخافوا من اللي يصير بعد الكلام. يعني انا بعد ما نقول الانسان هذا جرحتني او ظلمتني او خدلتني، نخاف من ردة فعله لي او طريقة كلامه، او نخافوا حتى مرات نقولوا نخافوا حتى على مشاعرهم، لان احنا دائما بنكونوا الكويسين الطيبين اللي ما نغلطوش، بينما هذا المعتقد خاطئ، لان احنا بشر ونغلطوا. نخافوا من زعلهم مثلا، نخافوا ان الزعل هذا يخلي فينا نوصلوا لمرحلة الخصام، نتقاطعوا، نخافوا ان احنا نخسروا الناس، او نخافوا من سوء الفهم. كل واحد على حسب ما يفهم الموضوع، او حتى من ردة الفعل. مرات حتى الشخص اللي مقابلك تخاف من ردة فعله. لكن السؤال المهم، تتعدد الأسباب، لكن السؤال المهم والأهم، هل الهروب من المواجهة يحل ولا يعقد الأمور أكثر؟ بالنسبة لكم أنتم كمستمعين وكمشاهدين، هل الهروب من المواجهة يحل المشكلة ولا يعقد الأمور أكثر بالنسبة لكم؟ فنين بنعرف كيف تتصرفوا لو أنتم كنتوا الشخص اللي واجه، أو كنت الشخص اللي يهرب من مواجهة. في الحالتين يحل ويبعد ويرحل كل حد في حاله.
حسب الطرف المقابل هنا تقول. فطوم يقول يزيد عقدها أكتر وأكتر. جرين تقول على حسب الشخص. جميل. عاطف تقول الخوف من المواجهة قد يشمل تجارب سابقة مؤلمة مع النقد أو العقاب. أمونة تقول يعقد الأمور أكثر. جميل. وعليكم السلام لكل من التحق في حلقة اليوم. في حلقة اليوم بنحكو عن أسباب الخوف من المواجهة، علاش بعض الناس يهربوا ديما، ومتى يكون السكوت مؤدي، أمتى يكون الصمت مؤدي، بدل ما هو يكون يفيدنا هو قاعد يأدي فينا. هنا تقول أوقات التغافل نعمة، بس مش دائما يا هنا، مش دائما. جبران الذي العلى الذي غدرك صنع فرصة لألف شخص يهود وشراء ضحكتك. ممكن. فطوم ليس كل من يبتعد قد نسي، وليس كل من يصمت مرتاح، لكن يبقى مؤلما أن ترى أشخاص يفضلون الهروب على المواجهة. نسمات ما تخافش تبتعد، نبتعد خلاص لأننا انصدمت. جميل جميل. الخشية من تدهور العلاقات أو فقدان السيطرة على الانفعالات. ما هو أنت مش هتنفعلي على شخص ما يعني لكش، فهمتي؟ إذا كان في شخص في حياتك مرات ما يعني لكش، فما فيش داعي للمواجهة. بينما لين يقصد اليوم الأشخاص القراب منا اللي يستحقوا أن احنا نواجهوهم، أو نوروهم إن قاعدين يهربوا من المواجهة، قاعدين يستعملوا في طريقة إن هم يهربوا من المواجهة ويسكروا كل الأبواب في وجهك، بحيث إن هم ما يفهموكش أو ما يحاولوش إن يفهموك. أمون تقول ما نحب الهروب، لازم نواجه ونتألم. دائما الأشخاص اللي يهربوا من المواجهة أو تلاقيهم أصلا خوف من المسؤولية، يعني ما عندهم اهتمام. في ناس تقول أنا ما نقدرش نسكت أبدا. صاحب الحق دائما ما يسكت شرا، صاحب الحق يقعد يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم، بس ما يلقاش الشخص المقابل اللي قاعد يوضح له أو يقول له أن أنت غلط في شيء معين، كأنه ما يشبحش فيه أو ما يسمعش فيه، وهذا للأسف موجود حاليا. ربي يوفقك. ما سبب الخوف من المواجهة وعدم الثقة بالنفس؟ به خلوكم تو احنا بنقولوا علاش بعض الناس الصوت الحق يعلو ولا يعلى عليه. جميل يا قري، جميل. هذه هي اللي حاب نوصلها، صوت الحق يعلو ولا يعلى عليه. قلنا احنا اسباب الخوف من المواجهة، علاش بعض الناس يهربوا ديما وما يواجهوش، ومتى يكون السكوت مؤدي، بين قوسين الصمت. احيانا الصمت مش مفيد يا جماعة الخير، الصمت عنده مواضع معينة، مواقف معينة، بس لما تسكت هلبة هلبة هلبة يتعود الشخص خلاص انك انت دائما ساكت، دائما الانسان الهادي، دائما الانسان الساكت، دائما الانسان اللي تتغافل وتتجاهل وتفوت، في سبيل انك انت ما تبيش تخسر البني ادم اللي امامك، في سبيل انك انت ما تبيش يوصل المرحلة المرحلة هذه توصل إلى الخصام، إنك أنت خلاص يعني تبدأ مش ملتقي معاه في نقطة معينة. كويس. فخليكم معي لأن حلقة اليوم من القلب للقلب، حلقة اليوم من القلب إلى القلب. جرين تقول إذا كان الكلام من الفضة فالسكوت من الذهب. حاول نور يقول حاول في المواجهة استخدم أنا أكثر من أنت. جميل جميل. فاصل قصير ونرجع.

جئت واحتفلنا حبا لك كملنا أهلا بما مسار ركن البيت وأسوار والشكر لسلطاني صاحب الإحسان ألهم.

الوردة. رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السراي 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، أهلا وسهلا بكم. أكرر مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. تكلمنا في بداية الحلقة على مقدمة، لكن قاعدين ندخل في الموضوع أكتر وأكتر ونتعمق أكتر وأكتر. الفقرة الأولى واللي هي دائما كل موضوع نحكو في بدايته كتعريف بسيط أو المعنى، شن هي المواجهة أصلا؟ لما نقول مواجهة شن معناها الكلمة هذه؟ ناس هلبة يفكروا فيها إن هي مثلا كنوع من الشجار، نوع من الصراخ، نوع من العصبية، نوع من المشكلة الكبيرة، لكن في الحقيقة هي لا. المواجهة عمرها ما كانت حرب. المواجهة مش حرب. المواجهة ببساطة إنك أنت تقول الحقيقة باحترام، إنك أنت قاعد توضح في موقفك، وإنك أنت تحط في حدودك وحدود الآخرين اللي معاك، وإنك أنت تقدر تعبر على شعورك بدل الكتمان، وبدل ما إنك أنت تجامل الطرف الآخر على حساب نفسك. شفتوا في هالبناز يقولك لا أنا ما نحبش نواجه، مش موضوعي المواجهة، لأني أنا إنسان ما نحبش نواجه. هو في الحقيقة يعتقد أن المواجهة معناها أننا لازم نتعارك مع فلان وفلان، ويعلو بيننا الصراخ، ويعلو بيننا العصبية، وتتفاقم المشكلة، بينما الحقيقة اللي لازم احنا ناخدوها ولازم نمشي بها أن المواجهة مش حرب بين طرفين. المواجهة هي اللي توضح لنا كل شيء، انك انت تقدر تقول الحقيقة، تقدر انك انت تتكلم على حقك، ما تسكتش على حقك، تتكلم على حقك باحترام، انك انت توضح الموقف اللي صار من ناحيتك وتسمع الموقف من ناحيته، وانك انت تحط حدود لا يتجاوزها هو ولا غيره، وانك انت تعبر على مشاعرك بدل الكتمان. يعني انا نجي الانسان نقول له مثلا انا زعلان، أنا متضايق، أنا متضايق منك، أنا زعلان منك، أنا واخد موقف منك، أنا قاعدة هنا نعبر لك على شعوري، أنا هنا قاعدة نحكي لك بدل ما نكتم داخلي، وكل ما نكتم تزيد الفجوة أكتر، تزيد المسافة بيني وبين الشخص أيا كان علاقتي بالشخص. فكل ما أنت تعبر أكتر كل ما الناس تفهمك بالعكس. ما فهمتش علاش واخدين النظرية هذه، ما فهمتهاش كيف. بينما إن كل ما تعبر أكتر على شعورك كل ما ترتاح أنت، بغض النظر الشخص الثاني متقبل كلامك أو مش متقبل كلامك. إنك تقول مثلا الكلام اللي كنت تقول فيه أو الموقف اللي صار معاي وصار قدامي أنا وياك، راه وهذا مضايقني، راني أنا مش مرتاح، راهو من الأسلوب اللي قاعد تتكلم بيه أو أسلوبك وطريقتك في التعامل بدت تتغير، أنا مش مرتاحة، أو هذا الشيء ما يناسبنيش، ما يعجبنيش تصرفك معاي. أنا قاعد توري له في مكانة الشخص، يعني في مكانته عندك، لو كان مش مهم في حياتك راهو أنت مش معبرة أصلا، راهو أنت صفحة وقلبتها. لكن لما يكون الشخص عليك عزيز وشخص عليك غالي وقريب منك، فتضطر تقعد تعبر له وتعاتبه وكذا وكذا وكذا، في سبيل انك انت ما تخسرهاش، في سبيل انك انت ما توصلش لمرحلة انك توصل بينك وبينه خصام، على اسباب مرات مش كبيرة. الواحد يحتاج انه هو يحكي مع الطرف الاخر. فهذه الحقيقة، يعني المواجهة واخدينها بطريقة اخرى. المواجهة الصحية اللي لازم تكون ما بين الأطراف، اللي ما فيهاش إهانة، ما فيهاش تقليل، فها وضوح. شو فها؟ فها وضوح، إن الإنسان يكون واضح حتى في خصامه، واضح حتى في عصبيته، واضح
حتى في تعبيره واضح. فهني محتاج من الإنسان شي يدير في المواجهة يكون واضح، ما يتزيفش. في ناس، خلينا نكون واقعين شوية باهي، في ناس لما تواجهها يلبسوا لك قناع، ركزوا معي في الكلام، يلبسوا لك قناع بحيث ان انا صافية لبن معك، بس هو لا. شفتوا كيف؟ بينما الإنسان اللي يحب المواجهة إنسان واضح، حتى لو صدر منه غلط هو إنسان واضح. لكن الإنسان اللي يقع في المواجهة مرات يلبس قناع ويقولك صافية لبن، خلاص الأمور تمام، بس للأسف تلقى لا. وليش دائما يحبوا يخافوا هما؟ ليش يخافوا من المواجهة؟ ليش في ناس تخاف ان هي تواجه؟ ليش يسكروا عليك في 100 باب وباب باش انك انت ما توصلش فيهم؟ مش لان هم احترام او في حدود معينة، لا، هو توصل مثلا لمرحلة انني ما نحبش نواجه. تعرفوا علاش؟ تعرفوا علاش الناس تخاف من المواجهة؟ احيانا الخوف من الرفض، يبدأ عندك شعور داخلي إن الكلام اللي بتقوله فيه رفض، في شيء قبول من الطرف الآخر. في ناس تربوا على فكرة لو تكلمت الناس حتبتعد عليا، لو تكلمت الناس مش حتخلي ولا حاجة فيا، لو تكلمت ممكن تصير مشكلة أكبر من هيك، فيصبح السكوت على كل شيء، يسكت على حقه، يقعد يفكر لو قلت اللي في قلبي بيزعلوا مني. شفتوا؟ يبدأ يلوم في نفسه صاحب الحقرة. في بعض المواجهة يقلب الطاولة، ايه والله هذه سياسة الخطة بي. النقطة الثانية، ليش نخافوا من المواجهة؟ الخوف من فقدان الشخص، شخص تحبه وتعزه انت تخاف تفقده. علاش؟ لان عندك شعور داخلي انك انسان متعلق به، فانت تخاف انك انت تواجهه. علاش؟ باش انك انت ما تخسراش. لكن مرات تعرف انك لازم تواجه، لكن تقعد من داخل شنو، حرب نفسية، تبدأ تقول لو حكيت يمكن نخسر أنا، فتختار انك انت تصمت. جرين ضربني وبكى وسبقني واشتكى، ايه والله هذه السياسة اللي ماشيين بها. فلو يعني الشخص يكون قريب منك وتخاف انك تفقده في مواجهة معينة، فاعترف انك انت الغالط مش هو اللي غالط، انك انت اخترت انك انت تصمت على انك انت جيت واجهة. لان الكتمان هلبة ممكن يخليك تخسر، تخسرش الشخص بس، تخسر حتى نفسك وتخسر حتى ثقتك في نفسك. معاش يبدأ عندك شجاعة انك تواجه في جديد، ومعاش عندك شجاعة انك حتى تقول اللي قاعد مضايقك. فكل سبب مرات حتى سبب بسيط تنفجر عليه. لهذا ردوا بالكم تسكتوا. النقطة الثالثة، احنا ليش نخاف من المواجهة؟ نقول لك والله احنا التربية لها دور. حاجة سيها منورتي، التربية لها دور. ربونا أمنا وبونا إن نسكتوا حتى وإحنا غلطانين، حتى ومثلا هم غلطين فينا، لازم نسكتوا، لأن أبونا وأمنا علمونا إن إحنا نسكتوا، إن إحنا ما ناخدوش حقنا. قلين أنا ثم محدش غيري أبدا. إيه التربية في بيوت هلبة، الطفل لو تكلم ينقال لطول أسكت، ما تردش الكبار، ما تردش عليهم،
شبحت موقف معين، مثلا طفل شاف موقف معين أو تصرف معين يمشي يقول لأمه أو لأبوه، تعرف التصرف شنو هو اللي بيدروه؟ إن أنت اللي غلط، مش هو ذاك اللي غلط، إنسان كبير، لا أنت اللي غلط. فشنا أصبحنا؟ أصبحنا إحنا نسكتوا على حقنا، نسكتوا على المواجهة، نتستروا على بعض. ليش؟ ليش نتستروا على بعض؟ رغم إن ما فيش أحلى من الحقيقة. شفتوا كيف؟ فيكبر هذا الطفل وهو مقتنع اقتناع تام إن التعبير خطر بالنسبة له، من نشأته الأولى لحد ما يكبر يلقى روحه ما عادش يعرف يعبر، ما عادش يعرف يتكلم، ما عادش يعرف ياخد حقه. والدنيا توها تحتاج إن الشخص يواجه، تحتاج إن الشخص يكون صادق، تحتاج إن الشخص هذا يكون صاحب حق. ومن الأسباب اللي تخلينا حتى هي إن احنا نخاف من المواجهة التجارب القديمة. شخص واجهته مرة وانجرح منك مثلا، فقال الحقيقة وانقلب الموضوع ضده، هذه نفسها يا أمون لما قلتها إن هي فن قلب الطاولة. يعني شخص واجهته مرة وانجرح، أنت قلت الحقيقة لكن انقلب عليك الموضوع وانقلب ضدك، فبدأ شنو الشخص هذا اللي يحب المواجهة يخاف إنه هو يعاود التجربة. ليش؟ لأن في ناس عندها مهارة في قلب الطاولة إنه يخلي الموضوع اللي أنت تتكلم فيه اللي هو عندك فيه حق لصالحه، فهمتوا؟ يستعمل ضدك ويحرك الناس اللي حواليك بحيث ان هم يكونوا ضدك. شفتوا كيف؟ هذه السياسة اللي ماشيين بها، هذه هي السياسة اللي في التعامل ماشيين بها، خاصة في موضوع المواجهة. فيقلب مني، يقلب الناس اللي حواليك. من هم الناس اللي حواليك؟ الناس المقربين منك، مش الناس اللي ما يعرفوكش، لا المقربين منك. احيانا حتى في داخل بيتك يحركوهم، فيقلب عليك الموضوع ضده ويطلع هو الانسان البريء، هو الانسان الصحيح، بينما انت صاحب حق. شفتوها؟ ايه والله. نبي نسألكم سؤال يا جماعة الخير، انت او انتي من الناس، انت او انتي من الناس اللي تواجهوا ولا تفضلوا في الصمت؟ انتي تواجهي، نواجه اسرع، ليش لا؟ صاحب الحق ما يخافش. فمثل يقول لك ايه يا محمد، صحيح انا الوقت هذا نواجه، جميل، نواجه بقوة. يقول محمد وعليكم السلام، بهي ماذا ما تواجهوا. خلوني نقول لكم حاجة، بهي دقيقة بس، دقيقة بس، خلينا نشوف التعليقات الفيسبوك. رحاب تقول مساء الورد لأهل المودة المحبة، مساء الجمال لأرواح الجميلة الرائعة. صبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء النور والسرور لكل الليبيين، أحلى مساء الورد يا أستاذة ملاك، تسلم. رحاب تقول الهروب من الواقع ليس حل، الهروب من الواقع ليس حل، بل هو خوف من المواجهة لكن حسب الأشخاص. دائما خليك تواجه الشخص المقابل. حياة تجارب تقول طريقة التواصل، طريقة التواصل 092-150-59-99، هذه طريقة التواصل. يومي تقول كنت نسكت واندمت أنه نسكتت كل السنين، بس حاليا نواجهه بقلب. حلو حلو، مدام الإنسان نظيف ما يدورش وما يعبرش. ما أنا قلت لك يا إسراء، مش كل موضوع نقول لك أنا إنسان ما نقدرش ما نعبرش أو إنسان ما نتكلمش أو ما ندورش أو كذا. لو كان الإنسان هذا يا إسراء عايشة معاه أو إنسان قريب منك، حتواجه يا إسراء،
حتواجه، لأن الإنسان قريب منك. بينما الإنسان العابر اللي مش ما عندكش ترابط معاه أو نقول إحنا علاقتك به مش قوية، من مستحيل تعبري أصلا، هذه واضحة يعني. في كل مرة أحاول فيها الاقتراب من الناس أكتشف أنني كنت أفضل حالة عندما كنت وحيدا. جبران، شكرا.

0: خيانته. زمان زمان يقول تعلق الدنيا والخوف من الفقد. جميل بح والله. حتى أنا معايا مدامة نظيفة من دورش مع برش نجالة لين يرد كيف الطيب. خليك هكي يا سرع، خليك هكي مدام، هكي خليك هكي. فمن علامات أنك تخاف المواجهة، من علامات أنك أنت إنسان تخاف من المواجهة، ممكن وأحيانا الخوف اللي عندك موجود لكن ما تنتبهش، أنت ما تكونش منتبه أنك أنت عندك خوف من المواجهة. علاماته، أسمع أسمع أسمع شو بنقول، علاماته أنك أنت تقول عادي عادي وأنت مش عادي، أنك أنت توافق وأنت رافض من الداخل، أنك أنت تكتم ما في داخلك لين يصير لك انفجار، انك انت تهرب من النقاش او تحاول تراضي الجميع على حساب نفسك. فهمتوا؟ هذا كله يصير باستمرار يا جماعة الخير. فممكن انت عندك خوف من المواجهة بالاسباب هذه، يا انك انت تهرب من النقاش، ما تحبش تناقش، ما تحبش توضح، او انك انت تحب تراضي الجميع على حساب نفسك، ما تدورش في نفسك كويس، او انك انت توافق على اي شيء في سبيل انك انت ترضي الطرف الاخر ولكن انت من الداخل رافض، مش متقبل الفكره، او انك انت تقول عادي ما ندورش نفوت وما نعبرش بينما انت من الداخل مش عادي. شفتوا؟ هذه من الأشياء اللي تدخل في موضوع المواجهة. على 092-150-59-99 مكالمة. ألو السلام عليكم. فصلت المكالمة. تمام. على 092-150-59-99 ألو
1: ملاك.
0: أيوة نعم
1: يا ملاك الدنيا.
0: هي بالله سميتيني
1: يا ملاك يا أمر يا ملاك يا جميلة الجميلات.
0: تسلمي تسلمي
1: يا حلوة بسلوبك ومعاملتك بكلامك وبالمواضيع اللي تطلع ساها، بس احنا نطلع اللي في دخلنا.
0: وانا علاش مسميتها من القلب؟ تحسبوه موضوع هيك وخلاص يطلع اللي في القلب.
1: ايوه لكن ديها بعد اذنك انت والمخرج خليني نبي نهني المنتخب المصري بصراحه، نقول لهم الف الف الف مبروك
0: يا ودي. الف الف الف مبروك منتخب المصري، والف مبروك للشعوب العربيه
1: حتى للجزائر، عرفتي؟ الف مبروك.
0: ايوه الف مبروك. باه
1: لو قولي لي يا ملاك،
0: اها
1: مرات واحد اللي بدي تواجهيه نابت فيك، تبدأ يا أختك يا مرت خوك يا خوك يا بنت خوك، هدمة هدمة هدمة زي ما يقولوا فيها، يقولك هذا شرك وجاي في الحجر، عرفتي؟ ومرات لما تطيحي في واحد براني مرات تواجهيه حتى يمشي يطلع من حياتك ما يهمكش، فهمتي؟ لكن لما يبدأ الواحد نابت فيك تبدي تحلحزي في الحاجة ما تقدريش تقولها وتبدأ كاتبين عليك أو تبي تواجهي وتقولي ها ما نبيش نخسر، تو كيف أنا في وسط العيلة حاجة. وفي حاجة تانية ملاك في يقولوا الناس دولة يقولك المواجهة تدير السخط، عرفتي؟ المقابلة تدير السخط. راه
0: بدأت
1: الواحد لما يبدأ متكلم وتجيبي اثنين بحدة بعض وانت
0: بقى نسك كان سؤال نسك سؤال
1: تفضلي.
0: انت قلتي توا الدائرة القريبة باهي الدائرة الأولى
1: ايه؟
0: نقول احنا باهي
1: إيه؟
0: وصار انك انت تخافي مثلا تقولي المواجهه، انا ما اقدرش مثلا واجه لان هم دائره قريبه مني باهي
1: إيه؟
0: هل انا تو بنسالك السؤال لنفسك إيه؟ مش لي للطرف الاخر، نسال فيك انت السؤال لك انت الطرف إيه؟ لك انت مش لي اي حد باهي
1: إيه؟
0: هل انت حتحسي بارتياح وتنورتي، هل انت حتحسي بارتياح لو انت ما واجهتيش الشخص او تغفلتي عليه حترتاحي حترقدي مرتاحه؟ سؤال.
1: خلينا نقول لك حاجه ملاك، انا من الشخصيه الشجاعه وانا حقانيه، عرفتي؟ وانا حتى كان مثلا يقولوا نورس قالت الكلمه هي وجي يسالوني نقول لهم ايه، انا قلت انا شجاعه ما خافش، عرفتي؟ لكن

0: لقيت روحي لما واجهت راه مره واثنين وثلاثه واجهت حتى في انواع في المستمعين عرفتي، لقيت في ناس عرفتي الكذاب المناطح يبدا مقايل الحاجه وينكر عرفتي، مرات الواحد لما انت تقولي الكلمه ما يبيش يخسر الطرف الثاني لانه يعطي فيه ويحابي فيه ويخلص عليه وكل شيء، حتى
1: مصلحة كان مثلا
0: قلت لفلان قال عليك كلمه متحملها غير اعطيني. لقيت فين ديرت ملاك لما لقيتها هيك احسن حاجه وقضي بس سوى في العائله ولا البرانيه، مش انت قلت نورث وكلها ولا تعال انشدني كانك انت راجل ولا انت امراه وبعين قويه، قلت نورث انت درتي الحاجه هي شوفني اللي نقول لك ايه والله لا انا شجاعه ما نخافش بدك الحق، بوي معلمني نقول كلمه الحق وانا راسي فوق، لكن لما تطيحي في واحد والله وحده حشاك اندال يبدو يكذب ويدقوا في روسهم وما يقدروش يواجهوا حاجه ما شو تديري لهم قدهم بس ان شاء الله
1: رسمي
0: زي ما يقولوا فيها فخال يكسر بعض عرفتي
1: باهي باهي.
0: لكن درت انت كيف توا انا هيك درت عرفتي ملاك مش قلت كبار وانا قلت انا مش قلت نورس قال تعال واجهني ايه انا مش معدل عليك انا قلت نقول لك حتى في وجهك فهمتي، انا من نوع نقول حتى في الوجه ما خاف لكن لما نجي نواجهك وتدكي راسك لا لا خليك راجل سيدي التريس ولا خليك ست الستات تواجهي تراك انا نعرفك انت متربيه صح ومربينك وماليك على الحق، لكن انا لما نجي نواجهك سوى راجل المراه تدك راسك وتنكر ودير لي كذاب ناطح مو احسن نقضك نرتاح لك ونطلعك من راسي عرفتي سوى من العائله ولا خارج العائله، علاش انا ملاك عايشه بروحي
1: معناها اليوم موضوع الموجه اسمعي موضوع الموجه اليوم
0: انا مرتاحه ملاك تعرف يا هو تجيجه هو كان موجع لي راسي سوا في العيله ولا خارجني تق العيله انا قطعه علاقتي بالجميع حتى تعرف مع المستمعين غيرت ارقامي ارقامي ما عرفتش حد عرفتي
1: حلو
0: الا خديجه حسين وزوز صار ثاني بس سلمى البعيسي وزينب عامل قطعت علاقتي بالجميع
1: شكرا وانا مش منهم صح
0: افتكيت مش اقول لك نو
1: غير تعالي
0: ما قلتيش بها فحتى انتم قلتوا نورس قالت
1: يا نورس نورس نورس تو انت رقمك عطيتي لي 3 انفار بس كويس
0: ايه.
1: وانا وين الرابعه
0: خدي انا طالع عندك عرفتي
1: طالع عندي
0: هي ملاك قلنا احنا مجتمعنا خلينا نختم معك اذا احنا مجتمعنا صراحه معنا تخوف لما الواحد تواجهي يكون السيد التريس ولا قبل واحدة تواجهي يكون تقول لك ايه صار وصار وصار لا لا يبدو يلف ويدوروا ويقطعوا زعمتهم علاقتهم بيك في انت اللي قطعت علاقتك بي انا ارتحت منك لانك انت مش قادر تواجهه لانك انت منافق ولانك انت تحابي في اشخاص منهم يعطوا فيك ويخلصوا عليك ويديروا عليك عرفتي لكن سيدي التريس اطلع واجهني حتى على الهواء والله يلمسح بهم التراكين وكان يطلع ويواجهني
1: باه يا سمعين يا سمعين باه
0: نعم
1: ان شاء الله عليك بيحفظك ربي يحفظك يا
0: نورس اسمعي راه ملاك موضوع شايك لان في هلبة مشاكل بين العائلات وبين الاصدقاء كل واحد بيطلع بيقول ما في قلبه راه توصلي في مشكله انت هنا هو واحد واحد او توقع واحد من اي من كان تو يرد علي انا حتى في التكتب
1: لا ولا وين لا
0: انا ملاك نبي حاجه واحده
1: لا لا
0: واحد لما يواجهوه مش حقاني انا هي اللي نبيها
1: لا انا غير اسمع
0: غلطه ملاك انت غلطه غلطه يونس حق يونس قال كلمه الحق قال كلمه الحق
1: إيه؟
0: خلينا نتواجه اوكي ما نقطعش علاقتنا ببعضنا واللوم على بعضنا لكن انت ما تقطع علاقتك بيا وانت الغلط ما تقطع علاقتك بيا وانت الغلطه انا يعني اللي توجع فيا يا ملاك عرفتي خلينا نتواجه ونبعد نفس الاصدقاء ولا نفس العيله لكن تقطعيني لانك انت خفتي مني ولا انت خفت مني لانك ما تقدرش توجهني يعني حقانيه في الوجه راه
1: قالك يا نورس
0: نورس في الوجه
1: نورس يعطيك الصحة يعطيك الصحة بارك الله فيك على مشارك الطيب
0: حلوة يا ملاك أنا قاعدة نختم معك بهذه الواحد يقول كلمة الحق عليه وعليه غيره تحياتي
1: تسلمي تسلمي الله يعزك يا نورس بارك الله فيك على المداخلة الجميلة عارف أن الموضوع هيك بيشوش هالبناس و ألو السلام عليكم
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا ملاك
1: نحن احنا اليوم نبو الحلقة نشاط خاشتلي بهدوء فادي يا راه ما تجيش راه
2: لا لا والله ما بهدوء غير انا قداش ليه ما تصلتش
1: ايه؟
2: فنبي نحيي الناس بهدوء تحياتي للذين معك هالبال ونورس وملاك ملك
1: ملك
2: ملك محمد مع السنة لصوتها قداش ليها ودائما نشجع فيها وما فيش فائدة وتحياتي سالم من تاجور، وتحياتي بنت القربوني، وهالبنات يتصلوا معاك. والله بصراحه نسمع فيك دس من رمضان ونسمع فيك الحق، يعني تحياتي ليك، وان شاء الله ربي يزيدك من خيره، وان شاء الله يا ربي دوما نستمعوا ليك يعني
1: ان شاء الله. باهي تعالي تعالي تو قولي لي فاديه بخصوص أيوة. الموضوع سمعتيه من بدايه الحلقه؟
2: إيه سمعت الموضوع بكري، قلت لك نسمع فيك من رمضان يعني، وفي حاجه تفوتني عند ملاك.
1: تسلمي تسلمي فاديه، بارك الله فيك، الله يعزك. تفضلي فاديه، يعطيني ما في جعبتك.
2: بالنسبه لموضوعك، الناس بدت حساسه اكثر من اللزوم، مرات يزعل منك حد من غير انت ما تشعري انه زعل منك. كيف يعني؟ انا صارت لي هذه كم مره، ما عادش يكلموا فيك زي قبل، يعني يتجافوا فيك، يعني هو في مكان يمشوا يخلوه. تجي تقولي انا شني درت، انت اصلا ما تندريش على نفسك شن درتي، باهي تقولي كيف بنواجههم، باهي خلينا نقول لهم تزيدي تكبري لهم راسهم. لا لا ما فيش حاجه، والله ما في حاجه، ما بيني وبينك الا الخير. كيف بخيرك تغيرتي؟ ما تغيرتش، لا لا ما عنديش اي شيء. باهي كيف نبدا نراجع في مواضيعي، نرقد الليل ونقول يعني علاش غيرها ما عادش بتتكلمني البنت هي. وكم صارت لي مره مع زملاء ومع بنات يعني يقروا معاي في الجامعه، يعني قارين قران وحافظين، نقولها باهي قولي لي يعني كان نسمعتي كلمه مره ثانيه راهي ما نقصدش. تقول لي لا لا ما بيناتناش الا الخير، وما هيش زي قبل. يعني كم سنه ليا، نقول لك ممكن حتى 15 سنه واني نتواجه انا وياها ونضحك انا وياها، وصباح الخير واش بحشن هو، ونمشي انا وياها وكله. كيف يعني يوم وليله تجي خلاص يعني بيني وبينك خط احمر؟ علاش
1: ليش ما سالتيش روحك فاديه، قلتي ممكن الطرف الثاني كان الطرف المتخلي، معنا مستغني؟
2: مستغني كيف يعني؟ مش قلتي واجهه؟ نواجه، والله اني شجاعه ونواجه زي ما قلت لك سمر. نوبس نقولها خيرك، انت تغيرتي عليا مثلا يا بسمة ولا يا أي بنت مثلا نعرفها، وخيك تغيرتي عليا. نحس نفسك أنك زي اللي تحسي أنك أنت ما عادش تكلمي فيها زي قبل. لا لا ما بيتناش إلا الخير، والله نبدأ نراجع في ملفاتي، نلقى نفسي قلت الكلمة هذيك وقلت الكلمة هذيك، زعمك وجهتها، زعمك الكلمة هذيك غريبة يعني كيف توجعها يعني. أنا والله ما نقصد، مرات نهدر زيك يعني تدريس يعني هلبة، يعني عندي قصص وتدريس هلبة، مرات هم يظن أنها عليها. تقول لك مرات بعد قداش، تقول لك أنت قلتي هكي وهكي، والله ما نقصد أنا والله ما. زي واحدة قلت لها مشيت للعمرة، باهي جت قلت قلت لي بعد قداش جت، قالت لي كيف العمرة وشني نسألك، قلت لها إيه اللي جو قبلك حصلوا من اللي جي الأول بيحصل حكايات يعني غريبة، يعني حتى اللي منقول شيء. فتسمع فيه مرات؟
1: نسمع فيك تو.
2: شوي قالت لي زعلت وقالت لي أنت مرة قلتي لي اللي جي الأول حصل معناها كلام، قلت واللي جي الأخير ما شاء منقوله، ما عاش عندي منقوله، وزعلت مني من كلمة هي
1: دو.
2: هذه الزعل يا ملاك بالله،
1: لا
2: أنا والله ما نقصد لما
1: أسمعني
2: قلتها.
1: أسمعني أسمعني بهو أيوة. هو موضوع المواجهة بصفة عامة يا فادية،
2: أيها
1: أنت لما تبي تواجه الشخص أنت هنا تريحي في ضميرك صح؟
2: أكيد أنا مدى خلينا... يعني ما يزعل مني حد.
1: بقى خلينا نتفقوا على شيء معين تمام؟
2: عادي هاي.
1: الطرف الثاني أنت مش مجبورة أنك تصححي له فكرته أو الشيء اللي خدع عليك، كويس؟
2: أكيد ليش؟ والله كلمة مظبوطة.
1: نقول لك شيء، إحنا باهي الله سبحانه وتعالى عالم بالنوايا، كان هذا راهو تخدنا راه.
2: والله صح والله.
1: فهمتي؟
2: مظبوط.
1: فلهذا انت مش مجبوره، انت وضحتي، انت واجهتي ووضحتي وبينتي، فهمتي اللقطه؟ انت مش مجبوره على الطرف الثاني، خلاص ما تبيش تفهمني، انت ما فهمتنيش صح، انت حاولت نفهمك، خلاص
2: بنخسر يعني في الحاله هذه بنخسر.
1: انت بتخسري، لكن بتخسري على النظافه، يعني بتخسري انك انت راضيه بروحك.
2: انا ديما نخسر على النظافه، انا نقولها لك من الاخير، انا حتى نواجه نخسر على النظافه كده، لان الناس بدت حساسه هلبه الايام هذه، بدت حساسه. كان فتشتي في الموضوع تلقي روحك انك قلتي كلمه انت ما تقصديش بها، كان انت ما فتشتيش انه هو مش حيكلموك ابدا ومش حيجوا يواجهوك. والله احد يواجه ولا عنده شجاعه؟
1: ما فيش حد، ما
2: يعني
1: فيش حد
2: عندنا شجاعه في الايام هذه
1: يا ودي. فاديه يعطيك الوقت الطيب وان شاء الله ديما تواجهي وديما تقصري يا فادي.
0: ان شاء الله عادي زي ما قلتي اللي خسر فيه المهم انك نيتك صافيه قدام ربي هي تحياتي للجميع.
1: تحياتي لك. شكرا يا فادي. شكرا شكرا. على 092-150-59-99 بنقول كلمة بس بنوضحها لبعض المستمعين وأيضا للناس اللي تتابع فينا على التيك توك والفيسبوك. شوفوا لما تواجهوا الشخص، ركزوا معايا بنقول لكم على حاجة، لما أنتم تواجهوا الشخص وتوضحوا للشخص مش بمعنى أنك أنت مثلاً تبي تخسرة أو تبي تكبر المشكلة أو كذا، أنت مرات تبي توضح له سوء الظن اللي هو داره معاك، تمام؟ أو تبي توضح له موقف معين هو فهمك فيه غلط، فإنك إنك أنت تواجه هذه شجاعة منك، لكن طريقة التقبل الشخص الآخر أنت مش مجبور إنك أنت يعني نقول إحنا تضغط عليه بش إنه هو ياخد بفكرتك، فهمتوني؟ لأن في النهاية زي ما قلت لكم وقلتها لفادية توا، قلت الله سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي يعلم بالنوايا، يعرف أنت نيتك ويعرف نية الشخص اللي مقابلك، لهذا الله سبحانه وتعالى مرات هو الموقف هذا داره لكم باش إنه هو كل واحد يعرف نيته شني تجاه الآخر، فهمتوا؟ فالله سبحانه وتعالى عالم بالنيات، كل واحد فينا عارف نيته شنو. لما انا نواجه مثلا، انا انسانه مثلا على حق نواجه الشخص، مرات الانسان هذا كاين ما يكلنيش نفس المكانه ونفس الكذا وكذا، نفس الشيء راه. فالمواقف هي اللي تبين الانسان هذا هل هو انسان معاك نفس مكان قبل او تغير عليك وخلاص، يعني بدي شخص مستغني وخلاص معاش زي قبل معاك. لهذا انتم واجهوا بحق، مش بظلم، ها مش بظلم، واجهوا بحق، لكن لازم تكون نيتكم الداخل مش نية اننا نبي نواجه الشخص معناها نبي نطلعه هو حشاكم انسان كذاب او مثلا كذا، لا انا نبي نواجه الشخص باش نصلح السوء الفهم اللي صاير بيناتنا، لو في نقطة وصل بيني وبينه حنديرها نقطة الوصل هذه بيني وبينه، لكن هيك بنقعد نتفرج انا من بعيد لبعيد، لا طبعا لا، لان الانسان اللي يخاف من المواجهه هذا انسان ما عندهش ثقه في نفسه. الو السلام عليكم.
3: السلام ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. نقص لي صوت بس جنبك.
3: ايه هيك كويس.
1: ايه انك سمره واحده تمام 100%. هاي تفضل.
3: ايه تسمعي فيه واضح وما فيش رده صوت؟
1: لا ما فيش. تفضل.
3: ايه كويس. ما هذه طبعا هذه اهم شيء في خاصه في البرامج المباشره، هذه من ضمن الحاجات اللي تواجه فينا وتواجه فيكم، يعني انا كمستمع وانت كاعلاميه مقدمه برنامج والمخرج اللي معاك تبدا فيه اشكالي. عموم محمد العباسي من طرابلس.
1: نورت.
3: انا طبعا نحييك ونحيي اللي تكلموا قبل، انا اللي حقت على في اخر مكالمه الاستاذ نورس والاستاذ فاديه نحييهم، لكن احنا استاذ راهو نفتقروا الى حاجه، هو مش زي ما قالت الاستاذه الناس حساسه، الناس بتحسس اكثر من اللازم وتصطنع في التحسس بصراحه، لاني طالما اني وقفت عليك وقلت لك انت شريت مني، انت المفترض الشجاعه المفروض مش مني منك انت اللي يعني غلطت فيك، تعال لي زي ما احنا كنا اصحاب، تعال لي قول لي راك انت يا عباسي في اليوم الفلاني في الموقف الفلاني قلت
1: صحيح.
3: وراك اتحكي ان كنت تقصد او لا تقصد، كانك تقصد راه بنصحح لك، وكانك ما تقصدش راهو راك قلت راهو، وحط النقاط على الحروف هيك تبدا المواجهه. هذه اول حاجه. الحاجه الثانيه اني على قولتك لما زي ما قالت الاستاذه لما نكبروا بيروس فيه اللي نوعيه يتحسس اكثر من لازم، مرات انت تدير قيمه ليه وللموضوع هو يهمشك او كذا. ورانا حتى حاجه ثانيه نحتاج الى ثقافه المواجهه وثقافه حط النقاط على الحروف وثقافه، ونحتاج الى دورات اجتماعيه زي ما ناخذ في دورات في الكمبيوتر او في الواحد، نبغوا دورات وعظ ديني، دورات سلوك اجتماعي، دورات علم نفس، دورات هذه راهي تندار حتى في المدارس وفي الجهات العامه وفي الاعمال وفي الواحد، زي ما نقول ندير حفله بمناسبه اختتام شني والله كذا شني والله اي شيء، المفروض المسرح والمهارات المنزلية والمهارات الاجتماعية والسلوك والسلوكيات النفسية. هذه الدكاترة العلم النفس والمتخصصين والأخصائيات والأخصائيين الناس هي يكسبوا الدورات هي زي ما نطالبوا بكل أو بكل صراحة نطالبوا في حتى في الشباب اللي بيتزوجوا أولاد وبنات، راه مش شرط حتى يكون صغير في السن، حتى كبير يحتاج زي ما البنية تودي في بداتها تحتاج إلى دورة تعليمها مهارات الزواج وكيف تتعامل مع الأطراف اللي بتجاهها جديدة والعائلة اللي بتخش فيها جديدة بكل التفاصيل. رانا في أمس الحاجة إلى ثقافة السلوك الاجتماعي والسلوك النفسي ونكونوا صادقين. أما حكاية أني نهرب من فلان ومعاش نكلمة ولا راهو هذا قصور مننا وذنب مننا، راهو مش قصور منهم، مش طلق من اللي قال هذا بشر وبيقول وأنا بقول وأنت بتقولي، لكن لما لحط مني كان نبغى نحافظ على صداقات بعضنا نكونوا صريحين. لما نقعدوا نشدوا ونكتبوا في أنفسنا نخسروا أنفسنا ونخسروا اللي يعني من أصدقاء من جيران من أقارب. وتحياتي لك.
1: شكرا عم محمد العباسي تقريبا، شكرا بارك الله فيك على المكالمة. ناخذ المكالمة اللي بعدها. ألو السلام عليكم.
4: ألو السلام عليكم.
1: نقص لي الصوت اللي جنبك.
4: لا ما عندي صوت، أنا وقت ملاك كلفك في النقاط.
1: أوكي بس أنت تسمع فيها في راديو ولا وين؟
4: لا وين النقاط
1: وين تسمع فيها، في الفيس ولا وين تسمع في الحلقة؟
4: لا قدام الصوت بر ما عندي شيء.
1: باهي تكلم. اي تفضلي.
4: اول حاجه السلام عليكم، عشيه مباركه ونهني التحيه للي يسمعوا فيا كلهم.
1: بارك الله فيك.
4: وبرنامج اليوم قصه المواجهه والنهايه كويسه. محلى الانسان يواجه الانسان حتى يحفظ منا يقول لك تعالى واجهني انا بشرش. شو ما قلت لكش كان أنا قايل لك كلمة والله وحق كتاب الله لما نقول لك أنا قايل لك أنا مش قايل لك ما تظنيش، قال لك الله تبينه قبل ما تظلم الطرف الآخر كلمة إيش تقول له شو قلت لي شو ما قلت لي
1: صح.
4: مش تحكم طول اللي شو يقول لك كلمة تحكم عليها طول، لا ما تحكمه وجهني به كان قايلها أنا نبدأ مرتبط وكان مش قايلها أنا من واش نقول خلينا ما قلتهاش وكان بنقول لك فلان هات ودني راه أنت تقطك ونحكي عجباتك ما عجباتكش لوحها فكر المواجهة كويسة، لكن أنا يعني يجيني حد يكتب علي نظلم اللي كانوا عليه لا نقول له باي وخلاص نخليه يمشي نتصل بفلان نقول له راه جاني فلان قال لي 1-2-3 فين انت قايلها وانا مش قايلها معلش يا عادل طيرها مع الهواء ما نبوش نخسر بعضنا.
1: تمام بارك الله فيك يا احمد، بارك الله فيك على المشاركة. شكرا
4: تحية ليكم كلكم اللي في الفيس واللي في التوك توك وكل اللي يتكلموا.
1: شكرا بارك الله فيك يا احمد، الله يعطيك الصحة. في امان الله. شكرا بارك الله فيك يا احمد على المداخلة الطيبة، وكل الناس اللي شاركونا وكلمونا وناخذ المكالمة. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
5: مساء النور ويومكم طيب باي إنتي والأخوة الكرام.
1: الله يعزك.
5: والله بنشكرك ونقول بارك الله فيك على البرامج الطيبة هذه والتوعوية، والله يجيب الحق لا يريت أني نصح الناس تكون أكي تسمع برامجك وتستفيد الحق فهمتي. لكن المشكلة أستاذة في اللي يسمع من طرف الثاني يحكم عليك بالباطل فهمتي كيف
1: صح.
5: ما يجيش يسمعك أنت شخصيا لما تجي تتواجهها يقولك لا أني ما تكلمنيش وأنت قلت علي ويحكم عليك حكم باطل فهمتي كيف
1: مزبوط.
5: وإن شاء الله ربي يهدي الجميع وسامحينا خذينا من وقتك. وعندي موضوع تاني بالله عليك يا ريت تخصصي له حلقة حتى هو تمام الموضوع بالله عليك جراتينا ما حساك حسن الطنطي من قصدي فضلاتي لو حقا وين ما تجي وعطريك جواب
1: أوكي تمام
5: الواحد حتى يستفيد منه فهمتي.
1: تمام خوي تمام بارك الله فيك
5: ليك تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته. وعليكم السلام. شكرا بارك الله فيك كثير نورت. وعليكم السلام لكل من التحق على تيك توك ولا الفيسبوك. ناخذ آخر مكالمة وناخذ فاصل بعد. ألو السلام عليكم.
6: وعليكم السلام استاذ عمرك، كيف حالك؟ اسعد الله مساءك، بكم خير ان شاء الله.
1: علينا وعليك يا رب العالمين، اهلا وسهلا.
6: والله متابعينك اني واحد من الفرق حبيت نشارك في موضوع الحلقه.
1: يا مرحبا بك.
6: بعض الاشخاص من المواجهه.
1: بارك الله فيك، تفضل. هاي
6: المواجهه هي جزء من الحياه اليوميه، لكن هناك اشخاص يفضلون تجنبها بسبب الخوف او القلق او هذه تأثر على علاقاتهم وقدراتهم على حل المشاكل. هنا الأسباب يا أستاذ أمراك الضعف الثقة بالنفس أو السبب، يعني الإنسان لما يكون عنده ثقة بنفسه يعني خاف من المواجهة، فهمتي؟ والسبب الثاني الإنسان يخاف من الانتقاد أو الرفض، هذا شيء ثاني، يعني الإنسان يخاف من مبادرة الانتقاد أو الرفض، يعني شخص ثاني ينتقده أو يرفضه فيسبب يعني حتى مثلا حتى هنا في ضعف الثقة، فهمتي؟ والسبب الثالث تجارب السيئة السابقة، يعني الإنسان يمر بتجارب سابقة، فهمتي؟ سيئة. والرغبة الرابعة الرغبة الرابعة في تجنب مشاكل أو خلافات، يعني فهمتي؟
1: بيتجنب مشكلة معينة.
6: تعزيز الثقة بالنفس، تعلم مهارات الحوار والتواصل. الرابع مواجهة المواقف التدريجية. الخامسة تعبير عن الرأي والاحترام. الخاتمة يعني كيف يمر الشخص الخوف من المواجهة، شعور طبيعي لكل شخص، كلنا نمر من الخوف يعني من المواجهة.
1: تمام، حلو.
6: المتطلب عليها يساعد الإنسان على بناء شخصية قوية وعلاقات أفضل مع الآخرين.
1: جميل،
6: مشكورين، ربي يحفظك يا
1: استاذ. شكرا، بارك الله فيك، شكرا على المعلومات، بارك الله فيك. خلوني ناخذ فاصل قصير ونرجع باذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو سرايا 99.3، وأيضا للناس اللي متواجدين على التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بك. تبع طرابلس الراديو، صح؟ تبع طرابلس. اللهم أمين يا فطوم، شكرا، بارك الله فيك. في الفقرة أي الله تيني المكان. ولو السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساك جميل أنت والمستمعين بدون تخصيص.
0: أهلا وسهلا، مرحبتين،
1: نهارك مبارك إن شاء الله.
0: علينا وعليك يا رب، تفضل.
1: اليوم عاد تحكي عن المواجهة ولا؟
0: إيه،
1: المواجهة تنهي حاجة اسمها نقل دوة. صدقني نحب المواجهة، والمواجهة دي تطلع حاجات بالسنين، تلقيه متقاطعين، تلقاه على دوة ما ناش منها بكل.
0: صح،
1: ناجي قال وقول لك ناجي قال ولك تقول لي ناجي، معناها شنو هذا؟ عنوانك كذب، نقل دوة بالكذب. تعال يا ناجي، تعال يا محمد، انت قلت هيك وجه في الوجه، الصح يبان، بس مرة تانية ناجي معك توصل الدوة، نوجهك مع اللي قلت عليه، وجه في الوجه هيكي، هيكي تنهي حاجة اسمها كذب، تنهي حاجة اسمها فتنة، وتبدأ القلوب طيبة. أما قال عليك وقلت عليه واللي قالك بيقول عليك، رح
0: صحيح،
1: ما حقيش على راسك بكر.
0: صحيح، أتفق يا ناجي.
1: نحب خوتي كلهم اللي عنده مشكلة في الحاجة هي المواجهة. ايه، تعال يا ناجي، تعال يا خليفة، تعال يا مبارك، تعال يا هانيبال، انت قلت تكف وجه في الوجه، تطلع الحكاية كلها وتنتهي حاجة اسمها نقل دوة بالكامل، وبارك الله فيك.
0: تسلم خونا ناجي، بارك الله فيك، بارك الله فيك. نوقف شوية مكالمات، نكمل الفقرات، وبعدها نرجع للمكالمات للناس اللي حابة تتواصل معنا. تمام، بس خلوني نوضح فقرات معينة وبعدين نعطيكم البراح اللي حابين تتكلموا فيه وحابين تقولوا على الموضوع هذا، لأن الموضوع المواجهة ما هوش موضوع سهل، موضوع شائك، هلبة فيه هلبة أشياء وفيه هلبة قصص من جهتكم أنت. قبل اللي بنتصل أنا خليك أثير وحتتصل بإذن الله، بس خليني نكمل هالفقرة هذه. الفقرة الرابعة، إن السكوت مش حكمة، السكوت مش دائما يكون حكمة، السكوت صح في أحيانا في مواضع معينة ليه حكمة، السكوت هيبة صح، السكوت من ذهب فعلا، بس مش دائما السكوت ليه حكمة. في مثل يقول دائما السكوت من ذهب، لكن مش ديما، مرات السكوت هذا هو ظلم لنفسك، السكوت هذا يسبب لك تراكم يوم على يوم على يوم. بعد الموضوع هذا شنو يصير لك؟ يصير لك ضغط نفسي. شنو يولد لك الضغط النفسي؟ كره داخلي. ولما يولد لك الكره الداخلي شنو يصير؟ تنهار، تنفجر. في ناس تسكت مرات لسنوات وهي ساكتة ومتحملة، ساكتة ومتحملة، والضغط يزيد والظلم يزيد والتراكمات المشاكل وتراكمات الكلام الناس وتراكمات الناس اللي اللي اللي مثلا صارت بينك وبينهم مواقف معينه. شنو يصير كره داخلي، تبدا انت في كبت، في مشاعر سلبيه، في اشياء سلبيه تخليك شنو بيصير لك الضغط هذا شو بيصير؟ بيخليك تنفجر، لما تنهار خلاص. فغلط ان الانسان يسكت، دائما يتكلم. علاش ربي خلقنا احنا؟ علاش ربي خلقنا وعطانا لسان؟ مو احنا لازم نتكلمه، لازم نعبره، صح مش صح؟ لازم نعبره، بس لما نقعد نسكت دائما دائما دائما احنا بنمر بعقد نفسيه ومشاكل نفسيه. الانفجار ما يجيش احيانا من موقف واحد، من عدة مواقف لشخص معين، يجي من تراكم من مواقف مسكوت عليها قبل، تسكت في مواقف معينة، تسكت تسكت تسكت تسكت تسكت تسكت، وبعدين بعد التراكمات تنفجر. والانفجار هذا ما يكونش انفجار عادي، مرات الانفجار هذا يولد ركزوا معايا، يولد حتى انك انت تطلع الكبت اللي فيك، وحتى مرات تطلع مصطلحات وألفاظ وأشياء أنت كنت في غنى عنها، لو كنت انت تقدر تعبر وتتكلم. بعد التراكمات تنفجر في الوقت الغلط وتضيع حقك ايمون، لان في اوقات لما انت تسكت تسكت تسكت تسكت اكثر من مره ممكن انت تنفجر لسبب بسيط ما يستاهلش انك انت تنفجر فيه، او تنفجر على شخص مش مدين لك شيء. فهمتوا؟ فهذه من الاشياء اللي لازم نعرفوها، ان السكوت عمره ما كان السكوت الاكثر من لازم، عمره ما كان انه هو سكوت من ذهب وفضه ومش عارف شنو المقولات هذه. لا، في اوقات السكوت يبدا مضره ليك بدل ما ينفعك، يضرك، يكسر ثقتك بنفسك، يسبب لك ضغوطات في حياتك، ما عادش تعرف تتفكر، ما عادش تعرف انك انت تقرر. أتير يقول الساكت عن الحق شيطان اخرس. اي والله، فطوم فعلا مشكله لما نحمله في روحنا اشياء تنقلب علينا عواقب. ولو ديما تتكلمي مثلا فطوم، نحكي لك بس ليك وللباقي الناس اللي تسمع بهي، لما نبدو احنا ساكتين على حقنا مرة اتنين تلاتة، نسكت وما نعاتبوش الشخص، نسكت باش ما نزعلوش الشخص، باش ما نضايقوش، نحاولوا ان احنا نكونوا دائما متوفرين، دائما متاحين، دائما فرحانين، دائما داعمين، دائما كذا وكذا وكذا وكذا الى ما ذلك، تلقى روحك مستنزف، مستنزف داخليا، ماش عندك ما تعطي، ماش عندك ما تعطي. فأحيانا يتعود الشخص المقابل ليك انك لما انت تتكلم او تعاتب او او او يعتبر انك انت انسان خبيث من الاول. لا، انت ما كنت شكيرة، انت ما كنت شكي من الاول، ليش توا بدأت تتكلم؟ ليش توا بدأت تنفجر؟ ليش توا بدأت مثلا تعاتب؟ ليش؟ لأنك أنت إنسان خبيث، فيبدأ شنو يسيء في الظن عليك، لأنك أنت مش إنسان طبيعي، أنت مش صادق معي. بينما هو قصده إن أنا قاعد نحكي معاك لأنك أنت مكانتك غير على أي حد، أنا قاعد نشرح لك ونعبر لك ونفهم في الجزئيات اللي مش عاجبتني، باش ما نخسرش ولا انت تخسر. لكن لا، يفهم فيها بطريقة خاطئة. فهمتوا؟ رجع التليفون على 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا. فطومة نحن ندخلك مكالمة بإذن الله، تطلع ايوة تطلع ان قلبك اسود بينما انت مش قاصد وكنت تبي اتمرر. ايوة يا فطوم، هذه النقطة اللي للأسف الشديد يطلعوك انت غلط، مدام عبرت ولا تكلمت ولا على مشكلتك ولا تكلمت على الموقف المعين، انت غلط، انت قلبك اسود من البداية، انت كنت تدس في وجهك الحقيقي، انت كذا. بينما عكس ذلك را فصلت المكالمة على 092-150-59-99 والله ما نحس ان الواحد سكت واجد. اي والله، على 092-150-59-99. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. بالله طلب بس قبل ما ناخذ المكالمة، بالله الناس اللي تسمعوا فينا سواء على التيك توك على الفيسبوك على وين ما تسمعوا فينا حاليا، اللي حابين يتواصلوا معنا على رقم الهاتف، تمام؟ لو تسمع فيها من تليفون نقص الصوت باش ما يترددش عليا، هذه واحد. لو انت تسمع فيها عن طريق الراديو نقص الصوت لانه بيصير يعني شوشرة لي انا وللناس اللي تسمع فيك. عندنا تعليقات، يقول مروان الداغو طبعا زميل اعلامي حتى هو، قال لي موفقه دائما، شكرا يا مروان. صبر يقول انا نحب نواجه على طول لا رجوع. محمود عمر يقول لاسره البرنامج من القلب تحيه تليق بقلوبكم النبيله وبما تقدمونه من كلمات صادقه تلامس الوجدان وترسم البسمه على الوجوه، شكرا لكل هذا الحضور الراقي الذي يجمع بين المحبة والاحترام وجبر الخواطر، ويجعل من الأثير مساحة تنبض بالدفء والإنسانية. دمتم صوتا يحمل الخير وقلبا يتسع للجميع. شكرا على الكلمات الجميلة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا أستاذ ملاك، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا بالأثير، نورت.
2: الحقيقة يعني الموضوع اليوم جددني جدا جدا جدا، وجميل ورائع جدا جدا جدا. طبعا لا ننسوا أطلالاتك البهية الجميلة دائما.
0: الله يعزك يا أثير، نورت.
2: والله بأمان أنت من النساء الحقيقة الذي يجب أن يحتذي بها المجتمع، ونساء نساء المجتمع الليبي بالأخص.
0: تسلم، الله يعزك، تفضل يا أثير.
2: المواجهة هذه طبعا خربت بيوت واجد، وخربت بين الناس واجد، وسببت فتنة بين الناس. طبعا أنا نقول في كلمة دائما تتكرر في ذهني، اللي يجيك يقول لك ورد بالك تقول لي حد وراه فلان قالف وقالف وقال لي عليك وقال لي قال لي قال لي عليك، وانا ما تبينيش في الشاشة. طبعا أول ما تسمع الكلام هذا أعرف أنه هو شخص جبان فتان خفيف، لا يتصف بصفات الشرف بمعنى آخر. ودائما الشيء هذا خرب في بيوت الليبيين أشياء كثيرة، على سبيل الأشياء التي نشاهدها الآن، كثرة الطلاق وخراب البيوت ومشاكل داخل البيوت، وأن فلان قال وأن فلان قال وقال وقال وقال، لكن في الأخير يلجأ لشيء واحد اللي هو الفتنة. وهذا ما عندي يعني، وشهادة لله أن
0: تسلم يا أثير
2: في هذا القدر. والسلام عليكم.
0: شكرا، شكرا على المداخلة، شكرا، بارك الله فيك. على 092-150-99-99 المساحة هذه مفتوحة للجميع اللي حابين يتواصلوا معنا. ناخذ المكالمة. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، أهلين أستاذة ملك.
0: أهلا وسهلا،
3: تحياتي ليك ولكاتبين ومستمعينها، كافة المستمعين يعني، الأخوات كلهم يعني، الأخوات سادي بكر سمعتها، وكلهم اللي من قبل وانا نشاركوا معه كلهم نحييهم من استثناء يعني جميعا.
0: يا مرحبا.
3: والله بالنسبة لموضوعك يعني، أنا من النوعية اللي ما نحبش نواجه البأس.
0: ليش
3: يعني تردد هيك، لأن في اللي تواجهها بشيء.
0: خليني اسمع يعني اسمع، متقربولي
3: انت تفكر يعني
0: متقربولي.
3: نعم،
0: انا تو بنسك سؤال باهي، انت قلتي انا انسانه ما نحبش نواجه مثلا باهي.
3: ايه،
0: خليني من الطرف الثاني المقابل لك. كويس، انا نبيك انت انت انت في حد ذاتك، نبيك انت في حد ذاتك، انت تخافي من ردة فعل الطرف الاخر قصدك؟
3: لا مش نخاف، هي يعني بتصير فوضى يعني، بالذات في المناسبات. طبعا نحكي كناس في المناسبات الافراح بنحبش نواجههم، لان هيك يبدا بتقولي لها مثلا هذيك الحاجه مش ماشيه معك ولا كذا، بتعرفي تزعل منك وبتفهمك شيء ثاني. وديما انا مع مجيله عندنا مثلا، وانا يقول لك العافيه تنسيت دائما في فرح ولا فازه، ما نقدرش ما نقدرش نواجهها، نبدا نجامل فيها وخلاص، نحب نجامل ديما في المناسبات اكثر حاجه.
0: انا نصارحك بالشيء، نصارحك شيء.
3: نعم،
0: نصارحك بشيء.
3: اي صارح يا عادي.
0: غلط انك انت تجاملي، وغلط تجاملي على حساب نفسك. ليش؟ هنقول لك علاش. قولي علاش. لان بعدين معاش يخليك تعرفي تعبري، حتى مرات حقك ولا حتى حقك مرات يضيع منك بسبب هالشيء.
3: هو صح كلامك يا استاذه ملاك، حتى انت كنت نسمع لك، لكن هيك ديما نتردد، نبدا نلقى في روحي نجامل بكثره يعني، نجامل ما اعرفش نلقى فيه هذا يعني، زي ما يقول بعد على الشر وغني ما لي وما لهم، انا نبدا
0: مشكله
3: فيها من شيء، ولا نقول عندك حاجه واحده بس. نصارح اختي، قريبتي يعني، واجد صاحبتي وياها مثلا، لكن هناك في مناسبة مثلا تقرب لي مرأة ولا بنات من نواجههمش، لكن قريبتي اللي هي صديقتي مثلا في المدرسة عادي، أختي عادي.
0: تعالي جاي توا فهمتك، أنا توا فهمتك توا كده، حتى الناس فهموا كويس، الناس كلهم اللي يسمعوا فيك تو واللي يتفرجوا فاهمين تو. معناها انت عندك عادي انك انت تواجهي مثلا شخص برا محيط العائلة، كويس برا محيط العائلة، بينما في العائلة عادي نجامل حتى على حساب نفسي، المهم انا نسكر باب الشر عليا، صح؟
3: ايوه صح عليك، فهمتيني ولك.
0: لا لا فهموك كلهم مش انا بس.
3: لا لا لا عموما والله موضوع شيق وتستفيدوا منه يا استاذه ملاك، تحياتي ليك ومستمعين الراقيين ومداخلاتكم اكيد. ام هاني ربي يحفظك والاخ هاني بارك لك، تحياتي ليك استاذه ملاك.
0: تسلمي تسلمي، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا بنت القرابولي على المداخله الجميله. ناخذ المكالمة. السلام عليكم. نقصوا لي الصوت اللي جنبكم بس.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبتين يا خي، شخبارك؟
0: يا مرحبا بيك، بس نقص لي الصوت اللي جنبك لو سمحت.
4: لا نقصته والله.
0: يا باي تفضل توا، تفضلوا خي. هاي
4: مرحبتين يا خي.
0: يا مرحبا بيك، تفضل.
4: أخوك أحمد العبيدي من مدينة دارنا والله.
0: أخونا أحمد، أهلا وسهلا. نعم. نورتنا من جديد، نورتنا من جديد
4: بك أجود والله.
0: مرحبتين بيك، تفضل يا أخونا أحمد.
4: أولا ربي يحفظك، وأنت صراحة شرفتينا ب يعني بوجودك في التواصل الاجتماعي، ونحن طبعا بسك نتواصل بك على التواصل الاجتماعي، وربي يحفظك على هذا البرنامج الطيب. وطبعا مواجهة بالذات الأقارب، وأصعب شيء هي مواجهة الأقارب، بعد جيك سيء من الأقارب تتواجه الأقارب، وبالذات الأقارب اللي محيط عن يعني من قريب لك، يعني مثل أخوك أختك، صعب حقيقة والله العظيم، ممكن تسبب زعل العائلة، وممكن تسبب مواضيع واجد.
0: بلاش خونا أحمد ما نعتبروش الشيء هذا إن هو مثلا المواجهة هذه ما تكونش مثلا مواجهة أنا متعصب ولازم نواجهها مع الشخص، لا مرات أنت تواجهها بطريقة لبقة، تقول مثلا في تصرف معين أنا ما هكيم، يعني خليني ناقشك معناه، فهمتني؟ بلباقة يعني باحترام، كويس. لكن احنا مفهومنا الخاطئ في مجتمعنا بصفة عامة نفهمه في المواجهة ان لازم تكون مشكلة بيني وبينك، او بندير مشكلة بيني وبينك، او في عصبية زايدة، او شجار بيني وبينك، او خصام. لا، هي لو ناخدوها بطريقة تانية ممكن تصلح حتى علاقات بدل ما هي تضيع علاقات، فهمت؟
4: والله يا خيتي اسمعيني يا سلام، وانا بدل العصبيه ما عنديش طبعا، هذه حقيقه والله العظيم، حتى في بيتي حتى مع جوزي حتى مع اولادي حتى العصبيه ما عنديش بكل، هذه حقيقه والله العظيم. دائما ناخذ امور بكل بساطه، ودائما نحل الامور ببساطه، حتى في الشارع، حتى في حتى يعصب علي واحد مرات في محل والله في الشارع ولا شيء، رد بضحكه وبعتها هو يتنازل لا شعوريا يعني، حقيقه هذه حتى في اي مكان يعني. لكن المشكلة أن تجيك سيء من أقرب الناس لك وتبي تواجهه، ونفر صار للموضوع هذا من أقرب الناس لي يعني، وهذه صعب يعني والله العظيم يعني صعب. صحيح. ممكن المواجهة تسبب خصام وتسبب مواضيع أخرى، وهذا يعني اللي موصل لك يعني.
0: بارك الله فيك يا أحمد، شكرا على المشاركة الطيبة والله. شكرا.
4: ونحن أنت وعتينا جدرنا وما جدش جدرنا أصلا، هذه وصلة لك أخرى.
0: لا لا لا
4: دعوة الدرن.
0: خلاص ابعثوا لي الدعوة وأنا حاضر، أنا جاهز.
4: خلاص ما شاء الله حاضر.
0: تسلم تسلم، الله يعزك أخي، الله يعزك يا أحمد.
4: تحت الماء يا غالي. تحياتي يا أخي.
0: تحياتنا ليك ولناسنا في درنا وكل الربوع ليبيا الحبيبة، وين ما تسمعوا فينا عارفين احنا لاتير حاليا. يلا خاطيني المكالمة، فيش مكالمة فيش مكالمة، تمام خليلي شوية المكالمات على جنب. بس أنا بنقول تحية لكل المدن الليبية بصفة عامة، وأنا عارف أن الراديو بث بس في مدينة طرابلس، هذا علاش احنا اتجهنا إلى مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك باش إنه يوصل لكل الناس في ليبيا الحبيبة، وحتى خارج الوطن الناس المغتربة اللي عايشين خارج الوطن لأسبابهم الخاصة ولظروفهم الحياتية. فإن شاء الله يا رب البرنامج يكون ماشي على شيء معين ويوصل للناس هلبة، وحتى تتغير أسلوب حتى تعاملهم مع الناس. محمود عمر شنو يقول؟ محمود عمر شنو يقول من مصراته؟ يقول تحية طيبة لأسرة البرنامج ولكل المستمعين الكرام. في رأيي أن الخوف من المواجهة لا يكون دائما ضعفا، بل أحيانا يكون خوفا من الخسارة شخص نحبه، أو من جرح مشاعر الآخرين، أو من نتائج لا نعرف كيف ستكون. لكن الحقيقة أن الهروب من المواجهة لا يحل المشكلات، بل يجعلها تكبر مع الوقت وتثقل القلوب أكثر. المواجهة الراقية ليست صراخا ولا خصاما، بل هي صدق واحترام ووضوح. فحين نتحدث بهدوء ونعبر عما بداخلنا بأدب، نمنح أنفسنا والآخرين فرصة للفهم والتقارب بدل سوء الظن والابتعاد. إي والله، لذلك أرى أن الشجاعة الحقيقية ليست في تجنب المواجهة، بل في اختيار الوقت المناسب والكلمة الطيبة والأسلوب الحكيم الذي يحفظ الود ويصلح ما أفسدته المسافات والصمت. دمتم بخير، وتحية تقدير لهذه الحلقة الهادفة والمميزة. شكرا يا محمود، بارك الله فيك على التعليق. رحمة تقول ربي يحفظك لوقتي، بجد أحلى مذيعة لوكا، من عز الناس اللي تعرفت عليهم ونحبهم. شكرا يا رحمة، بارك الله فيك، الله يعزك ويحفظك ويحفظ الجميع يا رب العالمين. على 092-159-99-99 أنا بنحكي لكم قصة قبل ما ناخدوا المكالمة. باهي نحكي لكم قصة. مساء النور لكل من التحق عبر التيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. خلوني نحكي لكم قصة. في يوم من الأيام كانت في بنت تساعد في أهلها، كان في بنت ديما تساعد في أهلها. أي طلب هي موجودة، أي خدمة هي أول واحدة. لكن المشكلة ولا مرة قالت إنها هي تعبت، كانت تخاف تقول كلمة لا. ليش؟ خايفة يقولوا إن هي تغيرت، إن هي إنسانة أنانية، هي ما عادش زي قبل. فتحملت وتحملت وتحملت وسكتت لين يوم جاء وانفجرت وبكت. يعني نقوله بالصحيح العبارة، نقول احنا انهارت. فقالت لأمها أنا نحبكم كعيلتي، نحبكم كلكم، لكن حتى أنا نتعب، حتى أنا إنسانة ونتعب، حتى أنا عندي إحساس، حتى أنا عندي طاقة معينة، فأنا إنسانة نتعب زيني زيكم. أمها طبعا انصدمت، خشت في مرحلة الصدمة، وقالت لها ليش ما قلتي لي من قبل؟ ليش أنتي ما تكلمتيش من قبل؟ شفت السؤال الأم؟ قالت لها ليش ما تقولتيش من قبل؟ ليش ما قلتيش أنك أنتي تعبتي؟ ليش ما قلتيش أنك أنتي معاش تقدري تتحملي؟ شفت المشكلة وين؟ مرات مش في الناس، مرات مش في الناس. المشكلة مرات احنا اللي ما تكلمناش، المشكلة ان احنا ما رديناش، المشكلة احنا ما وضحناش ولا عبرنا. فاحيانا المشكلة تقع علينا قبل ما تقع على عاتق الاخرين. لهذا عبروا وتكلموا. لما تتعبوا قولوا احنا تعبنا، لما تتحملوا تقولوا خلاص ما عادش تقدروا تتحملوا. عبروا، لان احنا عبارة عليه طاقات معينة. خلاص الواحد يوصل لمرحلة ما عادش يقدر إنه هو يقدم أو يعطي. حلو حلو حلو. صعب ردة فعل الأم. إيه فطوم صعبة، لأنها استغربت في بنتها كيف انهارت وتعبت وانفجرت، فانصدمت لما قلت لها أنت خيرك ما قلتي ليش، معنى ليش ما قلتي ليش إنك أنت تعبة؟ يعني عادي الإنسان يتكلم، عندما ربي خلق لسان يتكلم يعبر، ليش لا؟ به أمتنا تبرو في المواجهة هذه مش عدوان. المواجهة هذه اللي ما بين قوسين نعتبروها مش عدوان، انك انت بتعادي الشخص هذا. في فرق كبير بين انك انت تهجم، في فرق ما بين الهجوم وما بين المواجهة. فطوم تقول فعلا نحن نحمله في نفسنا اكثر من طاقتنا، ولكن الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، غير طبعا احنا بشر. وعليكم السلام. عواطف تقول عبر عن رايك بهدوء ووضوح دون هجوم. هي النقطه هي اللي توم نتكلم عليها. فالمواجهة في فرق كبير بما بين كلمة مواجهة وبين أنني نبي نهجم على الشخص هذا. باهي، في مواجهة وفي هجوم، وفرق بيناتهم واضح. الهجوم أنك أنت دائما غلط، أنك أنت تهجم على الإنسان، أنت إنسان خاطئ، أنت غلطان، أنت كذا كذا كذا. المواجهة أنك أنت تعبر على نفسك، أنا اتضايقت منك في تصرف معين، أنا اتضايقت منك أو زعلت منك في موقف معين، أنا مثلا تعبت في في في موقف معين، أو أخذت منك موقف معين. شفتوا؟ شفت الفرق وين؟ الفرق أن الأولى اتهام، بينما الثانية وضوح. لا، ما جيش تعاتب إنسان واجهك، ولا إنسان وقف معاك وقف قدامك وقالك أنا متضايق منك في شيء معين، أو أنت ليش متغير علي، أو ليش أنت بديت معاي مش نفس المعاملة السابقة، بهي ليش أنت ابتعدت علي فجأة. هنا توضيح للشيء، مش أنك أنت تتهم الشخص، أنت تبي توضح للشخص، والشخص المقابل لو عنده شجاعة حيوضح لك. فالأولى اتهام، لما أنت تتهم تقول له أنت دائما غلط، وأنت اللي غلط، وأنت وأنت وأنت، بينما المواجهة أنك أنت تتكلم على الشعور اللي ضايقك، والشعور اللي تعبك، والموقف اللي كان صعب بالنسبة لك. بكيف احنا نقدروا يا ملاك نواجهه صح؟ كيف نقدروا احنا نوقفوا قدام الشخص ونواجهه بصح؟ مرات تراجع فيهم يتهموا ويطلبوا منها ترتاح وما تبيش توري ضعف. اي والله يا وليد، عواطف تقول مواجهة هي عرض الحقيقة أو المشكلة أو الرأي بشكل مباشر وواضح ومحترم. إيه إيه. وعندنا فطوم تقول بعض المواجهات كان القصد منها الإيذاء والتقليل من شأن الشخص والابتعاد عليه، سبب ناس تهرب من المواجهة. إيه إيه، أتفق صراحة. بقى إحنا لما بنجي نقول لكم ملاك كيف أنا نبي نواجه بطريقة صحيحة، كيف نبي نواجه الشخص اللي زعلني او اللي ضايقت منه او صار بيني وبينه موقف، او نبي نواجهه، انا نبي نواجه الانسان هذا، نبي نوضح له، نبي نشرح له، كيف ندير؟ اول حاجه لازم تهدأ. اي حاجه بانفعال حتنتهي بخسران. اي حاجه بانفعال تنتهي بخسران. فالهدوء في الحالة هذه محتاج منك انك انت تكون انسان هادي. حلو بح. عمرك ما تواجه الشخص وانت معصب، عمرك ما تواجه الشخص وتقول انا والله انسان متعصب توه حالي، ما تواجهش وانت متعصب، رد بالك. النقطة الثانية والمهمة جدا، تكلم على شعورك، قول أنا حسيت، بدل أنت دائما، بدل ما تهجم عليه قول أنا حسيت أنك أنت متغير عليا، أنا حسيت أنك أنت تصرفاتك معي ما كانتش مناسبة، أنا مثلا ضيقت منك أو درت تصرف معين ما عجبنيش. هنا أنت قاعد اتوضح، وهذا نوع من العتاب زي ما قلت، صح يا فطوم؟ يعتبروا فيه الناس انه هو لا مش عتابرة، بينما هو نوع من العتاب والود، انك انت تبيش تخسر الشخص هذا. فلو انت اديت الشيء هذا وواجهته بعصبية حيصير الخصام اكتر، وحتكبر المشكلة، وكل ما كنتوا انتم معناد في بعض كل ما كانت المشكلة حتكبر، كل ما يزيد الفجوة اكتر، كل ما تزيد المسافة اكتر. كل ما كنت انت صريح، كل ما تواجه حق، يصير العتاب بيناتكم. كل ما صار العتاب بيناتكم كل ما في مكانه للشخص. كويس. ثالث نقطه، لازم تكون واضح معاه. واضح، انا ضايقت في شيء معين، خلاص انا ضايقت في شيء معين، انا تعبان في شيء، انا تعبان في شيء معين. عمرك ما تلف وتدور، لأن الإنسان اللي يلف ويدور ويهرب وكذا واحد هذا ما هوش صريح. إنسان. ثالث نقطة والمهمة، إنك لازم تحط حدود مع نفسك ومع غيرك، إنك أنت ما تتجاوز حدود الآخرين، بينما أنت تحط حدود الآخرين ما يتجاوزوهاش، ما يفوتوش عليك. الحدود عمرها ما كانت قسوة، الحدود كانت حماية لك، الحدود كانت حماية لك، والحدود احترام للنفس، إن ما فيش حد يتعدى عليك. فهمتوا؟ ناخدوا فاصل ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. قبل الفاصل خليني ننوه كيف نقدر نواجهه بطريقة صحيحة. نعاود نقول ونكرر, نعاود نقول ونكرر إن لما تبي تواجه الشخص أهدى, ما تواجهش الشخص وانت متعصب, هذا واحد. النقطة الثانية لازم تتكلم على شعورك, قول له أنا حسيت, أنا حسيت أنك أنت متغير علي, حسيت أنك أنت تتصرف معي بطريقة مش حلوة, حسيت أنك أنت قصرت معي في شيء معين, حسيت تضايقت تعبت. عبر على شعورك, ما تعبرش على الهجوم اللي أنت فيه, بتهاجم الشخص الآخر, بتقول أنت دائما غلط, وأنت دائما تشوف روحك غلط, وأنت دائما كذا. وثالث نقطة لازم تكون واضح, كون واضح, ما تلفش وتدور. لما بتلف وتدور مش هتاخد حقك, ما تلفش وتدور. حاول, اهلا يا خالة انت صار نورتي, ما تلفش وتدور, كن واضح. رابع نقطة والمهمة والاهم, الاهم الاهم والمهم هي النقطة الرابعة, لازم تحط حدود. والحدود عمرها ما كانت قسوة, الحدود هي حماية ليك وحماية لنفسك واحترام لذاتك واحترام لنفسك. ما يجينيش حد يقول لي لا ما فيش حدود, لا في حدود. لازم تحطوا حدود, لازم تحطوا حدود يا جماعة الخير. بح في إشكالية في النت, ما نعرفش هل في إشكالية في النت, دقيقة بس. المواجهة تجمع بين أمرين قد يبدو متناقضين, ثبات على حقك في التعبير والمرونة في الاستماع والفهم. بح هل النت عندكم؟ لا مش واقف تمام, مشكلة عندكم, عندهم هم معنا, لأن في ناس يقولوا إن النت فاصل تمام, مرة يثقل البت. ما هو الكلام رزين يا فطوم, الكلام رزين, طبيعي البت بيذقل المرة هذه. به امتى احنا نقدروا ننسحبوا, امتى احنا نقدروا ننسحبوا. في ناس تستحق المواجهة وفي ناس ما تستحقش المواجهة, خلينا نكونوا صريحين مع بعض. في ناس لا طبعا, اذا الطرف يتم استهزاء به او يهين او يرفض الاحترام, يعني نقول احنا مش محترم, او يستهزى بالطرف المقابل لي, او يهين في الشخص المقابل لي. شفتوا هنا الانسحاب احيانا يكون افضل, وبالمية في المية يكون افضل. مش كل معركة تستحق ان احنا ندخلوا فيها, مش كل جدال ونقاش ندخله فيه. في أوقات لا, لما يكون الشخص مش محترم المقابل لك, أو يقعد يهين فيك, أو يستهزى بك, أو مش قابل فكرة أنك أنت توضح له. أربع نقاط ما يحتاجش المواجهة وباب مسكر. أربع نقاط نعودهم أربع نقاطه ما نعودهم لكم. النقطة الأولى لو الشخص يستهزى بيك, النقطة الثانية لو الشخص قاعد يهين, النقطة الثالثة لو الشخص مش محترم, النقطة الرابعة لو هو الشخص هذا مش مقتنع بكلامك ومش مقتنع بمواجهتك, مش مقتنع تماما. خلاص هنا الافضل انك انت تنسحب وما تواجهش لما هو يكون على غلطه. وليد حتى لما يكون يفسر على هواه ردود بما باهي لما تواجهين وهم مش قد تفكيرهم, كيف هي وضحت. محمد قال صح لسانك فعلا آدم, جزاك الله الجنة, شكرا بارك الله.

0: وفيك. أنا وضحت 4 نقاط وضحتهم، يعني الإنسان اللي جعلنا مقتنع هذه خالة أنت صارت تقول جعلنا مقتنع به، هذم 4 نقاط قلت إن الإنسان فيهم ينسحب بدل المواجهة، مش كل معركة نخشولها أو نقاش نخشولها. 4 حاجات اللي هو الإنسان المقابل اللي قاعد يستهين فيك، أو الإنسان المقابل اللي قاعد يستهزئ بك، أو الإنسان اللي قدامك مش محترم، أو الإنسان اللي قدامك مش قابل فكرة أنك أنت تكلمه أو تصحح لأفكاره، أو زي ما قال يتفكر عليه هواه، كيف يكون التصرف معه؟ بح تنقول لك كيف. الرسالة الحقيقية أقل الردود هنا التجاهل والتغافل. حلو، تجاهل والتغافل لازم يكون في مواضع معينة. كوتش زهرة تقول ولا عمري مفكر نرضي إنسان ما يعرفش قيمتي. من ما يعرفش قيمتك كوتش زهرة؟ عيب والله، عيب. مرحبتين نورتينا والله. الرسالة الأساسية لحلقتنا لليوم، لو في شيء نبيكم تاخدوه من الحلقة فهو هذا. شنو هو؟ الخوف من المواجهة مفهوم، لكن السكوت الدائم مؤدي. صوتك مهم، مشاعرك مهمة، حدودك مهمة، وانك انت تقول اللي يزعجك باحترام، حطت مليون خط تحتها، ارفض اللي يؤديك باحترام، مليون خط تحتها، مش بقلة أدبها. لكن رد بالك تخسر نفسك باش ترضي الناس اللي حواليك، رد بالك تخسر نفسك باش انك انت تحافظ على الدائرة المحيطة بيك. عندنا مكالمة. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: عشي مبارك إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب، بارك الله فيك، تفضل.
1: مدينة في الهليد وعافينا العافية.
0: اللهم
1: واللي صار نقول أصيام في الجنة باليوم 7 أو 8 من المحرم، عرفني؟ إيه، فاللي صار نقول بنعلك توما نسين نقولك على المغرب بعين الوطن المعطى، وبعد أنا الفتن نقيل والقال والغيب والنميمة، اللهم بعد ما علينا.
0: اللهم أمين يا رب.
1: أحسيني كيف والله، وأنا زي ما قلت لك بكري تفضل أي واحد يبي وجاني يا سلام مرحبا بي.
0: يعني انت انت توا معناها انت انسان تحب من يواجهك، وعادي يجيك واحد في وجهك خير.
1: يا سلام،
0: ايوه حلو.
1: لكن من حب احترام يليك احترام السادة وسيدات المحترمين، من حب انسان جاهل واحمق يجي قدامي، لان أيوة. جاهل ما يشوف طالع هذا كيف كان معه ولا كيف كان معه، لا تفوتي يا مان، ما تقربيش خير. أنا بالعرض سلوم ما بطلعي بالعرض، كيف بيجي أنا كيف سامع تقول أني وكيف ثلاثة خليه على ساعة، وكان حد غلط فيه عادي نعترف، ما فيش واحد زي إنسان زي يعني زي تام، أنا غلط في حد يتفضل كلمة أتاتي يتفضل مرحبا بي.
0: إي والله
1: صح ولا لا؟
0: المهم السلوم يطلع بطريقته، بس ما يطلعش
1: والله بالعرض. بالنسبة لي بقول زي ما قلنا لك نواجه على طول، ما خوف ما خوف،
0: إيه
1: باي باي، ما نخافش منه الخوف.
0: الله يعز،
1: لكن نحب إحنا السبورت، اللي قلت لي السبورت وما كذي بقولتوش على السبورت الرياضي.
0: قلنا عشان اسمه هذا، قلنا مبارك لمنتخب مصر.
1: لا لا، ما تنسى ما نحبهمش، علاش؟ لما يوم يربحوا يقولوا فراعنة، ويوم يخسروا العربية المصرية. والله والله والله ممكن
0: يعطيك
1: الصحه. ومسجل 1934 اول فريق يشارك، ولا حد يتوقف اول مباراه ربحها.
0: والله اسمعني مهم، الف مبروك اللي انت تشجع فيه.
1: انا ما شجعش، انا ما بحبش ليبيا، ما بحبش بلادي وما بحبونيش، لان انت لما تعيش برا وتعرف كلمه برا تو تعرف كلمه الليبيين.
0: انا قلت لك اسمعني
1: تحب
0: انت تعرف تحب تستعجل. إيه ما كنت أفهمني تحب تستعجل. قلت لك إن شاء الله موفق اللي قاعد تشجع فيه أنت، المنتخب اللي أنت تشجع فيه.
1: أنا أشجع برازيل.
0: خلاص معروفة برازيل.
1: عرفاش برازيل.
0: خلاص خلاص خلاص تو انت صاحب المخرج. اسمع انت صاحب غير اسمعني تو انت صاحب المخرج خلاص مية مية خلاص انا مسكر انا
1: انا هيك زل مية برازيل
0: غير اسمعني انا انا هيك مش متفقة معك انا هيك بنتعارك معك خلي ما بيش نواجهك تو ما بيش نواجهك
1: عادي مش
0: تسلم بارك الله فيك يا صبري
1: انت بارك وربي يعاونك وربي يهنيك ويبارك عليك وبعد يقيل وقال غيب النبي
0: يعزك ان شاء الله
1: والسلام عليكم.
0: شكرا شكرا شكرا على المكالمه يا صبري بارك الله فيك. ابوش كيف يحب من يواجه هو انسان متسرع يعطيك السلامه. مو الهروب من المواجهه ايه هذا هذا نوع من الهروب من المواجهه. شني قالت الكوتش زهره تقول مش اي احد يستاهل التوجيه في الحديث مع عقيم. أتفق استاذ اختيارات السكوت والحدود عن المواجهة. حاضر حاضر. أولا حابة نقول لكم إن في أوقات الإنسان مش لازم يواجه. لما تعرف الشخصية اللي أمامك أو الشخص اللي أمامك ما يقبلش المواجهة أو على قد ما تعاتبه أو على قد ما تحكي له على شعورك أو تحكي له على تقصيره مش حياة فهمك. لأن إنسان أخذ عليك فكرة معينة، إنسان ابني أفكار من وحي خياله أو من أشياء مش معروفة شن هي، تمام؟ فهو صعب يقتنع، لهذا السكوت أفضل شيء في الحاجة هذه في الموضع هذا. لكن لما الإنسان يتقبل الطرف الآخر منك ويتقبل الكلام منك هنا عادي واجه لكن باحترام، كل شيء باحترام. تفضل. ألو السلام عليكم.
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا أحمد.
2: خير وخير مدات.
0: خيرات.
2: هذا الكلام اللي قلتيه وزادة كل صح، اللي بتواجه صاحبك أول ما بتواجهه بالهدوء بالهداوة حتى هو عرف روحه غلط وحاول يراوغ يمين ويسار وبينرفزك ما تتنرفزش. سايرة مرة واثنين وثلاثة، ولما عرفت انك عرفت ان معناه الكلام اللي قاله كله معناه دوة فارغة، قلت نقول لك حاجة، ربي سمع لك الوقت الطيب ونتلاقى انا وياك ان شاء الله على الخير.
0: ونسحب
2: من قدامه ونطلع، لان خليه هو يوجعني لان ينوجع، لان جيت يمينها ربي صار ركبت فوق انزلت لوت اركب فوق ما فيش كيف نتفاهم معه. الله مني وننسحب منه كما خشيت بهدوء ونطلع بهدوء، نقول يا ربي سمعنا لبعضنا الخير وإن شاء الله نشوفك صحيح ونطلع، لن ننهز ولن خليه يهزب، لن نفوت حدوده ولا هو يفوت حدود. كل واحد وقدره واحترامه.
0: صحيح صحيح يا أحمد، يعطيك الصحة يعطيك الصحة.
2: كيف لأنه هو معي عندي مسكر راسه، عارف روحه غلط وما زال ماشي في الغلط، بكيف تدير معه تقعد طول النهار وانت مقامته بحداه؟ لا انت يرى مرة اثنين، ولما عرفته ما يبيش يتواضع ويتسامح انا اللي مظلوم، انا نقول له خير سامحني شيطت لك ريقك وبالله لا يعطيني الطريق خلي الروح، وربي سمعنا الوقت الطيب بعضنا
0: ان شاء الله.
2: نوجع نقول حتى نتلاقى انا ويا برا خير في الحالك في الامور، حتى بيكلمنا على الموضوع نقول له لا والله نسيته، ما بيناتنا شيء ما تدورش، وخلاها في القلب، خلاها في القلب تجرح ولا تطلع برا تجرح.
0: الله يعطيك الصحة يا أحمد، الله يعطيك الصحة بارك الله فيك.
2: الله أنا أقول لك راح أنا مع أخوي صبري أنا من جماعة البرازيل.
0: باهي باهي باهي باهي.
2: سميت. أول منتخب تلعب ولا ملعبش. أولاد بلادي فوق البرازيل وفوق العالم كله، أولادي وبلادي. ملعب ولا ملعبوش هم حاضرين في أي وقت.
0: بخلاص تو انت باي خلاص تمام يا أحمد، حتى انت تو في قائمة الناس اللي زعلنا منهم. تمام يا أحمد، ربي يوفقكم إن شاء الله وتقيموا الكاس.
2: مش مرغوب فيا ولا شيء ولا
0: لا لا لا لا لا لا، مرحبتين بيك مرحبتين بيك، برنامج ليكم كلكم.
2: ووجه تحية كبيرة كبيرة لخيتي نورة وخيتي بنت جرابولي وخيتنا فطوم، ونقول إن شاء الله ربي يشفيك وتروحينا صحية مع عشرة سنين مبرة، نبدو ناس مبسوطة في الهاتف هناك.
0: ايه والله يا فطوم، يا ريتك موجودة راك سمعتي شن قال احمد. شكرا يا احمد.
2: وسمع احد يوم ثاني ونقول بالله عليك ونقول عليها كلمة، نقول له يا طلبتك يا ربي على الكعبة اللي طوفوا بها والحجاج اللي كانوا بها، لأن فطوم تروحنا تفرح بينا ونفرحوا بها.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا بارك الله فيك يا محمد.
2: وانت ان شاء الله ربي يفرحك علي ببالك، ما عادش نبغى نقولوا لبنات لبنت لبنات، ان شاء الله ربي تسمعينا الاخبار الطيبه انت والاستاذ يونس.
0: تسلم، الله يعزك، الله يعزك، بارك الله فيك. تسلم، بارك الله فيك.
2: ونسلم عليهم كل اللي يسمعوا فيه اللي نعرفه واللي نعرفهم اللي ما نعرفهم شكون.
0: شكرا،
2: ان شاء الله يسمعنا عليهم الوقت الطيب.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا يا احمد،
2: وليلتكم سعيده وربي يسعدكم ان شاء الله.
0: ليلتك اسعد. شكرا شكرا شكرا يا احمد. دقيقه بس، دقيقه قبل ما تعطيني مكالمه. سلطان الزمان تقول أخطر شيء قد يحدث للإنسان أن يعتاد التقليل من نفسه دون أن يشعر. تسكت عن الكلام الذي يجرحك ليس لأنك قوي بل لأنك خايف من خسارة من أمامك. أي والله أتفق يا سلطان الزمان، لهذا بتعدي على الحاجة دهية. على 092-150-59-99 مكالمة، يلا ونأخذ فاصل بعدها. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. أهلين ملاك، معلش وليت لك.
0: وليتي لي شنو؟ إيه وليتي؟ علاش علاش وليتي؟
3: وليت من السرايا من جديد.
0: تفضلي تفضلي، الخط خطك
3: حياتي ليك. بس نبي نطلب منك على الهواء هيك موضوع الأخوة.
0: موضوع الأخوة
3: يعني... ايه على الأخوة نبي بالله عليك.
0: حاضر حاضر،
3: يا ريت والله. وتحياتي للأخ الأستاذ أحمد اللي توا قبلي، وبارك الله فيك انك حدثي بخاطري، والله ضروري نسمعوه في حلقة من الحلقة.
0: حاضر حاضر بنت القربولي تأمري والله. شكرا
3: شكرا بارك. شكرا تحياتي لك، ما يأمرش عليك ظالم يا رب.
0: تسلم، مع السلامة. تسلمي تسلمي، بارك الله فيك. شكرا يا بنت القربولي وكل الناس اللي تصلوا بينا. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هالفاصل القصير. مكالمة من فطوم خارج الوطن، مرحبتين نورتينا، مساء الخيرات عليك.
1: يا مساء السعادة، يا مساء الأنوار، يا مساء الفل، يا مساء الخير والزهر والحنة على كل مستمعين في كل ربوع ليبيا. وصراحة بارك الله فيك ملوك على التاني مكالمة لي معاك، وصراحة الله يجبر بخاطرك أنت والمخرج، بارك الله فيكم، ونشكرك أنت وكل كادر القناة بصراحة. يعني
0: تسلمي لي بارك يا الله فطوم فيكم. الله يعزك الله يعزك. بس فطوم
1: قبل ما نخش
0: فطوم، أنت توا بدت يعرفوك الناس في النت، بس ما يعرفوك بدو حتى الناس اللي يعرفوك في الراديو، توا ما شاء الله بدت عندك
1: عنك. والله نبي نشكر أخوي أحمد عن المداخلة، وبنقوله بارك الله فيك، وإن شاء الله يا رب دعواتك مستجابة يا رب العالمين، سواء أنا وكل المغتربين في اللي يعالجوا برا ليبيا، إن شاء الله يا رب نروحوا بألف سلام علينا، وننأنسوا أرض الوطن وأهلنا وناسنا، نطمنهم علينا، وإن شاء الله ربي يشفينا ويعافينا ويمدنا بالصحة والسلامة كلنا، سواء أنا واللي معي كلهم إن شاء الله يا رب العالمين يا رب. وبارك الله فيهم على الدعوات، ونقولهم زيدوا ادعوا لي، أنا عندي عملية إن شاء الله المدة هذه، إن شاء الله تمشي على خير، ونروح نكمل بقية علاجي، ونروح بإذن الله على خير للوالدة الغالية إن شاء الله يا رب العالمين يا رب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. باهي فطوم، موضوع الحلقة اليوم المواجهة، شو بتقولين؟
1: موضوع الحلقة
0: ايه؟
1: اني بنقول اول كلمة باهي، بنقول الله لا يكلف نفسا الا وسعها، اول حاجة باهي. واصلا احنا باش نوصلوا لمرحلة ان احنا نواجه من عدم المواجهة، غير خلونا احنا نراجع نفسنا ونعيدوا حساباتنا ونعيدوا الفهم ان شن هي المواجهة. للأسف الشديد يا ملوكة في الفترة الأخيرة أصبحت الكلمة مواجهة معناتها في عركة وفي فراق وفي انخصاء، خلاص فصل، هذه نهاية العلاقة مع أي إن شاء الله، في عيلة، في أصحاب، في جيران، في أي شيء، خلاص صارت المواجهة معناتها خلاص كل واحد يمشي على حاله وسكروا الكتابات وهيك. بينما المواجهة هي أصلا مفروض غلط، هي مفهوم المواجهة غلطة. المواجهة هي الود، هي المحبة، هي إصفاء القلوب، هي رجوع لتالياتنا. أنا لما نجي نواجه حد في المواجهة نحاول قدر المستطاع، بما أني واجهت شخص معناتها هذا عزيز علي ونحبه، مفروض ما نحطش في زاوية يا أنت غلطان وأنا الجلاد وهو مسكين الأسير. لا، أكبر غلطة، هو أكبر غلطة، وهي هذه خلت الناس تهرب من المواجهة يا ملوكة. تو اللي تجي تقولي لها واجهة يقولك لا لا لا لا فيكني من المواجهة، أني ردة الفعل صعب علي نتحملها فعلا. ليش؟ لأن هم في اعتقادهم أن صاحب الحق أنه هو جلاد وأنه هو بينجلد زيد ناقص، وفوق منه فوق من الجلة ديارتها في التسامح، في فراق، يقولك هو مفارق مفارق مفارق، أخير هيك بسكات خير من يقعد يجلدني. عرفتي؟ يعني نتكلم من جانب المخطئ، لأن بارك الله فيهم المداخلات مقصروش، وبارك الله في التعليقات، لأن أخذوا دور أن هم أصحاب الحق، بينما أنا تو بناخذ دور الناس اللي المخطئة، وليست يعني أنا منهم، أنا ساعات مخطئة ملوكرة أكثر من موقف وخطيت فيه وواجهت، وبالعكس أنا كسبت كسبت صح، بقى صار علي اللوم، تحملت لأني أنا أخطأت، حتى لو كان الخطأ متاعي غير مقصود، فهو الجانب الآخر هو فهم خطأ بغض النظر، يعني غير صحيح. قصد، وأنا كده بغير قصد، بس إنه أنا فهم خطأ، فهو هو خطأ أصلا. عرفتي؟ الإنسان مفروض يعترف بالخطأ متاعه، هو صح الإنسان يبدأ مش قاصد، لكن لا عادي مفروض يتنازل، هو التنازل حلو، التنازل والأسف بالعكس يكسبنا الناس ويكسبنا حب الناس صحيح. ويكسبنا ود الناس، فهمتيني؟ ما فيش بأس نحضروا حتى في مواجهاتنا ناس قيمة حكيمة، نقعدش نحط ناس هذا جاي في صفي هذا يحضر المواجهة، هذا تعرفوا اللي جاي في صفك تحضر المواجهة يصب البنزين على النار.
0: صحيح.
1: علاش؟ لأن لأن لأن المظلوم ولأن الظالم حيحس روحه إنه خلاص حطوه في محكمة وبدو ينزلين في جلد. أنا لما نجيني بنواجه حد مفروض نحط ناس عاقلة، ناس لها قدر، ناس محايدة ما بين الطرفين تصلح ذات البين. والله هو لو يحضروا يعني يفهموا الجانب الديني،
0: خلينا نكون صريحين، فطوم هو ناس حتى مش محايدين بس هم ناس كبيرة فاهمة مرة بشيء معين، فهمتي؟ حتى تقدر تحضريهم يعني تحضريهم، لأنك أنت مهما تكوني الأكبر منك قاعد أفهم في الدنيا وجرب أكتر ممكن، فهمتي؟
1: صح.
0: فلهذا
1: صح. والله أنا بنوصل رسالة
0: إيه؟
1: والله للكل، للكل هذه أنا أنا أنا كانت ناقصة فيها، لكن إن شاء الله ربي ثبتني على الآيات هي. والله إن لو يعيشوا بالآيات هي والله لما نعيشوا في سلام. أول حاجة العافية فينا عن الناس، والعفو عند المقدرة باهي، والكاظمين الغليظ. ثلاثة الحاجات هي من صفات المؤمن. احنا باش نقولوا احنا مسلمين واحنا مؤمنين لازم لازم نحملهم الصفات هي. والصفات هذه راهو مش اي واحد يقول لك انا عندي، انا نشوف فيهم هلبة مداخلات يقول لك انا عندي الصفات هي. لا لا لا لا، صعبه الصفات هذه، صعبه صعبه يا ملاك، صعبه جدا جدا جدا. ريتي لما واحد يغلط فيك ويجي الوقت انك انت تاخذي حقك وتعفي عليه لوجه الله، هي هنا تعفي روحك انك انت فعلا املكت الصفه هذه الحميده.
0: عرفتي؟
1: فانا نقول واجهوا الناس بود، واجهوا الناس بمحبه. عادي خوك، اخوك، اختك غلط فيك، جارك، قريبك غلط فيك، اعفو اعفو. والله سيما، والله سيما تؤجر عليها واجرها عظيم عند الله، لانها صفه من صفات الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح.
1: راهو صعبه مش اي واحد يقدر يديرها، بس انا نقول لهم جربوها مره واثنين، تعالوا على نفسكم. راهو انت لما تجي على نفسك مش معناتها تنازل، راه مش معناتها تقليل من نفسك.
0: صحيح.
1: او من شان نفسك، راه بالعكس يرفع شانك. ومش شرط راهو الشخص اللي انت قدامه يعرف قيمتك، عسى وعسى يعني يعرفك الناس الثانية تعرف قيمتك أكثر من الشخص اللي أنت سامحته.
0: أي والله.
1: عرفتي؟
0: أي والله. أي والله.
1: فأنا والله هذا وجهة نظري.
0: شكرا.
1: حبوا الناس.
0: شكرا.
1: حبوا بعض. ما تضيعوش الوقت.
0: أسمعي.
1: لأن الوقت راهو ياخذ من أعمارنا، والوقت راهو ياخذ من نفسنا. اليوم إحنا مع بعضنا
0: غدوة
1: لعل وعسى اللي أنت وأنت زعلان منه يغادر. راهو بعدين لما تقعمل سلمات ممتاعه وتقعد تشكر فيه، راهو دوة زايدة، دوة
0: زايدة ما تنفعش. اسمعي فطوم، فطوم.
1: نعم.
0: أكيد الوالدة تسمع فيك، فأعطاها رسالة هيك. أعطاها رسالة. إيه أعطاها رسالة.
1: كلنا نحبك يا يوم، والله نحبك، والله اليوم نزلت يا ملاك منشور نقولهم العملية الجراحية والعلاج والغربة تهون، لكن صعبة بالنسبة لي وانتي بعيدة علي. والله كانت تهون، كانت تهون، كانت تهون لو انتي كنتي معايا. بنقولها كل تانية وانتي بعيدة علي، والله والله قطعة من قلبي تتقطع. فانتي انتي قلبي، فانتي انتي انتي نعرف اني عيونك اللي تشوفي بها، لكن بنقول لك نسأل الله العلي القدير إنه يؤجرك، يعطيك الأجر والصبر في بعدك
0: فطوم.
1: علي
0: فطوم. فطوم فطوم فطوم. طبعا احنا لازم نطمن الوالدة باش ما تزعلش منك، لأن هي انتي خانقاتك العبرة صراحة. ونعرف ان انا صراحه، انا صراحه الوالد ولا الوالده لما نتكلم عليهم تخنقني العبره، حتى لو ما في شيء هيك تخنقني العبره، لان هيك مشاعرك اتجاه الوالد والوالده ما ما ما, ما تتغيرش، فهمتي؟ ما هيك حب من اساس يعني.
1: وبنقول للمستمعات والمستمعين، بالله عليكم انت اللي طالع برا الحوش او اللي انت قاعد في حوشك، قيم السماعة توا واتصل بأم وقولها أنا نحبك يا يما. راهو قرب الأم لما تبدأ أنت وياها في نفس البلاد محلاة، والله محلاة. صعب لما تبدأ في غربة وتبدأ في ما تعطل في غربتك، والله لا صعب بعد الأمرة. الأمرة والله صعبة، صعبة فراقها وصعب البعد عليها، صعب صعب جدا.
0: بقى أنا أقول لك على حاجة،
1: والله تقول يا ملاك أرى أمي عندي وتر الحساس عندي نا.
0: أنا أقول لك حاجة فطوم،
1: بالله عليك يا ملاك قبل ما ننسى.
0: نعم.
1: بالله نبي نشكر ونقولهم بارك الله فيكم، الله يفتح عليكم دنيا وآخرة. المرة اللي فاتت خدتني الرهبة وفما ذكرتش نشكرهم. عندي ولد أختي فاروق عادل الشرع وأحمد عادل الشرع، هذا فاروق خلى مرته وصغاره في بدايه جيتي هنا لتركيا الحقه، فحتى هي زوجته نيوره نقولها بارك الله فيك على وقت اللي اعطيتيولي، مع انه عيد جاك عيد وجاك كذا، فراجلك كان بعيد عليك سامحيني ونتمناهم منا يسامحوني بجديات، ولد اختي حتى هو احمد ان شاء الله ربي يسامحني
0: كلنا ان شاء الله التحايا. اسمعيني اسمعيني فطوم فطوم
1: وان شاء الله يخلي لي عائلتي.
0: فطوم نعم. فطوم خليني بقى خليني تو مغير لك جوك انا باهي انا خليني اغير لك جوك انا انا صح دموع
1: حاجه على مش... طول والله جباره الخواطر.
0: تسلمي تسلمي تسلمي تسلمي بارك الله فيك. بس انا بغير لك جوك، انا عارفه ان الوالده تحضر فيا، انا عارفه ان الوالده حاليا تحضر فيا او حتى تحضر حتى الاعاده باهي، فانا حابه
1: لا تحضر فيك.
0: انا عارفه عارفه والله بديت ان ان ان كلامها ليا رغم انه والله ما نعرفها شخصيا، لكن والله كلامها ليا شرف ليا ان الناس الكبيره هيك تقول فيها كلمه حق. ويعني شوفي راه حاجه كبيره لما الانسان الكبير يتفرج عليك ويسمعك، راه حاجه كبيره راه يعني.
1: لا والله تعرفي انت انا قلت لك طبعا من قناه لقناه طول يعني نعرفها، هذه هذه ملاك، هذه اعرفها، هذه قمه والله انت قمه. ومن العمالقه في الاعلام بجديات، وشرف لينا احنا كنساء ليبيا ان تكون اعلاميه زيك، يعني بقمه في احترامها وحسن في حتى عناوين المواضيع حساسه، وان يتصلح من المجتمع وان يتمس تمسنا احنا في بيوتنا.
0: شو رايك احنا شو رايك احنا
1: الاجتماعيه
0: شو رايك احنا حنديروا لها اهداء باهيه يا يونس، لو ممكن لو نختاروا لها اهداء لامها بحكم ان هي تسمعنا دائما وتتفرج علينا، وبحكم نعتبروها حتى هديه منا لها من فطوم لامها، ومن احنا اسره البرنامج لامها ولكل الامهات. تمام، نتمنى ان نعتذر ان المكالمه فصلت عليها، ان شاء الله تكمل معنا وتستمر معنا حتى في الاستماع. فطوم شكرا بارك الله فيك على المداخله. فاحنا من أسرة البرنامج من القلب أنا والمخرج وللناس المتواجدين سواء على التيك توك والفيسبوك، حابين أن يكون الإهداء هذا لكل الأمهات. صح هو مخصوص من فاطمة لأمها، ولكن لكل الأمهات، وإن شاء الله ربي يحفظهم ويعطيهم الوقت الطيب. وتعتبر هالحاجة هذه هدية هكي بسيطة منا لها، وإن شاء الله يا رب فطوم ترجع بالسلامة يا رب العالمين. كل من مسافر خارج الوطن ومتغرب على خاطر العلاج، إن شاء الله ربي يرجع بالسلامة. قبل ما نمشي وناخدوا النغم أو الشيء اللي محضرة المخرج، عندنا عمار يقول السلام عليكم، مساء الخير استدى ملاك وعلى جميع الفنيين والعاملين في راديو السرايا، وأيضا آسف على التأخير وآسف على الانقطاع. به لكل الناس اللي معانا حاليا، لكل الناس اللي متواجدة معانا حاليا، أنا عارفة في بعض من الناس المغتربة واللي عايشين برا عندهم كلام وحابين يوصلوا الكلام وحابين يعني نقول احنا عندهم ما يقولوا يعني أكتر من احنا لأن عايشين في غربة وكذا. فشرايكم نمشوا ناخدوا هالنغم هذا ونرجع بإذن الله.

0: شكرا مخرجنا على اختيار هذه الأغنية، وكان موفق صراحة اختيارها للأم، وإن شاء الله ربي يحفظ جميع الأمهات وجميع الأباء الأحياء، أما الأموات إن شاء الله ربي يرحمهم ويغفر لهم يا رب العالمين ويجعلهم في فسيح جناته. قلوا أمين يا رب العالمين. به كالعادة أنا نتمنى أن يطول البرنامج، ونتمنى أن ناخذ مكالماتكم، ونتمنى أن نسمعكم كلكم صراحة، ما نبيش نقصر مع حد، وما نبيش نقلل من حد، ولا تمنيت أن ناخذ عدد كبير من المكالمات. ربي يجبر بخاطرك فطوم وأنت وحتى أنت ملوك. شكرا يا هنا، شكرا، ويجبر بخاطرك يا رب. فأنا نتمنى أن البرنامج زي ما خدمته بكل يعني نقول بتعب، إن شاء الله يا رب يوصل للناس ويوصل لقلوبكم قبل ما يوصل لودانكم، يوصل لقلوبكم قبل لودانكم. في نهاية حلقتنا وفي ختام حلقتنا، خلوني نقول لكل شخص يسمع فيا الآن ويتفرج علي الآن، لو تعبت من السكوت، لو تعبت من السكوت، ولو تعبت من المجاملة، ولو تعبت من كتمان الكلام، تفكر دائما أن المواجهة مش وقاحة حشاكم، ولا هي قلة أدب. المواجهة مش خسارة، أحيانا المواجهة حياة، وأحيانا المواجهة نجاة، وأحيانا المواجهة وضوح. تكلم، وضح، عبر، والشخص اللي يحبك فعلا ومهتم بيك وبتفاصيلك وبحياتك وبكل ما يدور حولك حيحاول يفهمك، مش يسكتك، حيفهمك، حيوقف معك، وحيسامحك، وحيقبل عتابك. لكن الإنسان اللي خسرك هذا يستاهل، أو نقول إحنا يستنى في زلة منك، يستنى في تصرف منك، لأنه هو كان إنسان مستغني. وإن شاء الله ربي يوفق الجميع، سواء كانوا غلطانين أو كانوا على حق، إن شاء الله ربي يوفق الجميع. ودائما الله سبحانه وتعالى ياخذ بالنوايا، لهذا ما تشغلوش بالكم، خليكم أصحاب حق، وربي ياخذ بنيتكم عاجلا ليس آجلا. كنت معاكم أنا ملك محمود من برنامج من القلب، نشوفكم في حلقة جديدة يوم الجمعة في موضوع جديد يمس القلب قبل الأذن. لهذا خليكم في المتابعة للساعة 6 مساء للساعة 8 مساء. فبارك الله فيكم جميعا، مكالمات، تعليقات، كلكم الله يبارك فيكم جميعا ويعطيكم الصحة والعافية. دمتم بخير، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما تواجدتم، أينما كنتم، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم. يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو السرايا FM، راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوحيد.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب

من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم

بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم

والقلب تحرقه في أطلع نار. إن ضل قلبي فقلبي أنت تعلمه، وإن كان ذنبي ك

يا غافر الذنب أنت غفار، يا مسبل الستر أنت ستار. نادى المنادون عند حيرتهم، من أنت هاديه كيف يحتار.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
3: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 26 في سلسلة دروس السيرة النبوية. كنا نتحدث في درسنا الأخير عن غزوة أحد، كنا نستعرض أحداث هذه الغزوة، وانتهينا منها إلى الغزوة المرتبطة بها والتي تسمى غزوة حمراء الأسد. ووعدنا بأن نذكر أحداث هذه الغزوة الثانية التي هي ذيل لغزوة أحد في درسنا اليوم. انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أحد مساء السبت، وبات تلك الليلة هو وأصحابه العائدين إلى المدينة المنورة يداوون جراحاتهم. كانوا ما بين رجل جريح مشدود، يعني يعاني كما سمعنا وعلمنا. في صباح اليوم الثاني، صباح الأحد، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه أن ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بطلب العدو، ويقول: لا يخرجن معنا إلا من شهد القتال معنا بالأمس. نعم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلوائه الذي كان معقودا في غزوة أحد، فأعطاه لعلي رضي الله تعالى عنه، وسرعان ما استجاب القوم لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا، وهم ما بين مجروح وموهون ومشجوج. نعم، لم يتح لهم أن ينظروا إلى أوضاعهم وإلى جراحاتهم، خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلمون إلى أين. مضى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تجاوز المدينة بمقدار 10 أميال، وصل إلى مكان اسمه حمراء الأسد، فعسكر هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، وكان الوقت ليلا، وأشعلوا نيرانا عظيمة في ذلك المكان. في تلك الأثناء مر بالمسلمين رجل مشرك، نعم، اسمه معبد الخزاعي، كان يومئذ لا يزال من المشركين، ورأى حالة المسلمين، تركهم ومضى متجها نحو مكة. في الطريق رأى المشركين وهم يزمجرون وهم منتشون بالنصر الذي، نعم، رأوه أنه قد حقق لهم، وكانوا يتراوضون فيما بينهم، يتشاورون أن يعودوا إلى المدينة ليجهزوا على المسلمين وعلى رسول الله، وكأنهم خطأوا أنفسهم في رجوعهم من المدينة وهم منتصرون. فلما رأوا معبدا آتيا من جهة المدينة سألوه: ما وراءك يا معبد؟ نعم. فقال: ويحكم، لقد رأيت بالمسلمين حنقا شديدا عليكم، وقد جمعوا جموعا كثيرة لكم، وهم ماضون متجهون لقتالكم. معبد الخزاعي يصف شيئا رآه وكان مشركا، فداخلهم الرعب من هذا الكلام، وعادوا مسرعين متجهين إلى مكة. ولبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان 3 أيام في حمراء الأسد، ثم إنه عاد أدراجه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. هذه نسميها غزوة ثانية، هي ذيل لغزوة أحد. وكما علمتم نحن الآن نستعرض الحدث التاريخي فقط، منهجنا كذلك، نستعرض الواقعة التاريخية ثم نعود إلى هذه الواقعة التاريخية بالدراسة والتحليل واستنباط المبادئ وربما الأحكام. طيب، تعالوا نعد إذن إلى أحداث غزوة أحد من أولها. ما الذي نستفيد من أحداث هذه الغزوة الفريدة من نوعها، وما الذي نجده فيها من الأحكام والمبادئ التي ينبغي أن نأخذ أنفسنا بها؟ مرة أخرى أيها الإخوة، نجد أنفسنا أمام مبدأ التشاور الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد التمسك به في كل ما يحتاج إلى تشاور، يعني في كل ما لم ينص البيان الإلهي على حكمه بشكل واضح. تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه فاستشارهم، وقد سمعوا بما عزمت عليه قريش وبالجموع الكثيفة التي توجهوا بها إلى المدينة، ورأينا أن فيهم من أشار بالخروج لملاقاتهم خارج المدينة، وهم عبارة عن الشباب الذين لم يتح لهم أن يسعدوا بغزوة بدر، ومنهم وهم الشيوخ، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول من ارتأى البقاء في المدينة، فإذا داهم المدينة عدو قاتلوه، نعم، على يعني ضواحيها. لكن نلاحظ هنا شيئا لم نلاحظه في استشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عدة الحرب ولبس لأمته يعني درعه، ندم الذين أشاروا عليه بالخروج، وكأنهم لاحظوا أنهم استكرهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما لا يريد، فقالوا: يا رسول الله، لقد رجعنا عن رأينا، فإن شئت لا نخرج. المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا لم يستشر، نعم، واتخذ قراره وقال: ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يعود حتى يقضي الله سبحانه وتعالى في الأمر. لماذا أشارهم في بادئ الأمر ثم إنه أعرض عن آرائهم الثانية والتي ارتأوها من بعد؟ لأن الإمام المسلمين مكلف هنا لا سيما في حالات الحرب بشيء: بالاستشارة، ثم بعد ذلك باتخاذ القرار. باتخاذ القرار، وهذا نفهمه من قول الله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله. هنالك مشورة يليها العزم، وطبعا الحكمة واضحة في هذا. فلو أن المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد أخذ عدة الحرب وتهيأ لها وخرج عازما على القتال، عاد مرة أخرى فنكص وغير، يفهم من ذلك أنه موقف ضعف وأنه موقف تخاذل، وهذا المعنى دل عليه كتاب الله وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وهذا تنفيذ الحكم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن نقف عنده ونفهمه. الأمر الثاني ما لاحظناه من أن للمنافقين في هذه الغزوة مشهدا بارزا، وحسبكم من ذلك موقف عبد الله بن أبي بن سلول، خرج مع المسلمين في بادئ الأمر ولم يكن من رأيه الخروج كما علمنا، حتى إذا خرج الجمع من المدينة المنورة انخزل عن المسلمين ومعه ما لا يقل عن 300 شخص من أتباعه، من أجل أن يفت في عضد المسلمين ويدخل بذلك الضعف والوهن في نفوسهم وأعصابهم. موقف سيء جدا جدا اتخذه المنافقون. الواقع أن هذه الغزوة لها دور كبير في إبراز نفاق المنافقين وتمحيص المؤمنين عن المنافقين. صحيح كما قلنا في الدرس الماضي، المنافق يقضى في حقه في دار الدنيا بأنه مسلم ما دام أنه يظهر الإسلام ويؤدي الأمور التي لا بد منها لتحقق معنى الإسلام في كيانه، ولكن في الوقت ذاته يشاء الله عز وجل أن يمحص المسلمين عن طريق الفتن، عن طريق الابتلاءات. في حالة الابتلاءات يتجلى نفاق المنافقين وصدق المؤمنين. المنافق دائما ما الذي يجعله يندمج مع المسلمين ويظهر فيما بينهم كأنه واحد منهم؟ يدفعه إلى ذلك غاية واحدة، أن ينال المغانم التي ينالها المسلمون، وأن يتقي المغارم التي يبتعد عنها المسلمون. هنالك مغارم المسلم يكون في منأى عنها يستفيد، وكذلك هنالك مغانم ينالها المسلمون، فهم يشتركون مع المسلمين في مغانمهم، وإذا وجدوا أن مغرمة ستدور رحاها عليهم يبتعدون حتى لا يقعوا في هذه المغارم. الباري سبحانه وتعالى له حكم، قد نتبين البعض منها وقد لا نتبين البعض منها، أنه يرسل بين الحين والآخر في المسلمين مصائب، ابتلاءات. هذه الابتلاءات لها دور كبير. ما هو هذا الدور؟ تمحيص، تمييز المسلمين عن المنافقين. وقد بين الباري سبحانه وتعالى هذا الكلام في أكثر من موضع: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذا هو الأمر الثاني الذي ينبغي أن نتبينه في هذه الغزوة. طيب، شيء ثالث، قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا نستعين بموالينا اليهود؟ وكأنه يذكره بالوثيقة التي تنص على أن أهل المدينة يجب عليهم جميعا على اختلاف الدين أن يهبوا هبة رجل واحد للدفاع عن مدينتهم. هذا ينطبق على اليهود كما ينطبق على المسلمين، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم تجاهل هذا الذي كان موجودا في الوثيقة فعلا، وقال: لا أستعين بمشرك على مشرك. سمى اليهود في هذه الحالة مشرك. والواقع يعني بالنسبة كلمة مشرك لها معنيان، معنى اصطلاحي لا ينطبق إلا على المشركين الذين يعبدون الأوثان ولا يقال عن أهل الكتاب مشركين، معنى عام يشمل الكتابين يعني يشمل الكافرين جميعا. نعم، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام استعمل المعنى العام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه سعد، فيما يرويه ابن سعد في طبقاته: لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك. طيب، على ما يدل هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال البعض: هذا يدل على أن المسلمين إذا اتجهوا إلى رد عدوان نعم أحدق بهم لا يجوز لهم أن يستعينوا بغير المسلمين أيا كان. ولكن جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية قالوا: هذه المسألة داخلة في حكم الإمامة والسياسة الشرعية، يعني نحيل هذا الأمر إلى بصيرة ولي أمر المسلمين. فإن اعتقد ولي أمر المسلمين أن هؤلاء الذين جاءوا يعرضون خدماتهم ليكونوا عوناً للمسلمين على أعدائهم، إذا وثق ولي أمر المسلمين بأنهم صادقون وبأنهم مخلصون فيما قد يعرضون، يجوز لولي أمر المسلمين أن يستعين بهم سواء في الحروب أو فيما دون ذلك. أما إذا لم يثق ولي أمر المسلمين بهم فلا يجوز. الدليل على هذا أن الوثيقة التي اكتتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم تنص على أن أهل المدينة كلهم ينبغي أن يهبوا هبة رجل واحد في الدفاع عن المدينة. هذا نظريا الكلام مكتوب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كرئيس دولة وجد أن المصلحة تقتضي أن لا يستعين بهم، ما في لزوم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح كما سنجد إن شاء الله، وعندما اتجه إلى حنين للقتال آنذاك بعد فتح مكة كان بحاجة إلى مزيد من الأسلحة، سمع أن عند صفوان بن أمية أسلحة، وكان صفوان بن أمية مشرك، فذهب رسول الله إليه وطلب منه أن يعيره كمية من الأسلحة التي عنده. قال له: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مردودة. إذن النبي استعان بغير المسلمين، طبعا لا بالقتال، لما دون القتال يعني أسلحة استعارها منه. فدل ذلك كما ذهب الشافعية وكثير من الفقهاء الآخرين إلى أن المسألة في هذا تعود إلى بصيرة إمام المسلمين، لأنها مسألة داخلة في أحكام الإمامة والسياسة الشرعية. هذا حكم فقهي هام ينبغي أن نفهمه ونتبينه. أمر آخر نقف عنده أيضا من الأهمية بمكان أيها الإخوة: هذان الطفلان سمرة بن جندب ورافع بن خديج جاء يتسابقان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل بدء القتال يوم أحد، كل منهما يريد أن يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه جنديا في تلك الغزوة. نعم، وأي غزوة؟ غزوة تفوح منها رائحة الموت، المسلمون عبارة عن 700 شخص والمشركون 3000. لاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الواحد منهم لأنه ربما أكبر سنا من الآخر، ثم جاء الثاني يشكو ويقول والله يا رسول الله إني لا أصرع نعم لا أصرع سمرة بن جندب نعم. فأجازهما. الغريب أيها الإخوة المضحك أن محترفي الغزو الفكري وما أكثرهم وما أكثر المخدوعين بهم من المغفلين المسلمين في بلادنا ماذا يقولون في تفسير هذه الظاهرة؟ طفلان يتسابقان إلى حلبة الموت، يقولون سر أن الإنسان العربي في الجزيرة العربية كان ينشأ آنذاك في ظل الحروب، دائما الحروب لا تكاد تقع والدماء لا تكاد تجف مما بين القبائل، ودائما أصوات السيوف والرماح ونحو ذلك كأنها أغنيات في آذان العرب آنذاك منذ نعومة أصفارهم. فالطفل عندما ينشأ في هذا المجتمع يجد أن الحروب أمر تتوق إليه نفوسهم وتتفق مع أهوائهم، لأنهم ربوا في مجتمع نعم هذا شأنه، هكذا يقولون وهكذا يحللون الظاهرة تحليل نفسي. طيب، ولا يعني تجد أنهم يغمضون أعينهم ويصمون آذانهم عن هذه الظاهرة الأخرى. عبد الله بن أبي بن سلول انخذل وهم رجال كبار نعم، انخذل ومعه 300,000 من إخوانه فارين هاربين يولون الأدبار. أين هي هذه الظاهرة التي يحللونها من

قسم كبير تراجع، وين الكلام اللي عم يحكوا هؤلاء الناس؟ طيب في غزوة بدر عندما ولى صناديد المشركين الأدبار هاربين وكأنهم جرذان، أين هي هذه الظاهرة التي يذكرها نعم محترفو الغزو الفكري؟ هذا الكلام طبعا يعني كلام مضحك، لكن المؤسف من وراء هذا الشيء المضحك أن في المسلمين مغفلين إلى درجة الحمق ينطلي عليهم هذا الكلام نهائي. خالد بن الوليد ألم يفر من معركة أحد ذاتها؟ كان في مقدمة الفاري، ومتى ظهر استبساله؟ عندما دخل الإسلام. عندما دخل الإسلام الاستبسال من أين جاءه؟ من أنه كان يلتذ عندما يطرق باب الموت، لأنه وهو يطرق باب الموت يتمثل أمامه قول الله تعالى: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. هذا لم يكن موجودا في كيانه ومشاعره قبل أن يدخل الإسلام. الأمر الآخر أيها الإخوة، حال المصطفى صلى الله عليه وسلم شيء يلفت النظر، وهو يرتب الميمن في الجيش والميسرة والقلب، نعم، ويضع الحامية من وراء المسلمين ليحموا ظهور المسلمين في الرابي التي نعم عند جبل أحد. هذا الترتيب الذي لاحظناه وتفاصيل ذلك موجودة في كتب مفصلة السيرة، على ما تدل هذه الظاهرة؟ تدل على البراعة العسكرية في كيان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نشك في هذا أبدا. لكن ينبغي أن نتمم الأمر فنقول: هذه البراعة العسكرية هي ثمرة نبوة رسول الله، أي أن الله عز وجل متعه بهذه البراعة العسكرية لأنه نبي ورسول، ولأن الله عز وجل حمله مهمة الدفاع عن الإسلام، وحمله مهمة مواجهة أعداء الله سبحانه وتعالى. والله أعلم حيث يجعل رسالته. عندما يكون هذا الإنسان مكلفا بهذا، إذن فمن حكمة الله أن يكرمه بهذه القدرات وبهذه الملكة التي كان يتمتع بها رسول الله. هذا شيء، ولكن الشيء الأهم من هذا أننا نلاحظ من خلال وصية رسول الله للحامية التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء المسلمين ليحموا ظهور المسلمين، نلاحظ من وصيته أن الوحي قد أنبأه بما سيحصل عندما قال لتلك الحامية: إن رأيتمونا انتصرنا فلا تشركوننا في النصر ومغانمه، وإن رأيتمونا قتلنا فلا تعيننا، يعني ابقوا في أماكنكم حتى آذن لكم بالنزول. وأكد لهم رسول الله هذا. على ما يدل هذا الأمر الذي وقع نقيضه فيما بعد؟ يدل على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم نبئ من قبل مولاه سبحانه وتعالى بهذا الذي سيحصل، نعم، وهو يحمل معنى من أهم المعاني التي يعرفها المسلمون، وهي ضرورة انقياد الجنود لا سيما في المعارك لقرارات قادتهم دون أي تساؤل عن الكيفية وعن العلة وما إلى ذلك. هذا شيء واضح. قد نقول: طيب فلماذا خالف أولئك الناس وصية رسول الله؟ 50 رامي بعض منهم خالفوا كما رأينا، وكانت هذه المخالفة سببا لما قد حصل من بعد. الجواب: أولاً

0: كانت المسألة مخالفة في الظاهر، ولكنها كانت اجتهادا منهم في الحقيقة. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتمونا انتصرنا فلا تشتركوا معنا، يعني في مغانم النصر، كلام واضح. لكن مع ذلك قال قائلهم: طيب النبي قال هذا الكلام خوفا من أن يكون هنالك تكون هنالك جيوب للعدو تتربص بنا، لكن ها نحن ننظر فنرى القوم فروا وولوا الأدبار، انتهى الإشكال، ما عاد في حرب. اجتهاد خاطئ. وهل كان يحق لهم ذلك؟ يبدو أنه لم يكن يحق لهم ذلك. لكن هل المسلمون ولو كانوا صحابة معصومين؟ لا، ما هم المعصومين. وهذا الخطأ مغفور لهم، وسنجد ما يدل على مغفرة الله لهم في آيات نزلت في سورة آل عمران بعد قليل. نعم. طيب، هنا أيضا ننتقل إلى مسألة أخرى. تذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بسيف وقال: من يأخذه بحقه؟ فانبرى لذلك أبو دجانة وقال: أنا يا رسول الله. أخذ السيف وعاد يتبختر إلى مكانه، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا الموضع. وأخرج عصابة حمراء عصب بها رأسه إعلانا منه بأنه قد وضع الموت نصب عينيه. دل ذلك على أن الاستكبار المحرم، بل هو يعني من أخطر المحرمات، وهو منبع المحرمات الاستكبار، وهو السبب في إخراج الباري عز وجل وطرده إبليس من جنته. نعم، دل ذلك على أن هذا الاستكبار في كل الأحوال ممنوع إلا في حال واحد، عندما يكون الإنسان المسلم في مواجهة عدو لله عز وجل وعدو للمسلمين. هنا الاستكبار إذا بدأ من المسلمين ليس على الله، وإنما هو على هذا العدو، والاستكبار على المستكبر صدقة وإن لم يكن هذا حديثا، ولكنه حق كلام صحيح. نعم. ومن جملة الوسائل المعنوية التي ينبغي أن يتخذها المسلمون للانتصار هذا المظهر. هو في شكله استكبار، التبختر هذا مظهر من مظاهر الكبر، لكنه في حقيقته حرب نفسية يواجه بها المسلم أعداء الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجميل الأسلحة بنقوش الفضة لا حرج فيها، في حين أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ الأواني الفضية أو المفضضة حتى إذا كان يخرج منها شيء مهم. نعم، لا يجوز ذلك، لكن الأسلحة المفضضة لا حرج فيها. لماذا؟ لأنها تبعث في نفس من يستعملها القوة والجرأة وارتفاع الرأس، كل هذا لا مانع منه. نعم، للسبب الذي ذكرته لكم، وأساس هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يكرهها الله عز وجل إلا في هذا الموضع. أترون أن أبا دجانة كان يستكبر على الله؟ لا، أبو دجانة كان ينتشي لأن رسول الله قبل أن يعطيه سيفه. أبو دجانة كان ينتشي افتخارا لأنه جندي في ساحة الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا التباهي محمود جدا. لا، ذاك الشاعر بيقول: ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمص أطعف ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ماذا يقول في السطر الأول؟ ومما زادني شرفا وتيها. تيها، لك التيه ممنوع، التيه تباهي يعني، لا، هذا تيه من نوع آخر وله مصدر قدسي، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. يحق لنا جميعا أن نتباهى أيها الإخوة بأننا من هذا القبيل، نحن نقف تحت هذا اللواء ونحن أعزة. أيما عزة؟ بعبوديتنا لله، بذل عبوديتنا لله. نعم. طيب، هنا نصل إلى لب الحدث ولباب الدرس الذي ينبغي أن نستفيده من غزوة أحد. لكأن الله عز وجل جعل من غزوة أحد مناورة بالأسلحة الحقيقية، يعني من أجل أن يقطف المسلمون من هذه الحرب الدروس ولو كانت سلبية. الأمور السلبية ربما نعم ترسخ في المسلمين دروسا إيجابية أهم من الأحداث الإيجابية. غزوة أحد تنقسم إلى شطرين. الشطر الأول، وقد كانت مظهر الشطر الأول من هذه الغزوة، كان مظهرا لنصر نادر عجيب لا يقل عن نصر المسلمين في غزوة بدر، إن هي إلا ساعات. واندحر المشركون وولوا الأدبار وانتهوا. 3000 أدخل الله في قلوبهم الرعب من 700 شخص كما تعلمون. هذا هو الشطر الأول. وتركوا وراءهم ما تركوه من غنائم وما إلى ذلك. الشطر الثاني يتمثل في أول الشطر الثاني يتمثل في الخطأ، القاتل الذي وقع فيه ثلة من أولئك من يعني الحامية التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحمي ظهور المسلمين. عرفتم الخطأ ماذا كان؟ عدد الذين أخطأوا حوالي 25 شخص، كل الرماة 50، ليس الكل نزلوا، نصف يمكن. نعم. وبقي رئيسهم عبد الله بن جبير لم ينزل. طيب، كانت نتيجة هذه الغلطة أن تحول النصر، لا أقول خلال ساعات، خلال دقائق، إلى هزيمة تامة. الباري سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب، هو الذي لفت قلب خالد بن الوليد وعينيه إلى ذلك المكان الاستراتيجي الذي كانت ترابط به حامية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصبح تقريبا فارغا. فتحول وعاد يلتف حول المسلمين من بعيد، إلى أن وصل إلى تلك الرابية هو ومن معه. نعم. فعلوها وقتلوا البقية الباقية من المسلمين فيها. نعم. وتوجهوا بالسهام والنبال إلى ظهور المسلمين، وهم يتصورون أنهم في نشوة النصر، نعم، الذي أكرمهم الله عز وجل به. وقتل من قتل من المسلمين، ووقع رسول الله على شقه، وكسرت رباعيته، وشج وجهه، وانتشر بين الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. نعم، كل ذلك حدث في الشطر الثاني من هذه الغزوة. هل هنالك إشكال فيما وقع؟ الباري عز وجل أجاب في سورة آل عمران، وصف أسباب النصر في الشطر الأول وأسباب الهزيمة في الشطر الثاني. قال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. ثم قال: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، عصيتم من؟ الرسول، من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، سبحان ربي، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم إلى آخر ما وصف البيان الإلهي وأسكت بذلك نعم ألسنة المنافقين. ما الذي نريد أن نقف عليه من خلال دراسة هاتين الظاهرتين؟ النصر السريع التام الذي أكرم الله به هذه القلة، ثم الخذلان العجيب الذي جاء على أعقاب ذلك. السر واضح أم لا أيها الإخوة؟ السر يبينه لنا في هذه التجربة درسا للصحابة من بعد ودرسا لنا نحن إلى قيام الساعة. عندما ينتشر خطأ كهذا الخطأ في صفوف الجيش، في صفوف المسلمين، ينبغي أن يتوقعوا مثل هذا الأمر. طيب يا أخي هدول قلة، أبو 30-40 نعم، والجيش يبلغ 700. طيب حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه رشاش من هذا الأمر، الرسول ما أخطأ، لكن السنة الإلهية تقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، سنة رب العالمين.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: إذا قارنا فلسوف نجد أن مقتضى ما فعله الله عز وجل بالمسلمين آنذاك ومقتضى ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب أخطاء أولئك الآخرين، مقتضى ذلك أن تخسف بنا الأرض، أليس كذلك؟ مقتضى ذلك أن لا نجد قائمة تظهر للمسلمين في هذا العصر، لأنك تستطيع أن تغمض عينيك وتتصور، لا أقول الأخطاء، الخطأ يطلق على تصرف غير مقصود للإنسان، لا، بل أقول ما أكثر ما يتعمده المسلمون من انتهاك لحرمات الله، من تضييع لشرائع الله وشعائر الإسلام، واستخفاف بدين الله عز وجل. تخيلوا وتصوروا ذلك وأنتم تعرفون. طيب مقتضى ما فعله الله بالمسلمين يوم أحد أن يهلك المسلمين في حرب 67، قال لي أحد الجنود الآتين، قال عندما عدنا نعم نفر بشكل كيفي، قيل لنا يلا رجعوا بشكل كيفي، كنا عائدين أدركتنا الصلاة في مكان فأقمنا الصلاة، يعني جماعة متدينين، وصلينا لا أدري الظهر أم العصر، وقال مرت بنا فئة من الخبراء الأجانب، كان عندنا آنذاك خبراء أجانب، وقفوا ينظرون إلينا ونحن نصلي، انتظروا حتى إذا انتهينا، قال أحدهم لماذا تصلون؟ إن الإله الذي تصلون له لم ينصركم. قلت له لهذا الذي أخبرني، كان عليكم أن تقولوا نحن نصلي له لأنه لم يهلكنا، لأنه لم يأمر الأرض الذي نمشي فوقها أن تبتلعنا، نحن نعلم أن منطق العدالة الإلهية بل الرحمة الإلهية تقتضي أن يخسف بنا الأرض، لسنا أهلا للنصر، لكن الباري مع ذلك أبقانا أحياء، نعم لم يخسف بنا الأرض، فنحن نصلي شكرا له أنه يعني تجاوز عن غلطتنا لا بل أخطائنا الكثيرة الكثيرة. وهذا الكلام ينبغي أن لا ننساه أيها الإخوة بشكل من الأشكال. غزوة أحد فيها درس، وأي درس للمسلمين في هذا العصر؟ غزوة أحد بشطريها تحمل الجواب لهؤلاء المتدللين على الله والذين يظلون يسألون في إلحاف أين هو نصر الله للمسلمين وها نحن مسلمون وأولئك غير مسلمين وكذا وكذا. كثيرا ما تسمعون هذا السؤال. درسوا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ودرسوا ما وقع للمسلمين في غزوة أحد في النصف الأول وفي النصف الثاني، تعلمون الجواب عن هذا السؤال. يقول قائلهم طيب وهدنك دينك كفر نهائيا. الجواب أيها الإخوة ذكرته مرارا وتكرارا وكتبته وكأن في الناس من لا يريدون أن يسمعوا الجواب المنطقي لأنهم يريدون أن يعزفوا دائما على الإشكال وأن يفروا من جواب الإشكال، وأنا أجيب وإن كان هذا سيجعلنا نعم نتأخر في يعني الوصول إلى نهاية هذه الغزوة. هنالك سنة ربانية أجملها البيان الإلهي بقوله كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذا الكلام نقرأه أم لا؟ ماذا يعني؟ يعني أن أناسا بذلوا جهدا بذلوا العرق في سبيل أن يكونوا لأنفسهم قوة حضارة علم، بذلوا كل الوسائل التي توصلهم إلى هذا الأمر. ما هي عادة رب العالمين بالنسبة لهؤلاء الناس؟ يوفقهم يوصلهم إلى ما يبتغون لأنهم بذلوا العرق وبذلوا الجهد في هذا السنة. هؤلاء العالم الغربي الحضارة التي يرثوها ورثوها هكذا براحة وبدون تعب، أم بذل آباؤهم وأجدادهم تعبا ونصبا شديدين وبذل أحفادهم وأولادهم مثل ذلك؟ صحيح ولا لا؟ فعادة رب العالمين أن يعطيهم نتائج جهودهم في دار الدنيا، فإذا رحل الناس إلى الله وقام الناس لرب العالمين أنتم خلاص أخذتوا كل شيء في دار الدنيا، أنتم ما بدكم شيء من هذا. أما المسلمون الذين يتدللون على الله ويقولون لماذا لم ينصرنا الله، في هنالك حضارة اسمها الحضارة الإسلامية كسفت الحضارة الغربية، الحضارة الساسانية الحضارة الرومانية اليونانية، صحيح أم لا؟ العلوم الإسلامية التي استفادها الغرب من الشرق، طب هندسة فلك كل العلوم نبعت من هنا. طيب الواقع الجزيرة العربية قبل مجيء سيدنا رسول الله كانت عبارة عن أشخاص متخلفين كسالى لا يفكرون لا بعلم لا بحضارة لا بقانون ولا بشيء، أليس كذلك؟ ما في الوقت الذي كان الغرب يسعى جاهدا لأن يجتاز السلم العلو إلى الحضارة إلى القوة إلى العلوم. طيب ما الذي نقل عرب الجزيرة العربية وما حولها من التخلف والكسل وما تعرفون طفرة إلى الشموخ وإلى العلو وإلى العلوم والحضارة وما إلى ذلك؟ الإسلام، أليس كذلك؟ خلال أقل من 25 سنة نهضة الاقتصادية العمرانية العلوم القوة تعشق العلوم والمعارف كل ذلك تم بفضل ماذا؟ بفضل الإسلام. يعني لم يبذلوا جهدا كالذي بذله أولئك الناس، لكن الإسلام انتشله طفرة من أودية التخلف والجهل وما إلى ذلك إلى صعيد القوة والحضارة. فاليوم إذا أخذ هؤلاء المسلمون يتبرمون بالإسلام ويملون من هذا الإسلام، ويسيل لعابهم على الحالة والحضارة التي عند الآخرين. ما عاد بدون إسلام، بدون حداثة، بدون علمانية، بدون إلى آخر ما هنالك. شو المنطق بيقتضي؟ أنتوا لحالكم شو بيقتضي؟ يقول لهم رب العالمين طيب تفضلوا رجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكن، تفضلوا رجعوا. إذا كان في لكم جهود بذلتموها بعيدا عن الإسلام، مو بواسطة الإسلام، مثل هدول اللي باذلين جهودهم، تفضلوا خذوا ثمرات جهودكم. أما إذا كانت قواكم، حضارتكم، علومكم، كل ما تتمتعون به، غناكم، ثمرة لارتباطكم بالإسلام وتمسككم به، فتفضلوا. ما بتكون الإسلام، هاتوا وارجعوا بقى إلى ما كنتم فيه. هل سليم هالكلام ولا لا؟ هذا ما يقوله الله عز وجل، نعم، في محكم تبيانه للمسلمين الذين يتبرمون بإسلامهم والذين يتدللون على الله على الرغم هذا. اهدن ككفار ليش أن ينتصروا؟ اقرأ كتاب الله عز وجل، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم، شوفوا أعماله إذا بذلوا جهد وهم فيها لا يبخسون. أنا ضربت مثل، فليفقهه وليسمعه كل عاقل. أسرة مكلومة وقعت في براثن الفقر والمرض والعدم، نعم، في العراء، مر بها رجل شهم كريم غني، نعم، موثر، داخلته الشفقة لهذه الأسرة، أخذ هذه الأسرة ومضى بها إلى دار فارهة واسعة، أسكن هذه الأسرة في هذه الدار الفارهة، طبب مرضاه، أكرم أفرادها بالمال، أجرى عليها جعالي، متعها بكل ما كانت محرومة منه. هالأسرة يعني سرت خلال سنة سنتين ثلاثة وانبسطت. بعدين الغنى والترف جعل سكر يطوف برأسها، صار ما عاد بدهم هذا الإنسان، نسيوا فضله عليهم، صاروا يتكبروا عليه، صاروا ما عاد يتعرفوا عليه. بيجي بمر عليهم مشان يسألهم بحاجة لشي كذا، أخذوا يلتفتون إليه مشمئزين مستكبرين عليه، مين أنت شو كذا؟ شو المنطق بيقتضي؟ بين طيب إذا أنتوا أصبحتوا مالكم بحاجة إلي، تفضلوا لكم، تفضلوا خرجوا من بيتي للبيت اللي أنتوا عمرتوا، إذا كنتوا عمرتوا بيت. بجوز بقى واحد منهم شو يقول له؟ يقول له هدول التانين اللي ساكنين ببيوتهم ما تقلعوهم. بيقول له هندنك اللي ساكنين ما أنا أعطي، اشتغلوا وبذلوا جهدا وعرقا فهم يسكنون في جهودهم التي بذلوها ويتمتعون بجهودهم التي، نعم، بذلوها. أليس كذلك؟ هذا هو واقع المسلمين اليوم وهم يتبرمون بإسلامهم. لكن انتوا شو كنتوا لولا الإسلام الذي انقاد له أجدادنا بالأمس وصدقوا مع الله عز وجل في التمسك به؟ كنت اليوم لا شيء، أليس كذلك؟ إذن الواقع، سنتمم الحديث عن غزوة أحد إن شاء الله وأحكامها في الدرس القادم إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور، يا عزيز ويا غفور. اللهم يا صريخ المستصرخين، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعاء المضطرين، أنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك كما أمرت، فاستجب دعاءنا يا ربي كما وعدت. انصر عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اهدي التائهين والضالين يا رب العالمين، اجمع كلمة قادة المسلمين على ما يرضيك، أودعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين يا رب. في ختام مجلسنا ودعائنا والتجائنا إليك، نسألك اللهم أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة، وأنت ربنا الغني عن الشرح والبيان المطلع على ما في الجنان، تعلم السر وأخفى، يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب استجب، والحمد لله رب العالمين.
1: الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن. اشراقة نور في أثير الوطن.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في موضوع يتصل أشد الاتصال بسبل الوصول وعلامات القبول، ألا وهو الخشوع. وقد بيّنت في اللقاء السابق أن هناك عبادات كما قال عنها الإمام الشافعي معللة بمصالح الخلق، وأن هناك طقوس من سمات الديانات الوضعية الأرضية. الطقوس حركات وسكنات وإيماءات وتمتمات لا معنى لها، بينما العبادات معللة بمصالح الخلق. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحج لتعلموا أن الله يعلم. إذاً العبادات معللة بمصالح الخلق. إذاً حينما قال الله عز وجل خذوا الكتاب بقوة واذكروا ما فيه من حكم، حكمة العبادة تعينك على الخشوع. الصلاة مثلاً، قال تعالى أتلوا ما أوحي إليك من ربك، أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر ما فيها، بل إن ذكر الله لك وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له، لأنه إن ذكرك منحك الحكمة، منحك الرضا، منحك الطمأنينة، منحك الأمن، منحك السعادة، منحك التوفيق، منحك التأييد، منحك النصر. فالصلاة معللة بثمار لا يعلمها إلا الله. كلا لا تطعه واسجد واقترب من الله، فالصلاة قرب. وأقم الصلاة لذكري، الصلاة ذكر. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، الصلاة عقل. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فالصلاة قرب، والصلاة ذكر، والصلاة عقل، والصلاة طهور كما قال عليه الصلاة والسلام، تطهر الإنسان من أدرانه، من شهواته المنحرفة. والصلاة نور، تلقي في قلبك نوراً ترى به الحق حقاً والباطل باطلاً. والصلاة حبور، سعادة أرحنا بها يا بلال. أنت حينما تقف على الحكم اللامتناهية للعبادات، لعل هذه الحكم التي وقفت عليها أعانتك على الخشوع في الصلاة. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمساً، هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فالعبادات معللة بمصالح الخلق. إذاً إدراك الحكم يعينك على الخشوع. بل إن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء عقد لكل عبادة أسرارها وحكمها. يعني المؤمن لا يصدق أن يأمرك الله في الحج أن تدع بيتك وأهلك ومالك وعملك وأن تأتي من بلاد بعيدة من أجل أن تتواجد أو أن تكون في مكان واحد للحظات في عرفات وانتهى الأمر؟ لا، الفقهاء يعنون بظاهر العبادات، لكن علماء القلوب يبينون أسرارها وحكمها. هو يوم عرفة يوم اللقاء الأكبر مع الله، يوم عرفة يوم معرفة الله عز وجل، يوم عرفة يوم القرب. من وقف في عرفات فلم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. يعني العبادات حينما تفرغ من مضمونها، من أسرارها، من حكمها، من الأهداف الكبيرة التي أرادها الله منها، تغدو حركات وسكنات وتمتمات وكلمات، عندئذ تقترب العبادات مع الجهل الفاضح من الطقوس. العبادات يعني أعمال كبيرة جداً، لأن الإسلام جزء منه عقائد، جزء آخر عبادات، معاملات، آداب. لكن الفقهاء معهم الحق، درسوا الأمر في ظاهره، فالصلاة عندهم أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، ولكن الله عز وجل قال: أقم الصلاة لذكري واسجد واقترب. نعم. أيها الإخوة، الآن من آيات الخشوع: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، في اضطراب، في قشعريرة، في تأثر، في بكاء، في شعور بالقرب من الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون. هذه آية أخرى من آيات الخشوع: العين تدمع، والوجه يشرق، والقلب يخشع، والجلد يقشعر، والأعصاب تضطرب، والإنسان يبكي بكاء القرب، بكاء الحب، بكاء الخشوع. يعني الكلمة أو الحقيقة المرة أنا أراها أفضل ألف مرة من الوهم المريح. الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. من صلى فلم يشعر بشيء، وقرأ القرآن فلم يشعر بشيء، وذكر الله فلم يشعر بشيء، في عنده مشكلة كبيرة. بعضهم قال: لا قلب له أصلاً. يعني الإنسان حينما يملك مقياس دقيق، أنت حينما تخالف السنة، حينما تقصر في عمل، حينما تتجاوز الحدود، حينما تفعل شيئاً تعلم أن الله نهى عنه، تشعر فوراً بحجاب بينك وبين الله. والبطولة أن تتعاهد قلبك، البطولة أن تكون حكيم نفسك. حينما تقترف مخالفة، أو حينما تقصر، أو حينما تتجاوز الحدود، تشعر فوراً بحجاب بينك وبين الله. والاستقامة التي أرادها الله من أجل أن تهدم هذا الحجاب بينك وبين الله. الآن في عنا معنى مادي للخشوع. الخشوع معناه الانخفاض، والدليل: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. الخشوع هو الانخفاض. قال: انخفاض الرأس مع الذل، مع التذلل إلى الله عز وجل. بعضهم قال: كلما تذللت إلى الله أكثر ازددت عزاً، وكلما خفضت رأسك لله رفعك الله. العلاقة عكسية، كلما بالغت في تمريغ وجهك في أعتاب الله رفع الله قدرك وأعلى شأنك. يعني النبي الكريم رأى رجل حركته في الصلاة غير طبيعية، يعني في بعض البلاد يصلح ثيابه، قد يعد ماله أثناء الصلاة، فالنبي رأى شخص هكذا فقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه من الداخل لسكنت جوارحه. فالحركة الزائدة في الصلاة تضعف الخشوع فيها، وكما قلنا في لقاء سابق الخشوع في الصلاة ليس من فضائلها بل من فرائضها. الآية الكريمة: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني منخفضة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فالخشوع هنا ببعض معانيه الانخفاض، التذلل، الخضوع لله عز وجل. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل، وبعضهم قال: الخشوع هو الانقياد للحق، ما دمت خاضعاً لحكم الله. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الأوامر القرآنية والنبوية لا تخضع للبحث والدرس، وليست محل مناقشة، وليست محل دراسة، وليست محل قبول أو رفض. ما كان لمؤمن، وما كان من أشد صيغ النفي، نفي الشأن، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لذلك قال بعضهم: من علامات الخشوع، من علامات الخشوع خمود نار الشهوة وتألق نور الله في القلب. في نار وفي نور، الله عز وجل إذا أقبلت عليه يلقي في قلبك نوراً، وإذا خضعت لشهوتك هذه الشهوة تعد ناراً متأججة. الشهوات يرمز إليها بالنيران، والقرب من الله يرمز إليه بالأنوار. أنت بين النار والنور، وكلما اقتربت من الخشوع تألق النور وانطفأت الشهوة. لذلك قال الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يعني ما لم تشعر أنك قريب من الله، ما لم تشعر بحالة من السعادة يصعب وصفها، ما لم تشعر بالسكينة التي ذكرها الله في القرآن الكريم، ففي العبادات مشكلة. يعني هو الخشوع سر العبادة، الخشوع أي أن تعبد الله كما أراد لا كما تصورت. لذلك يا أيها الذين آمنوا، شوف الشاهد القوي على أن الله عز وجل حينما تتصل به يقذف في قلبك نوراً: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يعني رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة، كفلين. ولمن خاف مقام ربه جنتان، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعني هذا النور ترى به الحق حقاً والباطل باطلاً. ويا أيها الإخوة الكرام، ما في عمل من دون استثناء يعمله الإنسان إلا وراء رؤية، هذه الرؤية إن صحت صح العمل وإن فسدت فسد العمل. ماذا رأى السارق قبل أن يسرق؟ رأى أن السرقة أقصر طريق إلى المال بلا جهد، لكن غاب عنه أنه سيقبض عليه وسيودع في السجن، وغاب عنه أن السرقة في معظم الأحيان تتحول إلى قتل والقاتل يعدم، غابت عنه نتائج هذه المعصية وتألق ورأى رؤية خاطئة، رؤية شيطانية أن السرقة أقصر طريق لجمع المال. لذلك كل هؤلاء الذين يدفعون ثمن أخطائهم كانوا في عمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أنت حينما تملك رؤية صحيحة يصح عملك فتسلم وتسعد في الدنيا والآخرة. سيدنا يوسف شاب في مقتبل العمر، بعيد عن أهله، غريب، غير متزوج، دعته امرأة ذات منصب وجمال وهي سيدته، وليس من مصلحتها أن يفشو هذا الخبر. ما الذي رأى في الزنا حتى قال معاذ الله؟ وأي شاب آخر غافل عن الله يرى هذا اللقاء مكسب كبير. القضية قضية رؤية، إما أن تصح رؤيتك فيصح عملك فتسلم وتسعد، وإما أن تفسد رؤيتك من بعدك عن الله فيفسد عملك فتشقى وتهلك. هذا ملخص الملخص في رؤية. هذه الرؤية الصحيحة بسبب نور قذفه الله في قلبك. لذلك الاتصال بالله ثماره يصعب تصورها. أنت حينما اتصلت بالله ألقى في قلبك نوراً. أحياناً تقوم حملة شديدة لمكافحة الفساد. هؤلاء الذين ساءت رؤيتهم فساء عملهم يقبض عليهم، يودعون في السجون. لو صحت رؤيتهم لما أقدموا على ذلك. من هو المؤمن؟ هو الذي يملك رؤية صحيحة. يعني الإنسان إذا توهم أنه إذا كذب في صفات البضاعة باعها أعمى، الإنسان إذا توهم أنه إذا حلف يميناً كاذبةً راجت تجارته أعمى، الإنسان إذا توهم أنه إذا غش المسلمين يحقق أرباح كبيرة أعمى. ما ممكن أن يدعك الله من دون تأديب. لذلك مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. لذلك الإنسان تسوء رؤيته فيعصي الله، تصح رؤيته فيتقي الله. الإمام الجنيد يقول: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. يعني الإنسان الله منحه عزة، بس مع الله في تذلل، في تمريغ الوجه بأعتاب الله، في مناجاة مع الله: يا رب أنا فقير، أنا مفتقر إلى غناك، أنا جاهل يا رب، أنا مقصر. يجب أن تعود نفسك أن تناجي ربك، ناجه بالتذلل. سيدنا يونس في بطن الحوت ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني عود نفسك وأنت لك شأن كبير ولك مكانة كبيرة وتحت يدك مقدرات كبيرة جداً، بينك وبين الله أن تتذلل. نور الدين الشهيد هذا البطل الذي رد التتار سجد قبل المعركة وقال: يا رب من هو الكلب نور الدين حتى تنصره؟ انصر دينك يا رب. قد ما بتقدر بينك وبينه تذلل، بيرفعك، بيرفع شأنك، بيعلي قدرك، يلقي في قلبك النور، توفق. يعني لو أن الله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما هو الخشوع مع هذا الأمر؟ الخضوع له. هنا الخشوع، الخشوع في الصلاة شيء، أما الخشوع مع أوامر الله الخضوع لها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما بيقول وين بدي أروح بعيوني، لا ما بيقول هاي. ما أمرك الله بهذا الأمر إلا وهو يعلم أنك تستطيعه. العلماء جميعاً أجمعوا على أن الخشوع محله في القلب لا في الجوارح. لذلك ارفع رأسك يا أخي، لا تتزلل، لا تطامن، لا تتمسكن، ليس هذا من صفات المؤمن. خشوعك في القلب، ارفع رأسك واجعل قامتك مديدة، وكن عزيزاً، وحسن لباسك، وأصلح رحالك حتى تكون شامة بين الناس. هذا الخاشع هيك، تزلل، تمسكن، ما بيدنا شيء، خضوع، لا، محل الخشوع القلب للجوارح. النبي رأى رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. يعني في خشوع القلب بقابله خشوع الجوارح. أيها الإخوة، قال بعض العلماء حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. أنت حينما تكون مؤدب في ظاهرك، الجلسة مؤدبة، في كلام مؤدب، في كلام مؤدب، في حركة مؤدبة، في ثياب مؤدبة، الأدب الظاهري دليل أدب قلبك. بعضهم رأى رجل خاشع المنكبين والبدن خاضع، قيل له يا فلان الخشوع هاهنا، وأشار إلى صدره، وليس هاهنا وأشار إلى منكبيه، الخشوع في القلب. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل من أصحابه قبيل معركة يتبختر في مشيته، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن، لأن التكبر على المتكبر صدقة. ما في مؤمن ذليل، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. قيل للإمام الحسن البصري بما نلت هذا المقام؟ قال باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. تصور إنسان استغنى الناس عن علمه وهو بحاجة إلى دنياهم، سقطت الدعوة. أنا أنصح الدعاة أن يكون لهم عمل شخصي، عمل خاص يعيشون منه، من أجل ألا يخضعوا لقوي أو لغني. لقول النبي الكريم من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. من جلس إلى غني، وفي رواية أو قوي، فتضعضع له، تمسكن، ذهب ثلثا دينه. يعني أصحاب النبي الكريم عليهم رضوان الله يتمتع

قائل، قال: والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. لك وهو يقتل كان عزيزاً. الخشوع في القلب وفي الظاهر ينبغي أن تكون عزيزاً. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لذلك إياك ثم إياك ثم إياك أن تشكو همك لكافر. قالوا: من شكا إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله، ومن شكا إلى كافر فكأنما اشتكى على الله. الفرق كبير بين أن تشتكي إلى الله وبين أن تشتكي على الله. لذلك تحل كل مشكلاتك في ثلث الليل الأخير. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى ينفجر الفجر. لذلك لا تشتكي إلا لله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ويعاب من يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. سيدنا حذيفة يقول: إياكم وخشوع النفاق. قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع. سيدنا عمر رأى رجل طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. سمع سيدنا عمر رجل على صياحه في الحرم أثناء الطواف، وجد لوزة، من صاحب هذه اللوزة؟ من صاحب هذه اللوزة؟ قال له: كلها يا صاحب الورع الكاذب. يعني كلها وخلصنا. نعم. سيدي عائشة رأت شباباً يتماوتون في مشيتهم فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء نساك. قالت: رحم الله عمر، ما رأيت أزهد منه، كان إذا سار أسرع، وإذا أطعم أشبع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع. رحم الله عمر، ما رأيت أزهد منه. الفضيل يقول: يكره أن يرى الرجل في خشوع أكثر مما في قلبه، يعني أظهر خشوع ليس في قلبه، هذا مكروه. سيدنا حذيفة يقول: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، صلاة بلا خشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. يعني التطورات السلبية في العالم الإسلامي: صلاة بلا خشوع ثم ترك الصلاة، إنه بلا خشوع ممل الصلاة، وإنها لكبيرة يعني صعبة إلا على الخاشعين. قال بعض العلماء: من خشع قلبه لم يقترب الشيطان منه. الخشوع افتقار إلى الله عز وجل، وأنت بين التولي والتخلي، بتفتقر بتولاك، بيحميك، بأيدك، بوفقك، بينصرك، بيحفظك. بتقول: أنا ابن فلان، أنا أحمل هذه الشهادة، عندي خبرات، عندي أموال لا تأكلها النيران، بيتخلى عنك. والله مرة أخ أحسبه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً، غلط غلطة مع ربه، قال: الدراهم مراهم. بس هي غلطة كبيرة، غلطة كبيرة، شرك هي. يعني اتهم اتهام هو بريء منه، بقي في المنفردة 64 يوم بالمنفردة. قال لي: الخاطر يأتيني كل دقيقة، الدراهم مراهم، تفضل حلاي. البطولة أن تفتقر إلى الله، لا أن تعتد بما عندك. فالصحابة الكرام في بدر افتقروا إلى الله فانتصروا، هم ومعهم رسول الله في حنين قالوا:

0: لن نغلب من قلة، اعتدوا بالعدد فتخلى الله عنهم. هذا ملخص الملخص. تفتقر بتولاك، بتقول أنا بتخلى عنك. فقبل أن تقوم بعمل، قبل أن تجري عملية جراحية، قبل أن تلقي درساً، قبل أن تقابل مسؤولاً، قل يا رب إني التجأت إليك، إني تبرأت من علمي ومن قوتي والتجأت إلى علمك وقوتك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. يا أكرم الأكرمين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في سلسلة دروس في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. والحديث أيها الإخوة في باب التوبة. أول ما ينبغي على السالك في درب الله تعالى أن يبدأ سيره إلى الله تعالى بالتوبة، بأن يترك الذنوب التي سلفت وأن يندم عليها وأن يعزم على أن لا يعود، ثم يبدأ سيره في هذا الدرب. معنى التوبة لغة هي الرجوع، لأنك أنت لما خلقك الله تعالى خلقك ومركوز في فطرتك الاستقامة على درب الله، محبة الله، الانقياد والطاعة لأمر الله تعالى. لكن الذي يحدث أن شهوات الدنيا، لكن الذي يحدث أن ضعف الإنسان، لكن الذي يحدث أن تسلط الشيطان أو تسلط أهل السوء على الإنسان المؤمن تبعده عن هذا الدرب. وإلا فأنت في أصلك مفطور على أن تمشي على الصراط المستقيم. أنت في أصلك تحب الصلاة، أنت في فطرتك تحب الانضباط بأمر الله تعالى، تحب الصدق، تحب النظافة، تحب التواضع، تحب الأدب، تحب التقوى، تحب الخير، تحب البر. ألا ترون إلى الواحد من الناس إذا فعل فعلا خيرا استبشر به وسر به ولو لم يكن مؤمنا؟ فالمؤمن أكثر استبشارا وأكثر سرورا. ألا ترى الإنسان عندما يرتكب الموبقات، يرتكب المعاصي، يرتكب يتوارى من القوم حتى لو لم يكن مؤمنا، على أن المؤمن ألمه من المعصية أكبر. فأنت مفطور على الانضباط بأمر الله تعالى، لكن يحدث بسبب شهوات الدنيا، بسبب تسلط الشيطان، بسبب ضعفك وضعفي أننا نميل عن هذا الصراط المستقيم. فالتوبة معناها في اللغة الرجوع، أن ترجع إلى أصل فطرتك، أن ترجع إلى الانضباط بأمر الله تعالى. الذي يعينك أن تبقى مصاحباً لهذه الفطرة، الذي يعينك أن تبقى محافظاً على هذه الفطرة، الإكثار من ذكر الله تعالى. يعينك على المحافظة على هذه الفطرة مجالس العلم، يعينك عليها الصحبة الصالحة، الذكر والعلم والصحبة الصالحة تحافظ على هذه الفطرة في نفسك سليمة تستقيم فيها في درب الله تعالى. فمرت أحاديث في كتاب التوبة أو في باب التوبة عند الإمام النووي تتحدث على أن التوبة من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها، ومرت أحاديث تتحدث على أن باب التوبة مفتوح لا يغلق، ومرت أحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو رتبة عند الله عز وجل يتوب إلى الله تعالى في اليوم 100 مرة، يتوب إلى الله تعالى في اليوم 70 مرة. وكأني بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك أيها الأخ، لو أذنبت في اليوم 70 ذنبا، لو أذنبت في اليوم 100 ذنب وعدت إلى الله عز وجل 20 مرة، 30 مرة، 40 مرة، 50 مرة، 70 مرة، فلا تستحي أن تعود إليه 100 مرة في اليوم الواحد. لأن الواحد فينا أيها الإخوة أحياناً يذنب فيتوب، ثم يذنب فيتوب، ثم يذنب فيتوب، بعدين بيقول لك يا أخي أنا مللت من سوئي ومللت من كثرة ذنوبي واستحييت أن أعود إلى الله عز وجل، خلص أنا باينتي مراكز، سأبقى على ما أنا عليه إلى أن أتحقق من نفسي بالتوبة الصحيحة، بعدين سأقبل على الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك لو في اليوم الواحد أخطأت 70 مرة، 100 مرة، لا تستحي أن ترجع إلى باب الله تعالى. يا أخوان، يا شباب، يا أخوات، إلى أي باب غير باب الله تعالى نمضي؟ وين بدك تروح؟ وين بدك تروح وأنت محتاج إلى الله تعالى مع كل نفس، مع كل خفقة قلب؟ لذلك نصيحة، خلي التوبة معك طيلة حياتك، أبقي التوبة والرجوع إلى الله عز وجل مع كل نفس من أنفاسك، ولو عدت إلى الله تعالى في اليوم 100 مرة. الآن وصلنا في الدرس الماضي إلى حديث زر بن حبيش، وبدأنا بشرح شيء منه، والآن نعود إلى هذا الحديث. تفضل.
1: وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين.
0: زر بن حبيش هو من التابعين، جاء إلى صفوان بن عسال وهو صحابي يريد أن يسأله عن المسح على الخفين. نحن بالوضوء كما سبق في الدرس الماضي نغسل الأقدام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه بحديث متواتر أنه مسح على الخفين. الخفان هما عبارة عن جوارب الجلد، تعرفون جوارب الجلد؟ هذان هما الخفان. مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين. زر بن حبيش جاء ليسأل صفوان بن عسال عن المسح على الخفين.
1: فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم.
0: نعم، جاء ابتغاء العلم. فهلا أنتم يا أخوان جايين إلى مجلس العلم، هكذا كان صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم لماذا جئتم إلى المسجد؟ ما في بيعة، ما في شروة، ما في عرس، ما في نسب بيننا، ما في مصاهرة بيننا، وإنما جئت ابتغاء العلم. هذا هو الدين، هذا هو الدين، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن التابعين إلى تابعي التابعين إلى يومنا هذا، الدين أن تطلب العلم. لذلك إذا وجدت مسلما لا يطلب العلم فاعلم بأنه مقصر جدا بحق دينه، واعلم بأن الطامات تأتي من مثل هذه المواقف. عدد لا بأس به من المسلمين يقعون في الحرام وهم لا يعلمون، يقول لك والله ما بعرف، والله حرام، هلا البيرة حرام، أنا بعرف الخمر حرام، بس البيرة ما بعرف، يا ما فيها شيء البيرة، ما هيك؟ كيف ما هيك؟ طيب ما تعال إلزم في مجالس العلم. يا أخي هلا أنا إذا حطيت بلاك وسنسال فيها شيء؟ ما فيها شيء، مو فضة، فضة أنا حاطي، ما فيها شيء. الذهب حرام للرجال، بس الفضة جائزة، ما هو؟ لا مو جائزة. قال والله ما بعرف، مو جائزة، لا يجوز للرجل أن يتحلى إلا بخاتم الفضة فقط، لا بلاك ولا إسوارة ولا سنسال ولا شيء. قال أنا ما بعرف. طيب ابتغي العلم، تعال، هذا الإسلام يا أخوان يحتاج إلى علم. وإلا شو معنات أنت مسلم؟ تعرفوا يا أخوان شو معنات مسلم؟ هلا شو معنى الطبيب؟ طبيب معناته هذا إنسان درس في كلية الطب 6 سنوات واجتاز امتحانات ونجحه الأساتذة ويعني ترقى في الرتب وأجيز بالطب، هذا معنى الطبيب. شو معنى حكيم؟ هيك معناته. ولا إذا واحد هو من بيت الحكيم، مو هيك؟ بالشام في عائلة اسمها بيت الحكيم، يعني هدول كلهم دكاترة بيطلعوا من بطن أمهم، أول ما بيولد دكتور، حكيم حكيم حكيم. النجار مثلا، بيت النجار، هذول كلهم نجارين، نجار نجار نجار. طيب مسلم، يعني مجرد ما طلع من بطن امه مسلم مسلم مسلم. اذا كان الحكيم بده دراسه والنجار بده تعليم، طيب والاسلام ما بده تعليم ودراسه، شو معنات مسلم؟ مسلم يعني مستجيب لامر الله تعالى، مستجيب. قال الله تعالى: فلما اسلما وتله للجبين، يعني فلما استجاب لأمر الله تعالى، سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. فحتى تستجيب إلى أمر الله لابد أن تعرف أمر الله، وإلا كيف يتقي من لا يعرف ماذا يتقي؟ كيف سيستجيب لأمر الله تعالى من لا يعرف أمر الله تعالى؟ فالإسلام علم علم. قال: ما جاء بك يا زر؟ ليش جاي؟ قال: ابتغاء العلم، جئت ابتغاء العلم، أو هو ابتغاء العلم. نعم. فقال
1: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب.
0: يا سلام، لكان لك ثواب، أنت جاي على الجامع الآن، الملائكة وضع أجنحتك تتطامن بأجنحتها لك لأنك تطلب العلم، يعني ترفعك الملائكة على أجنحتها. لك مصلحة؟ لك مصلحة تكون الملائكة بحاوطك مجلس العلم. قال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. نعم. فقلت
1: إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول.
0: يعني إنه قد رابني مسألة المسح على الخفين بعد الغائط والبول. هلأ إذا واحد انتقد وضوءه بغائط أو بول بصير يمسح على الخفين؟ هل يجوز وكنت
1: امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟
0: قال له أنت من الصحابة، أنتم معلمون، حكي لي أنت سمعان من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا الأمر؟ فقال
1: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم.
0: نعم، إذا قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أذن لنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا، نضلنا لابسين هدول الجرابات الجلد 3 أيام بلياليهن، وبالتالي نتوضأ ونمسح على الخفين، هذا في السفر. في حديث آخر المقيم يمسح على الخفين يوم وليلة، وسبق في الدرس الماضي شرح كيف المسح على الخفين وشروط الخفين. قال نعم يجوز المسح على الخفين إذا أصاب الإنسان غائط أو بول أو نوم، إذا يعني انتقض وضوءه بواحدة من هذه 3. أما الجنابة لا، لابد أن يخلع الخفين ويغتسل. فقلت
1: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟
0: في الهوى يعني في الحب، بس تعالوا نشوف أنه حب يلي كان ببال الصحابة وببال التابعين. هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم
1: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري.
0: بصوت له جهوري، يعني صحابي صوته جهير.
1: بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته.
0: فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته، يعني الأعرابي صوته جهوري والنبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته، قال ها أم، نعم يعني لبيك.
1: فقلت له ويحك أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا.
0: طبعا الأعراب ما كانوا يتأدبون بالآداب لأنهم ما رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يا أخوان مو بس بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في هذا الوقت. الأعرابي لا يكون مؤدبا، الذي يتأدب الذي يكون له شيخ، الذي يكون له معلم، الذي يكون له مربي، الذي يكون له من يصنع له الأدب. وإذا أردتم أن تشاهدوا هل يوجد أدب عند الناس أو لا يوجد، انظروهم عند الغضب. شوف لما سيارة بتتجاوز سيارة، يا لطيف، مع أنه سائق هذا الذي يسوق السيارة أحيانا يكون طبيبا أو مهندسا أو أستاذا في الجامعة أو تاجرا أو صانعا أو حرفيا أو إنسانا بسيطا، يا لطيف، يشتم بشتائم عجيبة. لما شتمته؟ بس لأنه تجاوزه بالسيارة. شوف لا سمح الله إذا مرات واحد عند الدور في مكان وصار زحام، كيف يتكلم بعض الناس كلام عجيب غريب، تتأكد بأنه لا أدب. الأعراب، لأنه الأدب كيف بيجي كمان؟ بيولد مع الإنسان ولادة. الأدب بدك معلم، بدك مربي، بدك مؤدب يجعلك مؤدباً، يقول لك هذا يصح وهذا لا يصح وهذا يليق وهذا لا يليق. والإسلام كله أدب، كله ذوق. الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الأدب، كانوا لا يرفعون أصواتهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم سمعوا الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ما حدا يقول يا محمد، هذا بس الأعرابي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد. الأعرابي جاء وبصوت جهوري قال يا محمد. الصحابي صفوان بن عسال قلت له اخفض صوتك، أنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اغضض من صوتك، نهينا عن رفع الصوت. فقال الأعرابي،
1: فقال والله لا أغضض. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة.
0: هو جاءه يسأله عن الحب، قال له هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الهوى شيئا؟ قال إيه نعم. مرة أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. لما يلحق بهم يعني أعماله لا تساير أعمالهم، أعمالهم في قمة الخير وهو يعني جديد في هذا الدرب، بس هو يحبهم. ما أخبار هذا الذي يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. بقى أنتوا يا أخوان من تحبون؟ دير بالك، دير بالك قلبك بمن يعلق. إذا علق قلبك بالصالحين ستكون معهم، ولا سمح الله إذا علق قلبك بأهل الفجور ستكون معهم. إذا علق قلبك بأهل القرآن ستكون معهم. إذا علق قلبك بأهل الحديث ستكون معهم. إذا علق قلبك بأهل التقوى ستكون معهم. المرء مع من أحب. وإذا علق قلبك باللاهين، بالمخمورين، بالهازلين، بالعصاة، بالفجار، لو ما عم تعمل عملهم، لو لم تعمل عمل الفجار ستحشر مع الفجار. نسأل الله السلامة. دير بالك أيها الأخ، وديري بالك أيتها الأخت، كيف أنت بتحب؟ كيف يحب الإنسان؟ الإنسان يحب من المجالسة، الإنسان يحب من النظر، الإنسان يحب من السمع، الإنسان يحب من الصحبة. فإذا أنت صاحبت الصالحين، نظرت إلى الصالحين، سمعت كلام الصالحين، جالست الصالحين، بإذن الله بإذن الله شيئا فشيئا ستحبهم. بجوز البداية ما تحبهم، بس معك معك حتحبهم. وهلا دير بالك إذا واحد جالس الفاجرين، نظر إلى الفاجرين، سمع أخبار الفاجرين، خالط الفاجرين، نخشى عليه يوم فيوم يوم فيوم. هلا هو بيقول لك أنا مستحيل أعمل ما يفعلون. كل الذين تناولوا المخدرات أول ما بدأوا قالوا مستحيل نحن نمد إيدنا على المخدرات. كل الذين يشربون الخمور أول ما جالسوا شربت يعني شراب الخمر، مستحيل هو يشرب الخمر. كل الذين امتدت يدهم إلى السرقة أول ما جالسوا السارقين، مستحيل أنا مد إيدي إلى الحرام. لكن مرة فمرة مرة فمرة النظر والسماع والمجالسة والمخالطة أحبهم، وإذا أحبهم بده ما بتلاقي غير يلحق بهم ويعمل عملهم. الأعرابي يقول: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. سيدنا أنس بن مالك يقول: يا أخوان، ما فرحنا بحديث فرحنا بهذا الحديث. يقول أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأرجو من الله تعالى أن يجمعني معهم يوم القيامة. قديش حلوة هيك؟ قديش حلوة إنك تحب أنت أهل الخير والرشاد والله عز وجل يجمعك معهم. واعلم أيها الأخ بأنك إذا أحببت الصالحين وإذا أحبوك سألوا عنك يوم القيامة، ما بيتركوك بإذن الله، يسألون عنك. ولا سمح الله، لا سمح الله إذا أحببت الفاجرين بعد موتهم هؤلاء يؤذونك ويدعون عليك. لذلك اجتهدوا ألا تجالسوا إلا الصالحين، ألا تصاحبوا إلا الصالحين، ألا تسمعوا إلا كلام الصالحين، ألا تنظروا إلا إلى أهل الصلاح، أنتم وأولادكم، لعل الله عز وجل أن يجعل قلبك يعلق بواحد منهم فتدركك السعادة فتكون معه يوم القيامة. قال:
1: تفضل. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب، مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما.
0: قال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا بعد أن قال لنا المرء مع من أحب يوم القيامة، حتى ذكر لنا بابا في المغرب مسيرة عرضه 40 أو 70 عاما. يعني عرض هالباب إذا بدك تقطعه من طرفه لطرفه بدك تمشي 70 عاما، معناتها هذا باب كبير. ما هذا الباب؟ تفضل.
1: قال سفيان أحد الرواه: قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة.
0: ما شاء الله، مفتوحا للتوبة. والشاهد سوق الحديث في باب التوبة من أجل هذا المقطع: باب مسيرة عرضه 70 عاما مفتوحا للتوبة. لا يغلق هذا الباب، بيسعك لما ما بيسعك، لأنه مرات الشيطان يدلس عليك بيقول لك أنت عامل شغلات مستحيل الله يغفر لك. انت مستحيل الله يتوب عليك، انت الشيء اللي عامله ما بينتاب عليك بنوب بنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدثك عن باب مسيرة عرضه 70 عاما. نعم.
1: لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح.
0: حديث حسن صحيح، قال هذا الباب لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. تطلع الشمس يعني تقوم الساعة، تخرج من هذه الأرض ولا تعود. وكأني الله أعلم هذا الباب ممكن أن يكون حقيقة، وممكن أن يكون الحديث كله من أجل التمثيل والصورة، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لك هناك باب يسع كل الخلق إذا مسيرة عرضه 70 عاما ولا يغلق، وجعله الله تعالى مفتوحا للتوبة، من أجل أن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إن باب التوبة مفتوح دائما، فلا تتوانى أن تدخل منه. مثل شخص بيقول لك والله أنا بدي إياك تساعدني في مسألة، يعني أنت إن شاء الله بيطلع بإيدك، بتقول له أخي أنا بيتي مفتوح لإلك ليل نهار، هو أنت ما بدك تدخله على بيتك وما بده يدخل على البيت، بس هو يريد أن يقول لك أريد أن تساعدني، وأنت تقول له أنا جاهز، فتقول له أنا بيتي مفتوح لك ليلا نهارا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هناك باب مفتوح ليلا نهارا إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فهذا الحديث يؤكد أن التوبة لا يتوانى عنها أحد، ولا تتوقف التوبة إلا بطلوع الشمس من المغرب، وسبق أحاديث أنها تتوقف أيضا عندما يغرغر العبد، يعني عندما يموت. فلذلك يا أخوان، يعني ليستغل أحدنا، ويا أخوات يستغل أحدنا أنه موجود على هذه الأرض، وبسرعة جدد التوبة وابدأ بداية جديدة مع ربك، ولا يدري أحدنا متى يكون الأجل. الآن سيذكر لنا الإمام النووي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنواع الذنوب التي يتوب منها الإنسان. تفضل.
1: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا.
0: هذه قصة يحدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قتل 99 نفسا. وتذكروا أن زوال الدنيا أهون على الله تعالى من قتل المؤمن، وتذكروا أن هدم الكعبة حجرا حجرا أسهل عند الله تعالى من قتل المؤمن، وتذكروا أن القتل لا يجوز إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس. هلا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجل قتل ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا. نعم.
1: فسأل عن أعلم أهل الأرض،
0: سأل يريد أن يتوب، سأل مين أعلم أهل الأرض، بدي روح أسأله، أنا شغلتي مالي عامل ذنب صغير، أنا مساوي شغلي ما بتنزل لا بميزان لا بأبان. نعم.
1: فدل على راهب،
0: دل على راهب، هو سأل عن أعلم أهل الأرض، دل على رجل عابد. العبادة يا أخوان جيدة، بس العلم أفضل من العبادة، لذلك أنت بدك علم وبدك عبادة. هو سأل عن أعلم أهل الأرض، دل على راهب، رجل متفرغ للعبادة بس ما عنده علم. نعم.
1: فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟
0: نعم، قال له هذه قصتي، قتلت بعيد من هون قتل 99 نفسا، هل له من توبة؟
1: فقال لا.
0: قال له أعوذ بالله منك، قاتل 99 وجاي لعندي، روح من وجهي بعيد من هون يا فاعل يا تارك. نعم.
1: فقتله فكمل به 100.
0: قال له ما صايرة وصايرة. كمان قتله، ضاق به ذرعا فأتم به 100. نعم.
1: ثم سأل عن أعلم أهل الأرض،
0: مرة تانية سأل مين أعلم أهل الأرض، ما بدي راهب، ما بدي عابد، بدي عالم.
1: فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟
0: أيوة، شايف يا أخوان، قتل 100 نفس، قال لك نعم لك توبة، ومن يحول بينك وبين التوبة، من يحجز بينك وبين التوبة؟ باب الله تعالى في التوبة مفتوح، مهما كنت مذنبا، مهما كنت خاطئا، مهما كنت مقصرا، الله عز وجل ينتظر عودك أصلا إليه.
1: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء.
0: أرض سوء. بس هلأ هون في نقطة أيها الإخوة، قال له نعم لك توبة، بس شوف في شرط، إذا بدك تتوب بدك تترك رفقات المعصية. يا إخوان، واحد عم بيقول أنا تائب ولساعته قاعد مع رفاق المعصية، سامحني توبته ليست صادقة، لأنهم سيعيدونه إلى حيث كان. واحد يقول أنا تائب ويعود إلى نفس مكان المعصية، المكان الذي عصى الله تعالى به، رد بيرجع بيعود فيه، بيقول خلص أنا ما حب عصي بس بدي أرجع أعود، هذا ليس صادقا في توبته. قال له قتلت 100 نفس، قال نعم لك توبة، بس بقال شوف بدك تترك أرضك فإنها أرض سوء، يعني المكان الذي كنت تعصي الله تعالى به، وبدك تلحق بأرض فيها أناس يعبدون الله تعالى. شو هلأ بدنا نستفيد من هذا الكلام؟ إذا واحد منا لا سمح الله مقيم على معصية، لابد الأحاديث كلها تدعوك إلى التوبة، لابد أن تتوب، بس من صدق توبتك أن تترك رفاق المعصية وتذهب إلى رفاق الطاعة، تترك أماكن المعصية وتأتي إلى أماكن الطاعة، ما بتلاقي حالك غير صدقت توبتك. أما إذا واحد يضل مع زمان المعصية ومكان المعصية وأصحاب المعصية وبيقول لك أخي ليش هيك، أنا رد عم برجع أوعى بالخطأ، لأنك أنت هذه التوبة تبعك توبة صحيح بأنك تتوب، لكن في تقصير في هذه التوبة. سنتابع الحديث إن شاء الله تعالى في الدرس القادم له تتمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحيات الاسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، وما زلنا في حلقاتنا الاسبوعيه البيوت الآمنة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمن بيوت المسلمين من كل شياطين الإنس والجن، وأن يرزق كل بيوت المسلمين السكينة والمودة والرحمة، وأن يطرد منها كل نكد وكل اكتئاب وكل إحباط وكل يأس، ويرزقها الإيمان والصلة به بين أفراد الأسرة كبيرها وصغيرها، وأن يرزق التناغم ما بين الأجيال، ما بين الوالدين وأبنائهم، وأن يرزق أبناءنا البر، وأن يرزقنا حسن تربية أبنائنا وتحملهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأن يرزق أبناءنا بالزوجات الصالحات. رب العباد هو ولي ذلك والقادر عليه. ثم بعد، يعني أريد أن أتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا قبل أن ندخل إلى البيوت في مسألة الخطبة. وقلنا ان الخطبة تعتبر وعد بزواج لا يقوم او لا يترتب عليها اي حقوق، ولكن يبدو ان لما تحدثنا الاسبوع الماضي عن وجوب اسرار الخطبة، هذا امر صعب على الناس. الناس تحب في زمننا البهرجة، وتحب المنظرة، وتحب نشر الاسرار، والناس عندها فضول عجيب، تسأل لماذا كان بيتكم مضاء بعد الساعة 10 مساء، وكنا نرى سيارات غريبة أمام البيت. هذا الفضول ليس من طبيعة المسلم، لكن يبدو أن الإسلام عندما يتبخر، أو حقيقة الإسلام تتبخر من القلوب، يبدأ الناس في دس أنوفهم في حياة الناس، لماذا وأين وبكم ومتى وما الذي جاء ومن الذي ذهب. وبالتالي ربما يدخل أصحاب البيت أحيانا في امتحانات من جيرانهم، ومن ناحية كان استجوابات أمنية، من الذي كان ومن هو وكيف، وهل هناك مشروع خطبة أم أنه عقد، ومتى الزواج، بهذا المنطق. وإذا قلنا لأحد هذا يقول لك يا شيخ أمال إحنا نتكلم في إيه؟ الله، هو لا يتكلم إلا على أسرار الناس؟ خلي صاحب البيت أو ربة البيت إذا حبت هي تخبر شيئا خلاص هي حرة، لا تخبر، لا داعي لأن ندخل الناس في امتحانات ونحرجها. فليس هذا من طبيعة المسلم. المسلم لا يسأل إلا عن ما يعود عليه بخير. المهم، يبدو ان موضوع اسرار الخطبة موضوع ثقيل، وكان التعجب في الاسبوع الماضي كيف ان الحديث يقول لا يخطب احدكم على خطبة اخيه، فمن اين علم ان اخاه قد خطب بنت فلان فلا يجب ان يتقدم، وانت تقول هكذا كان السؤال يعني، وانت تقول ان يجب اسرار الخطبة، اسر الخطبة واعلنوا الزواج او اعلنوا النكاح. اقول ان اليوم يعني لا اقول ان العالم انفتح بعضه على بعض، العالم انفتح بعضه على بعض بالباطل، ونحن كمسلمين يجب الا ندخل في هذا الباطل. يعني الان الخطبة بين افراط وتفريط، بين افراط شديد، بعض الاسر الى الان العربية المسلمة لا يرى الخاطب وخطيبته الا يوم العقد، والله اعلم يراها او لا يراها، فيفاجأ بشخص غريب امامه، وهي تفاجأ بشخص غريب. اذا كان هذا يصلح ايام جدتي وجدته من 100 سنة، ربما لا يصلح الان، وبالشرع لا يصلح اساسا، لا ايام جدتي ولا ايام حفيدتها. اوسط الناس واعدل الناس واعقل الناس واذكى الناس واحرص الناس على شرع الله والمبلغ عن الله عز وجل قال لجابر انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. فوصل الامر بجابر بن عبد الله الذي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، ان جابر يقول كنت اختبئ لخطيبتي تحت الشجر حتى ارى منها ما يشجعني على الزواج، فيعني تزوجها بعد ذلك. يعني اذا قضية ان يرى الخاطب خطيبته هذا امر شرعي، لكن نحن نعيش اليوم بين افراط وتفريط، بمعنى ان البعض يرى الا يرى من باب التقاليد البالية، وهذا ليس من شرع الله، الا يرى الخاطب خطيبته تماما،

يكتفي بأن أمه تصف أو أخته تصف وانتهى الأمر على هذا. وبين تفريط تقليد لهؤلاء الذين انفلتوا بعيدا عن إطار يعني العقد الشرعي أو النظام الشرعي أو المنظومة الشرعية التي مستقاة ومستوحاة ومأخوذة من الكتاب والسنة، فأن الخاطب يأتي ويخرج ويخرج مع خطيبته، والله أعلم ربما يسافر معها لما خطبها، ويذهب إلى الغداء والعشاء والمقاهي ويفخر أنه يصطحب معه خطيبته. هذا أمر يعني مخالف تماما للأمر الأول وعكسه، ولكن كلاهما شر. الإسلام لا إفراط ولا تفريط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يعني هذه الأمة، هذه الوسطية، الإسلام يبيح لك يا بني أن ترى وجهها وكفيها. عايز تطمئن على أنها لها شعر ولا صلعاء ولا بهذا المنطق، والله هذا دور الأم ودور الأخت ودور الأخوات، لكن حكاية أن هي أصلا أساسا تسير عليها في الشارع يعني مصيبة. فهذا سؤال خارج حدود حلقاتنا، نحن نتكلم عن البيوت الآمنة. ومعنى البيوت الآمنة البيوت الملتزمة يعني بأدنى التعاليم الإسلامية، يعني أن المفروض أن بيت مسلم يعني الأم محجبة والمخطوبة محجبة والولد داخل غض البصر، ولكن يباح له أن يجلس مع خطيبته في وجود أهلها، ويكون لا يرى منها إلا وجهها وكفيها، وبعدين يحدثها وتعطي نقاط أريد أن ألمسها في هذه الحلقة. أول شيء، بعض من المتقدمين يكون عنده مرض خفيف. مثلا تأتيني أسئلة ولا شيخ أنا عندي مرض حمى البحر الأبيض المتوسط مثلا، أبدر الله يعافي كل مريض، هل لي أن أخبر خطيبتي بهذا الأمر؟ طب يا ابني هذه الحمى تحتاج إلى أن تأخذ أدوية معينة؟ والله أيوه في أدوية. طب هذه بأسئلة الطبيب لها يعني مضاعفات معينة أو أعراض معينة؟ نعم لها أعراض مضاعفة. وجبت الصراحة في الأمر من البداية للنهاية. لماذا؟ لأن أنت كخاطب بعد العقد أو بعد الزواج واكتشفت أن خطيبتك هذه كان عندها عيب في مرض ما وخبأت، ويتتعاطى أدوية تمنعها من أن يتم حملها بسهولة، أو يمنعها من أن يعني تستطيع أن تقوم على شؤون بيتها أو على خدمة زوجها أو إعانته أو إلى آخره. فإذا اكتشفت أنت هذا الأمر أقمت الدنيا ولم تقعتها، تقول هذا دلسوا عليها في العقد، خبأوا عني موضوع خطير جدا، وبعدين إلا الزواج يجب أن يقوم على الصراحة من البداية، ألا تخبئ لا مرض ولا عيب معين ولا، وبالذات فيما يخصك أنت وفيما يخصك أنت يا ابنتي الكريمة، يعني فيما يخص الخاطب وفيما يخص المخطوب. مش ممكن واحد يكون عنده مرض، أي مرض، وربنا عافي كلنا مبتلى، هو مثلا عنده مرض السكري أو هي مثلا عنده مرض معين في القلب، هي عندها نفس القضية مثلا يعني عنده كلل معين في في في في في جزء من جسد أو إلى آخره. وجب أن يكون هذا الأمر واضحا من البداية. يعني مثال، في بعض الدول والحمد لله هنا في الإمارات وفي الآن في مصر وفي بعض الدول يشترط على المتقدم أن يأتي بشهادة طبية معتمدة من الجهات المختصة أنه خالي من الأمراض. تفرضنا جدلا أن هذا الشاب المتقدم عقيم، هذا أمر الله، ربنا يقول إيه؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. إذن رب العباد قد يجعل بعض يعني يرزق بعض الناس أولاد ويرزق بعض الناس بنات ويرزق بعض الآخرين أولاد وبنات، ونوع رابع يجعله عقيم لا ينجب. فإذا ثبت أن الولد غير مؤهل الإنجاب وجب أن يوضح هذا الأمر لمخطوبته من البداية، مش ننتظر لما نعقد وننتظر لما تأتي للبيت وفجأة الله هو أنا نسيت، دائما نلف وندور، هو أنا نسيت أقول لك أننا لا معقول هذا الكلام، يعني هذا أمر يعني سبحان الله من غشنا فليس منا. لابد أن يكون الأمر واضحا، والأمور الواضحة دائما يترتب عليها خير دائما. لماذا؟ لأن بعض الناس تخاف من الصراحة، يقول ما أنا يا شيخ لو خبرتها أن أنا عندي مرض معين أو أنني لا أنجب أو كذا، أو هم نفس القضية أهل المخطوبة، إحنا لو خبرنا الراجل أن أو الولد المتقدم أو الشاب أن عندها كذا أو كذا أو كذا، يعني دي مسألة خطيرة جدا، وممكن

وجب علينا ان نوضح ويجب علينا ان نبين. لماذا؟ لان البيوت سوف تقام ليست على يعني ليست على عاطفة المحبة فقط، البيوت سوف تقوم ايضا على واقع. هذا الواقع يقتضي ان قد يستدين الزوج، يكون عنده هم، عليه قروض معينة، هي عندها مشاكل عند اهلها، فهذه المشاكل لا نريد ان نزيدها بمشكلات موجودة في الطرفين. الطرفين وجب ان تكون الموضوع ايه بصراحة. ولذلك انا تحدثت في اللي وصل معنا الاربعاء الماضي في الحلقة السابقة، قلت ان هناك خطبة استاتيكية وخطبة ديناميكية، او خطبة ساكنة وخطبة متحركة. قلنا ان الخطبة الساكنة خطبة داخل صالونات البيوت ومجالس البيوت ودواوين البيوت وغرف البيوت، اللي هو الخاطب يأتي يجلس مهذبا هكذا ويبتسم ويمسك كوب او كأس الشاي بأدب ويشرب دون صوت ويضع دون صوت وصوته خفيض. فاذا انفردت الخطيبة به بعد العقد او بعد الزواج، اذا به انسان لا يعرف لا مبادئ يعني اداب مرعية، ولا صوته مرتفع وبذيء اللسان وصوته يعني ومنفر الى اخره، او العكس. فهذه الكلمات المنمقة لا تبني بيتا. مش معنى كده انني ادعو الجميع ان يكون يعني متعديا للحدود، لا، انا ادعو الجميع ان يكون واضحا بسيطا، يعني وضوح الشمس، لا يتكلف ولا يدعي انه يعني يجلس هكذا الخاطب مع اهل خطيبته: والله انا لا احب الكذب ولا احب الغيبة ولا احب ان يمسك انسان بسيرة انسان، ولا احب الا الاخلاص في العمل، ولا احب الغش، ولا احب ان يتكلم احد من وراء. والله يقول لي: الله، جاءنا ابو بكر، الله، جاءنا عثمان بن عفان، الله، والبنت ما شاء الله، يقول انا صوتها منخفض ما شاء الله. يقول: يا اخي ايه الادب ده، ايه التربية ما شاء الله الجميلة دي. تقول له: شوف انا صوامة قوامة. انا تقول: الله، انا وقعت في شبيهة اسماء بنت ابي بكر او واحدة من الرعيل الاول. واذا بعد الزواج نقلب ظهر المجن وتظهر صورة اخرى، ويتعجب الولد، يتعجب البنت، يتعجب الزوج، تتعجب الزوجة، وتبدأ المشاكل في الظهور. هذه مشكلة كبيرة. لماذا؟ لان عدم الصراحة امر خطير، ووجب علينا ان نكون صراحة من البداية. لازم اكون صريح من البداية، من بداية الامر. طيب، احيانا يتقدم خاطب، وهذه اسئلة تأتي لنا كثيرا نحاول ان نحلها. يأتي الخاطب يتقدم، فنقول له: انظرنا حتى نفكر، يعني احنا لم نعقد معه شيئا. بعد شهر او شهرين يتقدم من هو افضل. نحن ما اعطينا للاول كلمة، لكن وعدناه بالتفكير. فقبل ان يتقدم الثاني وجب علينا ان نغلق الباب الاول. مش معنى احنا مش داخلين في مساومات بيع سيارة، ان هذه السيارة بعشرة فجاء من يشتري باحد عشر، لا، لان اريد ان اوضح ان المسلم يكون واضح المعالم. لماذا؟ لان ما لا اريد ان يحدث لابنتي لا اريد ان يحدث لبنات الناس. كيف يعني؟ بالله عليك، تحسب على البنت خطبة ويكسر خاطرها وتؤذى في مشاعرها، وبعدين سبحان الله يعني كأننا نعرض سلعة من يدفع اكثر، وجدنا ان الاول راتبه 7، الثاني راتبه 10، ابو راتب 10 افضل، هذا في مركز مرموق، هذا في مركز اقل، لا ابو مركز، لا نقارن. نحن نقف عند خاطب، فاما ان نقبله او نغلق في وجهه الباب الاول من الاول. شكر الله لكن لا والله لا، هذا غير نستخير، ووجدنا ان الامر هكذا. فمش مسألة مقارنات، مش احنا بنضع على طاولة الاحداث او على الخريطة امامنا ونختار، لا، نحن نريد ان نكون مسلمين حقيقيين، والمسلم الحقيقي مسلم واضح المعالم. ولذلك لما يأتينا شاب والبنت تسأل: اين تصلي؟ والله انا في العمل لا اذهب الى المسجد الا من الجمعة الى الجمعة. تأخذ في بالها ان هذا ليس من ابناء المساجد اذا كانت هي ملتزمة، او تريد ان من يأخذ بيدها. لكن ده في ناس مش يدخلوا من الجمعة للجمعة، في ناس تدخل المسجد من رمضان لرمضان، وفي ناس تدخل المسجد يعني لا لتصلي ولكن ليصلي عليها. هذا يصح هذا؟ اذا ما كان ليحافظ على عهد الله الذي بينه وبينه وهو الصلاة، كيف يحافظ على ابنتي وهي فلذة كبدي في ان يتقي الله رب العالمين؟ فلا بد ان نفهم
ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتة في الأرض وفساد كبير. وليس معنى هذا أن الصلاة هي المقياس الحقيقي، فربما يصلي ويكذب، ربما يصلي ويغش، ربما يصلي ويسعى كذا وكذا، لكن أقول أن الصلاة عنوان، عنوان تعطيني أنه إنسان متوضع، إنسان يحافظ على طهارة ثيابه، إنسان يحافظ على الصلاة، يحافظ على عهده مع الله. فاللي يحافظ على عهده مع الله يبقى إن شاء الله رب العالمين يحافظ على عهده مع بناتنا عندما تأوي البنت إليه وتصير زوجة من الزوجات. تستطيع برضو البنت أن تسأل يعني هل تحفظ شيء من القرآن؟ ترى الصلاة بالمصحف. ولا والله أنا لا أقرأ العربية أساسا، أصلا تعليمي فرنسي، أنا تعليمي إنجليزي، أنا والله المصحف ده صعب، اللغة العربية دي لغة معقدة. أستفهم أنه واحد يعني منسلخ من جلدته ومن بني قومه، فمن باب أولى أن ينسلخ منها يوما ما. ونحن نعيش مع أبنائنا وبناتنا عندما يستخيرون رب العباد عز وجل في التقدم لمن يخطب أو استقبال أسرة البنت للخاطب الذي يأتي. دائما الولد الناصح أو الشاب الذكي يبحث عن صاحبة الدين، ويبحث أيضا أن تكون أمها صالحة، لأن الأم الصالحة لا تنبت إلا بنتا صالحة. لكن بالله عليك الأم مبهرجة، والأم عاملة خصلة أصفر وخصلة أخضر وخصلة أزرق، طب يعني هتنجب إيه؟ منقبة؟ لا يعني نتكلم خلينا واضحين، يعني لابد من النظر إلى نسأل عن الأم ونسأل أيضا عن الأب. الحكوم أو ما تسمونه أنت الريموت كنترول، ها اللغة العربية والحكوم، لكن احنا بس يعني في مسألة اللغة مستعمرانا شوي. المهم هذا الحكوم، أداة التحكم وسيلة التحكم، من الذي يقود السفينة؟ والله لو رأينا أبا، مش أب يعني متسلط، وإنما أب فيه صفة الرجولة ليس صفة الذكورة، في فرق بين الذكر والرجل. نحن نريد رجلا يحوي داخلي ذكورة، لكن هو رجل، رجل في تصرفاته. قال رب العباد عن الذين يعمرون بيوت الله يعني فيه رجال، رجال يحبون ان يتطهروا سبحانه. وجاء رجل من اقصى المدينة، فيه يعني في صفات الرجل. فاذا كان الاب بما سمعنا عنه وسألنا انه كريم مهذب يحكم امر بيته، الام صالحة تتقي الله ما شاء الله، يعني مصلية ملتزمة بامر الله عز وجل، عندئذ هذه امور مشجعة. هذا امر. الامر الثاني، دائما الاولاد او الشباب المتقدم يقول يا شيخ انا لما اروح اخطب ايه الاسئلة اللي عملها لخطيبتي؟ وانت يا ابني وندخلها امتحان؟ ابدا، هي بالتعامل، خلي التعامل طبيعي. انت مش داخل امتحان هتجيب انا اعطيك 50 سؤال صح ام خطأ، هتحبين ان تأكلي في البيت ام خارج البيت صح؟ لا لا، يعني احنا مش داخلين في امتحان يعني قبول في في في في مؤسسة او في شركة، لا. نحن نريد ان تسير الحياة طبيعية. انت عندما تقدمت استخرت الله عز وجل، وانت يا ابنتي عندما تقدم هذا الخاطب انت ايضا واهلك استخرتم رب العباد عز وجل. ولكن بعض من بناتنا يتأففن احيانا مثلا من سوء هندام المتقدم، يقول يا شيخ يأتينا كده، اذا كان هذا في ايام خطبته يلبس الوان غريبة واشياء غريبة وعنده اشياء غريبة، فدي يعني ايضا لها حسبان عند عند عند عند بنات الجيل، مهمة، لان البنت تحترم الرجل الذي يحترم رجولته في هندامه وفي مظهره وفي اخلاقه وفي كلامه بهذا المنطق. يعني فلا يكون مثلا يعني متقعرا في الكلام، ولا يكون جافا في الكلام، وفي نفس الوقت لا تكون فيه ليونة تقترب من ليونة الناس اخرى. لا، الرجل يكون يعني رجل فيه صفات الرجولة، بس لا تريد الا رجلا يقدر ان يحميها وان يحتويها وان يكون قيم عليها باخلاقه وسلوكه وكرمه فقط. ثم القضية ان بعض الاسر والعائلات تطيل الخطبة، وهذا حقيقة من الضرر الكبير الواقع على الطرفين. لماذا؟ عند اطالة الخطبة تحدث مشكلة. اولا تبدأ العيوب في الظهور، فيبدأ الكل بيطلب ايه؟ بالعقد، يطالب بالعقد. جميل. الخ...
الخطبة الى الان لا ترتب عليها اي حقوق او واجبات على الطرفين، انما هو وعد بالزواج، وعد بالزواج يعني ما فيش لا حقوق ولا واجبات. طيب الامر الثاني، تقدم الشاب وعقد، هذا زواج مع ايقاف التنفيذ. يعني ايه زواج مع ايقاف التنفيذ؟ يعني هو عقد وما زالت عروسه في بيت ابيها. هنا تحدث المشكلة الاخرى، من الذي يقود البنت، او من الذي يأمر، او من الذي له اليد الطولة؟ هل الاب الذي تعيش في كنفه البنت، ام المتقدم الذي صار زوجا ولكن لم تنتقل اليه زوجه بعد؟ والله هذه ايضا من مشاكل العصر الحديث، لان زمان كان قضية البيوت ميسرة، فكان مجرد هو يتقدم ويستخير ويجد الخير في المخطوبة يروح يجهز بيته سريعا، وتنتقل العروس الى بيت زوجها ويبتدوا يتعايشوا الحياة بحلوها ومرها. اما الان ففي صعوبات كبيرة اقتصادية ومالية على ابنائنا الشباب في قضية تجهيز البيوت، فبالتالي الاسرة الملتزمة تقول لك ايه نعقد عشان يبقى شيء حلال، ممكن يخرج معها شوية، ممكن ينفرد يقعد يتكلم على راحته، يحدثها في التليفون على راحته، فبالتالي هنا بعض الاسر تفضل العقد. طيب هنا العقد صارت حقوق كبيرة، ولكن اهمسوا في اذني ابنائي من الشباب المتقدم، انت يا بني عندما تذهب لخطبة البنت ثم تعقد، من باب الادب عايز تخرج عايز تزورهم، لازم يا اخي تستأنس وتستأذن، يا عمي بعد اذنك ممكن كذا وكذا، يا عمي بعد اذنك ممكن فلانة تصنع كذا وكذا، انت اذا تكبر عمك، فلما تكبره اللي هو حماك يعني اللي هو والد العروس، لما انت تكبره تعطيه حجمه. واحنا العرب حقيقة فينا يعني جينات حب يعني الفخر، يعني مفتاح اي عربي انت تفخم فيه شوي، فإنما رحم ربي طبعا، يعني لما تيجي تكلمه تقول له ما شاء الله عليك يا عم، ما شاء الله انا اتعلم منكم، انا اتعلم منك كيف تدير البيت، ما شاء الله حليم وصاحب قرار ولين لحظة اللين. عمك يشعر انه ايه خلاص انت اصبحت ولده ابن له، فيتغاضى لك عن بعض العيوب، لكن كل ما تقعد مع عمك كده انت عامل انه يعني سبحان الله يا عم انا لا يعجبني، يا اخي انت صغير بالنسبة له، انت كولده فلا يجب ان تنصح من هو اكبر منك، ولكن تعطيها بصورة مغلفة، فانت تكبره، تستأذنه في امر ما بخصوص عروسك، تستأذنه في ان والله يا عم احنا كنا نريد ان نشتري كذا لكن فلانة قالت كذا، فما رأيك انت، نريد ان نستأنس برأيك، انت الخبير في هذه المسألة، فالتالي يستريح لك. يعني انت كده بتعمل معه ايه، يعني بتفتح قلبه للخير وتفتح قلبه لان تعطيه حجمه، فاذا اعطيته حجمه بدأت انت ايه سبحان الله العظيم يعني الامور تسير وفق ما تريد انت وعلى راحة دون مشاكل. ولذلك احيانا تحدث مشاكل ايام الخطبة، تعرف الناس او بعض من الناس في كثير من الدول على موضوع الشبكة. الشبكة هذه ليست يعني قاعدة من او لا ركن من اركان الزواج، لكن تعرف الناس على هذا، وما يعرف عرفا يعني لا يمحى شرعا، ما فيش مشكلة. طيب احيانا بعد ما تقدم الشبكة، بعض في بلاد يقول ان هذه الشبكة جزء من المهر، يقول مثلا انا هدفع مثلا يعني مهر 10 مثلا يعني، فهجيب شبكة ب3 يبقى باقي عليها 7، بيعتبر الشبكة جزء من المهر، فتأخذ حكم المهر، عشان لو حصل فسخ او حصل شيء دي تحسب. واحيانا تفصل ما بين الشبكة وما بين الايه وما بين المهر، فتصير الشبكة هدية هبة، زيها زي اي شيء، زي جاب ثوب لخطيبتي، جاب لها ساعة، جاب لها قلم، جاب لها اي شيء يعني اي شيء، فتأخذ حكم الايه الهبة، وللواهب ان يرجع فيما وهب. كيف يعني؟ يعني احيانا بعض الناس يعني تدخل في قضية الحياء وتستغل حياء العريس المتقدم، يجي ابو البنت يقول لها مثلا مما نسمع، يقول يا ابني الشبكة هذه هدية منك للبنت، وهذه على قدر ما تستطيع، والله يا ابني تأتي بشبكة قليلة شبكة كبيرة احنا لا نكلفك فوق الطاقة تدخل على الزواج، واحنا يا ابني انت ولد من اولادنا جميل، ولكن خلي بالك هكذا، خلي بالك الجملة اللي ما فات كله

كلاما في المقدمة قلتم والله احنا عايزين نيسر، ثم بعد النهاية عسرتم، ونحن نريد ان نيسر امر الحلال حتى نصعب امر الحرام. واجدادنا لما يسروا امر الحلال صار الحرام صعبا، ونحن لما صعبنا امر الحلال صار الحرام ميسورا. احنا عايزين نفتح المجال للاولاد، نفتح المجال للشباب، نيسر لهم امر الخطبة وامر المهر وامر التجهيز، واي بيت يجيبوا اهلا وسهلا، وبعد ربنا يوسع عليهم. يعني الكل يبدأ صغيرا ثم يكبر بفضل الله عز وجل بالبركة وبالخير وبالمودة وبالرحمة. ولكن لا تضحك علينا البهرجة، ولا تخدعنا المظاهر الكاذبة، ولا تخدعنا الاشياء هذه التي التي لا تقيم بيوتا، ولا نفسد العلاقات القلبية الجميلة والعاطفية الجميلة والمودة اللي بين الناس وبعضها بماديات لا تذهب ولا تجيء. انا لا اساوم في سيارة ابيعها او مزرعة ابيعها، انما هذه فلذة كبدي كبنت، وانت يا بني ايضا فلذة كبد ابيك، فلذة كبد ابيك وامك. وارجو يعني ان ايضا لا داعي، وبالذات بعد العقد، ان يخبر الاب والام من الطرفين بصغير الامر وكبير. لا داعي. ليه؟ لان والله هي اصبحت كذا وكذا وتقول كذا، وهو اصبح يقول، فنصير بعد يتعود الطرفان حتى بعد الزواج. سبحان الله العظيم، يعني بـ بـ بـ يعني لا اله الا الله، بمسألة الشكوى او مسألة نشر الاخبار. ونشر الاخبار هذه مصيبة كبيرة، ونحن يجب ان نعظ وننصح بناتنا بالذات. نقول لها يا بنيتي، اذا انتقلت الى بيت الزوج، كما قالت زوجة عوف بن محلم الشيباني، يا بنيتي انت تركت العش الذي فيه درجتي، والوكر الذي فيه الفتي، الى عش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه. يعني مكان غريب، بيت اخر غير بيت ابوك وامك، وقرين لم تألفيه، واحد ما تعودت عليه من قبل، مش اخوك ولا ابوك ولا حد تربى معك، انما هو انسان بالنسبة لها غريب. فقالت لها كلاما طيبا، كوني له ارضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك غطاء، هكذا. يعني اذا سبحان الله، هي جمل متكاملة او علاقات متكاملة بهذا المنطق، تصير الحياة فيها شيء من المودة. ولذلك لا تدس ام البنت ولا والد البنت ولا ام الزوج ولا ابو، ولا لا يدسوا انوفهم في حياة الاسرة الجديدة. وانا قد شبهت من قبل وقلت ان اذا قلنا ان اسرة الزوج او العريس الف، واسرة العروس باء، والاسرة الجديدة جيم، فمصيبة الف انها تريد ان جيم تدور في فلكها، ومصيبة الباء انها تريد الاسرة جيم الجديدة تدور في فلكها. وانا اخطئ الف وباء واقول اتركوا الاسرة جيم، الاسرة الجديدة هذه تنشأ على طبيعة جديدة، على كتاب وسنة، على حقوق وواجبات، على فضل وخير، على مودة ورحمة، على سكينة وود وتعاطف. بهذا المنطق البيوت يحافظ عليها. اما ان نضع انوفنا في البيوت ونستخرج منها الاسرار، هذا كلام خطير جدا، والذي يساعد على وضع الخدوش او العقبات في هذا البيت الذي يجب ان تزال منه العقبات. ولا تزال العقبات ابدا الا اذا اتصل الزوجان كلاهما بالله عز وجل. اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك ما بينك وبين الطرف الاخر. وانت يا بنيتي اصلحي ما بينك وبين ربك يصلح الله لك ما بينك وبين الطرف الاخر. اما ان نعالج الدنيا بدنيا، ونعالج المشاكل بمشاكل، ونبتدي نضطر نذهب الى نجلس الى المصلحين وغيرهم وغيرهم، وطبعا لا نستغني عنهم، لكن ايا كان الاصلاح الحقيقي هو ان اصلح العلاقة بيني وبين ربي. قال رب العباد عن زوج زكريا، واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اذا انا لما اطرق باب الله عز وجل في قضية اصلاح الاسرة من البداية، ويكون نيتي من البداية ان اقيم بيتا مسلما يتقي رب العباد عز وجل، وقلت ان البيوت لا تقام الا على الفضل، لا تقام الا على الفضل، ولكن لا تقام على العدل. على الفضل والعدل، هذا هو مدار حديثنا في تكملة. ونحن نتحدث في امر الخطبة في بداية البيوت الامنة، ويبدو ان

0: الاتصالات بدأت سريعا ان شاء الله ناخذ اول اتصال ان شاء الله. درة من تونس، السلام عليكم. مرحبا.
1: اهلا يا شيخ.
0: نعم تفضل يا بنتي.
1: انا سعيدة اني كلمتك.
0: الله يرضى عنك يا بنتي، بارك الله فيك.
1: الله يخليك.
0: عرش عليكم. تفضل.
1: بس يا شيخ يعني لو سمحت بغيت اعرف، انا كنت مخطوبة وفسخت الخطوبة وبعدين يعني اهل اهل يعني
0: الخاطب المتقدم.
1: أيوة. اهل الخاطب.
0: أيوة.
1: طلبوا اغراضهم.
0: طيب.
1: فانا رجعت لهم الاغراض، بس يعني قبل ما هم يطلبون الاغراض بعت الخاتم يعني.
0: طيب.
1: الدبلة.
0: أيوة.
1: يعني بغيت اعرف ارجع لهم فلوس ولا يعني كيف.
0: طيب يا بنتي معذرة، هو لما فسخ الخطبة كان السبب هم ام انتم الذين رفضتم؟
1: لا هم يعني
0: هم
1: حتى
0: الذين.
1: بدون سبب هو.
0: طيب.
1: يعني طيب تراجع خلاص. عن الزواج بدون سبب.
0: خلاص يا بنتي بارك الله، توكلنا على الله.
1: وبس بغيت اعرف شيء ثاني لو سمحت.
0: نعم. الشيء الثاني.
1: لو انا يعني عندي علي دين.
0: نعم.
1: وال يعني اللي سلفني الفلوس مات توفى.
0: طيب.
1: ممكن يعني اعطي الفلوس لامه؟
0: طيب طبعا ان شاء الله حاضر باذن الله. طيب
1: شكرا
0: بارك الله فيك، الله يرضى عليك. العبير من سوريا، السلام عليكم.
2: سلام.
0: ايوه
2: كيف صحتك؟
0: الله يرضى عليك يا بنتي، اهلا وسهلا.
2: الله يخليك يا رب. انا كان عندي سؤال، انه انا الزوجه الثانيه يعني صارت الخطبه وعقد القران، كتب لي كتاب وانا اساتني في سوريا.
0: طيب.
2: بيت اهلي لسه في سوريا وكان في مشاكل كثير هو وزوجته الاولانيه.
0: ايوه.
2: وهلا رجع اتصالح هو وياها ورجع مره ثانيه، وانا بما انه تزوجت انه عقد قران ما رايده مثلا انه افسخ مره ثانيه وبطل هال، بس انا من حقي مثلا انه لما بدي اروح لعنده هلا ما من حقي انا امن حالي مثلا يامنني بشيء، هو خصوصا انه هو عنده اولاد وكل اولاده يعني مامنهم واحواله يعني كثير كويسه.
0: نعم.
2: انا ما من حقي امن حالي يجيب لي مثلا بيت يامنني، خصوصا انه انا بدي اترك وظيفتي اترك اهلي اترك بلدي وبدي اروح على بلد ثاني.
0: نعم نعم. طيب.
2: يعني هو كبير بالعمر واحواله ميسوره يعني ما راح يوقف عليه.
0: نعم جميل.
2: بريد. طيب. بس انه وانا مثلا هلا انا فوق ال 35 وهو.
0: طيب هل, هل هل هل هل تحدثتم في هذا الامر معه بالتفصيل عندما يتقدم قبل العقد؟
2: صار حكي بهالموضوع هذا، قال مع الايام انا ممكن اشتري ممكن انا تركوني على رياحتي.
0: طيب.
2: انا ممكن اشتري.
0: طيب.
2: بس هلا هو قال مقرر انه هو ما راح يشتري، بس ما كان في زوجه مره ثانيه.
0: نعم.
2: هلا
0: نعم.
2: هو رجع لمرته ومشي الحال.
0: طيب يا بنتي خلاص وصل السؤال، بارك الله فيك يا عبد، اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك.
2: شكرا.
0: محمد من دبي، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا اهلا وسهلا.
3: انا بعتذر منكم من المشاهدين انه سؤالي طبعا بيختلف عن موضوع الحلقه، انا في الحقيقه بدي اتكلم عن استفسر منك عن موضوع الماء الحي، اذا ممكن حضرتك توفر له حلقه خاصه.
0: بحبك.
3: سبق وحضرتك تكلمت بهذا الموضوع اعتقد على تلفزيون الشارقه وعلى التلفزيون الاخرى.
0: حاضر حاضر ان شاء الله باذن الله، بارك الله فيك محمد. اخت ام فاطمه، ام فاطمه من الشارقه.
4: السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
4: من فضلك يا شيخ عمر، انا عندي مجموعه من الاولاد، اربع ثلاث بنات وولد.
0: طيب.
4: كلهم بيحفظوا القران الكريم، بس انا عايزه مجموعه من الكتب اللي تساعدهم في الفقه بحيث يطلعوا متفقهين في الدين وفي العلم تكون بتناسب سنهم. انا اسف لان الموضوع مش موضوع الحلقه. ثاني نقطه، بالنسبه للمصاحف اللي هم بيحفظوا فيها القران، يا ريت يعني بما انها سيادتك متصل بالاعلام ان هي تكون من ماده البلاستيك، لان الورق العادي بيتقطع في الجوامع والطلبه يعني الورق بيتقطع وما بيعرفوش يستعملوا القران الكريم، فريت يكون من ماده البلاستيك للحفاظ على كلام الناس.
0: ربنا يسهل، توكلنا على الله، بارك الله فيك. يعني الحقيقه ارجو من الاخوات والاخوه ان يكون السؤال في موضوع الحلقه ان شاء الله. اخت فيروز من الجزائر، السلام عليكم.
5: السلام عليكم دكتور عبد.
0: وعليكم السلام وبركاته، مرحبا.
5: في الواقع انا متقدم لشخص وسوف ياتي غدا.
0: عظيم، بالسلامه يا رب ان شاء الله.
5: انا اريد ان اسالك بخصوص الرؤيه الشرعيه.
0: ايوه.
5: هل يجوز لي ان ابقى وحدي معه؟ يعني هل انا
0: لا وحدك وحدك معه لا يجوز، لكن اجيب الامر تفصيلا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله.
5: شكرا.
0: هشرح لك الرؤيه الشرعيه ان شاء الله. طيب الاخت فاطمه من الشارقه، السلام عليكم. نعم تفضلي.
6: نعم. نعم الشيخ، انا اريد منك على لان سؤالي ليس في ما هو حكم من أتى زوجته وهي حائض؟
0: طيب طيب بارك الله فيك. طيب.
6: شكرا.
0: شكرا الله. أولا أيضا أؤكد أن إن شاء الله أبدأ أجيب الأسئلة، وقبل أن نتلقى باقة أخرى من الأسئلة، وأنا أسميها باقة يعني إن شاء الله لأنها باقة ورود طيبة بين سائل ومجيب إن شاء الله أن تكون في موضوع الحلقة، وإلا يعني مش عارف إيه ومش ما يهمناش يعني موضوع خطبة الأولاد والبنات، ده إحنا هنسعد كلنا إذا خطبت بناتنا ويعني خطب أبناؤنا يعني، فشيء طيب يعني. طيب السؤال الأول من ابنتنا درة من تونس، كانت مخطوبة فسخت خطبتها دون يعني إبداء أسباب من الخاطب، وطلبوا أغراضهم، وهي كانت باعت الخاتم وأعطتهم الأغراض. حقيقة طالما أن يعني طبعا الخط قلنا أن الشبكة أو الهدايا هي من باب الهبة، وللواهب أن يرجع فيما إيه فيما يهب، لكن يعني تعويضا وجبرا للخاطر ويعني عدم يعني إضافة ألم نفسي على المتقدم إليها أو المخطوبة، بأن يعني أنت فصلت وفسخت وعدت في قولك أو عدت في التقدم أو أوقفت مشروع الزواج دون إبداء أسباب، وعايز كمان يعني الهدايا التي قدمت يعني بصراحة يعني ليس فيها شيء من المروءة، يعني أرجو أن يعني نراعي هذه المسائل، لأننا إحنا يعني إحنا قد يكون الخاطب من نفس المدينة من نفس القرية من نفس المحلة من نفس البلد، فيعني تبقى فيها شيء من الحرج، فعايزين كما دخلنا كبارا نخرج كبارا، وكما كنا في مودة والعائلات في مودة لا داعي لأن نترك يعني آثار سيئة في النفوس، ويعني أرى والله أعلم أن يعني أنهم يعني أرجعوا لك كل شيء ما عدا هذا الخاتم الذي بيع، يعني خلاص يعني ما في مشكلة، ولكن طبعا العلماء على رأيين بين إرجاء إذا طالما هو السبب أن لا يرجع إلى الشيء، أو أن هذه هدايا وهبات يعني ترجع ما عدا المأكول والملبوس، ودي أمورها نتكلم عليها فيما بعد في حلقات قادمة إن شاء الله. أيضا سؤالها الثاني هي عليها دين، واللي له الدين توفاه الله، هذا المتوفى هي ماذا تصنع في الدين الذي له عليها؟ أن هل تعطيه لأمه؟ طبعا تعطيه لأهله الذين يرثونهم يقسموه على راحتهم وفق الأنصبة الشرعية، هذا والله أعلم. ابنة عبير من سوريا هي زوجة أو مخطوبة وعقد عليها، وهي المتقدم أو الذي عاقد هذا متزوج بأخرى عنده أولاد وهم كبار وميسور الحال، فهل لها أن تطالب بشيء يؤمنها؟ والله يعني العقد شريعة المتعاقدين فيما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، يعني بمعنى أن هي تطلب ما يعني ما يؤمنها إذا كان عنده المقدرة، وأرجو أن يعني أعود إلى القضية قبل الفاصل وقبل الأسئلة، أن التعامل في مثل هذه الأمور لا داعي أن يكون بالعدل المطلق، العدل غير موجود المطلق غير، ولكن لابد من الفضل التفاضل، يعني ربنا أعطاك وأنت تقدمت إليها وسوف تجعلها زوجة لك، يعني فلا بد أن تكون كريما معها حتى يعني تتآلف القلوب، ويعني سوف تترك عملها كان لها راتب وانقطع، يعني لا بد أن ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا أمر مهم يعني. صحيح السؤال اللي خارج الحلقة، الأخت أم فاطمة عندها ثلاث بنات وولد بيحفظوا في القرآن، فإيه الكتب الفقه؟ هم لسه يعني باكر على كتب الفقه أن يدرس لهم، وأود أن يعني يكون في المساجد وعاظ فقهاء فضلاء يحفظون أولادنا وحافظات فقيهات من الأخوات الفضلات يعلمنا البنات الفقه إن شاء الله كل على عمره وسنه. قضية المصاحف طبعا أرجو أن يكون الذين يطبعون المصاحف يسمعوا يشوفوا هل هذا يعني فنيا يعني ممكن ولا مش ممكن إن شاء الله. ابنتنا فيروز من الجزائر تقدم لها شخص وهو قادم إن شاء الله، وربنا يتم لهم على خير بإذن كان فيه خيرا إن شاء الله ويسره. الرؤية الشرعية رشا عليها قلنا ان تكون بمحضر من الاسرة, لا تكون على انفراد, يكون كل قاعد جالس, ولكن ممكن يعني ينتحوا جانبا ولكن تحت رؤية وجلسة الجميع يعني, ويجوز ان يرى وجهها وكفيها ويشوف كيف تتكلم, ما اراؤها, هي تستطيع ان تستكشف اراؤه وافكاره. بهذا المنطق ان شاء الله رب العالمين القلوب تتآلف وتتقارب بحول الله وقوته ان شاء الله رب العالمين. اعود الى قضية لماذا اقول ان البيوت اذا بنيت على العدل فقط تنهدم. اذا بنيت على العدل فقط اصبح كل واحد يبحث عن حقوق عن عن عن حقوقه وينسى واجباته ويريد ان ياخذ كل حقوقه والاخر هكذا. لكن البيوت لما تبنى على الفضل, انا اغمض عيني عن بعض من عيوب الاخر لان كلنا خطائين. يعني هل هناك بيت اعظم من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول لعائشة انا اعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضبانة. فتعجبت وقالت يعني كيف يا رسول الله؟ يقول لها عليه السلام يعني ان كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد, وان كنت علي غضبانة تقولين لا ورب ابراهيم. هو قسم واحد. فتتبسم وتقول والله لا اهجرك الا بلساني ولكنك في قلبي يا رسول الله. فاذا هذه المودة يعني وهذا الحب وهذه العاطفة الجياشة النظيفة الراقية اللي فيها كلها ايمانيات ويعني وفضل, يعني الرسول يتكشف ويكتشف ان عائشة غاضبة. اذا هناك غضب. طيب ما الذي يجعله صلى الله عليه وسلم يغض الطرف عن هذا الغضب؟ ان هي لها رصيد عنده, لها رصيد ورصيد كبير. فلذلك يعني لابد من ان نصنع حتى على مستوى العلاقات الانسانية بين الاخ واخيه وبين الجار وجاره وبين الزميل وزميله وبين الاخت واختها وبين الجارة وجارتها وبيننا جميعا في التعاملات, يعني يكون هناك مساحة فضل. يقول رجل الحسد البصري تعال لنتعاتب, يعني نقول عشان نعاتب بعضنا بعض. قال لا, قل تعالى لنتغافر مش نتعاتب. تعاتب ليه؟ يعني انا اخطأت فيك خلاص انعز اخوك فهن. هو في حالة ثورة, في حالة غضب, في حالة سوء فهم لمواقف معينة. خليه يعني عنده كلمتين عايز يعني يفضفض بهم, خليه يقول كلمتين ويستريح. وانت يعني لا داعي لان تواجه غضبه بغضب, بل اسمع منه الاول وبعد ما يهدأ وبعد يوم او اثنين او ثلاثة في لحظة هدوء ربما يأتي يعني يعني ليقول ان يعني سبحان الله انا كنت مخطئ في كذا, انا تعديت حدودي في كذا, انا تكلمت في الموضوع الفلاني بطريقة كذا وهكذا. وانا ايضا اهمس في اذني البنات المخطوبات لا داعي لان تكون اسرار بيوتكم يا بناتي على الهواء مع الخاطب, وانت يا بني ايضا لا داعي لان تذكر كل صغيرة كبيرة تحدث في بيتكم وتوضح لخطيبتك ان اختي هذه يعني متمردة واخي هذا متسلط وابي رجل متكبر وامي امرأة طيبة ولكن رعنا. لا الله سبحان الله يا اخي ما لا يصح هذا. وانت يا بنيتي نفس القضية, لان الناس يعني سوف تذكر السوء وتنسى الخير. فانا ارجو ان لا يذكر مثل هذه الامور حتى نحافظ على اسرار البيوت. والحفاظ على اسرار البيوت من الاسلام, ان من اكبر الخيانات عند الله ان يحدث الرجل زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جاراتها, وان اكبر الخيانات ايضا ان تسر المرأة الى زوجها فيصبح ليحدث به اصدقاء. هذا في حياة الزوجية. فتبدأ يعني بذرة حب نشر الاخبار واذاعة الاخبار وكشف الاستار وان يكون كل على الهواء عن طريق هذا النقل الغير مطلوب, لا من الولد ولا من البنت, لا من الفتى ولا من الفتاة, لا من الخاطب ولا من المخطوبة. واذا تم العقد ايضا وجب علينا ان نراعي ان هذه البنت ما زالت موجودة عند ابيها, فنراعي الابوة ونراعي الاستئذان ونراعي الاداب العامة ونراعي الاداب الخاصة ونراعي صغير الامر وكبير. عندئذ نستطيع ان نقول ان بهذا نبني بيوتا صالحة تصلح لان تكون بيوتا امنة ان شاء الله رب العالمين. احبتي في الله, يعني كم سعدت بكم في هذه الحلقة, وادعو الله سبحانه وتعالى ان يهيئ لبناتنا الأزواج الصالحين ولأبنائنا الزوجات الصالحات ويطرد عنهم وعننا وعن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن. اللهم فرح الجميع بأعراس قادمة إن شاء الله قريبا إن شاء الله. ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوني من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
8: السرايا FM، إشراقة نور
7: في أثير الوطن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في هجرتهما إلى المدينة بعد خروجهما من غار ثور ولقيهما ذلك الراعي، وقد كان ما كان مما ذكرناه، ومر حتى لقي أم معبد عند خيمتيها وقد كان لها معهما شأن. روى الحاكم في مستدركه بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وأبو بكر رضي الله عنه وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقط مروا بخيمتي أم معبد، وكانت امرأة برزة جلدة. المرأة البرزة هي المرأة الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب، فتبرز إلى الرجال وتجلس إليهم، والجلدة هي القوية. وكانت أم معبد مرأة برزة جلدة تجلس في فناء الخيمة ثم تسقي وتطعم، فسألوها لحما وتمرا ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك. وكان القوم مرملين مسنتين، مرملين فقراء مسنتين، أصابتهم السنة الجدب. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجة في كسر الخيمة في جانبها، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ فقالت: خلفها الجهد عن الغنم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أتأذنين لي أن أحلبها؟ فقالت: بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. الحلب أي اللبن الذي في الضرع، إن رأيت بها لبنا في ضرعها فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح بيده ضرعها، ثم سمى الله، ثم دعا لها في شاتها، فتفاجت ودرت واجترت. تفاجت أي فرجت بين رجليها، التفاج هو التفريج بين الرجلين تفريجا مبالغا فيه، هذا معنى أن ضرعها امتلأ حتى أحوجها إلى تفريج رجليها. فتفاجت ودرت واجترت. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء يربض الرهط، يربضهم أي يرويهم حتى يمتلئوا، حتى يرتوا، حتى يستثقلوا ريا. فحلب فيه صلى الله عليه وسلم ثجا حتى علاه البهاء، حلب فيه ثجا أي حلبا قويا حتى علاه البهاء. البهاء هو ذلك الوبيص الذي يكون على الرغوة. الآن اللبن إذا حلب فإنه يعلو الإناء رغوة، وتلك الرغوة يكون لها بريق، يكون لها وبيص، ذلك الوبيص، ذلك البريق، ذلك اللمعان هو البهاء. فسقى صلى الله عليه وسلم أم معبد حتى رويت، ثم سقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب صلى الله عليه وسلم هو، ثم حلب حلبة أخرى صلى الله عليه وسلم حتى ملأ الإناء، ثم تركه عندها وانصرفوا. فما لبثت إلا قليلا حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن من الهزال مخهن قليل. أعنزا عجافا مهزولات يتساوكن هزالا، يعني كلهن هزيلات كأنهن اشتركن في هذا الهزال، مخهن قليل. فلما رأى اللبن أعجبه، قال: من أين لك هذا يا أم معبد؟ والشاء عازب حائل ولا حلب في البيت. الشياه عازب بعيدة في المرعى، حائل ليس فيها حامل فيكون منها لبن، ولا حلب في البيت، ليس فيها في البيت شاة تحلب. فقالت: لا، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. فقال: صفيه لي أم معبد. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، الوضاءة الحسن صلى الله عليه وسلم، ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، الثجلة عظم البطن، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، الصعلة هي النحافة والهزال، كأنها تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوسط، فليس هو بعظيم البطن وليس هو بذلك النحيف الدقيق الهزيل، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم صلى الله عليه وسلم، وسيم قسيم في عينيه دعج، الدعج شدة سواد مقلة العين، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وطف طول، وفي صوته صهل أي بحة، وفي عنقه سطع أي طول، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن، أقرن أي مقرون الحاجبين. إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب، حلو المنطق فاصلع، لا نزر ولا هذر، لا نزر، لا قليل الكلام فيتهم بأنه لا يحسنه، ولا هذر، أي ليس كلامه هذرا كثيرا فاسدا، كأن منطقه خزرات نظم يتحدرن صلى الله عليه وسلم، ربعة يعني متوسط، لا تشنأه من طول، لا تبغضه لفرط طوله، ولا تقتحمه عين من قصر، لا تزدريه وتحتقره لقصره، غصن بين غصنين، أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا صلى الله عليه وسلم. تقول له رفقاء يحفون به، إن قال سمعوا قوله، وإن أمر ابتدروا أمره، محشود محفود أي مخدوم معظم، لا عابس ولا مفند. فقال لها زوجها يا أم معبد، هذا والله صاحب قريش الذي بلغنا من أمره ما بلغنا، وقد كنت أريد أن أذهب معه، ووالله لأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. ثم سمع صوت مكة صوتا عاليا يسمعونه ولا يدرون من هو، يقول جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجارى وسؤددي، وفي رواية من فخار لا يجارى وسؤددي، ليهني أبا بكر سعادة جده بصحبته، من يسعد الله يسعدي، ليهني بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشاة مزبدي، فغادره رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر بعد موردي. فبلغت هذه الأبيات حسان بن ثابت رضي الله عنه، فقال في إجابتها، ولا الأظهر أنه قال ذلك بعد أن أسلم، لقد ضل قوم زال عنهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، لقد ضل قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويغتدي. قدسوا أي طهروا، لأنهم مطهرون باتباعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدس من يسري إليهم ويغتدي، ترحل عن قوم فضلت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد، هداهم به بعد الضلالة ربهم، فأرشدهم من يتبع الحق يرشدي. وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا، عمى وهداة يهتدون بمهتدي صلى الله عليه وسلم. وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى، حلت عليهم بأسعد، نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مشهد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى لقوا راعيا أيضا، فكان له معهم خطب، روى الحاكم وأبو يعلى والبزار عن قيس بن النعمان قال لما انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مستخفيين، مر بعبد يرعى غنما فاستسقياه لبنا، فقال ما عندي حلوبة إلا أنها هنا عناقا حملت في أول الشتاء فأخدجت، أخدجت أي ألقت ما في بطنها مخدجا ناقصا، ناقص الخلق، إلا أنها هنا عناقا أخدجت وما بقي لها لبن. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو بها، فدعا بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم، ومسح درعها ودعا حتى أنزلت. فجاء أبو بكر رضي الله عنه بمجن فحلب فيه صلى الله عليه وسلم وسقى أبا بكر، وحلب صلى الله عليه وسلم وسقى الرعي، ثم حلب فشرب صلى الله عليه وسلم، فقال له الرعي بالله من أنت؟ فوالله ما رأيت مثلك قط. فقال صلى الله عليه وسلم أتراك تكتم عني حتى أخبرك؟ فقال نعم. فقال فأنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العبد أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنهم لا يقولون ذلك. فقال الراعي فأشهد أنك نبي، وأن ما جئت به حق، وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي، وأنا متبعك. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تقدر على ذلك يومك، فإن بلغك أني قد ظهرت فأتنا. ومدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا ما كان يقع في الطريق. أما في المدينة فقد بلغ المسلمين فيها مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البخاري أن المسلمين بلغهم مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يخرجون في كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، مكثوا على ذلك دهرا. ثم إنهم يوما انقلبوا بعدما أطالوا انتظاره، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، أو فطلع على إلى مكان عال في على أطم من أطامهم الأطم الحصن لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب. مبيضين أي عليهم ثياب بيض يزول بهم السراب. وهنا قد نتساءل كيف تكون ثيابهم بيضاء وهم منذ أيام يسيرون إلى المدينة وليسوا مسافرين إلى المدينة في سيارات نظيفة مكيفة، بل يرتحلون رواحل في وهج الشمس فيصيبهم من لفحها وريحها وغبار التراب وعجاج حوافر الدواب والعرق، وهذه كلها أمور تزيل بياض الثياب، فكيف يكونون مبيضين؟ الجواب أن البخاري نفسه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دنا من المدينة لقي ركبا من المسلمين تجارا كانوا في الشام كانوا قافلين فيهم الزبير، فكس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض فهي هذه. قال فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. انظروا إلى هذا اللفظ، جدكم الذي تنتظرون. الجد في لسان العرب يطلق لمعان، يرد ويراد به الحظ، ويرد ويراد به السعد، ويرد ويراد به العظمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو كل ذلك بالنسبة للمسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حظنا، هو سعدنا، هو سبب عظمتنا صلى الله عليه وسلم، ومهما طلبنا ذلك في غير هذا المحل ضل سعينا وشالت نعامتنا، ونحن وإن لم ندركه صلى الله عليه وسلم فقد أدركنا تركته فها هي بين أيدينا، فإن لم نصحب نفسه فلنصحب نفسه صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك السعد والحظ والعظمة. قال ذلك اليهودي: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون فاستقبلوه صلى الله عليه وسلم عند الحرة، فمال بهم صلى الله عليه وسلم ذات اليمين إلى بني عمرو بن عوف بقباء، وذلك يوم الاثنين في شهر ربيع الأول. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، وقام أبو بكر للناس، فطفق من يأتي من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يسلم على أبي بكر يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر فظلل عليه بردائه، فحينئذ عرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وبنى المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، وهو مسجد قباء على قول عند العلماء، وهو الذي يقول فيه ربنا سبحانه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته وانصرف نحو المدينة. فلما بلغها تنزع الناس فيه كلهم يحب أن ينزل عليه. روى ابن حبان عن البراء بن عازب رضي الله عنه ما قال: فتنازعه القوم كل يريد أن ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك. فأرسل إليهم صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملائي بني النجار، فجاءوا متقلدين السيوف. قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله. فدخلوا المدينة، ففرح أهل المدينة بمجيئه صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما. روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ثم قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقولنا: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. وصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الصبيان والخدم في الطرق يقولون: يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه في جملة الغلمان الذين يسعون يركضون ينظرون ويتشوفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد، قال فأسعى فلا أرى شيئا، ثم يقولون جاء محمد صلى الله عليه وسلم، قال فأسعى فلا أرى شيئا، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر فكمن في بعض الحرار، الحرار جمع حرة هي حجارة المدينة، فكمن في بعض الحرار وبعث رجلا من أهل البادية ليؤذن بهما الأنصار، فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار، فانطلقوا حتى أتوهما فقالوا لهما انطلقا آمنين مطاعين، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يترى أينه، يقولنا أيهم هو أيهم هو. وأنا والله أتصور هذا المنظر العجيب، العواتق المخدرات فوق سقوف بيوتهن يترى أينه، ينظرن أيهم هو أيهم هو. كان يوما مشهودا. أما ما اشتهر من أنه صلى الله عليه وسلم تلقاه الولائي فجعلنا يقولن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، فإن هذا لم يجئ من وجه صحيح. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار الناس معه حتى بركت به راحلته في الموضع الذي فيه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، المسجد القديم، وكان موضعا يصلي فيه بعض المسلمين، كان مربدا للتمر. المربد الموضع الذي يجفف فيه التمر، يقال له مربد وأندر وبيدر وجرين، كلها أسماء للمواضع التي يجفف فيها التمر. وكان لغلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، سهل وسهيل، فلما بركت برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته قال هذا إن شاء الله المنزل. وللحديث بقية نذكرها في المجلس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3 السرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن.
2: نوافذ على الدرب،
3: نوافذ على الدرب،
2: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان،
3: زينب رمضان،
2: عبر راديو السرايا،
3: عبر راديو السرايا
2: 99.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في الموسم الثاني من برنامجكم نوافذ على الدرب. لطالما اشتقت إليكم، ولكن نبتعد قليلا لنأخذ نفسا عميقا ونعود إليكم استجابة للتفاعل الكبير الذي لقيه البرنامج في موسمه الأول، وبناء أيضا على رسائل المستمعين ومطالبتهم ببرنامج نوافذ على الدرب. بعد غياب لتصحيح عثرات دروب الحياة، نقدم لكم في هذا الموسم محتوى أعمق يطرح ويعالج قضايا الأسرة والعلاقات الزوجية وتربية الأبناء والمراهقين وتحديات النفس والإنسان والصراع بينهما بلغة تجمع بين البساطة والعمق وتلامس واقع كل فرد. وقد يظن البعض أنه المقصود بعينه، فكونوا معنا لأن الموسم الثاني سيكون أكثر تنوعا وسيشمل موضوعات جديدة وملفات حساسة تطرح لأول مرة، مع المحافظة على روح البرنامج الإنسانية التي أحبها المستمعين والمتابعين. نوافذ على الدرب يعود ليواصل رسالته في التوعية والإرشاد والتوجيه لتصحيح الأخطاء وتنظيم الحياة الأسرية والعلاقات الزوجية، وفي دعم المستمعين بما يعينهم على السير في دروب الحياة بثبات ووعي وأكثر نضجاً. وصلتني الكثير من الرسائل والمكالمات الهاتفية والزيارات أيضاً الخاصة والشخصية لطرح مشكلاتهم النفسية ومشكلاتهم الأسرية بشتى أنواعها، وأن الإنسان مهما كان ومهما كان مستواه وقوته إلا أنه يحتاج لمن يسمعه يتفهمه يربط على يده ويطمئنه. كلنا نحتاج لمن يسمعنا ويحتضن الكلمات المجروحة. أعزائي المستمعين، أنا معكم وعدت إليكم لأن الدرب لم ينتهي ولأن النوافذ لم تغلق حين يشتد الظلام، بل تفتح أكثر. عدت إليكم لأني أدركت أن لكل بيت قصة ولكل أم لها وجع تخبئه وكل أب يحمل هما لا يحكى وزوج مثقل بالألم يخجل بالبوح به، ولكل امرأة أو زوجة تكتم صرخة موجعة، ولكل إنسان يحتاج أذن صاغية وكلمة تشبه كلمة صادقة تشبه المعاناة تشبه صبره على الألم وتشبه النجاة الذي يتوق إليه. في هذا الموسم سنكون أقرب إليكم وأصدق إحساسا وأكثر عمقا لنفتح نوافذ البصيرة والحب والارتقاء بحياة أفضل مع أنفسنا وأسرتنا وأبنائنا وعلاقاتنا الاجتماعية. سنفتح نوافذ جديدة على كل ما يحدث في علاقاتنا وعلى أسرار الحياة التي لا تقال إلا لمن يستحق أن يسمع ويساعد على الحلول ويسير معك نحو الطريق الصحيح.

مستمعينا الكرام، نفتح اليوم نافذتنا الأولى في هذا الموسم بداية لرحلة جديدة نكملها معا، رحلة نفتح فيها نوافذ على معاناتكم وآلامكم وحكاياتكم، وعلى تلك اللحظات التي كنتم تحتاجون فيها على صوت يطمئنكم ويقول لكم لستم وحدكم. بإذن الله تعالى سأكون معكم أقترب أكثر من وجعكم وتعبكم وأحلامكم، وأحاول أن أقول ما قد لا يجد الكثير الشجاعة ليقولوه، أقصد الزوج والزوجة لبعضهم، وأضع الكلمات على مشاعر تختبئ طويلا في الصدر. سنكون معا أعمق وأصدق وأقرب إلى نبضكم. أعزائي المستمعين، افتحوا نافذة صغيرة في قلوبكم واسمحوا للنور أن يدخلها، ودعوا الدرب يأخذكم إلى ما كتب الله لكم من خير وسعادة. أعزائنا المستمعين، اليوم هنفتح معاكم نافذة تحمل أحد أثقل الملفات وأهمها في العلاقة أو العلاقات الزوجية، العلاقة التي اللي ممكن أن هي تبنى على الحب، تم الارتباط أساساً على الحب، ولكن للأسف لم يستمر هذا الحب وحده، لأن العلاقات لا تبنى على الحب وحده. علاقة تجمع بين شخصين، كل واحد منهم له ماضي وله طباع وتربية وأفكار وجراح لم ترى ولن ترى. في هذه الحلقة سنحاول تحديداً أن أقترب من تفاصيل الحياة اليومية، من تلك اللحظات التي ترهق قلب أحد الزوجين أو كلاهما، في المواقف البسيطة التي قد تهدم هذه المواقف البسيطة عشرة سنوات طويلة. ولكن أو لن أكتفي إن شاء الله بالحديث عن المشكلة، بل هنحط حلول إن شاء الله واقعية تلائم بيوتنا الليبية تحديدا. سمعت مقولة لفتت نظري الحقيقة، المقولة يعني رائعة جدا، تقول طبعا قائل المقولة ابن خلدون، كان يقول ابن خلدون: كلما تمدنت الحياة ازداد تعقيدها. نعم صحيح، أسرة الأمس لا تشبه أسرة اليوم، وأزواج الأمس مش نفس أزواج اليوم. كل شيء قابل للتغيير وكل شيء تغير في الحياة، والتغيير مطلوب، ولكن بشرط أن يكون هذا التغيير ليس للأسوأ بل للأفضل. ولكن للأسف ما يحدث الآن أصبح التغير إلى الأسوأ إلا ما رحم ربي، مثل ما يحدث كثيرا في يومنا هذا، وهذه حقيقة لا تخفى على أحد. أصبحت العلاقات الزوجية الآن مهددة وفي خطر. للأسف ضاع المفهوم الأساسي من العلاقة الزوجية، فهي علاقة تعبدية دينية، هي رحمة ومودة وطاعة لله، لأن العلاقة الزوجية عفة وستر وسكينة وميثاق غليظ. ضاعت المفاهيم الأساسية فانتهت العلاقات الزوجية الحقيقية وأصبحت هشة وآيلة إلى السقوط في أي لحظة، وهذا من ضمن الأسباب اللي الآن يعني أكثر، أعتقد أن أكثر مؤسسة تخدم الآن المحاكم والطلاق الآن نتيجة المفاهيم الهشة للعلاقة الزوجية. طبعا لو شفنا العلاقة الزوجية اليوم نجدها لا تنهار بسبب موقف كبير، بل تبدأ من تفاصيل صغيرة، من تراكمات دون معالجة، دون السماح لأحد منهم أن يناقش الآخر ويعالج القضية اللي موجودة بينهم. فبالتالي هذه التراكمات تبدأ مع بعضها إلى أن تكون يعني زي البركان تنفجر في لحظة ما. طبعا عدم معالجة هذه المواضيع أول بأول وحل المشكلات، فبالتالي شو بيصبح هنا؟ تصبح أن نحن وصلنا نقطة الانفجار أو لحظة أو نقطة عدم التلاقي. دائما نقول أن العلاقة المهزوزة بين الزوجين زي
المستقيمين يسيرا في خط واحد ولا يلتقيا في نقطة، وسبب ذلك عدم مناقشة وحلحلة المواضيع الصغيرة حتى لا تتراكم. لو استطعنا أن نحن نحل مشاكلنا أول بأول ومعالجتها في نفسها في نفس الوقت، لأن بقائها دون تطهير وتنظيف للجرح يسبب ألم وينتشر داخليا ثم ينفجر في لحظة واحدة. الحقيقة أن الكره لدى بعض الأزواج هو حقيقة كرهه لنفسه، يعني الرجل أو المرأة يعني دائما نتساءل هم ليش يكرهوا بعضهم بعد ما كانوا على حب وعلى وئام، ولو ما خديتاش مش عارف شو ممكن يحصل، أو ناخدها مش عارف شو ممكن يحصل، وبعد ما وصلنا إلى بعضنا أصبح أنا شندرت في روحي وأنا علاش درت هكي وإلى آخر. في حقيقة الأمر أن كره الرجل لزوجته أو كره الزوجة لزوجها هو كرهه لنفسه، خاصة إذا كان لم تكن هناك أسبابا ظاهرية. لما يكون ما فيش سبب ظاهريا، وفي سبب ولكن ليس ظاهريا، قد يكون هذا الرجل تعرض لحادثة ما أو هي تعرضت الزوجة لحادثة ما، فداخليا رفضت لما يصير الالتقاء بينهم، خلاص وكأن هناك شيء ذاب بينهم، كان ينتظر لحظة اللقاء فقط. مجرد ما اجتمعوا في بيت يبدأ لحظة الكره أو كرهها لنفسه، لأنه هو شندر في نفسه، من كرهها في نفسه يبدأ يعاقب الطرف الآخر وكأنه السبب، يعني كأنه يقول ليش ما صحيتني وفقت على روحي ورفضتني ما وافقتش علي في اللحظة هذه. طبعا يصبح الكره هنا موجه للشريك، والشريك ما يعرفش الأسباب الحقيقية ويقول أنا مش عارفة ليش هو كرهني، أو هو يقول مش عارف ليش هي كرهتني، أسباب غير ظاهرة. فهنا هذه واحدة من الأسباب اللي تدمر العلاقة الزوجية، عدم وضوح. ولو كل إنسان فينا جلس مع نفسه وعرف أنه هو مثلا أخطأ في الاختيار أو أخطأ في الزواج، كان مفروض خليتها فترة أطول تعارف عشان خاطر نقدر أن نأخذ قرار. الزواج مهوش قرار سهل، وياما من كوارث ومن قصص عجيبة إن شاء الله من خلال فتحنا وفدنا هنتطرق لكثير من القضايا اللي موجودة أصلا، ملفاتها موجودة على أرض الواقع. طبعا أحدى الزوجات جتني تحكي معايا تقول لي لي فترة أنا عايشة مع زوجي مش حاسة بنفسي، أنا نوتي وأنا نجهز وأنا نضحي وأنا نرتب وأنا نبادر بكل شيء، وما فيش ولا واحد فيهم مقدر تعبي ومقدر تضحياتي، سواء كان زوجي أو أولادي، ما فيش حد زي ما نقول إحنا بالليبي ما فيش حد معدل عليا، لا زوجي معدل عليا ولا أولادي معدلين عليا، أنا تعبت نفسيا. طبعا هذه الزوجة هي ومن على شاكلتها اللي هي تعطي عطاء، نحن يعني أنا تحديدا ما نحرضش على عدم العطاء، هذا بيتك وهذا زوجك وهذا أولادك، ومن حقك أنك تخدميهم ومن حقك أن تقفي معهم وأنت سيدة البيت، لكن لا تستنزفي قوتك بالكامل، أعطيني نفسك أنت في المقام اللي أنت تحكي فيه معهم وتهتمي فيه بيهم، أنت وين أنت في المقام هذا؟ أنت استثنيتي نفسك. إذا نحن استثنينا أنفسنا وما عطيناش حق أنفسنا، كيف تطلبي من الآخر يعطيها لك؟ لما المرأة تجعل زوجها وأولادها هم الأولوية قبل نفسها، ما نقولوش هم طبعا أكيد الأولوية قبل الآخرين، لكن مع نفسك لا، أنت عشان الأسرة تكون سليمة لازم تهتمي بنفسك، عشان الأسرة تكون صحيحة وتهتمي بزوجك وأولادك لازم أنت تهتمي بذاتك بنفسك، لازم تطوري من نفسك، لازم أنت تتعلمي، لازم أنت تخصصي وقت لنفسك، تهتمي بيه بشكلك، تهتمي بتقري كتاب، تشربي قهوة بروقان، لازم أنت تعطي حق لنفسك. لا مش مشكلة، أنا بعدين الكلمة هذه، نحن في كلمة تقال دائما هي زي ما يقول الكثرة العطاء تعلم الاستغناء، أنت يشعروا أنك أنت هنتي نفسك، كيف تبيهم هم يركزوا عليك؟ نادر ما تجدي إنسان يبدأ يركز يقولك يا ماما أنت ليش ما تهتمي بين نفسك، ليش إحنا ديما أنت وين أنت، هذه قليل ما تجدي رجل أو ابن أو ابنة تقولها لك.
فأنت من البداية ركزي على نفسك، عندك مكانة، عندك زاوية، عندك وضع معين تعيشي مع نفسك. ضمان وجودك يلغي شخصيتك. كثرة التسامح وكثرة العطاء يعلمهم الاستغناء عنك. لازم الإنسان هو اللي يعمل قيمة لنفسه. ما تطلبش من زوجك أو أولادك يعطوك قيمة، لأنك أنت ضيعتي قيمة نفسك أصلا من البداية. نحن هنا منحزنش في النساء، وأنا أقولها أنت كلمة جارحة أبدا، لكن يمكن إصلاح، يمكن إصلاح وإعادة النظر. أنت أساس البيت، كيف يمكن يا أخواتي النساء، كيف يمكن أن يبنى بيت وأساسه هش ضعيف لا يقوى على إدارة نفسه ومنزله وزوجك عفوا؟ ستصبحي مملة لا قيمة لكِ.

نحكيكم قصة أيضا رجل جاني يحكي معايا يقول يا أستاذة أنا فقدت احترامي في بيتي، ما عنديش أي كلمة، لا الأولاد يسمعوا في كلامي ولا الزوجة تسمع في كلامي، والبيتك ما ليش أي قرار، هي وأولادها يأخذوا في القرارات بروحهم، وما عنديش أي دخل، ولو دخلت ما فيش ولا واحد يسمع في كلامي ولا يقدروني، تعبت من أجلهم وبنيت لهم بيت وما حرمتهمش من حاجة وعطيتهم كل حاجة عندي، الآن أنا نشعر بالوحدة القاتلة، مش قادر، مش عارف حياتي، أنا حتى الشغف عندي طافي، مش عارف لا نخدم لا عارف، يعني أنا خيرني شندرت أنا في عمري. طبعا لهذا الرجل ولكل رجل اللي يعيش في هذه المعاناة، اللي ما يقدرش يحكم في بيته سامحوني، أو ياخذ قرار أو يملي قرار على أولاده وزوجته أو أولاده وبناته، البنات يطلعوا زي ما يبوا، الأولاد يديروا ما يبوا، المرأة تطلع وتخش من غير ما تعطي لا إذن ولا تأخذ إذن ولا تعطي علم ولا أي شيء، يشعر إنه هو فقد القيمة بتاعه. لا هو عزيزي الرجل، أنت اللي فقدت القيمة وأنت سبب فقدك لهذه القيمة. لا أشجع النساء، لا هي غلطانة من ساسها راسها، لكن حابة نقول لك إنك أنت لو فهم معنى القوامة من البداية ومسكت زمام أمور القوامة، أنت اللي عطيته لزوجتك، وأنت شاب تبي تطلع مع أصحابك تبي تمشي لعملك براحتك، فأنت عطيتها زمام الأمور وعطيتها مفاتيح السيارة وعطيتها الميزانية وعطيتها كل شيء عطيتها لها، وجاي توه بعد 15 سنة ولا 20 سنة بعد ما كبروا الصغار، وهي تحكمت في في في في قواعد بيتها وفي في إدارة البيت، جيت بتفك منها زمام لما أنت كبرت وأصحابك تخلوا عنك وعلى وشك إنك تكون على التقاعد، بديت تتذكر إنك أنت لازم يكون عندك رأي وعندك مكانة، وأنت وين كنت الفترة السابقة، أنت وين كنت، أنت من أعطيت هذه الفرصة لتلك الزوجة المتسلطة اللي مفروض احترمت قرار زوجها بأن عطاها نوع من الـ الـ الـ الـ كيف نقولها، يعني عطاها نوع من المرونة أن هي تتعامل في بيتها وتحافظ على بيتها، ولكن بعض السيدات سمحهم الله مسكت زمام الأمور ونسيت أن لديها زوج ممكن تأخذ رأيها، ممكن تستشيرها، ممكن يدلها زي ما نقوله إحنا بالليبي القدر والاحترام، وتأخذ رأيها حتى في أبسط الأمور، مهم جدا هذه، حتى لو أنت عارفة أنه هو هيوافق، نعم هو هيوافق مش هيمانع بأي تصرف، لكن أطلب منه إعطاء القيمة وإحساسه بأنه هو رجل يأخذ في رأيه ويأخذ في يشاوره فيه على كل كبيرة صغيرة، هذا هو القدر والاحترام اللي أنت تعطيه زوجك في هذه اللحظة. فهنا العامل مشترك، الخطأ مشترك من الزوج والزوجة، هم الاثنين. طبعا لما يجيني رجل زي هذا الرجل يتألم حقيقة، نقول له أنت تركت مسؤوليتك لأنك تخاف من المسؤولية. ليش تركت المسؤولية؟ فيني يقولك أنا ما تعودتش أني أتحمل المسؤولية، لأنه هو تعود أن أمه مسك المسؤولية في البيت مش بوه اللي مسك المسؤولية، فطبيعي هتكون هذه النهاية وهذا الضريبة، كل شيء لابد من مواجهته ومخاوفه. أنت خايف من شيء واجهه، خايف من شيء تعامل معاه، ما تتركش. لو أنت تركت مخاوفك وإحساسك بعدم المسؤولية للمرأة، فأنت هنا ضيعت نفسك. أجمل شيء العلاج بنفس الداء، يعني عندنا نحن في المجال النفسي نقوله العلاج، مثلا عنده مشكلة خوف نعالجه بالخوف، أو علاج بالصدمة زي ما نقوله. الحقيقة نحن صنعنا الماضي الطفولة اللي عند الرجل اللي شاف أمه هي اللي مسيطرة في البيت، وإن باتا ملش أي كلمة وليس له حول ولا قوة، أنت كرهت بوك في هذه اللحظة. عارفين في نظرية اسمها نظرية التماهي لفرويد، هذه النظرية تقول لك أنت تجسد كل شيء تكره، أي شيء تكره، خاصك الذكر إذا كره شيء في بوه يكره تصرف باتا في شيء معين، بعد فترة من الزمن لما يكبر يلقى نفسه يجسد في هذا الكره.
لكن لو تفهم الموقف ما كانش جسد شيء، لأن لما أنت تكره الشيء يخزن في العقل اللاواعي، لما تكبر تصل عمر معين تلقى روحك تمارس في هذا الفعل. والعكس صحيح، البنت لو كرهت تصرف أمها وتسلطها على أبوها في البيت، وإحنا عارفين إن البنت دائما تحبوها، لكن لما تشوف أمها متسلطة على أبوها وإن أبوها فاقد قيمته كرجل داخل البيت، البنت تكره هذا التصرف. شن صار عندها؟ أنا تخزنت الكره، تخزن بدل ما تتعامل معاه بحكمة، خزنت هذه المعلومة. طبعا هي تخزنت إن هي طفولة، لكن ما تعاملتش معاه في المراهقة أو في النضج، فأصبحت هي لما الزوجة

شخصية والدي أو تتقمص شخصية والدتها. أعزائي المستمعين، المرأة أو الرجل لما يصل إلى قمة الألم يتحول هذا الألم إلى كره خفي. لما يتألم من زوجته من كثر الإذلال أو هي تتألم من زوجها من كثر الإذلال يصبح هناك كره خفي. هي بروحها يعني شفت التراكمات كنا نحكي عليها من شوية تسبب الكره مع المستقبل. يتحول ذلك الحب يتحول إلى كره خفي إلى أن يصل إلى ذروته فينفجر في العائلة. طبعا كيف يعرف الرجل أو المرأة أن زوجته أو هي زوجها وصل إلى كره خفي؟ هنا أول مبدأ هو مبدأ الصمت. عاش يبدأ يحاورها على أي موضوع، معاش يناقش على أي موضوع، ولا هي تناقش على أي موضوع. اعرف أن الصمت هو الدليل الأول على الكره. لاحظوها حتى يعني في لو تشوفي في بعض العائلات لما جيت تقول ترافقني من صوتك، ما بيش نسمع صوتك تكل، ما عنديش نية ناقشك. عارف لما تقولك الكلمة هي أعرف أنك أنت وصلت مرحلة الكره، كرهاتك بالمرة يعني. أو هو يقولها صوتك معاش نبي نسمع، صوتك معاش نبي نسمع، أعرف أنك وصلتي مرحلة أن فعلا وصل مرحلة الكره، واحتمال في أي لحظة تصير أي موضوع. طبعا من ضمن أسباب ما يفوتنش بس نعطي ملاحظة لإظهار البرنامج الجديد لنوافذ على الدرب بعد المطالبة، بعد سماعنا قصص مؤلمة. الآن أصبحنا الآن جرائم القتل الزوج، يعني كم زوجة من كم يوم زوجات تم قتل، زوج يقتل زوجته أو زوجة تقتل زوجها. وصلنا إلى مرحلة غريبة من البشاعة والجرائم. لذلك هذه البشاعة من الجرائم هي أحد الأسباب اللي خلت البرنامج يظهر. لازم نحن بنغيره، لازم يكون عندنا وعي أكثر، نضج أكثر. صدقوني كل أسبابنا وكل مشاكلنا أساسها البعد عن الله، البعد عن الدين، البعد عن صلاة، بعد عن الدعاء. وللأسف الصلاة أصبحت شيء ثانوي للأسف الشديد. يقول لها تصلي، أول ما تسأل تصلي يقول لك والله المتحشم، هيقول لي والله انقطع مرة مرة. يقول لي مش متحشم هيك، يقولها صراحة يعني، يقول لي لا والله الحق لقاني ما نصلي. أو هي تقول لي والله نستغرب إن في نساء ما يصلوش بصراحة، عرفت؟ حتى رجال يعني لما تقولي ما نصليش نقطع، يعني كيف هيكون ضميرك، كيف هتكون حياتك، كيف هتكون بناء بيتك، كيف هيكون بناء الأطفال، كيف تكون القدوة أنت أصلا أنت ما نصليش. الصلاة الحقيقية، نحكيش الصلاة اللي أي كلام، السريعة بتاعكي عشان يقولوا يصلي بس. للأسف الشديد وصلنا إلى مستوى صعب جدا، يعني صعب صعب لدرجة الانحراف الأخلاقي ولدرجة القتل ولدرجة أعمال غريبة أو إخفاء قسري للنساء. زي ما سمعنا قصص كثيرة، ما بيش نذكر بصراحة قصة بعينها، أنتوا عارفين القصص والأحداث الأخيرة اللي كانت موجعة ومؤلمة جدا. وللأسف الشديد بعض العائلات ندير لهم في زيارات ميدانية، البيت من أول ما تخش من عتبة البيت تشعر بالجفاف العاطفي. هي حلقة اليوم نتكلم بشكل عام على العلاقات الزوجية،

شاء الله في الحلقات الجاية فاتحة نوافذ كثيرة، هنتكلم بكل مرة عن موضوع يخص موضوع معين، مش هنخلي عام اليوم لأنها حلقة الأولى. حبيت بس نوريكم إن المجتمع والتمدن والتحضر الغير واعي، التحضر اللي كله تخلف للأسف، والله ما في أجمل من تحضر في الإسلام. الإسلام كله تحضر وكلها رقة وكلها حنية وكلها مودة وكلها رومانسية وأدب بين الزوج وزوجته. الآن وصلنا في نحن الآن نعيش مجتمع مع احترامي القليل منتهى الغجرية، شيء قتل. نفوت ما بيش نفوت موضوع مهم

0: سلام سلام على السحر الآن اللي كاثر، ولا الرجل يسحر الزوجة أو الزوجة تسحر الزوج وأهل الزوج عشان هي تعيش سعيدة، تسحر أمه وخوته وخواته وبوه، تسحر عائلة كاملة. طبعا ما ننسوش قصة الرجل بسبب الضغوط النفسية اللي قتل أولاده أو قتل نفسه وانتحر بسبب الضغوط والعلاقات الزوجية. نحن في النافذة هذه وكل النوافذ المقبلة إن شاء الله هنفتحها بحنية برقة، إن شاء الله يا ربي ترجعوا، يا ربي تعيدوا النظر في علاقاتكم. والله الواحد أصبح الزواج مخيف في في في في في مجتمعنا الآن. تخيلوا أنا شباب، يعني شباب أصحاب أولادي وشباب نعرفهم يعني من خلال عملي وكذا، يقولي الزواج لا لا لا نهائي ما نفكرش في الزواج. الآن من ضمن أسباب عزوف الشباب عن الزواج عدم الثقة في بعض العائلات أو في الأسر أو في البنات في حد ذات، سامحوني نقولها بصراحة، ناخذها يا أما تطلع مريضة نفسية، أما هلها بيلفقوها بيعطوها بس عشان يفتكوا هم منها ويحصلوا راجل فيها، يحصل في معاناة ويسمعوا في قصص الشباب من بعضهم. الآن يقولي لا أنا هيك مرتاح وآخر انبساط، نزل بدري أنا نجوز أصبحت كارثة. ولا بنت تجي تقولك لا أنا رافضة الزواج، أنا شعرفني راجل بناخذه ممكن يقتلني ولا يدير لي شي حاجة ولا يعزقني في مكان ولا في بحر ولا في بر ولا لي. والأولاد أصبح في خوف في رعب، أصبحت العائلات أصبحت تعيش في مرحلة مخيفة حقيقة. لكن نحاول بقدر الإمكان إن نحن لطف الجو، مش كل العائلات سيئة، أكيد في عائلات رائعة وفي عائلات تتقي الله وعائلات تعرف الله وعائلات يعني كل شيء ليها في كل شيء ليها بتقوى الله ورجوع إلى الله. والله لما قلت من شوية أن الزواج عملية تعبدية هي طاعة لله، أنا أتزوج طاعة لله، زي ما أنت تمشي للحرام وتأخذ إثم، أيضا لما تمشي للحلال لزوجتك وأولادك وتحبهم وتحتضنهم وترعاهم، أيضا أنت هنا بتأخذ أجر عظيم. للأسف والله يعني وأنا أتحدث تحضرني قصة يعني من أعجب القصص، أنا عشت القصة هذه مع العائلة هذه. والله شو بنقول، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي الجميع، واحد شنو بيحكي ولا بيحكي. طبعا رغم كل اللي نشوفه فيه وكل رغم كل المآسي وكل الأحزان وكل الآلام اللي موجودة للأسف في معظم البيوت، ورغم الانحلال الأخلاقي من الزوج أو الانحلال الأخلاقي من الزوجة أو الأبناء أو يعني في أشياء والله يعجز اللسان عن الحديث عنها. أنا في أشياء يعني ذهلت يعني نتشكنا مجتمعنا عربي ليبي مسلم، نحن وين ماشيين، في أي طريقة احنا ماشيين. عدم مراعاة الله دمرت كثير من الأشياء، وطبعا ظاهرية في بعض البيوت تشوفها ظاهرية بيوت مليئة بالسعادة، شكلها الخارجي ما شاء الله جميل، زوج وزوج وزوجة وأبناء، لكن للأسف الشديد داخل هذه الأسرة السعيدة ظاهريا المتصدعة داخليا، فعلا هي عائلة متصدعة، تجد الأولاد والأم والزوج كل واحد يعيش يا أما في حالة اكتئاب، أو الأولاد مجتمعين مع أمهم ضد الأب لأنه هو جائر ولأنه هو ظالم ولأنه هو أناني ولأنه هو يحرج فيهم قدام المجتمع. للأسف بعض الآباء يحرجوا في أبنائهم نتيجة تصرفات يعني لا تمت للعقل ولا للأخلاق ولا للقيم أي شيء. وهذا واحدة من وقائع اللي أنا شفتها للأسف الشديد، تجد ابن شاب أو بنت شابة وخجلانين إنها ضبوه، ظاهريا تشوف العائلة كويسة، حال غاية بوم هذا يكرس يمكن واحد ما حدش يشوفها لأنه جابنهم إحراج مع الناس، يا أما بسرقة يا أما بفواحش أما بكذب أو ممكن ينصب على الآخرين. كذلك بعض الأولاد تلقاه ملتفين على أمهم، وللأسف هذا بالأمس القريب تحديدا القصة هذه جتني. تجد البنات، وللأسف البنات الذرية بنات مش أولاد عندهم، محتويين بوهم، عايشين تحت ظل بوهم، والأم ما حدش ولا يحب، مش يقولوا ما يحبهاش، لكن لا مش مقتنعين بشخصيتها. نحن ليش ما عندناش أنصاف الحلول؟ ما فهمتش. يتجد الأم متسلطة جائرة في بيتها، أو تجدها عديمة الشخصية لدرجة أن عيالها يكره حتى عديم الشخصية، لأن الشخصية الضعيفة هذه مش هتحقق لهم أحلامهم وطموحاتهم، مش هتسترهم أمام الآخر، لأن أمنا شخصيتها ضعيفة. والعكس صحيح، الأولاد مع أبوهم تجد أن الأب يأما متسلط وجبار وظالم، يأما الشخصية منعدمة مش قادرة. وفي الحالتين البنت والولد بيتقمص الشخصية بطريقة لا شعورية، ونبدأ نكرر في نفس الحالات في المستقبل في عائلات جديدة لأولادهم، نفس الأحداث اللي حصلت في البيت تبدأ تتكرر. هل هذه العلاقات وهذا الفتور وهذا الانهيار في البيت الزوجية هل له حلول؟ هل يمكن أن نحن نستطيع نحن نحل هذه المشكلات؟ نعم، يوجد حلول إذا في حالة واحدة، إذا أراد الزوج والزوجة بالفعل أن يصلحوا من حياتهم ويتفقوا على هذا الإصلاح. خلونا نعطوا بعض النقاط المهمة لعزيز الزوج وعزيزة الزوجة للحلول ولجعل البيوت سعيدة ولإعادة التوازن بين الزوج والزوجة وبين الأبناء داخل بيتهم. أول طرق الإصلاح يبدأ بكلمة. كلمة؟ نعم والله إنها كلمة. هذه كلمة لها قوة تأثير غير عادية. في كلمة توقد نار، نار جحيم في البيت، وممكن كلمة تطفئ هذه النار، وكلمة تذيب جليد من الصمت والبرود العاطفي داخل الأسرة. الكلمة تغير مسار الحياة بالكامل. مثلا أخذوا سبيل المثال، لما زوجك يتعب أو هي تتعب المرأة في البيت، ممكن الزوج أو الزوجة يقول كلمة بس أنا أقدر ظروفك، عارفك أنك أنت تعبانة اليوم، أو عارفة أنك أنت تتعب من أجلنا اليوم، عارفة التعب اللي فيه زوجك طول اليوم، المشاكل برا في العمل، ممكن كلمة منك يعني كأنه يعني دواء تزيح عنا كل هموم ومتاعب البيت. لأن هذه الكلمة الطيبة قد تعيد نبضا كان يحتضر، يعني هو منهار جاي واصل حده أو هي واصلة حده، ممكن بكلمة تعيد زوجتك تعيد لها الحياة من جديد، أو هي تعيد لزوجها من جديد. يعني التواصل الصادق بين الزوجين يعتبر هو العمود الفقري اللي ماسك الأسرة بالكامل. فلما يكون التواصل جيد بالتأكيد هتصير أو هيحصل تلاؤم في هذه العلاقة. أيضا تعلم الإصغاء يا رجل، وأنت تعلموا إنكم تسمعوا بعضكم. الاستماع الجيد وكأنه وبخاصة كلمة الإصغاء، الإصغاء شيء والاستماع شيء آخر. لما يكون بإصغاء يبقى بمشاعر، بإحساس، بقلب، بحب، يعني زي ما يقولوا كل لك آذان صاغية، يعني كل إحساسي ومشاعري معك تكلم فقط. مرات الزوج رغم يعني كل شيء حواليه صعب، ومرات يحتاج يبي فضفض، هو مضغوط يبي فضفض لزوجته أم أولاده، خش يتبدأ فيه الكلام القاسي والوجه المقلوب وبالأكل ما فيش أكل أصلا مرات، يعني هو جاي متضايق، بدل ما يحكي ويفضفض اللي عنده لم يجد أذان صاغية في البيت، يلقي أشياء غير عكس ما هو يحلم، خلاص يبدأ هنا الجحيم يزيد في البيت. أو العكس صحيح، يقول لما تجي زوجته ونحكي له ونفضفضنا في خاطرها أن هي تحكي زوجها عن معاناتها مع الأولاد، مع نفسها مريضة عندها ظرف معين صير لها، خاطرها تحكي، مجرد ما تحكي قولها سكر فمك، آه بالليبي هيك نقول لكم، معنيش فضيلك ترى سكر فمك هيك، والله بعض معظم الأزواج بعض من العائلات هيك يقول. فتعلم فن الإصغاء وتقدير ظروف الآخر مهم جدا. بعض الخلافات تحتاج فقط الحل بتاعها في أن تجد أذن تسمع، ستقول تسمع دون أن تحكم، أن تحكم بال بال بال بالقسوة. ممكن الشيء الثالث ممكن أن يفصل بين المشكلة والشخص. يعني من شوية كنت نحكي لنا محمد العزابي، كنت نقول له دائما الإنسان يفصل ما بين الشخص والسلوك. يعني أنا نكره سلوكك لكن ما نكرهكش أنت، أنت زوجي، أنت صديقي، وأنت أبو عيالي، أنت أنا نحبك، ولكن الشيء اللي نكره تصرفك، عصبيتك مثلا الزايدة في غير محلها، بخلك مثلا، أي تصرف في دير الزوج. ما تكرهوش الأشخاص أو الزوجة، ما تكرهوش الأشخاص، أكره التصرف نعم، لكن الشخص لا. لا نحن ما شاء الله يعني من كثر الوعي والنضج اللي عندنا ندمج الشخص مع التصرف، بدل ما نحل مشكلة نزيدوها قوة. كذلك الرجل لما يكون لازم يفصل بين تصرف خاطئ دارته زوجته في لحظة ما، ويفصل بينها هي، نحن لا، نحن نحبك مع بعضك ونكرهك مع بعضك، ما فيش أي فصل في العلاقة أو في التصرفات. يعني أنا أنتقد السلوك لا أنتقد الإنسان. نعم، من ضمن الأشياء الأخرى إعطاء مساحة لكل شخص. لازم لما يصير أو يحتد الخصام أو الجدال بين الزوج وزوجته، لابد أن يجعل كل واحد منهم مساحة للآخر، مساحة هدوء، مساحة للراحة، مساحة لإعادة الشحن والتوازن النفسي لكي تستمر العلاقة. لا تو فسر لي أنت شن تحكي، ما نحن هذا اللي شاطرين فيه بصراحة، تو حكي لي، مانيش طالع أو طالعة تو تحكي لي، تو هو في لحظة غضب، أعطيه مساحة أن يهدأ ويروق، يشرب قهوته أو هي تهدأ وترتاح شوية، وبعدين أبدأ استفسر منها. نحن نبو كل حاجة مع بعضنا، هذه واحدة من العلاقات مما يؤدي إلى الاختناق والتصادم بين الأزواج. كيف تبي عائلة تحل مشكلتها وهي ما عندهاش وسع بال لبعض؟ هذه واحدة من الأشياء، وللأسف تحضرني قصة، ولكن ربما الوقت مش هيسعني لسردها. إن شاء الله الحلقات مستمرة والنوافذ، سنشرع جميع النوافذ لنطل على دروب الناس ومشاكلهم ونخفف عنهم. كل هدفنا هو التخفيف والوعي والإرشاد والتوجيه لكل أسرة، لكل فرد في الأسرة، ولكل العائلات وكل المجتمع. من ضمن الأشياء اللي تحد المشكلات التخفيف من التوقعات. يعني مثلا أنا زعلان ومتوقع أن زوجتي هتفهمني، مرات هي من كثر مشاغل البيت ما تفهمش أنك أنت جاي متضايق أو زعلان. يعني أنت تتوقع أن هي تفهمك بصمت وأنت ساكت، أو هي تقول وهو يفهمني من غير ما نقول لا. لا، في بعض الأمور تحتاج إلى صراحة في الحديث، في لازم نقول كلمتي بصراحة، بتاع جو التمثيل والدراما وهو يفهمني لما ندير دراما أو لما ندير لقطة معينة وهو يفهمها. مرات يكون هو جاي محقش في الدنيا قدامه، مظلمة الحكاية قدامه، من مشاكل العمل، قلة الفلوس، ظروف معينة، فمش هيستوعبك. جئت تقول أنا توقعتك تفهمني، إنما فيش داعي تقولي هيك. تخفيف من التوقعات، مرات تقول يعني مرات تكون هو مشغول، عنده مشاكل، عنده كذا، قدري ظرف. شيء آخر واللي هو مهم مهم مهم مهم، قوة الدعاء. البيوت اللي فيها ذكر ودعاء وحب لله والانتماء لهذا الدين العظيم وحب لله وطاعة لله، حتى لو اهتزت أركان هذا البيت لا تقع، لأن الله فيها، ذكر الله فيها مستمر، لأن الله هو السند وهو اللطيف بهذه العائلة. للأسف معظم بيوتنا ما فيش صلاة، ما فيش ذكر، ما فيش دعاء، ما فيش حديث جلسة هيك عن القصة نبوية أو حديث أو موضوع هيك يخلي العائلة تلتم. فقلة الدعاء أو بعض العائلات انعدام الدعاء أصلاً، أصلاً ما فيش صلاة أصلاً، تجدش في ألفة. لما العائلة اللي تتق الله واخذ وضع العلاقات أو الزواج أنه هو وضع عبادي أو تعبدي أو أنه هو شريعة من شرائع الله، يبدأ يعطيها حقها في العبادة والطاعة والأدب والذوق والأخلاق. والرسول كان يخدم في أهله، النساء الرسول كان يطيعن الرسول. نحن مش هنكون النبي محمد ولا النساء هيكون زوجات محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن على الأقل نتبع أوامر الله ونتخذ بعض السلوكيات اللي تساعد على تحسين العلاقة داخل الأسرة. الدعاء والصلاة أهم شيء. اللجوء للمختص، هذه في حالة انعدام التفاهم، وفي حالة إن معاش قدر يتفاهم معها أو هي تتفاهم معها، يمكن هذا آخر حل للدروب. ممكن تتجهوا، والله أنا أفضل إنه يكون أول حل قبل ما يجوزك أصلا أو تجوزها أصلا. لازم يكون عندك يعني مرونة، تعرف كيف تختار، مش ما توصلش أنت لمرحلة. يا لكن ما بيش نحكي على زمان، نحن نحكي على شباب توا. لزمان خلاص، اللي جوز جوز من زمان، واللي صار صار. يمكن أن يلجأ إذا أراد فعلا العلاج ومقتنع بأن ممكن المرشد النفسي أو الأخصائي الأسري أو النفسي يقدر يساعدهم، أو هم فعلا عندهم رغبة لإكمال المسيرة مع بعضهم، ممكن يلجأوا إلى المرشد النفسي والأسري عشان يساعدهم في إزاحة الغموض في العلاقة، إذابة جديد الصمت، إطفاء نار الوالعة، نار الغل ونار الحزن والزعل اللي بينهم، عشان يقدر يخطي بهم خطوات سليمة، بشرط أن تكون لديهم النية الصادقة. أعزائي المستمعين، نهاية الحلقة اليوم، في هذه النهاية نقدر نقول أن العلاقة الزوجية ليست مباراة من يفوز ومن يخسر، بل هي رحلة يربح فيها الاثنان معا أو يخسران معا. وكل بيت فيه تعب، لكن فيه أيضا فرصة جديدة كل يوم للبدء من جديد. إلى هنا أحبابنا المستمعين، كنت معكم أنا زينب رمضان في برنامج نوافذ على الدرب. إلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا 99.3 FM.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
3: السرايا FM إشراقة نور
2: في أثير الوطن. راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3
4: يا ام السرايا والشط والهوى.
5: راديو سرايا FM 99.3
2: راديو سرايا FM 99.3
6: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام، وما كنتوا تسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3، وأيضا على الناس اللي تتابع فينا على التيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا.

مساء الخير، ونكرر نقول مساء الخير على كل مستمعينا وين ما كنتم، في حلقة جديدة من برنامجكم كالعادة من القلب. معكم ملاك محمود. حلقة اليوم بصراحة بتمس هالبناس، ويمكن حتى انت اللي قاعد تسمع فيها حاليا او قاعد تتفرج عليا وتلقى روحك انت فيها. الحلقة هذه موجود فيها سواء الطرف لي او الطرف المقابل. فاليوم حابين نحكو بصراحة، حابين نحكو بصراحة. وموضوع حلقتنا لليوم، ليش نخافوا او ليش فيه ناس تخاف من المواجهة. الف صلاة وسلام على سيد الخلق، شكرا نقرين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. اليوم اخترنا الموضوع ليش نخافوا من المواجهة. أنا قاعدة نسمع في صوت، ما نعرفش في صوت تقريبا، صح؟ تمام، أيوة هيك، تمام. قلنا احنا موضوعنا لليوم ليش في ناس تخاف من المواجهة، ليش مرات نسكت على حاجات كانت مزعلتنا مضايقتنا. ليش الشعاف يقول احيانا المواجهه تكون ضعف واثق الخطى لا يكثرت. كيف المواجهه؟ المواجهه لو كان الشخص يخاف من المواجهه، صح يا الشعافي قصدك؟ تمام. ليش نتحمله فوق طاقتنا وقدرتنا بدل ما احنا عندنا القدره ان احنا نحكوا ونشكوا وما خلوا ما نقوله؟ ليش نخاف ونقول انت جرحتني، تصرفك ضايقني، هذا اللي تدير فيه مش عاجبني، تصرفك معاي مش حلو، موقفك معاي مش حلو؟ ليش احنا نخافوا ما نقولوش؟ او بعض الناس تخاف ان هي تواجه الشخص اللي امامها. ليش؟ بينما الغريب مرات ما نخافوش منه، بينما الإنسان القريب نخافه ونقوله مرات ما نبوش نزعلوه مثلا، أو ما نقدروش نقوله لا أنت جرحتني، أنت ظلمتني، أنت تصرفت بطريقة خاطئة، أنت ضايقتني، أو حتى أنت مش عاجبني في نوعية، في شيء معين قاعد تتصرف فيه. الغريب أن مرات ما نخافوش من المشكلة نفسها. يا جماعة الخير نخافه من شني ترى؟ نخافه من اللي يصير بعد الكلام. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. نخافوا من وين؟ ما نخافوش من الإشكالية أو الشيء اللي بنقولوه، لا، احنا نخافوا من عواقب الشيء اللي بنقولوه. بعد المواجهة شن بيصير؟ أو بعد إنك أنت تواجه شخص أو الشخص اللي قاعد مثلا يهرب منك. فاحنا ما نخافوش من المشكلة أساساً، احنا نخافوا من اللي يصير بعد الكلام. يعني انا بعد ما نقول الانسان هذا جرحتني او ظلمتني او خدلتني، نخاف من ردة فعله لي او طريقة كلامه، او نخافوا حتى مرات نقولوا نخافوا حتى على مشاعرهم، لان احنا دائما بنكون الكويسين الطيبين اللي ما نغلطوش، بينما هذا المعتقد خاطئ، لان احنا بشر ونغلطوا. نخافوا من زعلهم مثلا، نخافوا ان الزعل هذا يخلي فينا نوصلوا لمرحلة الخصام، نتقاطعوا، نخافوا ان احنا نخسروا الناس، او نخافوا من سوء الفهم. كل واحد على حسب ما يفهم الموضوع، او حتى من ردة الفعل. مرات حتى الشخص اللي مقابلك تخاف من ردة فعله. لكن السؤال المهم، تتعدد الأسباب، لكن السؤال المهم والأهم، هل الهروب من المواجهة يحل ولا يعقد الأمور أكثر؟ بالنسبة لكم أنتم كمستمعين وكمشاهدين، هل الهروب من المواجهة يحل المشكلة ولا يعقد الأمور أكثر بالنسبة لكم؟ فنين بنعرف كيف تتصرفوا لو أنتم كنتوا الشخص اللي واجه، أو كنت الشخص اللي يهرب من مواجهة. في الحالتين يحل ويبعد ويرحل كل حد في حاله.
حسب الطرف المقابل هنا تقول. فطوم يقول يزيد عقدها أكتر وأكتر. جرين تقول على حسب الشخص. جميل. عاطف تقول الخوف من المواجهة قد يشمل تجارب سابقة مؤلمة مع النقد أو العقاب. أمون تقول يعقد الأمور أكثر. جميل. وعليكم السلام لكل من التحق. في حلقة اليوم بنحكو عن أسباب الخوف من المواجهة. علاش بعض الناس يهربوا ديما؟ ومتى يكون السكوت مؤذي؟ أمتى يكون الصمت مؤذي؟ بدل ما هو يكون يفيدنا هو قاعد يؤذي فينا. هنا تقول أوقات التغافل نعمة، بس مش دائما يا هنا، مش دائما. جبران الذي العلى الذي غدرك صنع فرصة لألف شخص يهد وشراء ضحكتك. ممكن. فطوم ليس كل من يبتعد قد نسي، وليس كل من يصمت مرتاح، لكن يبقى مؤلما أن ترى أشخاص يفضلون الهروب على المواجهة. نسمات ما تخافش تبتعد، نبتعد خلاص لأننا انصدمت. جميل جميل. الخشية من تدهور العلاقات أو فقدان السيطرة على الانفعالات. ما هو أنت مش هتنفعلي على شخص ما يعني لكش، فهمتي؟ إذا كان في شخص في حياتك مرات ما يعني لكش، فما فيش داعي للمواجهة. بينما نين يقصد اليوم الأشخاص القراب منا اللي يستحقوا أن احنا نواجهوهم أو نوروهم إن قاعدين يهربوا من المواجهة، قاعدين يستعملوا في طريقة إن هم يهربوا من المواجهة ويسكروا كل الأبواب في وجهك بحيث إن هم ما يفهموكش أو ما يحاولوش إن يفهموك. أمون تقول ما نحب الهروب، لازم نواجه ونتألم. دائما الأشخاص اللي يهربوا من مواجهة أو تلاقيهم أصلا خوف من المسؤولية، يعني ما عندهم اهتمام. في ناس تقول أنا ما نقدرش نسكت أبدا. صاحب الحق دائما ما يسكت شرا. صاحب الحق يقعد يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم، بس ما يلقاش الشخص المقابل اللي قاعد يوضح له أو يفكر يقول لأن أنت غلط في شيء معين، كأنه ما يشبحش فيه أو ما يسمعش فيه، وهذا للأسف موجود حاليا. ربي يعطيك. ما سبب الخوف من المواجهة؟ وعدم الثقة بالنفس. به خلوكم تو احنا بنقولوا علاش بعض الناس الصوت الحق يعلو ولا يعلى عليه. جميل يا قري، جميل. هذه هي اللي حاب نوصلها، صوت الحق يعلو ولا يعلى عليه. قلنا احنا اسباب الخوف من المواجهة، علاش بعض الناس يهربوا ديما وما يواجهوش، ومتى يكون السكوت مؤذي، بين قوسين الصمت. احيانا الصمت مش مفيد يا جماعة الخير. الصمت عنده مواضع معينة، مواقف معينة، بس لما تسكت هلبة هلبة هلبة يتعود الشخص خلاص انك انت دائما ساكت. دائما الانسان الهادي، دائما إنسان الساكت، دائما إنسان اللي تتغافل وتتجاهل وتفوت في سبيل أنك أنت ما تبيش تخسر البني آدم اللي أمامك، في سبيل أنك أنت ما تبيش يوصل المرحلة المرحلة هذه توصل إلى الخصام، أنك أنت خلاص يعني تبدأ مش ملتقي معاه في نقطة معينة. كويس. فخليكم معي لأن حلقة اليوم من القلب للقلب. حلقة اليوم من القلب إلى القلب. جرين تقول إذا كان الكلام من الفضة فالسكوت من الذهب. حاول نور يقول حاول في المواجهة استخدم أنا أكثر من أنت. جميل جميل. فاصل قصير

قد جئت واحتفلنا حبا لك كملنا أهلا بما مسارا ركن البيت وأسوارا والشكر لسلطاني صاحب الإحسان الهم.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، أهلا وسهلا بكم. أكرر مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. تكلمنا في بداية الحلقة على مقدمة، لكن قاعدين ندخل في الموضوع أكتر وأكتر ونتعمق أكتر وأكتر. الفقرة الأولى واللي هي دائما كل موضوع نحكو في بدايته كتعريف بسيط أو المعنى، شن هي المواجهة أصلا؟ لما نقول مواجهة شن معناها الكلمة هذه؟ ناس هلبة يفكروا فيها إن هي مثلا كنوع من الشجار، نوع من الصراخ، نوع من العصبية، نوع من المشكلة الكبيرة، لكن في الحقيقة هي لا. المواجهة عمرها ما كانت حرب. المواجهة مش حرب. المواجهة ببساطة إنك أنت تقول الحقيقة باحترام، إنك أنت قاعد توضح في موقفك، وإنك أنت تحط في حدودك وحدود الآخرين اللي معاك، وإنك أنت تقدر تعبر على شعورك بدل الكتمان، وبدل ما إنك أنت تجامل الطرف الآخر على حساب نفسك. شفتوا في هالبناز يقولك لا أنا ما نحبش نواجه، مش موضوعي المواجهة، لأني أنا إنسان ما نحبش نواجه. هو في الحقيقة يعتقد أن المواجهة معناها أننا لازم نتعارك مع فلان وفلان، ويعلو بيننا الصراخ، ويعلو بيننا العصبية، وتتفاقم المشكلة، بينما الحقيقة اللي لازم احنا ناخدوها ولازم نمشوا بها أن المواجهة مش حرب بين طرفين. المواجهة هي اللي توضح لنا كل شيء، انك انت تقدر تقول الحقيقة، تقدر انك انت تتكلم على حقك، ما تسكتش على حقك، تتكلم على حقك باحترام، انك انت توضح الموقف اللي صار من ناحيتك وتسمع الموقف من ناحيته، وانك انت تحط حدود لا يتجاوزها هو ولا غيره، وانك انت تعبر على مشاعرك بدل الكتمان. يعني انا نجي الانسان نقول له مثلا انا زعلان، أنا متضايق، أنا متضايق منك، أنا زعلان منك، أنا واخذ موقف منك، أنا قاعدة هنا نعبر لك على شعوري، أنا هنا قاعدة نحكي لك بدل ما نكتم داخلي، وكل ما نكتم تزيد الفجوة أكتر، تزيد المسافة بيني وبين الشخص أيا كان علاقتي بالشخص. فكل ما أنت تعبر أكتر كل ما الناس تفهمك بالعكس. ما فهمتش علاش واخدين النظرية هذه، ما فهمتهاش كيف. بينما إن كل ما تعبر أكتر على شعورك كل ما ترتاح أنت، بغض النظر الشخص الثاني متقبل كلامك أو مش متقبل كلامك. إنك تقول مثلا الكلام اللي كنت تقول فيه أو الموقف اللي صار معاي وصار قدامي وياك، راهو هذا مضايقني، راني أنا مش مرتاح راهو من الأسلوب اللي قاعد تتكلم بيه، أو أسلوبك وطريقتك في التعامل بدت تتغير، أنا مش مرتاحة، أو هذا الشيء ما يناسبنيش، ما يعجبنيش تصرفك معاي. أنا قاعدة توري له في مكانة الشخص، يعني في مكانته عندك، لو كان مش مهم في حياتك راهو أنت مش معبرة أصلا، راهو أنت صفحة وقلبتها. لكن لما يكون الشخص عليك عزيز وشخص عليك غالي وقريب منك، فتضطر تقعد تعبر له وتعاتبه وكذا وكذا وكذا، في سبيل انك انت ما تخسرهاش، في سبيل انك انت ما توصلش لمرحلة انك توصل بينك وبينه خصام، على اسباب مرات مش كبيرة. الواحد يحتاج انه هو يحكي مع الطرف الاخر. فهذه الحقيقة، يعني المواجهة واخدينها بطريقة اخرى. المواجهة الصحية اللي لازم تكون ما بين الأطراف، اللي ما فيهاش إهانة، ما فيهاش تقليل، فها وضوح. شو فها؟ فها وضوح، إن الإنسان يكون واضح حتى في خصامه، واضح حتى في عصبيته، واضح حتى في تعبيره، واضح فهنا محتاج من الإنسان شنو يدير في المواجهة يكون واضح، ما يتزيفش. في ناس خلينا نكون واقعين شوية باهي، في ناس لما تواجهها يلبسولك قناع، ركزوا معي في الكلام، يلبسولك قناع بحيث ان انا صافية لبن معك، بس هو لا، شفتوا كيف؟ بينما الانسان اللي يحب المواجهة انسان واضح، حتى لو صدر منه غلط هو انسان واضح. لكن الانسان اللي يقع في المواجهة مرات يلبس قناع ويقولك صافية لبن، خلاص الأمور تمام، بس للأسف تلقى لا. وليش دائما يحبوا يخافوا هما؟ ليش يخافوا من المواجهة؟ ليش في ناس تخاف ان هي تواجه؟ ليش يسكروا عليك في 100 باب وباب باش انك انت ما توصلش فيهم؟ مش لان هما احترام او في حدود معينة، لا، هو توصل مثلا لمرحلة اننا ما نحبش نواجه. تعرفوا علاش؟ تعرفوا علاش الناس تخاف من المواجهة احيانا؟ الخوف من الرفض، يبدأ عندك شعور داخلي ان الكلام اللي بتقوله فيه رفض، في شيء قبول من الطرف الاخر. في ناس تربوا على فكرة لو تكلمت الناس حتبتعد عليا، لو تكلمت الناس مش حتخلي ولا حاجة فيا، لو تكلمت ممكن تصير مشكلة أكبر من هيك، فيصبح السكوت على كل شيء، يسكت على حقه، يقعد يفكر لو قلت اللي في قلبي بيزعلوا مني. شفتوا؟ يبدأ يلوم في نفسه صاحب الحقرة. في بعض المواجهة يقلب الطاولة، اي والله اي والله، هذه سياسة الخطة ب. النقطة الثانية، ليش نخافوا من المواجهة؟ الخوف من فقدان الشخص، شخص تحبه وتعزه انت تخاف تفقده. علاش؟ لان عندك شعور داخلي انك انسان متعلق به، فانت تخاف انك انت تواجهه. علاش؟ باش انك انت ما تخسراش. لكن مرات تعرف انك لازم تواجه، لكن تقعد من داخل شنو، حرب نفسيه، تبدا تقول لو حكيت يمكن نخسر انا، فتختار انك انت تصمت. جرين ضربني وبكى وسبقني واشتكى، اي والله هذه السياسه اللي ماشيين بها. فلو يعني الشخص يكون قريب منك وتخاف انك تفقده في مواجهه معينه، فاعترف انك انت الغلط مش هو اللي غلط، انك انت اخترت انك انت تصمت على انك انت تجي تواجهه. لأن الكتمان هلبة ممكن يخليك تخسر، تخسرش الشخص بس، تخسر حتى نفسك، وتخسر حتى ثقتك في نفسك. معاش يبدأ عندك شجاعة أنك تواجه في جديد، ومعاش عندك شجاعة أنك حتى تقول اللي قاعد مضايقك، فكل سبب مرات حتى سبب بسيط تنفجر عليه. لهذا ردوا بالكم تسكتوا. النقطة الثالثة، إحنا ليش نخافوا من المواجهة؟ نقولك والله إحنا التربية لها دور، حاجة سيها منورتي، التربية لها دور، ربونا أمنا وبونا إن نسكتوا حتى وإحنا غلطانين، حتى ومثلا هم غلطين فينا لازم نسكتوا، لأن أبونا وأمنا علمونا إن إحنا نسكتوا، إن إحنا ما ناخدوش حقنا. قلين أنا ثم حدش غيري أبدا، إيه. التربية في بيوت هلبة، الطفل لو تكلم ينقال لطول اسكت، ما تردش، الكبار ما تردش عليهم. شبحت موقف معين مثلا طفل شاف موقف معين أو تصرف معين يمشي يقول لأمه أو لأبوه، تعرف التصرف شنو هو اللي بيدروه؟ إن أنت اللي غلط، مش هو ذاك اللي غلط، إنسان كبير، لا أنت اللي غلط. فشنا أصبحنا؟ أصبحنا إحنا نسكتوا على حقنا، نسكتوا على المواجهة، نتستروا على بعض. ليش؟ ليش نتستروا على بعض؟ رغم إن ما فيش أحلى من الحقيقة. شفتوا كيف؟ فيكبر هذا الطفل وهو مقتنع اقتناع تام إن التعبير خطر بالنسبة له، من نشأة الأولى لحد ما يكبر يلقى روحه ما عادش يعرف يعبر، ما عادش يعرف يتكلم، ما عادش يعرف ياخد حقه. والدنيا توها تحتاج إن الشخص يواجه، تحتاج إن الشخص يكون صادق، تحتاج إن الشخص هذا يكون صاحب حق. ومن الأسباب اللي تخلينا حتى هي إن إحنا نخافوا من المواجهة التجارب القديمة. شخص واجهته مرة وانجرح منك مثلا، فقال الحقيقة وانقلب الموضوع ضده، هذه نفسها يا أمون لما قلتها إن هي فن قلب الطاولة. يعني شخص واجهته مرة وانجرح، انت قلت الحقيقة لكن انقلب عليك الموضوع وانقلب ضدك، فبدأ شن الشخص هذا اللي يحب المواجهة يخاف انه هو يعاود التجربة. ليش؟ لان في ناس عندها مهارة في قلب الطاولة انه يخلي الموضوع اللي انت تتكلم فيه اللي هو عندك فيه حق لصالحه، فهمتوا؟ يستعمله ضدك، ويحرك الناس اللي حواليك بحيث ان هم يكونوا ضدك. شفتوا كيف؟ هذه السياسة اللي ماشيين به، هذه هي السياسة اللي في التعامل ماشيين به، خاصة في موضوع المواجهة. فيقلب مني، يقلب الناس اللي حواليك. من هم الناس اللي حواليك؟ الناس المقربين منك، مش الناس اللي ما يعرفوكش، لا، المقربين منك. احيانا حتى في داخل بيتك يحركوهم، فيقلب عليك الموضوع ضده ويطلع هو الانسان البريء، هو الانسان الصحيح، بينما انت صاحب حق. شفتوا؟ ايه والله. نبي نسألكم سؤال يا جماعة الخير، انت او انتي من الناس، انت او انتي من الناس اللي تواجهوا ولا تفضلوا في الصمت؟ انتي تواجهي، نواجه اسرع، ليش لا؟ صاحب الحق ما يخافش. فمثل يقول لك ايه يا محمد، صحيح، انا الوقت هذا نواجه، جميل، نواجه بقوه، يقول محمد. وعليكم السلام. بهي مدام تواجهوا، خلوني نقول لكم حاجة. بهي دقيقة بس، دقيقة بس، خلينا نشوف التعليقات الفيسبوك. ريحاب تقول مساء الورد لأهل المودة المحبة، مساء الجمال لأرواح الجميلة الرائعة. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء النور والسرور لكل الليبيين، أحلى مساء الورد يا أستاذة ملاك، تسلم. ريحاب تقول الهروب من الواقع ليس حل، الهروب من الواقع ليس حل، بل هو خوف من المواجهة لكن حسب الأشخاص. دائما خليك تواجه الشخص المقابل. حياة تجارب تقول طريقة التواصل، طريقة التواصل 092-150-59-99، هذه طريقة التواصل. يومي تقول كنت نسكت واندمت أنه نسكتت كل السنين، بس حاليا نواجهه بقلب. حلو حلو، مدام الإنسان نظيف ما يدورش وما يعبرش. ما أنا قلت لك يا إسراء، مش كل موضوع نقول لك أنا إنسان ما نقدرش ما نعبرش، أو إنسان ما نتكلمش أو ما ندورش أو كذا. لو كان الإنسان هذا يا إسراء عايشة معاه، أو إنسان قريب منك، حتواجه يا إسراء، حتواجه. لأن إنسان قريب منك. بينما الإنسان العابر اللي مش ما عندكش ترابط معاه أو نقول إحنا علاقتك به مش قوية، من مستحيل تعبري أصلاً، هذه واضحة. في كل مرة أحاول فيها الاقتراب من الناس أكتشف أنني كنت أفضل حالة عندما كنت وحيداً. جبران، شكراً. أمون تقول الواجهة ولو يعزني الطرف الثاني يعتبرها معاتبة ويبقى، بينما مرات الطرف الثاني يعتبرها أنك أنت أعلنت الحرب عليه، وأنك أنت دائماً نقول إحنا تحاولي أنك أنت تسقطي عليه بعض الكلمات. الحاجة سيام تواجه الشخص في العمل عندما تكتشف خيانته. زمان يقول تعلق الدنيوي والخوف من الفقد. جميل بح. والله حتى أنا معايا مدامة نظيفة من دورش معبرش مجالة لين يرد كيف الطيب. خليك هكي يا سرى، خليك هكي مدام، هكي خليك هكي. فمن علامات أنك تخاف المواجهة، من علامات أنك أنت إنسان تخاف من المواجهة، ممكن وأحياناً الخوف اللي عندك موجود لكن ما تنتبهش، أنت ما تكونش منتبه أنك أنت عندك خوف من المواجهة. علاماته، أسمع شو بنقول، علاماته أنك أنت تقول عادي عادي وأنت مش عادي، أنك أنت توافق وأنت رافض من الداخل، أنك أنت تكتم ما في داخلك لين يصير لك انفجار، انك انت تهرب من النقاش او تحاول تراضي الجميع على حساب نفسك. فهمتوا؟ هذا كله يصير باستمرار يا جماعة الخير. فممكن انت عندك خوف من المواجهة بالاسباب هذه، يا انك انت تهرب من النقاش، ما تحبش تناقش، ما تحبش توضح، او انك انت تحب تراضي الجميع على حساب نفسك، ما تدورش في نفسك كويس، او انك انت توافق على اي شيء في سبيل انك انت ترضي الطرف الاخر ولكن انت من الداخل رافض، مش متقبل الفكره، او انك انت تقول عادي ما ندورش نفوت وما نعبرش، بينما انت من الداخل مش عادي. شفتوا؟ هذه من الأشياء اللي تدخل في موضوع المواجهة. على 092-150-59-99 مكالمة. ألو، السلام عليكم. فصلت المكالمة، تمام. على 092-150-59-99 ألو،
1: ملاك.
0: أيوه نعم
1: يا ملاك الدنيا.
0: هي بالله سميتيني
1: يا
0: ملاك،
1: يا ملاك يا أمر، يا ملاك يا جميل الجميلات.
0: تسلمي
1: يا حلوة بسلوبك ومعاملتك بكلامك وبالمواضيع اللي تطلع ساها، بس احنا نطلع اللي في دخلنا.
0: وانا علاش مسميتها من القلب؟ تحسبوه موضوعك وخلاص هو يطلع لي في القلب.
1: ايوه ملاك نبيه، بعد اذنك انت والمخرج خليني نبي نهني المنتخب المصري. بصراحه نقولهم الف الف الف مبروك
0: يا ودي، الف الف الف مبروك منتخب المصري، والف مبروك للشعوب العربيه
1: حتى للجزائر، عرفتي؟ الف مبروك.
0: ايوه الف مبروك. باه
1: شو قولي لي يا ملاك؟
0: اها،
1: مرات واحد اللي بدي تواجهيه نابت فيك، تبدا يا اختك يا مرت اخوك يا اخوك يا بنت اخوك، هدمه هدمه هدمه، زي ما يقولوا فيها يقولك هذا شرك وجاي في الحجر، عرفتي؟ ومرات لما تصحي واحد براني مرات تواجهيه حتى يمشي يطلع من حياتك ما يهمكش، فهمتي؟ لكن لما يبدا الواحد نابت فيك تبدا تحلحزي في الحاجه ما تقدريش تقولها، وتبدا كاتبين عليك وتبي تواجهي وتقولي ها ما نبيش نخسر، تو كيف اني فصل العيله حاجه. وفي حاجه ثانيه ملاك، في يقولوا الناس الدوله يقول لك المواجهه تدير السخط، عرفتي؟ المقابله تدير السخط. راه
0: بدات
1: الواحد لما يبدا متكلم وتجيبيه اثنين بحدا بعض، وانت
0: بقى نسك سؤال، نسك سؤال،
1: تفضلي.
0: انت قلتي توها الدائره القريبه باهي الدائره الاولى إيه؟ نقول احنا باهي
1: إيه؟
0: وصار انك انت تخافي مثلا تقولي المواجهه انا ما اقدرش مثلا اواجه لان هم دائره قريبه مني باهي
1: إيه؟
0: هل انا تو بنسالك السؤال لنفسك إيه؟ مش للطرف الاخر نسال فيك انت السؤال لك انت الطرف إيه؟ لك انت مش لاي حد باهي
1: إيه؟
0: هل انت حتحسي بارتياح وتنورتي هل انت حتحسي بارتياح لو انت ما واجهتيش الشخص او تغافلتي عليه حترتاحي حترقدي مرتاحه سؤال
1: خلينا نقول لك حاجه ملاك انا من الشخصيه الشجاعه وانا حقانيه عرفتي وانا حتى كان مثلا يقولوا نورس قالت الكلمه هي ويجي يسالوني نقول لهم ايه انا اقول انا شجاعه ما خافش عرفتي لكن لقيت روحي لما انا واجهت راه مره واثنين وثلاثه واجهت حتى في انواع في المستمعين عرفتي لقيت في ناس عرفتي الكذاب المناطح يبدا مقايل الحاجه وينكر عرفتي مرات الواحد لما انت تقولي الكلمه ما يبيش يخسر الطرف الثاني لانه يعطي فيه ويحابي فيه ويخلص عليه وكل شيء حتى
0: مصلحه مصلحه
1: فلان قال عليك كلمه متحملها غير اعطيني لقيت شنديرت ملاك لما لقيتها هيك احسن حاجه قضي بس سواء في العيله ولا البرانيه مش انتم قلتوا نورث وكلها ولا تعال نشدني كانك انت راجل ولا انت امراه وبعين قويه قلت نورس انت درتي الحاجه هي شوفني اللي نقول لك ايه والله لا انا شجاعه ما نخافش بدك الحق بوي معلمني نقول كلمه الحق وانا راسي فوق لكن لما تطيحي في واحد ولا واحده حشاك اندال يبدو يكذب ويدقوا في روسهم وما يقدروش يواجهوا حاجه ما تشدري لهم قدهم بس ان شاء الله
0: ورايك
1: زي ما يقولوا فيها فخار يكسر بعض عرفتي
0: باه باه باه
1: لكن هي درت انت كيف توا تواني هيك درت عرفتي ملاك مش قلت اخبار وانا قلت انا مش قلت نورس قلت تعال واجهني ايه انا مش معدل عليك انا قلت نقول لك حتى في وجهك فهمتي انا من نوع نقول حتى في الوجه ما خافت لكن لما نجي نواجهك وتدكي راسك لا خليك راجل سيد التريس ولا خليك ست الستات تواجهي تراك انا نعرفك انت متربيه صح ومربينك ماليك على الحق لكن انا لما نجي نواجهك صورة راجل المرأة تدك راسك وتنكر ودير لي كذاب الناطح مو احسن نقضك نرتاح منك ونطلعك من راسي عرفتي سواء من العائله ولا خارج العائله علاش انا ملاك عايشه
0: بروحي معناها اليوم موضوع المواجهه اسمعي موضوع المواجهه اليوم
1: ايه انا مرتاحه ملاك تعرف يا هو تجي جهوا
0: ايه
1: كان موجع لي راسي سواء

0: نورس نورس تو انت رقمك عطيتي لي 3 انفار بس كويس ايه. وانا وين الرابعه
1: خدي انا طالع عندك عرفتي
0: طلع عندي
1: هي مالك قلنا احنا مجتمعنا خلينا نختم معك اذا احنا مجتمعنا صراحه انا تخوف لما الواحد تواجهه يكون السيد التريس ولا قبل واحدة تواجهه يكون يقول لك ايه صار وصار وصار لا لا يبدو يلف ويدوروا ويقطعوا زعمتهم علاقتهم بيك في انت اللي قطعت علاقتك بي يعني ارتحت منك لانك انت مش قادر تواجهه لانك انت منافق ولانك انت تحابي في اشخاص انهم يعطفيك ويخلصوا عليك ويديروا عليك عرفتي لكنك سيد التريس اطلع واجهني حتى على الهواء والله ينمسح بهم التراكين وكان يطلع ويواجهني
0: تباها يا سمعين يا سمعين به نعم ان شاء الله عليك بيحفظك ربي يحفظك يا
1: نورس اسمعي ملاك موضوع شايك لان ايه؟ في هلبة مشاكل بين العائلات وبين الاصدقاء كل واحد بيطلع بيقول ما في قلبه راه توصلي في مشكله انت يعني هو واحد واحد او توقع واحد من اي من كان تو يرد علي يعني حتى في
0: لا وانا وين لا انا
1: ملاك نبي حاجه واحده
0: لا لا
1: اللي يوجهوه مش حقاني انا هي اللي نبيها
0: لا انا غير اسمع
1: غلطه ملاك انت غلطه يونس حق يونس قال كلمه الحق كلمه الحق
0: إيه؟
1: خلينا نتواجه اوكي ما نقطعش علاقتنا ببعضنا واللوم على بعضنا لكن انت ما تقطع علاقتك بي وانت الغلط ما تقطع علاقتك بي وانت الغلطه انا يعني اللي ترجع فيا يا ملاك عرفتي خلينا نتواجه ونقعد ونقتل اصدقاء ولا نقتل عيله لكن تقطعيني لانك انت خفتي مني ولا انت خفت مني لانك ما تقدرش توجهني يعني حقانية في الوجه راه
0: قالك يا يا يا نورس
1: نورس في الوجه
0: نورس يعطيك الصحة يعطيك الصحة بارك الله فيك على مشارك الطيب
1: حلوة يا ملاك أنا قاعدة أختم معك بهذه الواحد يقول كلمة الحق عليه وعليه غيره تحياتي
0: تسلمي تسلمي الله يعزك يا نورس بارك الله فيك على المداخلة الجميلة عارف أن الموضوع بيشوش هالبناس ألو السلام عليكم
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا ملاك
0: نحن احنا اليوم نبو الحلقة نشاط خاشتلي بهدوء فادية راهو ما تجيش راه
2: لا والله ما بهدوء غير انا قداش ليه ما اتصلتش
0: ايه
2: فنبي نحيي الناس بهدوء تحياتي للذين معك هالبال ونورس وملاك ملك محمد مع السنانة صوتها قداش ليها ودائما نشجع فيها ومفيش فائدة وتحياتي سالم من تجور وتحياتي بنت القربوني وهالبنات يتصلوا معاك والله بصراحة نسمع فيك داش من رمضان ونسمع فيك الحق يعني تحياتي ليك وإن شاء الله ربي يزيدك من خيرة وإن شاء الله يا ربي داوما نستمعوا ليك يعني
0: إن شاء الله باهي تعالي تو قولي لي فادية بخصوص أيوة. الموضوع سمعتيه من بداية حلقة
2: سمعت الموضوع بكري قلت لك نسمع فيك من رمضان يعني مفيش حاجة تفوتني عند ملاك
0: تسلمي فادية بارك الله فيك الله يعزك تفضلي فادية يعطيني ما في جعبتك
2: بالنسبة لموضوعك الناس بدت حساسة أكثر من اللزوم ما مراد يزعل منك حد من غير أنت ما تشعري إنه زعل منك كيف؟ يعني أنا صارت بهذه كم مرة ما هاش يكلموا فيك قبل يعني يتجافوا فيك يعني هو في مكان يمشوا يخلوه تجي تقولي أنا شني درت أنت أصلا ما تندريش على نفسك شن درتي باهي تقولي كيف بنواجههم باهي خلينا نقول لهم تزيدي تكبري لهم راسهم لا ما فيش حاجة والله ما في حاجة ما بيني وبينك إلا الخير كيف بخيرك تغيرتي ما تغيرتش لا ما عنديش أي شيء باهي كيف نبدأ نراجع في مواضيعي نرقد الليل يعني علاش ترى معاش بنت تكلمني البنت هي وكم صارت لي مره مع زملاء ومع بنات يعني يقروا معاي في الجامعه يعني قارين قران وحافظين نقولها باهي قولي لي يعني كان انت سمعتي كلمه مره ثانيه راهي ما نقصدش تقول لي لا ما بيناتناش الا الخير وما هيش زي قبل يعني كم سنه ليا نقول لك ممكن حتى 15 سنه وانا نتواجه انا وياها ونضحك انا وياها وصباح الخير وصباح شنو ونمشي وياها وكله كيف يعني يوم وليله تجي خلاص علاش
0: ليش ما سالتيش روحك فاديه قلتي ممكن الطرف الثاني كان الطرف المتخلي معنا مستغني
2: كيف يعني مش قلتي واجهه نواجه والله اني شجاعه ونواجه زي ما قلت لك سمر نورس نقولها خيرك انت تغيرتي عليا مثلا يا بسمة ولا يا أي بنت مثلا نعرفها وخيك تغيرتي عليا نحس نفسك انك زي اللي

0: تحسي انك انت ما عادش تكلمي فيا زي قبل. لا لا ما بيتناش الا الخير. والله نبدا نراجع في ملفاتي نلقى نفسي قلت الكلمه هذيك وقلت الكلمه هذيك زعما وجهتها زعما الكلمه هذيك غريبه يعني كيف توجعها يعني. انا والله ما نقصد مرات نهدر زيك يعني تدريس يعني هلبة يعني عندي قصص وتدريس هلبة. مرات هم يظن انها عليها تقول لك مرات بعد قداش تقول لك انت قلتي هيك وهكي. والله ما نقصد انا والله ما زي وحده قلت لها مشيت للعمره باهي جد قلت قالت لي بعد قداش جد مشي قالت لي كيف العمره وشني نسالك قلت لها ايه اللي جو قبلك حصلوا من اللي جي الاول بيحصل حكايات يعني غريبه يعني حتى اللي موجود شيء. فتسمع فيها ما لا
1: نسمع فيك تو
0: شوي قالت لي زعلت وقالت لي انت مره قلتي لي اللي جاي الاول حصل معناها كلام قلت واللي جاي الاخير ما شاء نقوله ما عادش عندي ما نقوله وزعلت مني من الكلمه هي
1: تو
0: هذه تزعل يا ملاك بالله.
1: لا
0: انا والله ما نقصد لما
1: قلت اسمعني اسمعني با هو أيوة. هو موضوع المواجهه بصفه عامه يا فاديه
0: اها
1: انت لما تبي تواجهي الشخص انت هنا تريحي في ضميرك صح؟
0: أكيد أكيد أنا مدى خلينا... يعني ما يزعل مني حد
1: بقى خلينا نتفقوا على شيء معين تمام
0: عادي هاي.
1: الطرف الثاني أنت مش مجبورة أنك تصححي له فكرته أو الشيء اللي خدع عليك كويس
0: أكيد فعلا ليش؟ والله كلمة مظبوطة
1: نقول لك شيء احنا باهي الله سبحانه وتعالى عالم بالنوايا كان هذا راه تخدنا راه
0: والله صح والله
1: فهمتي؟
0: مظبوط.
1: فلهذا انت مش مجبوره انت وضحتي انت واجهتي ووضحتي وبينتي فهمتي اللقطه انت مش مجبوره على الطرف الثاني خلاص ما تبيش تفهمني انت ما فهمتنيش صح انت حاولت نفهمك خلاص
0: بنخسر يعني في الحاله هذه بنخسر
1: انت بتخسري لكن بتخسري على النظافه يعني بتخسري انك انت راضيه بروحك
0: انا ديما نخسر على النظافه انا نقولها لك من الاخير انا حتى نواجه نخسر على النظافه كده لان الناس بدت حساسه هلبه الايام هذه بدت حساسه كان فتشتي في الموضوع تلقي روحك انك قلتي كلمه انت ما تقصديش بها كان انت ما فتشتيش انه هو مش حيكلموك ابدا ومش حيجوا يواجهوك والله احد يواجه ولا عنده شجاعه
1: ما فيش حد ما
0: يعني
1: فيش حد
0: هذه عندنا شجاعه في الايام هذه
1: يا ودي فاديه يعطيك الوقت الطيب وان شاء الله ديما تواجهي وديما تخسري يا فادي
0: ان شاء الله عادي زي ما قلتي خسرتيش المهم انك كنتي نيتك صافيه قدام ربي عيد هي تحياتي للجميع
1: تحياتي لك شكرا يا فادي شكرا شكرا على 092-150-59-99 بنقول كلمة بس بنوضحها لبعض المستمعين وأيضا للناس اللي تتابع فينا على التيك توك والفيسبوك. شوفوا لما تواجهوا الشخص ركزوا معايا بنقول لكم على حاجة لما أنتم تواجهوا الشخص وتوضحوا للشخص مش بمعنى أنك أنت مثلا تبي تخسرة أو تبي تكبر المشكلة أو كذا أنت مرات تبي توضح له سوء الظن اللي هو داره معاك تمام أو تبي توضح له موقف معين هو فهمك فيه غلط فإنك إنك أنت تواجه هذه شجاعة منك لكن طريقة التقبل الشخص الآخر أنت مش مجبور إنك أنت يعني نقول إحنا تضغط عليه باش إنه هو ياخذ بفكرتك فهمتوني لان في النهايه زي ما قلت لكم وقلتها لفاديه توا قلت الله سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي عالم بالنوايا يعرف انت نيتك ويعرف نيه الشخص اللي مقابلك لهذا الله سبحانه وتعالى مرات هو الموقف هذا داره لكم باش انه هو كل واحد يعرف نيته شني تجاه الاخر فهمتوا فالله سبحانه وتعالى عالم بالنيات كل واحد فينا عارف نيته شنو لما انا نواجه مثلا انا انسانه مثلا على حق نواجه الشخص مرات الانسان هذا كاين ما يكلنيش نفس المكانه ونفس الكذا وكذا نفس الشيء راه فالمواقف هي اللي تبين الانسان هذا هل هو انسان معاك نفس مكان قبل او تغير عليك وخلاص يعني بدي شخص مستغني وخلاص معاش زي قبل معاك لهذا انتم واجهوا بحق واجهوا بحق مش بظلم ها مش بظلم واجهوا بحق لكن لازم تكون نيتكم الداخل مش نية إننا نبي نواجه الشخص معناها نبي نطلعه هو حشاكم إنسان كذاب أو مثلا كذا، لا أنا نبي نواجه الشخص باش نصلح السوء الفهم اللي صاير بيناتنا. لو في نقطة وصل بيني وبينه حنديرها نقطة الوصل هذه بيني وبينه، لكن هيك بنقعد نتفرج أنا من بعيد لبعيد لا طبعا لا. لأن الإنسان اللي يخاف من المواجهة هذا إنسان ما عندهش ثقة في نفسه. أهلا والسلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. نقص لي صوت بس جنبك.
2: إيه أكي كويس.
1: أينك سمرة واحدة تمام 100%. هاي تفضل.
2: إيه تسمع فيه تواضح وما فيش ردة صوت.
1: لا لا ما فيش تفضل.
2: إيه كويس. ما هذه طبعا هذه أهم شيء في خاصة في البرامج المباشرة، هذه من ضمن الحاجات اللي تواجه فينا وتواجه فيكم يعني. أنا كمستمع وأنت كإعلامية مقدمة برنامج والمخرج اللي معك تبدأ فيه إشكالية. عموم محمد العباسي من طرابلس.
1: نورت.
2: أنا طبعا نحييك ونحيي اللي تكلموا قبلي، أنا اللي حكت عن في آخر مكالمة الأستاذة نورس والأستاذة فادية بنحييهم. لكن إحنا أستاذة راو نفتقروا إلى حاجة، هو مش زي ما قالت الأستاذة الناس حساسة، الناس بتحسس أكثر من اللازم وتصطنع في التحسس بصراحة. لأني طالما أني وقفت عليك وقلت لك أنت شريت مني، أنت المفترض الشجاع المفروض مش مني منك أنت اللي يعني غلطت فيك، تعال لي زي ما احنا كنا اصحاب، تعال لي قول لي راك انت يا عباسي في اليوم الفلاني في الموقف الفلاني قلت
1: صحيح.
2: وراك اتاتي ان كنت تقصد او لا تقصد، كانك تقصد راه بنصحح لك، وكانك ما تقصدش راهو راك قلت راهو، وحط النقاط عن حروف هيك تبدا المواجهه. هذه اول حاجه. الحاجه الثانيه اني انا على قولتك لما زي ما قالت الاستاذه لما نكبروا بيروس فيه اللي نوعيه يتحسس اكثر من لازم، مرات انت تدير قيمه ليه وللموضوع هو يهمشك او كذا. ورانا حتى حاجه ثانيه نحتاج الى ثقافه المواجهه وثقافه حط النقاط على الحروف وثقافه، ونحتاج الى دورات اجتماعيه زي ما ناخذ دورات في الكمبيوتر او في الواحد، نبوا دورات وعظ ديني، دورات سلوك اجتماعي، دورات علم نفس، دورات هذه راه تندار حتى في المدارس وفي الجهات العامة وفي الأعمال وفي الواحد، زي ما نقول ندير لهم حفلة بختام شني والله كذا شني والله أي شيء. المفروض المسرح والمهارات المنزلية والمهارات الاجتماعية والسلوكيات النفسية، هذه الدكاترة العلم النفس والمتخصصين والأخصائيات والأخصائيين الناس هي يكثفوا الدورات، هي زي ما نطالبوا بكل صراحة، نطالبوا في حتى في الشباب اللي بيتزوج أولاد وبنات، راه مش شرط حتى يكون صغير في السن، حتى كبير يحتاج زي ما البنية تودي في بداتها تحتاج إلى دورة تعليمها مهارات الزواج وكيف تتعامل مع الأطراف اللي بتجيها جديدة والعائلة اللي بتخش فيها جديدة بكل التفاصيل. رانا في أمس الحاجة إلى ثقافة السلوك الاجتماعي والسلوك النفسي ونكونوا صادقين. أما حكاية أني نهرب من فلان ومعاش نكلمة ولا راهو هذا قصور مننا وذنب مننا، راهو مش قصور منهم، مش طلق من اللي قال هذا بشر وبيقول وأنا بقول وأنت بتقولي، لكن لما لحط مني كان نبوا نحافظ على صداقات بعضنا نكونوا صريحين. لما نقعدوا نشدوا ونكتبوا في أنفسنا بنخسروا أنفسنا ونخسروا اللي يعني من أصدقاء من جيران من أقارب. وتحياتي لك.
1: شكرا عم محمد العباسي تقريبا، شكرا بارك الله فيك على المكالمة. ناخذ المكالمة اللي بعدها. ألو السلام عليكم.
3: ألو السلام عليكم.
1: نقص لي الصوت اللي جنبك.
3: لا ما عندي صوت، أنا وقت ما نتكلم فيك في النقاط.
1: أوكي بس أنت تسمع فيها في راديو ولا وين؟
3: لا وين النقاط
1: وين تسمع فيها، في الفيس ولا وين تسمع في الحلقة؟
3: لا قدام الصوت بر ما عندي شيء.
1: باهي تكلم. أي تفضلي.
3: أول حاجة السلام عليكم عشية مباركة، ونهني التحية للي يسمعوا فيها كلهم
1: بارك الله
3: فيك. وبرنامج فيهم قصة المواجهة والنالة كويسة، محلاة الإنسان يواجه الإنسان حتى يحفر مننا يقول لك تعالى واجهني أنا بشر شو ما قلت لك كان أنا قايل لك كلمة والله وحق كتاب الله لما نقول لك أنا قايل لك أنا مش قايل لك ما تظنيش، قال لك الله تبينه قبل ما تظلم الطرف الآخر كلمة إيش تقول له شو قلت لي شو ما قلت لي
1: صح.
3: مش تحكم طول اللي يجي يقول لك كلمة تحكم عليها طول، لا ما تحكمه واجهني فيه كان قايلها أنا نبدا مرتبط وكان مش قايلها قلنا له ما نواش نقول له خلينا ما قلتهاش وبنقول لك كلمه بنقول لك فلان هات ودنك راه انت تطبطك ونحكي عجباتك عجباتك ما عجبتكش لوحها. هيك المواجهه كويسه لكن انا يعني يجيني حد يكتب علي نظلم اللي كانوا عليه لا نقول له باهي وخلاص نخليه يمشي نتصل بفلان نقول له راه جاني فلان قال لي واحدين ثلاثة فين انت قايلها وانا مش قايلها معلش يا عادل طيرها مع الهواء ما نبوش نخسروا بعضنا.
1: تمام بارك الله فيك يا احمد بارك الله فيك على المشاركة شكرا
3: تحية ليكم كلكم اللي في البيت واللي في التوك توك وكل اللي يتكلموا
1: شكرا بارك الله فيك يا احمد الله يعطيك الصحة في امان الله شكرا بارك الله فيك يا احمد على المداخلة الطيبة وكل الناس اللي شاركونا وكلمونا وناخذ المكالمة. السلام عليكم.
4: ايوه السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا.
4: مساء النور ويومكم طيب باي انت والاخوة الكرام.
1: الله يعزك
4: والله بنشكرك ونقول بارك الله فيك على البرامج الطيبة هذه والتوعوية والله يجيب الحق لا يريت أنا نصح الناس تكون أكي تسمع برامجك وتستفيد الحق فهمتي لكن المشكلة أستاذة اللي يسمع من طرف الثاني يحكم عليك بالباطل فهمتي كيف
1: صح.
4: ما يجيش يسمعك أنت شخصيا لما تجيش تتواجه يقولك لا أنا ما تكلمنيش وأنت قلت علي ويحكم عليك حكم باطل فهمتي كيف
1: مزبوط
4: وان شاء الله ربي يهدي الجميع وسامحينا خذينا من وقتك
1: لا وعندي لا.
4: موضوع ثاني بالله عليك يا ريت تخصصي له حلقه حتى هو
1: اها
4: تمام الموضوع بالله عليك جراتينا ما حساك حسن الطنطي من قصدي فضلاتي لو حطها وين ما تجي وعطيني بجواب
1: اوكي تمام
4: الواحد حتى يستفيد منها فهمتي
1: تمام اخوي تمام بارك الله فيك
4: تبارك الله
1: شكرا.
4: السلام عليكم ورحمه الله
1: وبركاته وعليكم السلام شكرا بارك الله فيك كثير نورت وعليكم السلام لكل من التحق على تيك توك ولا الفيسبوك ناخذ اخر مكالمه وناخذ فاصل بعده الو السلام عليكم
5: وعليكم السلام أستاذ عمرك كيف حالك أسعد الله مساءك خير إن شاء الله
1: علينا وعليك يا رب العالمين أهلا وسهلا
5: والله أنا متابعينك أني واحد مثلك حبيت نشارك في موضوع الحلقة
1: يا مرحبا بك
5: بعض الأشخاص من المواجهة
1: بارك الله فيك تفضل هاي
5: المواجهة هي جزء من الحياة اليومية لكن هناك أشخاص يفضلون تجنبها بسبب الخوف أو القلق أو هذه تأثر على علاقاتهم وقدراتهم على حل المشاكل. هنا الأسباب يا أستاذ أمراك الضعف الثقة بالنفس أو السبب يعني إن شاء الله لم يكون عندك ثقة بنفسه يعني خاف من المواجهة فهمتي. والسبب الثاني الإنسان يخاف من الانتقاد أو الرفض هذا شيء يعني الإنسان يخاف من مبادرة الانتقاد والرفض يعني
1: صح.
5: شخص ثاني ينتقده أو يرفضه فسبب يعني حتى مثلا حتى هنا في ضعف الثقة فهمتي. والسبب الثالث تجارب السيئة السابقة يعني الإنسان يمر بتجارب سابقة فهمتي سيئة. والرغبة الرابعة في تجنب مشاكل أو خلافات يعني فهمتي.
1: بيتجنب مشكلة معينة.
5: تمام. الثقة بالنفس. تعلم مهارات الحوار والتواصل. الرابع مواجهة المواقف التدريجية. الخامسة تعبير عن الرأي والاحترام. الخاتمة يعني كيف مر الشخص الخوف من المواجهة شعور طبيعي لكل شخص كلنا مر من الخوف يعني من المواجهة.
1: تمام حلو.
5: التغلب عليها يساعد الإنسان على بناء شخصية قوية علاقات أفضل مع الآخرين.
1: جميل
5: مشكورين
1: شكرا بارك الله فيك شكرا على المعلومات بارك الله فيك خلوني ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو سرايا 99.3، وأيضا للناس اللي متواجدين على التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بك. تبع ترابلس الراديو، صح؟ تبع ترابلس. اللهم أمين يا فطوم، شكرا، بارك الله فيك. في الفقرة أي الله تني المكان. ولو السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساك جميل أنت والمستمعين بدون تخصيص.
0: أهلا وسهلا، مرحبتين،
1: نهارك مبارك إن شاء الله.
0: علينا وعليك يا رب، تفضل.
1: اليوم عاد تحكي عن المواجهة ولا؟
0: إيه،
1: المواجهة تنهي حاجة اسمها نقل دوة. صدقني نحب المواجهة، والمواجهة دي تطلع حاجات بالسنين، تلقيه متقاطعين، تلقاه على دوة ما ناش منها بكل.
0: صح.
1: ناجي قال وقول لك، ناجي قال ولك تقول لي ناجي، معناها شنو هذا؟ عنوانك كذب، نقل دوة بالكذب. تعال يا ناجي، تعال يا محمد، انت قلت هيك وجه في الوجه، الصح يبان، بس مرة تانية يا ناجي معك توصل الدوة، نوجهك مع اللي قلت عليه، وجه في الوجه هيكي. هيك تنهي حاجة اسمها كذب، تنهي حاجة اسمها فتنة، وتبدأ القلوب طيبة. أما قال عليك وقلت علي، واللي قالك بيقول عليك.
0: صحيح،
1: حقيش على راسك بكر.
0: صحيح، أتفق. صح يا ناجي، أتفق يا ناجي.
1: نحب خوتي كلهم اللي عنده مشكلة في الحاجة يا المواجهة. ايه، تعال يا ناجي، تعال يا خليفة، تعال يا مبارك، تعال يا هانيبال. انت قلت في وجه في الوجه، تطلع الحكاية كلها وتنتهي حاجة اسمها نقل دوة بالكامل، وبارك الله فيك.
0: تسلم أخونا ناجي، بارك الله فيك، بارك الله فيك. نوقف شوية مكالمات، نكمل الفقرات، وبعدها نرجع للمكالمات للناس اللي حابة تتواصل معنا. تمام، بس خلوني نوضح فقرات معينة وبعدين نعطيكم البراح اللي حابين تتكلموا فيه وحابين تقولوا على الموضوع هذا، لأن الموضوع المواجهة ما هوش موضوع سهل، موضوع شايك، هلبة فيه هلبة أشياء وفيه هلبة قصص من جهتكم أنت. قبل اللي بنتصل أنا خليك أثير وحتتصل بإذن الله، بس خليني نكمل هالفقرة هذه. الفقرة الرابعة، إن السكوت مش حكمة، السكوت مش دائما يكون حكمة. السكوت صح في أحيانا في مواضع معينة ليه حكمة، السكوت هيبة صح، السكوت من ذهب فعلا، بس مش دائما السكوت ليه حكمة. في مثل يقول دائما السكوت من ذهب، لكن مش ديما. مرات السكوت هذا هو ظلم لنفسك، السكوت هذا يسبب لك تراكم يوم على يوم على يوم. بعد الموضوع هذا شنو يصير لك؟ يصير لك ضغط نفسي. شنو يولد لك الضغط النفسي؟ كره داخلي. ولما يولد لك الكره الداخلي شنو يصير؟ تنهار، تنفجر. في ناس تسكت مرات لسنوات وهي ساكتة ومتحملة، ساكتة ومتحملة، والضغط يزيد والظلم يزيد والتراكمات المشاكل وتراكمات الكلام الناس وتراكمات الناس اللي اللي اللي مثلا صارت بينك وبينهم مواقف معينه. شنو يصير كره داخلي، تبدا انت في كبت، في مشاعر سلبيه، في اشياء